0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: عزف على ضوء القمر،
2: عزف على ضوء

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لسهرة الليل من برنامج عزف على ضوء القمر على اثير موجات ذات المنستير. مستمعينا الافاضل، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، مرحبا اهلا وسهلا، سعداء جدا ان نلتقي في هذا الفضاء الاذاعي المباشر على موجات ذات المنستير من الان الى حدود منتصف القمر. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد المتجدد مع الفكر والإبداع والثقافة، والأكيد أن عزف على ضوء القمر هي سهرة ثقافية بخواطر أدبية. اليوم تخيرنا موضوع على درجة كبيرة من الأهمية، موضوع هو موضوع مهم جدا. الليلة سنتحدث عن الصداقة التي هي مرآة الروح، وهي أيضا بلسم الحياة، وسنستعرض أجمل ما قيل في معنى الصداقة، لأنه فيها الكثير من المعاني العميقة من الوفاء ومن أروع العبارات. واليوم سنتحدث، قلت، عن الصداقة باعتبارها من أهم العلاقات الإنسانية التي ترتقي إلى علاقات الرحم وأيضا علاقات الزواج. ورغم أن العلاقات خاصة في السنوات الأخيرة صارت تشكو نوعا من الفتور، ولكن سنحاول في سهرة الليلة أن نبث بعض الحياة وبعض النبض لهذه الصداقة التي نرجو أن تكون معقودة على صراط المحبة والاستقامة والاحترام. إذن عن مفهوم الصداقة، عن شروط الصداقة، عن أجمل ما قيل في الصداقة شعرا ونثرا، سنعزف الليلة على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، بإمكان أصدقائنا المستمعين أيضا والمتابعين التواصل معنا على رقم الهاتف 73 460 800. أجمل التحيات تأتيكم من فريق العزف الليلة، زميلتنا نجلة عتية بن محمد في العزف على الجانب التقني، الإخراج التقني للحصة، سليم الحزم عادته بسلامة قلبه وبشاشة وجهه في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

هذا النغم يأتيكم على أثير موجات إذاعة المنسير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. أجدد تحية والسلام لكل الأحباء والأصدقاء المستمعين، وأذكر بأننا الليلة نتحدث في مفهوم الصداقة وسنعزف على مقام الصداقة. كما قلنا أن الصداقة هي من أهم العلاقات الإنسانية، وأعتقد هناك عديد الشروط للصداقة المثالية لابد أن تكون حاضرة. من بين هذه الشروط تحديدا هو أن الإنسان ماذا به يحاول قدر المستطاع أن لا يوسع دائرة الصداقات، لأنه في توسيع دائرة الصداقات هناك إكثار من احتمال الوقوع في الخيبات، على اعتقاد أن الصداقة يجب أن تكون لمن يستحق هذه الكلمة. أيضا الصداقة تتطلب الانتقاء والاعتماد على معدن الشخص، لأن الإنسان عندما يكثر من الصحبة وتنتفي عملية الانتقاء فيكون معرض إلى اختيار أصحاب أو صداقات على شروط مغايرة، من بينها يمكن يعني أقول المصلحة أو قضاء الحاجة أو التفاخر أو ما إلى ذلك. فضروري جدا أن يكون الانتقاء على المعادن، معدن الشخص هو الذي يحدد لك قيمة الصديق ويحدد لك طبيعة هذا الصديق. أيضا ضروري جدا أن نتعلم الثقة، وأن تكون الصداقة قائمة على جودة الثقة، لأن سوء النية أو النوايا السيئة لا تعبر عن الصديق الحقيقي. ومن بين الشروط الأخرى للصداقة المثالية هي التضحية، وأعتقد أن ميزان الصدق القائم على المحبة والصحبة هو التضحية وتبادل التضحية بين شريكي الصداقة، لأن الصداقة لا تقتصر على طرف واحد وإنما تجمع بين طرفين، فلابد من الطرفين أن يتبادل معنى التضحية، وأن تكون الصحبة قائمة على القدرة على مواساة الآخر سواء بالبدن أو بالمال أو بالجاه أو بالعلاقات، وهذه القدرة يجب أن تكون قدرة يعني تجمع بين الطرفين. أيضا العبرة يمكن في اختيار الصحبة وتغليبها بأنها تكون عادة قائمة على الخلاف والنزاع، فالخلاف والنزاع دائما هو الذي يكشف عن حقيقة الإنسان، الحقيقة الداخلية الموجودة بداخل الإنسان. فبعد كل خلاف وبعد كل نزاع بين طرفين، لأكيد أنه إذا كانت المودة موجودة فهذا تعبير على أن هذه الصداقة يمكن أن تكون صداقة حقيقية، لأنه الصديق ليس الذي يجاملك أو يكثر يعني من مدحك، وإنما هو الذي يعاتبك ويحاسبك، وأيضا يشير إلى مواطن الخلل والتنبيه إن كانت إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك. أعتقد أنه من بين الشروط الأخرى يمكن أن نتحدث عن أهمية الصداقة، خاصة عندما تكون قائمة على التقوى، يعني وأعني هنا بالتقوى غياب المصلحة، يعني ونعرف جميعا أنه يشاع الآن بين الناس أن العلاقات تقوم أساسا على التناقض وعلى المصالح، فالمصلحة لا يمكن لها أن تكشف عن صداقة حقيقية، لأنه من بين الشوائب التي تحول دون الصداقة الحقيقية هي المصلحة. فضروري جدا أن تكون قائمة على مصالح مشتركة بين الطرفين، وأن لا تكون العلاقة علاقة سطحية، وأيضا أن تكون قائمة على النفعية، أيضا لا يمكن أن نغيب يعني جانب الانتفاع بين الطرفين، ولكن للانتفاع يجب أن يكون مشترك بين الطرفين، لا يقتصر على طرف دون آخر لكي لا يصبح نوع من الاستغلال. هذه يمكن بعض الأفكار العامة التي نسوقها في سياق حديثنا عن الصداقة، وبعد قليل سنتحدث عن أجمل ما قيل عن أجمل ما قيل في مفهوم الصداقة شعرا ونثرا. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

تطلع الفلاسفة اليونانيون إلى وضع مفهوم جامع عن الصداقة، فعرف الصديق أنه الذات الأخرى، وكذلك وضع الشعراء القدامى والمحدثون تصورا شعريا عن هذا المفهوم كل حسب تصوره. قال البحتري: كم صديق عرفته بصديقي، صار أحظى من الصديق العتيق، ورفيق رافقته في طريق، صار بعد الطريق خير رفيقي. قال الإمام الشافعي: صديق ليس ينفع يوم بؤس، قريب من عدو في القياس، وما يبقى الصديق بكل عصر إلا للتآسي. عمرت الدهر ملتمسا بجهدي، أخا ثقة فألهاني التماسي، تنكرت البلاد ومن عليها، كأن أناسها ليسوا بناسي. وقال أيضا: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. قال ابن الرومي: لي صديق صامتي قحطبي باحتياله، أكرم الجنة والإنس على قلة ماله.

0: أسميه عساه لا يراء بفعاله. قال ابن المعتز: تشاغل عنا صديق لنا وصارت مودته كزه، وصار إذا جاءنا بالسلام في مشيه عاجل القفزة، وكانت مودته حلوة فصارت مودته مزة، ويستر من خجل وجهه ويمشي فيعثر في الرزة. قال كثير عزة: صديقك حين تستغني كثير، وما لك عند فقرك من صديقي، فلا تنكر على أحد إذا ما طوى عنك الزيارة عند ضيقي. وكنت إذا الصديق أراد غيظي على حنق وأشرقني بريقي، غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أكون بلا صديقي. قال أدونيس: في العام 2000، أعني الآن، عنيت غدا أو بعد غد أدعوك إلى مائدتي، وتكون الشمس، يكون الماء، يكون العشب ضيوفا نتخاصم، أي رؤانا أعصف، أي خطانا أنأ، نتصالح تحت سماء الشعر ونعلن مملكة الخصمين ووحدة هذين الخصمين. قال أبو العتاهية: ألا إنما الإخوان عند الحقائق، ولا خير في ود الصديق الممادق، لعمرك ما شيء من العيش كله أقر لعيني من صديق موافق. وكل صديق ليس في الله وده، فإني به في وده غير واثق. أحب أخا في الله ما صح دينه، وأفرشه ما يشتهي من خلائقي، وأرغب عما فيه ذل دنية، وأعلم أن الله ما عشت رازقي. صفي من الإخوان كل موافق، صبور على ما نابه من بوائقي.
1: الفحص، النافور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
2: الصيف موسم السمر والسهر. الصيف موسم السمر والسهر. وفي إذاعة المنسيق باقة برامج يحلى معها السهر.

0: نواصل لمستمعينا الكرام العزف على مقام الصداقة في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. والعزف مفتوح دائما لأصدقائنا المستمعين على الرقم الهاتفي 73 460 800. سعادة جدا باستقبال مكالماتكم وإسهاماتكم ومشاركاتكم في هذه الحصة. سعيد جدا بالتواصل مع ضيفنا الكريم. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: دكتور رسعد،
0: مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: واللحن التركي هذا يزيد من عشنا كثيرا.
0: أي مرحبا بك سيفرج من مرناق، هكذا
1: هكذا أهلينا وذوينا بمرناق.
0: مرحبا بك وكل أهلينا ومستمعينا بمرناق يا سيدي.
1: عندهم قلبي مودة وجديد محبة
0: يا سيدي. مرحبا بك، سعيد جدا.
1: تعلم لملك برشا حاجات دكتور.
0: العفو سيدي الكريم، العفو، لا العفو، منكم نستفيد ومنكم نتعلم دائما وابدا. شنو هي الاحوال غادي في مرناك؟
1: والله برد الطقس والحمد لله.
0: الحمد لله، شفت رحمه ربي ما شاء الله تبارك الله، ربي يعمل فينا دائما بلطفه
1: رحمه كلها رحمه ربي.
0: ونعم بالله ونعم بالله. على الاقل يمكن ارتفاع درجات الحراره وحراره الطقس، هذا الكل فيه حكمه، ولا بد للانسان انه يرضى
1: ربي. شو
0: حكينا في نهار الجمعه يعني والشيخ فضيل الشيخ دكتور محمد الشتيوي، يعني في جانب من يعني امور طبيعيه اكيد تدخل فيها ظروف مناخيه وطبيعيه، ولكن في نهاية الأمر يعني كله من تقدير الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على كل حال.
1: عادي مدام طقس صيف.
0: الحمد لله سيدي، سهرة صيفية طيبة للجميع. اليوم موضوعنا الصداقة، يعني نعزف على مقام الصداقة.
1: والله والله يا أخويا نسعد، أنا ماليش من شيء، أما الصداقة تو مثلا مثلا صديق مثلا فرج بوزنيف، كي تقول مستمع فرج بوزنيف خير من صديق، قولي علاش؟ وتكون صحيحة وخير. خطر صديق، أنا وصديق الصديق اللي مثلا واحد مريض وحاجة في حاجة للدم تعطيه الدم، مثلا في حاجة الفلوس تعطيه الفلوس، مثلا أنت جيت المرناق وطلبت فرش بوزنيف يهز عليك التليفون ويستقبلك، هذاك الصديق. هاي. أما صديق ومليش مثل متشيء، أما مولك الصداقة شكلية وتخلع المصالح.
0: هذاك علاش الإنسان لابد أن يتمهل في اختيار الصديق، يعني مش كل من هب ودب يعتبره صديق.
1: ساعات صديق يمشي معاك يمشي معاك وفي الآخر تكتشف برشا حاجات اللي هي الغالب يا دكتور.
0: الأكيد أنه فما اختبارات العلاقة الجامعة بين الطرفين، كل يوم إنسان يتعلم ويمر باختبارات، وهذه الاختبارات هي اللي تكشف له العديد من الحقائق.
1: صدقها تو تغيرت، مش كما بكري كما تو دكتور. ولا تخضع المصالح ولا تخضع البرشة حسابات. علاش نكلم فلان كان عندي به مصحة نكلمه، وكان ما عنديش به مصحة ما نكلمه، حتى صديقك معناها في وقت الذروة مثلا أنا باش نسلفه ولو يسلفني معناها يكون يتراجع برشا حاجات. ما مش كما بكري كما توخو. وزيد العوامل المعيشة والدنيا وظروف كاسحة واللي تخلت الصداقة مش كما بكري كما تو،
0: لأن هناك من يقول أننا نعيش في زمن ما يسمى بالمادية المتوحشة، يعني طغات الماديات على كل يعني أقول كل العلاقات، سواء كانت العلاقات الأسرية وعلاقات الصداقة وحتى علاقات الزواج وحتى صلة الرحم، يعني هذه المادية المتوحشة صارت هي المقياس وهي يعني مقياس الحرارة اللي نقيس به يعني مدى صحة هذه العلاقات من غيرها. لذلك قلت لابد أن الإنسان يتمهل في اختيار الصديق، يعني لأن أواصر الصداقة يجب أن تكون ثابتة ويجب أن تكون وفية.
1: زفرين أخويا دكتور لسعد، رغم هكا تشاؤم ورغم كل شيء،
0: أكيد في طبيعة الحال، في طبيعة الحال لابد أن نتفائل.
1: مازال الخير في الدنيا،
0: تفائلوا دائما تجدوه، دائما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال الخير في أمتي، يعني الخير ما زال في أمة سيدنا محمد إلى يوم الدين إن شاء الله. واضح عندك
1: نعم صديقي يا اخويا.
0: يا سيدي اكرم وانعم ويشرفني جدا، تشرفني جدا صداقتك سيف رجاء. عندك تحيه تحب توجهها لبعض اصدقائك وما الى ذلك، فالمجال مفتوح.
1: والله نحب نوجه تحيه لكل المستمعين اذاعه منستير.
0: يا سيدي مرحبا،
1: ونحب نوجه تحيه لاخويا صابر يخدم معي انسان طيب ياسر، نحب نوجه له تحيه
0: تحيه ونبلغه تحياتي ايضا.
1: نحب نوجه له تحيه وكل المستمعين خاطر اذا كان باش نستثني باش ننسى برشا.
0: باهي يا سيدي وجه لهم الكل تحيه وشكرا ليك.
1: نحيي الدكتور لسعد العيان.
0: يا سيدي العفو شكرا، هذا من حسن اخلاقك وبارك الله فيك لكرمك ولطفك يا سيدي. شكرا جزيلا سيدي الكريم، تحيه ليك سي فرج وتحيه عايش. لكل اهلينا مستمعينا بمرناك.
1: عايش خويا.
0: شكرا جزيلا، سهره طيبه.
1: عايش.
0: نواصل إذن في استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين على الرقم الهاتفي 73-468-800، أعيد الرقم 73-468-800. أهلا وسهلا بالجميع، لنتحدث في موضوع الصداقة وما أدرك ما الصداقة. الصداقة هي مرآة الروح وأيضا هي سند في نوائب الحياة. هناك من يعتبر أن الصداقة هي وطن صغير يجمعك بمن يفهم صمتك قبل كلامك. الصديق هو الذي أيضا يكتشف عمق المعاني التي تشعر بها. هناك العديد من الأقوال المأثورة التي قيلت في شأن الصداقة، وأكثر من ذلك نأخذ بعض الشهادات من أصدقائنا المستمعين في حديثنا في موضوع الصداقة. سي محمد من القيروان، مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا. ألو مساء الخير. ألو ألو، يبدو أن المكالمة الهاتفية غير جاهزة.

0: طيب سنعيد الاتصال بسي محمد من القيروان، تحية ليه ومن خلاله لكل أهلين مستمعين بالقيروان. هناك أيضا بعض الأقوال المأثورة التي قيلت في الصديق الحقيقي. هناك من يعتبر أن الصديق الحقيقي هو وطن صغير، وهو أيضا أخ آخر لك، هو نعمة عظيمة لا يعرف قيمة هذه النعمة إلا من يملك صديق صادق. صديق أيضا مثل ما ذكرت منذ قليل هو الذي يفهم صمتك يعني وسكوتك قبل أن تتكلم يعني، ويقرأ التعب في عينيك من غير أن تشرح له هذه الظروف القاسية. استحضر هنا مقاله في الشعر والأدب، مقاله الإمام الشافعي: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. المتنبي أيضا له في الصداقة ما يقول، يقول: أصادق نفس المرء قبل جسمه وأعرفها في فعله والتكلم. الشاعر معن بن أوس: فإن يكن الفعل الذي أساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوف. أما الفرزدق فيقول: رب أخ لي لم تلده أمي ينفي الأذى عني ويجل همي.
1: الصداقة الحقيقية ليس لها أي علاقة بالمكالمات الطويلة والرسائل المتواصلة واللقاءات الكثيرة، فالموضوع أعمق وأرقى من ذلك. الصديق الحقيقي هو من ترى نفسك من خلاله، وإذا تاهت نفسك منك تجدها عنده. الصديق الحقيقي هو الذي لا يتغير بعد غياب، بعد مسافة، بعد الظروف، تجده في لقاء اليوم كما كان في آخر لقاء تماما. صديقي الحقيقي لا تتزعزع ثقته في، وإن كان بيننا مسافات وبعد، نلتقي فنفتح باب قلبينا على مصراعيهما دون خوف. الصديق الحقيقي لا يطلب منك التعبير عن حبك له ولا شوقك له، فهو يدرك تماما أين مكانه في قلبك، يدرك أنه في مكان مختلف جدا عن الآخرين، في مكان مختلف جدا.
2: كان معي واحد صاحبي وغاب عني سنة، وبعد السنة قابلته في السكة بسلم عليه بقول له: ازيك يا فلان؟ قال لي: انا مش عارفك، انت مين؟ انت مين؟

نصف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

الأيام بالعشق والغرام والله بعد عيونك على الدنيا.

بيها روحي تغير يا ابو خد الحرير، بدي اضمك وطير وانسى كل

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجة إذاعة المنستير في الجزء الثاني من سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع, وذكر أصدقائنا المستمعين بأننا الليلة نعزف على مقام الصداقة. عرفنا مفهوم الصداقة, أيضا تحدثنا في الجزء الأول عن أبرز شروطها ومقومات هذه الصداقة, ونتفق جميعا أن الصداقة هي مقوم من مقومات إثراء الحياة. قدمنا أيضا ما أبدعه الشعراء قديما وحديثا في وصف الصديق والثناء عليه. هناك بعض الأقوال التي تغنت بالوفاء, وأيضا تغنت بالمواقف الجامعة بين الأصدقاء وقت الشدة, ومنهم من أشاد أيضا بحسن اختيار الصديق. كانت البعض من روائع الشعر العربي. وذكر أيضا أن المجال مفتوح لأصدقائنا المستمعين للتواصل والتفاعل معنا. المكالمة الهاتفية, ألو مساء الخير, مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو مساء الخير, مرحبا بك.
0: مساء النور, مرحبا أهلا وسهلا.
1: تحية ليك وتحية لزملائك وكل مستمعين. محمد مقيرة.
0: مرحبا بك يا سي محمد, ومرحبا بكل أهلينا مستمعين بالقيروان.
1: عايشك, بارك الله فيك. والله تفضلت بك هذه الحقيقة, أنا ما تبعتوش من اللور الحقيقة بالمجد ليش تطريفك نسمع في البرنامج.
0: مرحبا بك سيدي.
1: وقتك هذه من التوبة وكثرت الحديث, ويعني وقتك كل المداولة يعني في ساعة تبدو عادية, ساعة تبدو عندها معنى, ساعة معنى عميق شوية, ساعات معنى سطحي وهكذا يعني. الحقيقة أنا تو نتذكر الأكلال في هذه, خاطر حبيبي كل شيء بقضاء, وهو الشيخ كل شيء بقضاء.
0: ما بأيدينا خلقنا تعسى. نعم.
1: ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعد ما عز اللقاء. إذا أنكر خله
0: وتلاقينا لقاء الغرباء.
1: وماذا كل إلى غايته.
0: لا تقل شئنا فإن الحظ شاء.
1: لا, هي توقع منها, هي توقع ذلك. ساعات الحياة وقسمة الحياة ومشاغل الحياة تخلي الأصدقاء يعني هكا يبعدوا شيء على بعضهم, وكل حد مغمس في همومه.
0: نعم. في يعني في زمننا الحاضر فيما نعيش يعني من واقع, هل من وجود للصداقة الحقيقية الآن؟
1: أنا مش نعرج على مش نعطيك مش كده حتى العشرة كورن تيلي رو.
0: نعم.
1: مش جديدة هي الحكاية ذي رو.
0: نعم.
1: خلنا مسج, خلنا نعمل وصفة هيك عمر خير. عمر الخيام توا عنده 10 قرون, هو عاش في القرن 11 وحنا في القرن
0: 21. نعم.
1: من رباعياته اللي طبعا ما غنتهاش ام كلثوم,
0: صحيح خذت منها البعض منها. نعم. أربعة. نعم.
1: يقول ان الذي تأنس فيه الوفاء لا يحفظ الود وعهد الاخاء.
0: نعم.
1: فعاش الناس على ريبة منهم ولا تكثر من الاصدقاء.
0: جميل.
1: نصيحة من 10 قرون صالحة هذه التو.
0: اكيد اكيد اكيد, هذاك علاش قلنا الانسان لابد ان يتمهل في اختيار الصديق, يعني وان تكون هذا الاختيار قائم على اواصر الصداقة الثابتة والوفية.
1: ثم برشا نفس الشيء نرجع للأكلال, والله الأكلال راهي فيها مواسيق اللي يعني من الفتور في الصداقة, راهي فيها مواسيق.
0: هي كتبها الشاعر إبراهيم ناجي. نعم.
1: هو ربما يحكي لها مؤنة هو الخاصة في الفتاة حب يتزوجها وأهلها مبوش اعتقاله وكذا, وفجأة التقى بها في المستشفى, كتب عادي سيرته وبحث به, لكن أحساسه يبقى صالح للناس كل من قابل الوقوع في أي وقت أي في زمن أي مكان مثلا.
0: نعم.
1: وساتي كل وإذا النور نذير طالع, وإذا الفجر مثل كالحريق, وإذا الدنيا كما نعرفها, وإذا الكتاب كل في طريق.
0: في طريق. نعم.
1: ليش تكون الحياة تقص ساعات الإنسان.
0: صحيح. نتفاعل معك بخصوص بعد إذنك أخي محمد, يعني في عندي وثيقة تحصلت عليها في رحلة إلى مصر, وثيقة هي نادرة وتاريخية, عندي منها صورة. إبراهيم ناجي كان يكتب بعض المقاطع الأطلال, كان يكتبها على بعض الأوراق متاع الوصفات الطبية. إيه
1: مولا خطر صريحة. الصريحة حينما تأتي للشاعر.
0: صحيح.
1: يستغل الصريحة ويستغل وجوده. نعم. فيكتب فين يجي يكتب ليش باش ما تضيعش عليها كل الفكرة نتاعو.
0: نعم. ففيما بعد زوجته وجمعتهم يعني وموجودين في بعض المتاحف. طيب نتحدث يمكن في على الجانب الشخصي, يعني من خلال تجربتك الحياتية, هل في إثراء حياتك العادية, حياتك الشخصية يعني أقول, هل كان للصداقة حضور ودور في إثراء هذه الحياة؟
1: والله ما يعني كانت عندي, كان عندي أصدقاء في الحقيقة. أخوي كان خاطر توا في ما كنا أصدقاء, وبعد تم فتور.
0: نعم.
1: وحتى حقيقة معناها والله ما نجمش يحكم هذا روح، قد يكون ثم تقصير مني الله أعلم، ما نعرفش لكن الحياة ومشاغل الحياة الآن وهو الدنيا في هذا الوقت ما نجمش اللوم عليه، وظنه حتى ما نجمش اللوم عليه زي حتى هو
0: صحيح. وأعتقد أنه من أبرز الأسباب وسائل التواصل الاجتماعي التي عمقت الهوة وعمقت المسافة الفاصلة بين الأفراد وبين الصداقة.
1: والله أخلص والله ما نمشيش معك برشة في هذه خطر وسائل التواصل صحيح، نجم واحدة تشوف وصوت وصورة في أي مكان كان العالم، ولكن البعد الجسدي والإحساس عنه دور
0: صحيح. ولكن أعتقد أنه التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي صار تواصل ساذج، يعني ما فيش، نحن إلى حد الآن المجتمع الشعوب العربية إلى حد الآن لم تدرك جيدا أنه الأنترنت تم اختراعها لتقريب المسافات ولتسهيل يعني العمليات والمعاملات وما إلى ذلك. نحن إلى حد الآن نتعامل مع الأنترنت لإضاعة الوقت وربح معنا
1: للتسلية، نستعمله للتسلية
0: أو للتسلية والإثارة. نعم صحيح.
1: والله نعطيك معلومة تو ليك المستمعين، كل أنا ما عنديش إنترنت وما عنديش فيسبوك وما عنديش
0: والله العظيم أحسن ما عملت بين قوسين.
1: لا والله لا علاقة لي بهم
0: يا سيدي. شكرا لك سي محمد، تحية ليك.
1: كلمت زميلك ياسين حي بارك الله فيه على أغنية أشواق اللي رسمها
0: زميلي سليم. طيب نوعدك تحب بصوت ميادة حناوي، غنيتها أيضا ميادة.
1: أخ لا سمحني أخ، لقد بلي صوت تحبها الأصلي رسم باتي
0: أفري. طيب إذا كانت موجودة نوعدك من هنا إلى آخر الحصة نمرها أو مروا منها بعض المقاطع. شكرا جزيلا أخي محمد، تحية ليك وتحية لكل أهلينا مستمعينا بالقيروان. نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية ونواصل الحديث عن هذا الصديق الحقيقي الذي نبحث عنه أحيانا ولا نجده. ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا. ألو مساء الخير. ألو في انتظار انه عملية التواصل تكون جاهزة. الو مساء الخير. الو مرحبا اهلا وسهلا. الو مساء الخير، مرحبا اهلا وسهلا.
2: مساء الود والسعادة والهناء.
0: مرحبا اهلا وسهلا بك. ذكرنا بالاسم الكريم.
2: مدام نسرين من المستير.
0: مرحبا بك سيدة نسرين ومرحبا بكل أهلين ومستمعين بالمنستير.
2: يعيش.
0: تفضل سيدة.
2: متحلى لما كان بالإذاعة. مبروك عليكم استوديو جديد.
0: مرحبا بك، مبارك علينا جميعا، والأكيد إن شاء الله يكون في ميزان الجودة والإتقان والاجتهاد أكثر إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: أي تفضل، مرحبا بك.
2: وبيك.
0: عندك
2: صداقة أنواع.
0: هو من خلال بدايتك يعني التنهيدة أعتقد أني كنت هذه مش تختزل يعني تجربة في تتحدث عن الصداقة ولكنها مؤلمة شوي، صحيح هذا أم لا؟
2: بالحق.
0: نعم تفضلي.
2: ثم صديق يحب على مصلحته.
0: نعم.
2: وثم صديق مخلص ليك لحد الأخر العمر. ثم صديق يطلب منك وماذا بيتفسرها وحدك، يطلب منك طلبات.
0: نعم.
2: خارج عن نطاق القانون. لا نجم لا نشرحها ولا نحكيها.
0: نعم يعني
2: صداقة فيها محبة.
0: صحيح.
2: وأنا اللي إنسان صديق اللي حبيته وصلت بكيت في جرته هو. ولكن نطلع موش في المستوى. إلا إذا حبيته
0: بعد كم سنة
2: إذا النحلة أعطاته العسى إذا حبيته أعطاته العسى بكله وإذا كرهته راهي لسعيته.
0: طيب مدة هذه الصداقة دامت كم سنة تقريبا يعني؟
2: 4 سنين.
0: نعم في الأربع سنوات هذه يعني ما كانتش الأشهر الأولى هي كفيلة أن تبين لك يعني الوجه الحقيقي لهذا الذي يدعي أنه صديق حقيقي؟
2: الإنسان هذا إزديف. من نجمش نوصف لك أكثر يعني وجه نرجع فيه وجه إنسان بريء وجه لآخر اللهم معافينا.
0: مو من خلال المعاملات. يعني ذكرنا في بداية الحصة أن الصداقة الحقيقية صحيح تقوم على المنفعة، رغم أن نجموش ننكر أن المصلحة والمنفعة تكون موجودة في كل العلاقات، يعني حتى في علاقات الزمالة وعلاقات الصداقة هي موجودة، ولكن يجب أن تكون المنفعة لحظة سيدتي الكريم، ولكن المنفعة والمصلحة يجب أن تكون بين الطرفين. يعني أنت عندما تحتاج إلى صديق ضروري جدا أن تجد هذا الصديق، وهو أيضا الصديق إذا محتاجك فضروري جدا أن تكون أن تستجيب يعني لهذا الطلب ولهذا النداء.
2: سامحني يا صديق.
0: نعم.
2: سامحني يا سيد الكريم، أنا احتجت له وما لقيتوش، لقيته يغرم في زمانه مع واحدة كاملة الأوصاف. يعني أنا هك احتجت له أني كفيفة. أما احتجت له ما لقيتلوش، قال لي إني ما نخذش واحدة كفيفة، بالرغم راني قال لي إني ما نخذش واحدة عامية باللسن هذا، واحدة ما تراش. ولكن الحمد لله في رمضان هذا لقيت صديق وصديقة، لقيت جميلة الهواري يرحم والديها
0: نجولة تحية،
2: ولقيت عمي خميس من القروين.
0: هي ما شاء الله، شوف سبحان الله، يعني
2: نعم الصداقة،
0: ربي يعوضك ربي يعوضك خير إن شاء الله.
2: نعم الصداقة، أما خسارة الصديق تحبيه
0: بإخلاص. لا لا ما
2: تحب الواحدة تحب تعطيه عمره،
0: ما تبكيش على الله. لا لا لا العكس تماما، هذيك كانت تجربة والأكيد أنك استفدت منها وخذيت منها خبرة.
2: أمل تول أثر متاحة، يعني حتى اللي يجي مشخطي يقول لك لا أنت كنت مع صديق، يعني يا أخي صديقي أنا حكي له وكهو لا لبسني خاتم ولا انا لبسته، يتمني يمني فيه يتمني فيه. قال لي اسمع، ما دام انت ما عندك الشهريه ريفيديتسي، هذا بلسن هو.
0: واضح واضح، الحمد لله وكربي يعوضك خير ان شاء الله، وهنيئا لك
2: بي. انا ماذا بيا غنيه عايشك
0: يرحم والديك. تفضل يرحم والديك.
2: غنيه اصل النصر ولا تسد
0: ولا تسد. طيب ان شاء الله،
2: خاطر
0: طيب.
2: اني ما عنديش راديو، اني تو نكلم فيك من درج جيرين نسمع حتى من التليفون.
0: مرحبا ان شاء الله، ان شاء الله ان تحيه ليهم الجيران هذا اللي انت موجوده بحضرهم، تحيه ليهم نقول لهم تحيه ونقول لهم شكرا.
2: والله وراسك يا سيدي الكريم، الا بالفلوس كريت التليفون باش نحكي معاكم انتم ونرجع حق ربي بالفلوس، بالرغم اني كفيف والله بالفلوس.
0: واضح واضح، شكرا لك اخت نسرين، تحيه ليك وشكرا لك على المشاركه معنا. شكرا، سهره طيبه. تحيه لزميلنا سليم الحيزم، تحيه ليه. طيب شكرا جزيلا. في المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، مساء النور.
0: مساء الخيرات، مساء الأنوار.
3: مساء الكل والياسمين خي الغالي والعنبر والنسرين، لكل العليك والأخ اللي يطلبني لقب حيزم.
0: أي زميلة سليم الحيزم، شكرا جزيلا على هذه التحية الجميلة.
3: تحية ليك واللي هو وكل عاملين في دعوة المنسير.
0: شكرا.
3: وإن شاء الله ديما منورين ومتألقين ومن حسن إلى أحسن.
0: شكرا تحية ليك وشكرا يعني على هذه التحية الجميلة. ذكرني باسم الكريم.
3: الله أجمل، الله يسرك.
0: ذكرني باسم الكريم.
3: شلبية زهو من قفصة.
0: شلبية زهو من قفصة، مرحبا بك ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بقفصة.
3: الله يخليك، الله يخليك من حسن أخلاقك.
0: كيف الحال في أهلينا، كيف حال أهلينا في قفصة اليوم؟
3: الحمد لله يا ربي، مسخاني يا خي والله العظيم.
0: اليوم اليوم يعني ما انخفضتش درجات الحراره، تدري نوعا ما
3: شوي
0: الحمد
3: شوي.
0: لله هو البدايه من اليوم ان شاء الله، يعني يقال
3: إن شاء
0: انه
3: الله. حتى تعرف حتى احنا نستنوا في اليوم هذا
0: ان شاء الله يا رب.
3: هو رايح هجمة عند ربي.
0: اي نعم
3: الله، هجمة عند ربي وربي يمتحن فينا، نجم نصبر وما نصبروش.
0: الحمد لله على كل
3: الحمد لله الحمد لله يا رب، ان شاء الله يعطينا اقل مجهود وربي يرحمنا ان شاء الله بمطر ان شاء الله يا رب.
0: اللهم امين ان شاء الله ان شاء الله، اللهم امين. طيب اختي الصداقة، وما أدرك ما الصداقة؟
3: يا دكتور
0: اللي يمتلك صديق حقيقي هو الشخص الذي لن تهزمه الحياة أبدا
3: أبدا. وشوف هو أقول لك حط أصحابك في غربات
0: صحيح.
3: والصداقة مش كل من يكلمك ويحكي معك، يعني شوف من الأخر احنا نعرف وين غربي، تعرف شكون صديق شكون هو كما قلت فضلت انت قباله. روك صحيح رانا باش نلقوا بعضنا، سواء منا ولا منا، سواء الدين سواء يعني الانسان باش نحكي له باش يحكي لي باش يفرغ لي قلبه وانا فرغ لي. واما تكون صديق يكون امين
0: اكيد
3: تامنوا على سرك ويأمنك على شره ويقبلك وتقبله بما فيه.
0: صحيح.
3: الصديق شكون وقت اللي يصلحك انت يعرفك غلطة يقول لك راك غلطة.
0: نعم.
3: ماكش انت غلطي ويتمادى في الغلط يقول لك لا انت هو صحيح ويتمادى بس تمادى في الغلط نتاعك.
0: نعم.
3: هذاك يكون صحيح بالحق الصديق والاخ وقت الضيق والصديق وقت الضيق.
0: نعم.
3: اما مش انا معلي مش وقت الصديق اللي يجاملك.
0: نعم.
3: عشانكم ويناقك. وبعديش انت تعمل لفتة من هنا هو يعني خرج عليك كتاب اصلا يعني.
0: نعم.
3: من الكلمة يبني قبة.
0: نعم.
3: من حب يبني قبة ولا نحن شوف صديق صدق إخلاص وأفاء وأمانة.
0: جميل هذه القيم الإنسانية النبيلة. هل هي موجودة بالفعل في زمننا الراهن في وقتنا في واقعنا؟
3: هات أقول خير ذي معنى أنا والله من 2000 بديت نعرف الأصدقاء على طريق الإذاعة إذا عبد الله إذا شباب إذا شخص إذا مسير إذا مسير طبعا من يعني بالتليفون. أما وقت شوف الله العظيم ونحكي معك صدق يمكن من اللي غربلت من كل تقل سياسة 4 من نقول 100 واحد يعني أصديقه وصديقه تعرفك اللي اسمعني لم يسلش عليك قصة الشدة. وقت اللي تغيب يسأل عليك وقت تمرض حشاك والله لا يمرضك إن شاء الله ولا يمرض موما يسأل عليك.
0: نعم.
3: الله لا يقدر وراه وقت يقف معك.
0: إذن المواقف والظروف هي المقياس الحقيقي
3: يتكفى
0: لإختار نعم لتحديد طبيعته. نعم صحيح.
3: مش في الوقت الفايدة ولا بربي عندك حاجة وثمش حاجة ولا كمصلحة ولا لا لديك مصدق أصلا هذاك النفاق. من أحسن هو وقت اللي يعرف صديق يكون معايا وقت الشدة يا أنا غلطة تبقى غلطة أنا بيا حاجة هكا روه أنت كان في السنية هذه ما تشفني هذه مش وقت بس قبلهم بس بعدها تلقى واحد سلمي أنا عندي باش نسميهم سامحني الأصدقاء بالحق مليون في المئة أصدقاء وصديقات عندك من نبي ابن حمد لها تسكن في طول المسير هي من قفص من مجورة تسكن في قفص في طول في المسير هذيك أخت وصديقة وما أعز ما عرفت لما خميس من القروان نعرف كنت برش نحكي معاه لأن الحق عش نحكي معاه سين من القاسم العازم بوفيشة
0: أي تحية ليهم أصدقاء
3: تحية ليهم كل برش محمود من مجموع العباس هذوم يعني والهادي من القصرين إنما عليك نجوب وعليقي هذوم الوقت بالحق تحكي معاهم سرك يبقى سم وسرهم يبقى عندك سم يعني بالحق اللي تأمنهم مليون في المئة.
0: صحيح. هذه
3: الأصدقاء كل بحول الله يسمعوا فيه.
0: وهذه
3: ليلى منصوري من مجمع العباس هاي كثير.
0: نعم. وهذه هي من صفات الصداقة الحقيقية.
3: رأيتك الصحة.
0: الصداقة ليست يعني مجرد هي مش مجرد علاقة مؤقتة تبنى على المصالح.
3: مش علاقة عابرة.
0: صح.
3: مش مجرد أنا صديق أو عرفت لي واحد صديق وصديقتي ولا صاحب وصاحب لا. الصداقة وقت الشدة هي وقت الشدة وقت نعرف كنت توقف مع وقت النغيب الله لا يغيب لك إن شاء الله خيان وإن شاء الله ديها صح وعافية نغيب تسأل علي ما كنتكش بعد 3-4-5 أيام حشاك تسأل علي ولا نسأل علي أنا وقت وقت اللي يغيب 3-4 أيام هذا ثلاثة نسأل سمو أمي قمر من القصرين الله يشفيها ويطول عمرها مريضة شوية أديك كانت أقول لها أمي قمر
0: ربي يشفيها
3: بابا صاحب الله يرحمه ملا مضيلة توفى لك بابا أخوي وصديق بالحق من أعز ما عرفت وتوفى الله يرحمه وذلك بالحق كعبتين يشدوا لك كعب 3-4 كعبات من يعني بس تغربلهم شوف نقول لهم حاجة الأصدقاء والصديقات نقول لهم ربي يا صداقة أمانة صداقة وقت الشدة صداقة إخلاص صداقة وفاء أنا وربي يعلم رو هذا نتكلم من قلبي.
0: جميل جدا هذا الكلام وأضيف إلي أن الصداقة أيضا هي التزام لابد التزام وهي
3: التزام
0: وشعور أخلاقي متبادل
3: صدق.
0: نعم.
3: والصدق صدوق يكون هذاك وقت الشد ورفيق وقت الضيق صديق وقت الضيق راهو مش تعرف نعرف كل يوم نهار ومشى ومن بعداش وقت يقول لك صديق تقول ما نعرفوش اصلا كيفاش نعرف انك الانسان هذاك ولا الانسان هذيك لا
0: صحيح
3: اذا كان مش تعرف صديقي تسمعت ثنيه صحيحه وتقرب ما فيه ما تعرفوش أصلاً ولا ما تعرفهاش أصلاً
0: واضح على رأي الإمام الشافعي مثل ما ذكرت سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة شكراً جزيلاً
3: تفضل ربي يسعى يا أخويا لسعد
0: نعم
3: بعد إذنك مكل نطلب أغنية حمودة فلاح ولقمام أيمن غزال والأخت معهم اللطف علي ما همش أصحاب. وتحية الأصدقاء والصديقات الكل وبربي تحية بنتي وها في مستير مهندسة
0: ربي يفضلها لك تحية لها
3: لتحديم منزل فارسي وتحية لكل الأصدقاء والصديقات بدون استثناء.
0: شكرا شكرا جزيلا
3: وديما منورين متعلقين
0: شكرا
3: وديما من حفل الأحسن ولا ديما منورين في الغالي وغالي وربي نجحك
0: شكرا جزيلا تحية ليك سهرة طيبة مع التحيات
3: الله يسترك.
0: المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
4: مساء الخير سيدي الكريم وتحية ليك وصورة إذاعة المنسيات عاملين ومستمعين
0: مساء النور مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بيك ذكرني باسم الكريم
4: مبروك جلالي حرم عياري من تونس
0: حرم
4: عياري
0: حرم مرحبا بيك يكون منك لسعد عياري يشرفني جدا أختي الكريمة
4: عملك بالعانية
0: يشرفني جدا أختي الكريمة مرحبا بيك مرحبا بيك تحية لي كل أهلينا بسيدي بوزيد بمختلف أصقاع الجمهورية التونسية من أقصى الجمال إلى أقصى الجنوب مرحبا بيك أختي مبروكة تحية لك. إذن الصداقة سيدة مبروك
4: الصداقة هي كيفها كيف القيم الإنسانية الأخرى مع علاقة الأخوة مع علاقة الغيرة نحسها بديت تنحضر على حسب ما حكاه بابا الله يرحمه
0: الله يرحمه
4: والكبار الكبار الكبار خاطر كنت نسمعهم برشا ونسمع حكاياتهم كيفاش كان الصديق يمشي صديق من الجنوب للشمال على ساقيه ولا على الجمل ولا على الفرس ولا على وقت الكل دمرت وبوليد يسميه على اسم صديقه ويبقوا أوفياء حتى أولادهم معنا
0: تبقى العلاقات يعني تبقى العلاقات متواصلة يعني عبر الأجيال. لكن في الزمن هذا يعني من خلال تجربتك الشخصية وحياتك هل أنه ما زال مفهوم الصداقة ما زال يطرح نفسه في حياتنا؟
4: موجود أما مش كما الوفاة تعقبل أما موجود بالرغم هيك موجودة ثم صداقة
0: يعني أنت من خلال تجربتك عندك يعني عندك صداقات معقودة مبنية على الاحترام المتبادل
4: هي برشا هي الصداقة أنا كل محطة من حياتي كل مرحلة من حياتي نعمل صديقة مثلا في الليسي أول ما بديت كليسي ابتدائي ما نحكوش عليه كليسي كانت عندي صديقة من زملائي كل عندي صديقة بيه يبيه ونصبوا بعضنا آخر درجة ونحكوا لبعضنا ونحس بيها ونحس بيها ونحكوا لبعضنا وكل مع عواص كليسي
0: إن شاء الله تكون في الاستماع إن شاء الله
4: إن شاء الله يا رب أما للأسف القدر يخرق
0: إيه علاش ما توصلتش اختلفتم في المسار الدراسي
4: هي متسقرة في بلاسة بعد الباق وانا في بلاسة وبعد عرفت وانا جيت لهنا تونس عرفت
0: إيه على مش بالضرورة عاد حتى وان كنا يعني تباعدنا يعني في مساراتنا التعليمية فكان بإمكان التواصل هو الآن وسائل التواصل متاحة وموجودة يعني علاش ما تتوصلش العلاقة
4: الله كان وبعد وبعد هذيك معناها أما ديما نذكرها ديما ريت أنا لو كان جا بيدي لو كان جت عندي إمكانية خاصة وقت ولا مادية ذوما ثلاثة عندي ثلاثة عندي بعضها هي قريت في تونس لهنا بعضي من جيش من توزر زيد صدقنا برشا برشا برشا وبعد فارقنا هي رجعت لبلادها غادي وأنا قريت لهنا كلمنا بعضنا شوية ورسلنا بعد
0: انقطعت
4: للأسف مخيبها مخيبها والله أما ما ننسى همس إلى يوم الدين ما ننسى همس وعندي صديقتي آخر واحدة في الخدمة دي بعد ما كبرت وكل اسمها نادية الفورتي من جربة زيدا خدمنا مع بعضنا وكنا أحسن فتفهمني وحس بي كما قلت أنت يعني صديقي يفهم صديق وقبل ما ينطق وقبل ما يشكي وقبل وأنا زيدا كيفي زيدا بوها خلال نتريت مثل الجربة مثلت معاه خليت عارف قادي أما إلى حد الآن عنا تواصل مع بعض
0: هاي الحمد لله ما زلتوا تتواصلوا فيما بينكم أكيد أنه هاي الحمد لله
4: أما صدقني لو كان بإيدي نمشي لهم لذيك الكوزر وذيك وأنا نتصور هو ما زيدا في هو ما زيدا نفس الأحكام
0: إن شاء الله يكونوا في الاستماع إن شاء الله يكونوا في الاستماع الآن ويسمعوا إلى صوتك إن شاء الله وإلى شهادتك
4: إن شاء الله ولا واحد
0: إن شاء الله أنت وجه لهم تحية أختي مبروك وجه لهم تحية إن شاء الله مباشرة على أثير وجهتي
4: إذا مش هما يسمعوا أخوهم ولا ولد عمهم عندك عواطف خليفي عطيها من رجال جديد وصفي عبادي من جيش ونجي فورتين جربة
0: إن شاء الله إن شاء الله.
4: نجي عندي معها
0: في تعليق. ان شاء الله ان شاء الله البقيه تكون اذاعه المؤسسه تكون همزه توصل يعني وتكون هي جسر محبه جسر لاستعاده مثل هذه العلاقات الجميله. نعم
4: اي علاقات جميله جدا انا للاسف القدر ساعات ومشاغل
0: هذيك مشاغل حياه الدنيا والاكيد
4: خاصتك تبدا مراه سواء رجال ينجم يمكن من بلاصه لبلاصه ينسكوت ولا اما مراه جابها جاب الخدمه جاب الدار اما ديما في مخها
0: لا متاحه متاحه ما فيش فرق بين المراه والرجل يعني بامكان المراه على وسائل التواصل موجوده وسائل النقل ايضا موجوده فقط انه واحد لازم يحدد الساعه ما الانسان ما يمشيش هكاك يعني امراه تمشي من اقصى الشمال لاقصى الجنوب باش تبحث على يعني احنا على امراه
4: في في يلزم وانا الى حد
0: ان شاء الله
4: عندي احباب ما عنديش صديق
0: نعم
4: ديما راديو خدمة عندي حبيباتي اما مش كيما الصديق اللي تفهمه ويفهمه كيف تحكي له يحكي لك للاسف ما عندي
0: صحيح. شكرا لك اختي مبروكه تحيه لك ونسعد جميعا بصداقتك لاذاعه المنستير شكرا جزيلا سهره طيبه الى اللقاء مع سلام. المكالمه الهاتفيه المولي الو مساء الخير مرحبا اهلا وسهلا الو الو مساء الخير الو مساء الخير اخت هدى مساء الخير الو طيب المكالمة غير جاهزة نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر.
5: أنا بتكلم عن الصداقة بشكل عام. الصديق كلمة صديق وايد صعبة. أنا لما أنت تكون صديقي لازم تكون صادق وفي مضحي معطي تخاف علي تحبني بكل ما فيك هذه كلها من طاقة. لما تقل أنا أعطيك هذا كله وانت ما ترد لي ولا 1%، انا بامكاني ارجعك لحجمك الطبيعي. اذا ما تواجدت انا مرضت ما لقيتك، انا ابوي تعبان ما لقيتك، انا ما عندي فلوس ما لقيتك، انا بكيت ما لقيتك. هذا كله انا لما اكون غلطانه تفضحني بدل ما تسترني، لا انت مو صديق. انا انسان احترم ثقافه المواجهه، انا مواجهه ما عندي مشكله، ما عندي اللف والدوران، انا ما احتاج الصديق اللي مثل الظل.

0: الصوت الجميل أبو بكر سالم من السعودية. إذن نواصل مستمعينا الكرام يتحدث يعني كلمات جميلة، ونحن في حاجة ملحة وفي حاجة دائما إلى مثل هذه الكلمات اللطيفات الجميلات لكي على الأقل نخفف بها من وطأة الحياة. طيب نواصل استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين. زميلي سليم يقول لي أنه في مكالمات عديدة وعديدة جدا من مختلف مناطق الجمهورية. تحية لكل الأحبة وكل الأصدقاء والراغبين في المشاركة والمتابعين أيضا، ورجاء نحاول قدر المستطاع أن نختصر في المشاركات لتمكين أكثر ما يمكن من أصدقائنا المستمعين من تمرير شهاداتهم بخصوص موضوع حصة الليلة الصدقة. المكالمة للأموال. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
1: الو، عسلامة.
0: في الاستماع، مرحبا، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم ومنورين يا اخوي.
0: مساء النور. النور بوجودك صديقي، ذكرني بالاسم الكريم.
1: فوزي السويسي.
0: فوزي، منين كان فينا سي فوزي؟
1: ولايه تونس.
0: ولايه تونس، مرحبا بك وكل اهالينا بتونس. شنو هي الطقس اليوم في تونس؟
1: والله صباح الحمد لله.
0: الحمد لله، الحمد لله. حبينا نطمن عليكم على كل أهلينا في مختلف بقاع الجمهورية. تفضل سي فوزي.
1: حبيت جست باش نتدخل في موضوع الصداقة.
0: أيه.
1: بالنسبة لي هذا موضوع الصداقة بالرسمي، إذا كان باش تحسبها بالصداقة بالرسمي لازم يكون إنسان معناها الصداقة متاعو باهي باهية.
0: نعم.
1: محبة أمك ليك.
0: جميل جميل هذا الارتقاء، يعني
1: بما أمك ليك.
0: يعني عندها
1: الصديق اللي باش تلقاه
0: يعني عندها
1: أقوى من محبة الخو، أقوى من محبة معناه أخذ الصديق بالرسمي. عندك خوك، عندك ولد عمك، عندك ولد خالتك. نعم. عندك جيرانك، أما الصديق بالرسمي أنا بالنسبة لي أنا صديق معناه عندي زور، عندي صديقة وصديق معناه في حياتي مروا في حياتي ديجا، ما همش موجودين تاو في حياتي.
0: نعم.
1: أما هذوكم اللي حسيت معهم الصداقة بالرسمي.
0: طيب وعلاش انقطعت الصداقة هذه؟
1: بحكم ممكن الحياة بالرسمي. بالنسبة للصديقة اللي نحكيك عليها معناها معرفش كيفاش بشون
0: يعني تزوجت اختارت حياتها
1: أكثر من الأخر معناها في حياتي كانت تفتني في برشا حاجات معناها من بعد حكم الزواج معناها
0: أكيد فهمتك.
1: مؤسسة الشخص زاد اللي نحكي عليه هو عشرة معناها كان مش نقول لك يمكن فما 21 سنة من اللي نعرفه معناها
0: ما شاء الله
1: وفما 15 سنة من اللي بعدنا على بعضنا. أما الصديقة متاعه اللي حبيتها كونها ماهيش صديقة ماديات، صديقة معناها تريسك في عمر المراهقة احنا نجم نقول وقت عمر 18 سنة 17 سنة. أما اللي كان ينصحني به بالرسمي معناها كان جاء عندي خويا في الدنيا ما ينصحنيش اللي ينصحني به هو.
0: طيب ما حاولتش أنك تجدد يعني أنفاس ونبضات هذه الصداقة من جديد؟
1: بالنسبة لي أنا ما حاولتش، هو ديجا أنا قلت لك كنت أنا ديجا ممكن نقدم له تحية من عندكم.
0: هي تفضل تفضل بكل سرور، ذاك وجه له تحية مباشرة إن شاء الله يكون في الاستماع إن شاء الله.
1: هو زميلكم إن شاء الله.
0: شكون؟
1: إن شاء الله هو حيدر الشاذي مزيكا فيه.
0: مرحبا بيه وإن شاء الله تكون
1: هذاك بالرسمي عليه لخاطر النصايح اللي نصحهم لي معناها ما نصحني كان على أمي. ما فماش نصيحة أخرى بار أمي اللي نصحها لي واللي فقدتها معناها وعرفت قيمة النصيحة نتاعو.
0: يعطيك الصحة.
1: وتحية أخرى للدكتور غلاب والدكتورة مروة صالح عزيز.
0: جميل.
1: دكتور غلاب قسم الجراحة والدكتورة مروة متاع الشيميو. هذوما زادة ممكن نحسبهم الأصدقاء لخاطر بالرسمي لقيت فيهم الإنسانية من نواحي الكل. أنا بالنسبة لي أنا ريت تحية لصالح عزيز بصفة عامة وللطب نتاع تونس. أما سيرتو صالح عزيز على خاطر اللي عشته في السبيطار هذاك مع أمي الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها.
1: مواقف شفتهم معناها من طب اللي ممكن أبسط حاجة الدكتور غلاب وقت اللي بريود الكورونا معناها. أمي عندها جرثومة وقت اللي مشيت لصالح عزيز ومرحلة أخرى معناها مرحلة خامسة. دكتور غلاب وقت اللي أعطاني جواب الشار نيكول دوب محلو جواب في قسم الشار نيكول عاودوا عطاوني جواب رجعت بيه صالح عزايز تبنيها هو ورقدها في السيرفيس نتاعو اللي هو قسم الجراثيم وقتها مسكر وبريود كورونا وتحمل المسؤولية نتاعها علاش خاطر قال لي أمك باش تخسر حياتها من الجرثومة مش من المرض وهذاك اللي صار
0: الله يرحمها وينعمها وهو تحية وانت ان شاء الله ربي يصبرك ان شاء الله وهو يعطيه الصحة وما شاء الله عليه وان شاء الله في ميزان حسناته والأكيد هذا الاعتراف منك يعني الاعتراف بالفضل راهو حاجة كبيرة يعني وحتى يكون خاصة بطريقة غير مباشرة
1: صديقة هي وين تتقاس ما نعم. تتقاسش بالماديات صحيح. ولا
0: هي مواقف
1: العشرة حتى ولو
0: وبالمواقف
1: عشرة قصيرة
0: وبالمواقف. وبالمواقف
1: وبالمواقف
0: شكرا لك سي فوزي تحية لك وكنت سعيد جدا الله يخليك صديق وكنت سعيد جدا بهذا التواصل مرحبا بك دائما وابدا شكرا جزيلا المكالمه الهاتفيه الموالي الو مساء الخير مرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا تحياتي الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله الحمد لله
2: اني فرحانه برشا برشا اني سمعت صوتك يا سيدي
0: شكرا جزيلا هذا من فضلك وكرمك
2: غبت علينا برشا
0: كنت في إجازي كنت في إجازي
2: ايوه لا غبت علينا نحيت لنا برنامج كل ليالي ورجعت لنا البرنامج هذا وان شاء الله بربي ما تنحيوناش يعني خلينا نتواصلوا معك ونرجعوا كما كنا قبل نشاركوا
0: معك ان شاء الله
2: خاطر انت البرنامج هذا كان يمشي وبعد انت وقفته
0: لا مش وقفته لا لا لا مش وقفته يعني غيرت في الصيغه نتاع البرنامج لانه خدمنا محراب الفكر او خدمنا حديث الفكر ومحراب الابداع يعني هي برامج ثقافيه ادبيه نحاولوا ان نغيروا الخطاب ونغيروا المواضيع اما دائما وابدا مستمعينا راهم في القلب دائما وسعيد جدا بهذا التواصل عندما افتح مجال التواصل مع اصدقاء المستمعين واسعد كثيرا بمشاركاتهم
2: والله ما تتصورش قدشني فرحانه اني نسمع فيكم نشارك معاك
0: الله يجازيك كل خير
2: معناتها انت صديقتي سليم في شكري ايناس شمس الدين الكلكم اللي يخدموا في ذات المثير ان اعتبرهم اصدقائي علاش على خاطر تربينا باصوات معناها تربينا على اصواتكم وكبرنا معاكم وكل الامكم هي الامنا واوجاعكم هي اوجاعنا يعني بصراحه كي نبدا نسمع فيكم ونبدا نفقد واحد من المنشطين ونقول فينو هذاك عماد فينو تسليم في معناها نبدا نوج عليكم فهمت كيفاش
0: مرحبا بك شرفنا جدا هذا الاحساس
2: الصديقه تعرف شنو انا بالنسبه لي صندوقه كي يكتم الاسرار اذا كان ما تلقاش الصديق يكتم لك اسرارك وتلقاه وقت اوجاعك وقت الامك راهو هذاك مش صديق الصديق مش يبدا يضحك لك ويوجهك وتقفاك يقطع كريشك لا
0: صحيح.
2: الصديق هو اللي يوقف لك واللي يمسح لك دمعتك واللي يقول لك الكلمة الطيبة وقت اللي يزم يقولها لك معناها حتى ولو أنت في ظرف خايب يزم يقول لك كلمة باهية حتى ولو أنت ما تستاهل باش تطلع كلمة خايبة هو يقول لك كلمة باهية يشجعك اللي نحبهم الأصدقاء اللي هيك خاطر ما أحلاهم ثم ناس في ناس عادي يتقصدوا باش يجرحوك فهمت معناتها يروك هكايا مكسور ويحبوا يزيدوا يكسروك اني بالنسبه لي الصديقه الحقيقه كلمه كبيره في معناها
0: شكرا لك
2: أما مش معناتها اني مش متشائمه يعني متفائل
0: الحمد لله
2: موجودين الاصدقاء ونحبهم الحيين ربي يفضلهم واللي ماتوا الله يرحمهم
0: الله يخليك
2: الصديق هذا اللي كان قبل يتكلم ربي يرحم مينته وبربي بربي عديني ست الحبايب بفرحك
0: الله يخليك شكرا بعد اذنك في بعض مازال عندنا بعض الدقائق قصيره جدا مش نحاول اني ناخذ بها المكالمه الهاتفيه المواليه للاسف الشديد الاختيارات الغنائيه ما نجمش نعديوها لانه ازفت ساعه الرحيل بعد أربع دقائق تنتهي الحصة أما إن شاء الله نوعدكم كل هذه الاختيارات يقع أدراجها إن شاء الله في الحصص القادمة المكالمة الهاتفية الأخيرة ألو مرحبا أهلا وسهلا
3: ألو مساء الخير
0: مساء النور
3: نحن سعداء بهذا اللقاء من جديد
0: وأنا أسعد سيدي الكريم ذكرني بالاسم الكريم
3: منير من الفحص الغوين
0: مرحبا بك سي منير ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالفحص تفضل سي منير
3: لا أنسى إلا مع الحب والصداقة الحق هنا تتقارب الأرواح وتتلاقى إلى حد الاتصال إلى غاية التمازج والاتحاد حقيقة الأنس أن تطالع الروح وقد برزت كل من مكمنها وأزاحت الستر عنها وبدت عارية شفافة فإذا كل منها ترى نفسها في الأخرى مرآة عاكسة حية كيف تحد الصداقة؟ هل هي تبادل محبة وتفاهم وعطاء أم هي تضحية مطلقة وارتباط بالآخر من أجل أن تعطي من مالك وتشاركه فيما حل عليك من نعم وبركات. كيف تفهم الصداقة إذا لم تكن مستعد للبذل والتضحية وتفتح باب قلبك لتخرج من حجرة الأناء الضيقة إلى فضاء المحبة الكبير؟ لا أطيب من إنسان يهبك قلبه على أساس، ومن منا لم يعني تفرقه الأيام بالتعب، غير أن الأيام وهبت أحزانك قلب صديق يهبك قلبه الكبير على أساس.
0: جميل جدا ما تقول صديقي، تحياتي ليك سيمونير ولكل أهلينا بالفحص، شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين أيضا. كان بيودي أن نعدي كل الأصدقاء المستمعين لكن نعتذر بطبيعة الحال حكم الوقت والوقت سيف يقطعنا، لابد أن نغادر. قبل أن نغادر أجمل تحيات فريق العزف لهذه الليلة، نجل عطية بن محمد في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. الأكيد الأسبوع القادم نلتقي، دمتم بخير في أمان الله، تصبحون على فرح.
4: عزف على ضوء القمر،
5: عزف على ضوء

0: نصف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

تعلمت الحب لأجلك، تعلمت العزف على وتر المشاعر من أجلك أنت حبيبي. كلماتك تبهرني حد الهذيان، همساتك تأسرني تملك الوجدان، نظراتك تبحر بي بلا شبهان. كيف لا وأنت الذي بحبك اعتليت عرش قلبي وملكته؟ عذوبة همسك

ولن أكون أن أنسى أو أتخلى عن حب بقلبي مكنون. يا أرق وأجمل ما رأته عيني، تعلمت الحب لأجلك، أنا بحبك مفتون. اخترتك من بين رجال البشر، اخترتك من بين رجال الريف والحضر. أراك هنا أراك هناك بين صفحاتي على ضفاف أوراقي، تسكن مخيلتي تتراقص بأحداقي. حبك موشوم بقلبي،

أمام دخان الحنين صار قلبي يحترق، وتتعثر الأنفاس في صدري، وصوتي يخفق.

كأنشودة ذابت على ثغر الأيام لتنسحق. يغتال الهدوء يومي وتجهش ذاكرتي بأيام مضت وبملل رهيب. أحاول الهروب من العتمة، ولكن رغما عني تؤانق الأنات جسدي وروحي. وقفت أحدق في الطريق، وخلف عيني جراح لا تفيق، ورائحة عطري تتوسد النسمات محمولة كأشلاء غريق، وألمح الشمس تترك للضياع ثيابها، ويغوص منها السحر في دمء سحيق. وعلى كفي جلس العذاب وراح في نوم عميق. ماتت على فمي ابتسامة عاشقة، فغدت بقايا من حريق. ما أتعس الدنيا إذا صرنا مع الأيام شيئا في الطريق.

أنا ألتقط أنفاسي السقيمة، وها هو الليل يجمع في الصباح ثيابه، أحاول ردعه وعدوله عن الرحيل. أتساءل بوهن، لما الشوق يصفعني وأسكت؟ لما الأحلام تمزقني وأصمت؟ لما ترفع الآلام قامتها أمامي؟ وإلى متى سيبقى الشوق يمد لي يده؟ أغوص في خيباتي وأتكئ على أناتي، وجراحي تداعب مبسمي، اليأس يحملني ويلقيني بقايا من ألم. تتبعثر الأحلام في أعماقي لتهوى فوق أشلاء الشموع، وفي قمة خذلاني أخذت أحدق في السماء، وكاد يغلبني البكاء، ولكن ملامحك ارتسمت أمام عيني بالسماء، فلونت عيني بفرح رغما عني، فرح يواسيني يلثمني بعطر كان يؤانق روحك منذ عمر. ولكن مهلا يا عزيزي، أتراك ما زلت تعشقني، أم أن طول البعد غير حالك لأكون مجرد ذكرى تزورك في ترحالك؟

أحببتك بصمت، أحببتك حبا هادئا كالليل، حبا قويا كالرياح، أحببتك بلا صوت، منحتك حبا بريئا وحنانا نقيا ومشاعر رقيقة. أحببتك حبا تجاوز كل الحدود، رغم أني أدركت بأنك لست لي ولست لك، ولكن شاء القدر أن يجمعنا معا. ربما جمعنا في المكان الخاطئ وفي الزمن الخاطئ، ولكن كتب لي أن ألقاك، أن أحزن معك وأبكي معك، كتب لي أن أحبك. أعرف أن الوداع سيأتي، شئت أم أبيت، اليوم أو غدا. أعلم أن لا أمل لحبي لك، واليوم أريدك أن تعلم بأنني سوف أنساك. ربما أقولها كبرياء، أو ربما سندا لقلبي.

فهكذا كان حبك يشتت أفكاري بين المنطق والخيال، بين الحلم والواقع، بين الهدوء والجنون، بين الثقة والحيرة. ولكني سأتمرد على قلبي وسأعلن أنا وهو راية الاستسلام، وسنبتعد. نعم سأبتعد عنك، لأن حبك ملأ قلبي حزنا وخوفا وضعفا. سأبتعد عنك لأن بعدي عنك أرحم بكثيرا من بقائي معك. سأبتعد عنك لأنني أحببتك بقوة فتماديت في تجاهلك. سأبتعد عنك، سأعلم قلبي القسوة، وسأخذ بيدي وأبتعد. وأنت كن كما تريد،

سكنت روحه. اعذرني، فقد أكون نصف إنسانة مجنونة إن تخليت عنك، ولكن يكفي أن أكون نصف إنسانة واقعية تعترف بالمستحيل.

اقرأني بين سطور تلك الرسالة، أعترف لذاتك وكيانك أن حبي لك مختلف جدا، لم يسكنني حب كحبك أبدا، لم أحب إنسانا كحبي لطهرك ونقائك، أشعر بالهدوء التام عندما أجدني بجانبك، أحاسيسي مختلفة ونبضي يتسارع بلقياك، وعندما تنطق شفاهك بكلمتي أحبك أستنشق حبك رائحة ريحان وعطرا فواحا. حبك جعلني وردة متفتحة بعد أن قاومت الذبول ولم أستطع، أتنفسك فرحا وعشقا وحبا.

تنظر إلى عيني وتقول: اكشفي عن مكنون قلبك من حب. أنظر إليك وأقول: أحبك يا أعظم الرجال، أحبك بعدد أحرف العاشقين، أحبك بمقدار السماء وملء الأرض، أحبك بعدد ما أمطرت السماء، أحبك بحجم الحروف التي ينطقها البشر كل يوم، أحبك حبا لا ينتهي أبدا. أتحدث إليك عن مقدار الحب الذي يسكنني وتهمس بأذني. أحبك يا ملاك القلب، أتعلم؟ أنت كل أشيائي وأشيائي كلها أنت. أنت الروح التي بين أحشائي، أنت النور لعيني الذي ينير دروبي، أنت الهوى الذي أستنشقه، أنت عطري قلمي ورقتي، أنت مصباحي ومسائي وفجري، أنت الماء، أنت الحياة التي أريد العيش فيها دون الابتعاد، أنت الرقة والعذوبة. أنظر لعينيك أجدني أسكنك.

كنوني، أنت ملكة على عرش قلبي، أحبك بمقدار حبك لي وأكثر من ذلك بكثير، وأهمس بأذنك أعدك بحب لم يسكنك من قبل، أحبك وكفى.

زرعت في قلبي هواك، قل لي سيدي كيف أنساك، وأنا يوم أحببتك وجدت في عينيك مرسى لقلبي، رأيت فيك أحلامي وكل آمالي، أسرني عقلك كلماتك، زرعت في قلبي هواك، مستحيل سيدي أن أنساك أو أن أرضى ببديل لهواك، مهما بعدت مهما اختال البعد سنيني، مهما زرعت في قلب الأحزان ستبقى أنت حبيبي، ستبقى فرحة قلبي، ذكرانا ستبقى عيدي، سأبقى أسطر اسمك بدمي وسأحبسك بشراييني، ستبقى تسكنني مهما طال غيابك عني، مهما طال الهجران ستبقى نور حياتي، يا كل الحاضر والآتي، ستبقى شعاع قمر ينير حياتي، وسيبقى لقاؤك أجمل أحلامي.

أحببتك دون لقاء، أحببتك يا صورة في خيالي، يا نبضا في قلبي، يا أسطورة في حياتي. حبيبي أتخيلك وأشتاق إليك، أحن إليك وأراك بعيوني، لا تغيب عن جفوني. أراك قمرا في المساء، أراك نسمة تمر في حياة، أنظر للنجوم لأرى نورك منتشرا في سمائي، ينير مسائي. حبيبي أنت نور يضيء ظلامي، أنت حب يبعد العذاب عني، أنت حب يقرب البعيد مني، فأنت الحلم البعيد الساكن بين أنجم الخيال. يا وردا انتشلني من عالمي نحو عالم الطيبة والوفاء.

الحب بابي من جديد. فتحت له مرحبة بعدما عرفت أن الطارق هو أنت. جعلت قلبي لك مسكنا وعيوني لك مخبأ أنت صنعته، فأصبحت كل حياتي رغم المسافات التي بيننا. نعم، رغم كل شيء جمعنا، أحتاجك دون رؤياك. غريبة هي قصتنا، حب لا يعرف الواقع، حب اكتفى بالصمت والكتمان، لا يريد التلوث بغوار الواقع وسواد الأيام وآلامها. حبا بعيدا كل البعد عن مرارة الأيام وغرابة الدنيا. أحببتك وأنا أرفض عالم الحب. أحببتك يا نور العين، أحببتك يا شمس التي تشع في ذات

يا دنيا جميلة نادتني وأنا في غفوة وسبات عميق، احتجتك لحياتي لتملكها، لأحلامي حارسها، فوجدتك كل حياتي، وكنت الأول في كل أحلامي. إذن من أنت يا حبيبي؟ أحببتك وكل هذا الحب

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه

الله توكل. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة

أعطيتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين.

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.

قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا

وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين

من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية،

بالبينات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

إليك فاسأل فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء

جاءتهم ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

0: آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة يونس.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم إنا توكلنا عليك وفوضنا أمرنا إليك، ونحن نعلم يا الله أن بيدك كل شيء، وأنت تقول للشيء كن فيكون. فرج همومنا ويسر أمورنا، وانصرنا على من ظلمنا. اللهم سق لنا من رحماتك ما يغنينا، وأنزل علينا من بركاتك ما يكفينا. اللهم عطر أيامنا براحة البال ونسمات الإطمئنان، ويسر أمورنا وارزقنا ما نتمنى. اللهم يسر علينا كل صعب، وهون علينا كل عسير. أسأل الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن وجعله أعظم تبيان، الذي يراكم ويعلم سركم ونجواكم، أن يجعل السعادة والصحة لا تفارق أعينكم وأبدانكم، وأن يرزقكم رزقا يغنيكم، وأن يرضى عنكم ويرضيكم ويصلحكم ويهديكم، وأن يجعل أحسن أعمالكم خواتمها، وأن يحشركم في الفردوس الأعلى من الجنة.

0: شخصيات إسلامية.
1: البخاري نشأ محمد بن إسماعيل البخاري يتيما، وحبب إليه العلم من الصغر، وأعانه عليه ذكاؤه المفرط، حتى كان من أكثر الناس استماعا للعلماء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: الذي خلق غير المغضوب والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله.
4: صدق الله العظيم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا ابن سلام؟
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بك يا ابن مجاهد، نحن والحمد لله في أحسن حال.
5: وهل حلقات العلم كذلك؟
6: الحمد لله، ما زال العلم قائما، وما فتئ الفتية ويتهافتون عليه. ولو أنك جئت قبلا لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث.
5: ما شاء الله ما شاء الله، 70,000!
6: أجل،
5: ومن يكون هذا الصبي؟
6: إنه محمد بن إسماعيل البخاري.
5: لقد أثرت في الفضول، يجب أن أراه قبل أن أرحل. من أين يمضي وأين داره؟
6: لعلك تلحق به، إنه يمضي كل يوم باتجاه السوق ليصل إلى بيته.
5: سأتبعه علي أحظى برؤيته.

0: عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل، أحفظ حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، بارك الله بك يا بني، بارك الله بك.
2: وكان البخاري ورعا قائما على حدود الله، يحلل الحلال ويحرم الحرام، وله في ذلك أسوة حسنة، لا يرضى أن يداخل ماله درهم حرام، وكان في مراقبة نفسه شديدا.
0: من بالباب؟ من الطارق؟
3: أنا محمد بن أبي حاتم، افتح يا أبا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بابن أبي حاتم وصحبه، تفضلوا أهلا وسهلا. حللتم أهلا ووطئتم سهلا.
3: يا أبا عبد الله، هؤلاء تجار أتوا من أجل أن يشتروا البضاعة التي أرسلها لك ابنك أحمد كي تبيعها.
0: وكم ستدفعون ثمنا لهذه البضاعة؟
4: سنعطيك 5000 درهم ربحا حلالا فوق ثمن البضاعة.
0: حسنا، هل أمهلتموني إلى الغد؟
3: حسنا يا أبا عبد الله، سآتيك غدا. والآن هل ذهبنا؟
0: لا، لن تذهبوا، إن غداءكم اليوم عندنا بإذن الله.
3: اعذرنا يا أبا عبد الله، لدينا عمل كثير يجب أن ننهيه قبل صلاة العصر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم يا أبا عبد الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ولم تمض إلا سويعات قليلة حتى عاد ابن أبي حاتم ومعه تجار آخرين غير الذين أحضرهم من قبل، يطلبون البضاعة أيضا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لقد أحضرت لك تجارا غير الذين أتوا من قبل، يطلبون شراء البضاعة التي عندك.
5: إننا نريد البضاعة يا أبا عبد الله، وسنعطيك 10000 درهم حلالا عليها، فماذا تقول؟
0: أقول إنني بعت البضاعة.
3: بعت البضاعة؟ متى وكيف؟
0: لقد عقدت نيتي أن أبيعها للتجار الذين أتوا من قبل، وهذا يكفي لأكون قد بعتها بالنية.
3: لكنها 10000 درهم يا أبا عبد الله.
0: أصلحك الله، ولو كانت 100000 درهم، لقد عقدت النية أن أبيعها لهم ولن أغير نيتي.
3: بارك الله فيك.
5: بارك الله بك يا أبا عبد الله، بارك الله بك.
2: وكان البخاري رجل علم، جمع الحديث من أفواه العلماء، وكان لا يخشى في الله لومة لائم، وكان يعز العلم فلا يرضى أن يذل، وكان بادئا بنفسه في ذلك حتى يصبح ذلك للناس عبرة.
0: والحمد لله الذي آتانا من فضله علما، ولا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنكمل ما بدأنا به غدا إن شاء الله تعالى وتبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليك السلام.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سلام الله عليك يا أبا عبد الله.
0: وعليك السلام، تفضل، ألك سؤال فأقضيه؟
4: أنا رسول الأمير خالد بن أحمد إليك.
0: وما حاجة الأمير إلي؟
4: إن الأمير يقرئك السلام ويقول ألا تأتي إلى قصره فتقرأ على أولاده كتابيك الجامع.

0: والتاريخ؟
1: أبلغ الأمير السلام وقل له إني لا أستطيع ذلك.
0: حسنا، سأبلغ الأمير بذلك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: زهد في زخرف العيش ومتاعه، ونذر حياته لطاعة الله، وباع الدنيا بالآخرة، فأحله الناس من نفوسهم منزلة رفيعة لكمال خلقه وتمام دينه.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: تقبل الله يا أبا عبد الله، إن الأمير قد أرسلني إليك مرة أخرى.
1: هات ما عندك.
0: يقول لك الأمير، إذا كنت لا تستطيع أن تأتي إلى قصره، فهلا عقدت لأولاده مجلسا خاصا بهم؟ يأتون إليك فتقرأ كتابيك عليهم.
1: أنا لا أخص أحدا. أيها الرسول، أبلغ الأمير أن من كانت له حاجة إلى شيء مني فليحضرني مع الناس إلى مسجدي هذا، فأنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، وإن لم يعجبه هذا فإنه سلطان، فليمنعني من الجلوس فيكون لي عذر عند الله يوم القيامة، لأني لا أكتم العلم والحمد لله رب العالمين.
2: كان البخاري يحتاج في السنة إلى 4000 أو 5000 درهم، لأنه كان يتصدق بالكثير، يناول الفقير من أصحاب الحديث ما بين 20 إلى 30 من غير أن يشعر بذلك أحدا، وكان لا يفارقه كيسه.
1: صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أبا محمد. تفضل اجلس بجانبي.
3: ها أنا ذا بجانبك يا أبا عبد الله، وهذه 700 درهم لقاء إيجار أرضك، فقد حان وقت الأجرة. تفضل.
1: الحمد لله، لقد آتانا الله من فضله الكثير الكثير. وكيف حال الأرض معك؟
3: الحمد لله، في أحسن حال بفضل الله.
1: هكا يا أبا محمد، هذه 100 درهم هي لك.
3: لكن لماذا؟ لماذا يا أبا عبد الله؟ نحن متفقان على 700 درهم، لماذا ترد إلي منها 100؟
1: نعم، نحن متفقان على 700 درهم، ولكن هذه 100 درهم لأنك كنت تحمل إلي قثاء، وأنا لا أريد أن آكل من أرضي وأنا مكريها.
3: ولكنني كنت أحمل لك عن طيب خاطر، وليس في نفسي من شيء أبدا، وإنما هي هدية خالصة لوجه الله.
1: بارك الله بك يا أبا محمد، بارك الله بك، ولكن ربما خالط ذلك شيء من حرام، وأنا أخاف على نفسي منه. تفضل أمسك.
3: لله درك يا أبا عبد الله، لله درك، كم أنت في ذلك حريص.
1: كل ذلك بفضل الله رب العالمين، والحمد لله تعالى.
4: شخصيات إسلامية.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. اصطحب رجل زوجته معه لمحل الهدايا وقال لها: أريد أن تختاري لأمي هدية من ذوقك. شعرت بالغيرة بداخلها فاختارت أقل هدية قيمة وشكلا، وقام هو بتغليفها. وفي المساء أتى إلى زوجته وقدم لها الهدية التي اشترتها وقال لها: إني أحببت أن تشتري هديتك بنفسك لتكون كما تحبينها. أصيبت بإحباط لأنها لو أحبت لغيرها ما تحب لنفسها لكانت هديتها أجمل. وعلى نياتكم ترزقون. الجنة تحت أقدام الأمهات، ولكن من المؤسف أن نرى اليوم الجنة ترمى في دار المسنين. بعد هذا العمر وبعد هذه المعاناة والتربية للأولاد ترمى الأم في دار المسنين أو دار العجز. شيء مؤسف، شيء يندى له الجبين. إلى أي حد وصلنا؟ إلى أي درك وصلنا؟ هذا هو البر بالوالدين الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فما تفعله اليوم مع والديك ستلقاه غدا مع أبنائك، فاستعد.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في مسك الختام ولقاءات يومية وسيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

وفي هذا اللقاء أعزائنا نقف على روائع الإيمان في معركة بدر. ومن هذه النماذج الرائعة عمير بن الحمام وعوف بن الحارث ابن عفراء. وقد تجلت في هذه المعركة مناظر رائعة تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ. ففي هذه المعركة التقى الآباء بالأبناء والإخوة بالإخوة، خالفت بينهما المبادئ ففصلت بينهما السيوف، والتقى المقهور بقاهره فشفي منه غيظه.

بكرى بن إسحاق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه أو لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. فقتل أبو حذيفة يوم اليمامة.

وكان النهي عن قتل أبي البختري أيها الأعزاء لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغ عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. ولكن أبا البختري قتل على رغم هذا كله، وذلك أن المجذر بن زياد البلوي لقيه في المعركة ومعه زميل له يقاتلان سوية، فقال المجذر: يا أبا البختري، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك. فقال: وزميلي؟ فقال المجذر: لا والله، ما نحن بتاركي زميلك. فقال: والله إذن لأموتن أنا وهو جميعا. ثم اقتتلا، فاضطر المجذر إلى قتلك.

وكان عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف صديقين في الجاهلية بمكة. فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذا بيده، ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها وهو يحملها. فلما رآه قال: هل لك في؟ فأنا خير من هذه الأدراع التي معك، ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ يريد أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن. فطرح عبد الرحمن الأدراع وأخذهما يمشي بهما. قال عبد الرحمن: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه: من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، وكان أمية هو الذي يعذب بلالا بمكة. فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قلت: أي بلال أسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. قلت: أتسمع يا ابن السوداء؟ قال: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا مثل المسكة وأنا أذب عنه. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط. فقلت: أنجو بنفسك ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري.

ولا زالت الروائع الإيمانية تتواصل في غزوة بدر. نستكمل بحول الله وقوته غدا إن شاء الله باقي هذه الروائع. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزر.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: صباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
2: صباح الأمل والتفاؤل، صباح تشرق فيه القلوب قبل الشمس وتتعانق فيه الأحلام مع إشراقة يوم جديد. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في لقاء متجدد من برنامجكم نور الصباح، البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى أن نضيء صباحاتكم بالكلمة الطيبة والفكرة الهادفة والابتسامة الصادقة. نتمنى أن يكون هذا اليوم مليئا بالنجاح والسعادة والبركة لكم ولأحبتكم، وأن نرافقكم خلال هذه الدقائق الممتعة بفقرات متنوعة تحمل الفائدة والمتعة والإلهام. فابقوا معنا، معي أنا في التقديم مروى بن عبد الجليل.

أعزائي المستمعين، خيرك الحقيقي يبدأ من بيتك لا من صورتك أمام الناس. في علم النفس، الإنسان لا يقاس بلطفه المؤقت مع الغرباء، بل بطريقة تعامله اليومية مع أقرب الناس إليه. حين يسقط القناع ويتعب المزاج وتختفي المجاملات، أن تكون محترما خارج المنزل وساما داخله، فهذه ليست أخلاقا متوازنة، بل إدارة صورة فقط. هناك وسط العائلة يظهر نضجك الحقيقي في صبرك وطريقة كلامك واحتوائك واحترامك لمن يعيشون معك كل يوم. فالطيبة التي لا تصل إلى أهلك أولا تبقى ناقصة مهما أعجب الناس بها.

أحباء نور الصباح، ما زلتم معنا على أثير إذاعة المنستير. قطع العلاقة ليس دائما بدافع الكراهية أو الغيرة، أحيانا يكون ببساطة اختلافا في العقليات. بعض الناس يفتقرون للولاء، بعضهم يستعملك، بعضهم يستنزف طاقتك، وبعضهم بوجهين، وليس من واجبك أن تبقى قريبا من كل هذا. الابتعاد أحيانا اختيار صحي ليس قسوة.

أعزائي المستمعين، قال رجل لسقراط: تبدو تلك المرأة فاجرة يا سقراط. رد سقراط: هل تعرفها؟ الرجل: لا. سقراط: ما الذي دفعك إلى الاعتقاد بذلك؟ الرجل: ألا ترى كيف تبدو ملابسها؟ سقراط: أيهما يحق الفضيلة، الظلم أم الحق؟ الرجل: الحق بالطبع. سقراط: وهل الحكم بالظن من أوجه الحق أو الظلم؟ الرجل: من أوجه الظلم بالتأكيد. سقراط: وهل حكمت على تلك المرأة بالفجور من باب الظن أم اليقين؟ الرجل: من باب الظن. سقراط: وأيهما أقرب للفجور؟ من يحكم على الناس بالظن والظاهر، أم من يلتزم الصمت؟ الرجل: من يحكم على الناس بالظاهر والظن. سقراط: فمن هو الفاجر اليوم، أنت أم تلك المرأة؟

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: أحباء نور الصباح، لا توجد حياة بلا ضريبة، فالعمل متعب والبطالة مرهقة والزواج مسؤولية والعزوبية لها أثمانها والغربة صعبة والبقاء يحمل تحدياته. الحقيقة أن كل الخيارات تحمل أقدارا من المشقة، لكن الفرق أن بعض أنواع التعب تبنيك وبعضها تستنزفك. لذلك لا تبحث عن الطريق الأسهل، بل عن الطريق الذي يستحق ما ستدفعه من أجله.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، هل سمعتم عن شيء يقال له طي السنين؟ أن يمن الله على العبد بعام واحد يجمع فيه كل ما يتمناه في أعوام، ويعوضه على طول صبر وحرمان، فتتتابع عليه الخيرات كأنها جاءت دفعة واحدة. فاللهم اطوي سنيننا بالفرح، واملأها ربنا خيرا وصحة وعافية وبركة.

0: independence.
1: نور الصباح عبر أمواج إذاعة المنستير.

أحب أنور الصباح، تحت وهج الشمس يمضي أناس يطلبون رزقهم بكرامة وتعب وصبر. اللهم هون عليهم الحر والمشقة، وبارك لهم في أرزاقهم وأعمارهم، واجزهم الخير على سعيهم.

ما زلتم معنا على أثير موجة إذاعة المنستير، معي أنا مروى بن عبد جليل. كان حارس المنارة يملك كمية محددة من الزيت ليبقى الضوء مشتعلا طوال الليل للسفن. في أحد الأيام جاءت امرأة تطلب قليلا من الزيت لتدفئة طفلها فأعطاها، ثم جاء مسافر يطلب الزيت لمصباحه فأعطاه. في منتصف الليل نفذ الزيت وانطفأ نور المنارة. بسبب لطفه اصطدمت 3 سفن بالصخور وغرقت. العبرة أن تكون طيبا لا يعني أن تضحي بمهنتك الأساسية. إذا انطفأ نورك الشخصي فلن تستطيع إنقاذ أحد. تعلم متى تقول لا لتبقى منارتك مشتعلة.

أعزائي المستمعين، إذا كنت ملفتا لدرجة كبيرة ستلاحظ أن البعض يبتعد عنك لأنه يظنك متكبرا، ومن يعلم أنك لست متكبرا يبتعد أيضا لأنه يراك مثاليا جدا. أعزائي المستمعين، ضاقت، اشتدت، تعسرت، لا بأس عليك، إنها أولى علامات الفرج، فاستبشر، وإن نور الفرج ينبثق عند انقطاع السبل، وعند أشد الظروف، وعند أشد الظروف حلكة، وهذه سنة الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالخير والبركة والنجاح. كانت معكم مروى بن عبد الجليل في التقديم وسامية مطاوع في الإخراج، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: السادسة صباحا على موج إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: موجز الأخبار. صباح الخير تستأنف صباح اليوم الأربعاء الجلسة العامة للبرلمان لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين الموضوعة معروضة على المجلس، والتي تهم اتفاقيات قروض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي والبنك المركزي باسم الدولة التونسية ولفائدتها لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وشهدت الجلسة أمس حضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مصادقة النواب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين يورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين يورو من البنك ذاته للمساهمة في تمويل اقتناء معدات منجمية حديثة لنقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. هذا ورجح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إمكانية دمج المجمع الكيميائي التونسي وشركة فوسفات قفصة ضمن رؤية إصلاحية تم مشروع في تطبيقها بتعيين رئيس المدير العام واحد للمؤسستين. وأكد عبد الحفيظ خلال الجلسة العامة بمقر مجلس النواب الشعب التي خصصت للمصادقة على القرض المذكور أن قطاع الفوسفات سيظل قطاعا سياديا للدولة التونسية. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية مفيدة بن نصر توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. ووضحت بن نصر أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد على علامات تجارية معينة من المياه المعلبة. أعلن مدير الإعلام والاتصال ببورصة تونس لطفي الخزامي تعليق التداول بالسوق المالية لمدة ساعة إثر تراجع المؤشر المرجعي تيونينديكس بنسبة 3.4%. ووضح الخزامي أن قرار التعليق المؤقت يستند إلى نظام التداول المعمول به في البورصة لحماية المستثمرين ولفت انتباههم عند تسجيل تراجع حاد للمؤشر يفوق 3%. يكون طقس اليوم الأربعاء صافي إلى قليل صعوبة أغلب المناطق، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر متموجا إلى محليا مضطربا، أما الحرارة فتبقى دون تغيير. بشائر الصباح بعد الفاصل مع أحمد موسى، لقائي بكم يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 صباحا.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: صباح النور والسرور، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. إن شاء الله بداية يوم تكون مليئة بالأمل والتفاؤل. نتمنى يكون صباحكم خفيف وخطاكم اليوم تكون مكلة بالنجاح والفرح. اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026، واللي وافق جين 14 صفر 1448 هجري. باش نرافقكم بأهم الأخبار بالفقرات المتنوعة والموسيقى التونسية اللي تزين صباحكم وتخلي نهاركم يبدأ أجمل طاقة. معكم اليوم يبدأ مشوار الصباح أيمن الشابي في الجنب التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. مرحبا بكم في بشائر الأربعاء، صباح الخير يا أهل الخير.

في زحمة الحياة ساعات ننساو حاجة بسيطة ما مفعولها كبير، كما كلمة طيبة، ابتسامة صادقة، أو حتى صباح الخير نقولوها من القلب. الحاجات هذه ما تكلف شيء، ما تنجم تبدل مزاج إنسان وتخلي النهار أخف وأجمل. خليوا نهاركم يبدأ بطاقة إيجابية، ما تسنوش الظروف باش تفرحكم، اصنعوا انتوما اللحظات الحلوة، وكل يوم جديد هو فرصة باش نصلحوا نتقدموا ونعيشوا بأمل أكبر. صباحكم تفاؤل، صباحكم نجاح، وإن شاء الله يكون نهاركم مليان أخبار باهية، رزق وراحة بال. هذه بشائر صباح، تسمعونا كل عادة من إذاعتي المنستير وبانوراما FM، ومرافقينكم حتى للتسعة متاع صباح كل عادة بالإيقاعات التونسية تعودتوا بها واللي تسمعوها ديما في بشائر الأربعاء مع الفقرات والأركان. والموعد إن شاء الله الأسبوع هذا واليوم يتجدد مع فقرة ولد بحر مع نوزة بوريقة بعد الثمانية. منش نحكيه على السمكة، بش نحكيه على كائن بحري مع نوزة، باش نكتشفوا خصوصيات وظهر شوية في السواحل التونسية في الفترة الأخيرة، خاصة في الشمال في جهة بنزرت وغار الملح. تو نكتشفوا الكائن هذايا، يخوف ولا لا؟ خاصة الناس اللي يعوموا يمكن في مناطق معينة ينجم يظهر لهم، وأكيد برشا يتسألوا عليه خاطر يحسوه غريب شوية ككائن بطبيعة بحري. تو نكتشفوا بطبيعة تفاصيل هذه الكل في ولد بحر مع نوزة بوريقة، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. ملك دردور باش تكون معنا على عين المكان مباشرة من القلعة الكبرى في نقطة خارجية جديدة، إضافة لفقرات أخرى كما حدث في مثل هذا اليوم. صباح بلا حدود، سبور انفو، معلومة همك وأركان باش تبعوها معنا إن شاء الله حتى للتسعة في ثلاثة ساعات. إن شاء الله تتوانسوا بينا، تحصلكم الإفادة وين ما كنتوا. ديما ننصحوكم باش تردوا بالكم في الطريق، ألف خطوة ولا تنجيزة، وربي يوصلكم يوجدكم سلامات في الساعات الأولى من هذا النهار. فما مناطق فيها شوية أمطار، زخات من الأمطار، دونك الكياس ينجم يكون مع شوية تراب يزلق، ردوا بيننا ما نجريوش وانساس رواحنا. الطقس خليناه مروح، إن شاء الله يبقى الطقس هذايا باهي، وأكيد تو بعد شوية إن شاء الله مع الميتيو ومع التحينات نحاول نقدم لكم جديد الطقس في بلادنا بالنسبة لنهار اليوم. كالعادة عودة للاختيارات الغنائية وراجعين بعد لحظات مع أحول الطقس.

نهاركم سعيد، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر الصباح، بشائر الأربعاء، بشائر النغمة التونسية، معكم حتى للتسعة كالعادة مع الإيقاعات والفقرات والأخبار. وبش نواصلوا مع بلاغ، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء ذكور لفايات الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026. ويشترط في المترشح أن يكون قد أتم السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها، وأن يستجيب إلى جملة من الشروط المتعلقة بالسن واللياقة البدنية والصحية، وتجرى عملية التسجيل حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للانتدابات، وذلك في الفترة بين 5 و24 أوت 2026. يليها إيداع ملف الترشح لدى مركز الحرس أو الأمن الوطني المختص ترابيا حسب مقر السكنة. ومن المنتظر أن تنطلق الاختبارات الكتابية بداية من يوم 26 أكتوبر، فيما

سيتلقى المترشحون المقبولون استدعاءاتهم عبر إرساليات قصيرة. للمزيد من التفاصيل والاطلاع على شروط المشاركة والوثائق المطلوبة يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو عبر صفحة الفيسبوك للوزارة. تلقوا المعطيات الكل خاصة بالمناظرة هذه لانتداب عرفاء بالحرس الوطني. 36 دقيقة، هذا وقتنا في إذاعة المنستير، وقيت باش ناخذوا فكرة أولية على أحوال الطقس في الميتيو. اليوم فما سحب قليلة في مختلف المناطق بالبلاد التونسية، الريح الشمالية بالشمال والوسط وشرقية، بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، ودرجة الحرارة في استقرار، قولوا في استقرار مقارنة خاصة بالبارح، حتكون في تونس ونابل في حدود 33 درجة، 35 درجة بزغوان، القيروان 37 درجة، وبمناطق الساحل ومدن الساحل المنستير سوسة والمهدية في حدود 32 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الريح بالسواحل الشمالية متجهة إلى شمالية غربية بخليج تونس، سرعتها بالسواحل الشمالية ما بين 5 و15 عقدة، وتصل مؤقتا بخليج تونس 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب فمتموج. ببقية السواحل، الريح شمالية متجهة إلى شمالية شرقية بمنطقة الشابة، وسرعة الريح بخليج الحمامات تكون ما بين 15 و20 عقدة، وتتقلص محليا وتكون ما بين 5 و15 عقدة، والبحر يكون مضطرب إلى قليل الاضطراب. ببقية السواحل، سرعة الريح تكون ما بين 15 و20 عقدة، توصل مؤقتا 25 عقدة. البحر يكون متموج بخليج جابس ومتموج إلى شديد الاضطراب بمنطقة الشابة. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم، حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 6 الصبح مع ماضي 3:42 دقيقة، 6 الظهر مع نصف نهار و30 دقيقة، 6 العصر مع 4:11 دقيقة، 6 المغرب مع 7:26 دقيقة، و6 العشاء مع 9:04 دقائق.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير مستمعين، إن شاء الله تكونوا بخير مع انطلاقة هذا اليوم الجديد، فرحانين بتجديد اللقاء بكم والتواصل معكم في بشائر الأربعاء من إذاعتي المنستير وبانوراما اف ام. بعض الجهات شهدت منذ أسابيع نقص واضطراب في توزيع المياه المعدنية المعلبة، وهو ما أثار تساؤلات وخاصة احتجاجات المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على استهلاك الماء. في هذا السياق مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر أكدت في تصريح إذاعي أن المياه المعلبة متوفرة بنفس الجودة والأسعار، وقالت أن أسعار البيع على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا توجد نية للترفيع فيها، وأوضحت أن الاضطراب المسجل خلال شهر جويلية يعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في الاستهلاك بسبب موجة الحر، وهو ما تسبب في ضغط على توزيع بعض العلامات والأنواع وليس إلى نقص في الإنتاج. وأضافت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه أن طاقة إنتاج وحدة التعليب 31 في تونس 31 وحدة متاع تعليب تبلغ حوالي 520 ألف قارورة في الساعة، في حين تصل حاجية التونسيين خلال فترة الذروة إلى نحو 10 ملايين لتر يوميا، وهو ما يفسر الضغط المسجل على شبكات التوزيع. تصريح مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه فيه رسالة طمأنة ربما للفترة القادمة، أما فيه زادة معطيات ما هيش مطابقة للواقع صراحة. يعني اليوم أسعار المياه المعدنية زاد، فيها برشة أنواع زادت، اليوم فما جهات تعرف نقص كبير في التزويد بالمياه المعدنية، ونأخذ حتى مثال المستير، معناها نعيشوا في مناطق ونعرفوا اللي فما مناطق ما فيهاش ما بالكمية وبالوفرة اللي كانت موجودة على الأقل. اليوم تمشي لبعض المحلات كنت نجم تأخذ ستيكة ماء، تولت بالدبوزة واثنين، هذا زاد معناها هذا واقعنا، معناها في مستير في سوسة في نابل كيف صار الضغط على مستوى المياه، زاد ما عادش فما برشا كميات معناها موجودة في الأسواق. ما نجموش نقول الأمور منظمة وكل شيء متوفر وما فماش نقص في المياه المعدنية، خاطر السوق يقول لنا عكس هذا، وبالتالي فما إخلال وفما مشكل على مستوى التوزيع ربما، وهنا يدخل دور وزارة التجارة وفرق المراقبة باش نعرف وين الإشكال وين الحلقة الناقصة اللي خلتنا نعيش في النقص هذايا والإشكال هذايا. فما احتكار، فما مشاكل متاع التوزيع، على خاطر تخرجنا مديرة الاتصال معناها في الديوان الوطني للمياه تقول لك فما وفرة في الانتاج والانتاج كالعادة والأسعار ما هيش قاعدة تزيد، دونك فما حاجة فما خلل ما نش عارفين وين بالضبط، دونك الطلب ما هوش أكثر من العرض حسب ما فهمنا، يعني من المفروض راه فما حتى فائض يعني في كميات المياه المعدنية. هذا بالنسبة بطبيعة كما قلنا للماء اللي مفقود في المحلات التجارية وحتى في الفضائيات التجارية الكبرى نفس الشيء، والتصريحات الكل أكدت اللي فما نقص وفما أسعار زادت لستيكة الماء، هذا واضح. بالنسبة للماسونات هنكملوا يا عومة عومة يا أيمن، فما أحياء عندهم بالحق أسبوع ولا حتى أكثر مراوش الماء معناها في ديارهم ما فماش ماء، كما ناخذ بعض الأحياء اللي بصراحة تشكيات قاعدة توصلنا بكثرة من الأهالي ومتسكنين الأحياء هذه في السواني، دونك في شارع خاصة محمد صالح الصيادي، معناها نحكي وتوا على ناس مراتش الماء عنده أكثر من جمعة، ما عادش فما اضطرابات في الماء. اليوم نحكيه على قطع كامل لمدة أسبوع وأكثر للماء، والناس ولات بالحق تستحق معناها الماء تمشي للجوامع، الجوامع اللي فيها بير وإلى سونداج يمشيوا يعبيوا الماء باش ينجموا يقضيوا شهورهم ويلقوا حاجتهم من المياه، وهذه حاجة موصلنا لهاش خاصة في بعض المناطق، رغم اللي في المنستير مثلا الانقطاعات كانت عندها سنوات وما زالت متواصلة، لكن ولت بدرجة لا تطاق، معناها بطريقة بالحق تعبت المواطنين واللي ما عادش طالبين لا توضيحات ولا تواصل ولا بلاغات، قال لك يزدي من البلاغات ومسامحينكم في القديم، معناها عطشنا وتعبنا رجعونا الماء وكهو على الأقل نكملوا شهر أوت فما شوية ماء مع سخانة الطقس وكل شيء. مئات البلاغات الحقيقة اليومية اللي قاعدة توصلنا من برشا جهات، أما خاصة من المواطنين كما قلنا اللي في بعض المناطق المعينة كما شارع محمد صالح صيادي، سواني، لرسيس، بساتين، حي العمران، مناطق هذه خاصة في ولاية المنستير في مدينة المنستير وفي الساحلين زادة في مدن أخرى اللي عندها مشاكل متاع ماء، وإن شاء الله يتم حل الإشكال هذايا في أقرب وقت. وهذا هو معناها إن شاء الله نجم نوصل صوت المواطن في كل مرة اللي قاعد كل يوم يتواصل معنا ويقول لنا بالله وصلونا صوتنا فيما يخص المياه اللي مش قاعدة توصل لنا، والقطع الكلي والكامل للماء، خاصة نحكيه على ماء السونيد وتوزدنا عليهم ماء المعدني. باش نواصلوا مع الأركان نحب نكونوا بوزيتيف شوية، يكونوا إيجابيين، لكن هذا الواقع متاعنا للأسف، لازم نواصلوا زادة صوت المواطن، الناس اللي عندها شوية إشكالية نحاولوا على الأقل نكونوا احنا صوتها وجسر للتواصل مع المسؤولين باش على الأقل يلقوا حلول للإشكاليات اللي يعيشوها ولينا يوميا، معناها بدرجة قاعدة تتفاقم للأسف من نهار نهار. من أركاننا في الوقت هذا حدث في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: نبدأ بتاريخ 29 جويلية 1868. في هذا اليوم تم إقرار التعديل 14 على الدستور الأمريكي بعد أن وافقت عليه 3/4 الولايات الأمريكية، ويضمن هذا التعديل حقوق المواطنة للأمريكيين الأفارقة ويمنحهم كل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن أمريكي. في مثل هذا اليوم من سنة 1899 تم التوقيع على إعلان لاهاي الذي يقضي بحظر استعمال الغازات السامة في الحروب. في 29 جويلية 1913 المملكة المتحدة والدولة العثمانية توقعان اتفاقا بشأن تعيين الحدود بين الدولة العثمانية من جهة والكويت وقطر والبحرين من جهة أخرى. في عام 1921 أدولف هتلر تولى رئاسة حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني. في مثل هذا اليوم من سنة 1937 تم تتويج الملك فاروق ملكا على عرش مصر رسميا، وذلك بعد وصوله لسن الرشد بالتاريخ الهجري. في مثل هذا اليوم من سنة 1957 تأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي 29 جويلية 1958 تم إنشاء وكالة الفضاء الأمريكية النازا. في عام 1981 ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يتزوج من ديانا سبينسر في حفل زواج مهيب. في عام 1996 المعارضة العراقية تعلن فشل عملية اغتيال الرئيس صدام حسين وإعدام 3 عسكريين قادوا المحاولة. في مثل هذا اليوم من سنة 2018 تم الإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهدة تميمي من السجون الإسرائيلية بعد 8 أشهر من اعتقالها، وفي 29 جويلية 2013 استشهد 8 عسكريين تونسيين في كمين إرهابي بجبل الشعامبي بعد تعرض دورية تابعة للجيش الوطني التونسي إلى كمين أثناء قيامها بمهمة استطلاع وتمشيط في جبل الشعامبي بولاية القصرين. كانت هذه بعض الأحداث اللي صارت في يوم 29 جويلية. إن شاء الله أحداث اليوم تكون إيجابية، إن شاء الله نسمعوا أخبار بها ما عادش فما إشكاليات، ما عادش فما حاجات سلبية نعيشوا فيها وتخلينا نخموا برشا ونفكروا برشا والمورال اللي يطيح. لا، ماذا بينا إن شاء الله اليوم بالأحداث وبالنجاحات نكونوا خير، نعديوا نهار خير وأفضل، وإن شاء الله تسمعوا كان الأخبار المزيانة في نهار اليوم. راجعين بعد شوية مع الأخبار العالمية في صباح بلا حدود.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: وقيد جولة في الصحافة العالمية من خلال جولة في المواقع العربية والعالمية، ونقرأ على موقع CNN: ترامب يجدد تهديده بتدمير الجسور ومحطات توليد الطاقة في إيران رغم محاولات استئناف المحادثات الدبلوماسية. وعلى نفس الموقع نقرأ: مصر البورصة تقترب من مستوياتها التاريخية بدعم الأسهم القيادية وزيادة السيولة. على موقع التلفزيون العربي من العناوين: نواب البرلمان الجزائري ينتخبون خليدة بوفيتش أول امرأة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني. وعلى نفس الموقع نقرأ: نحو توحيد المؤسسة العسكرية، وفد من الكونغرس يلتقي القيادات العسكرية في شرق وغرب ليبيا. على موقع روسيا اليوم من العناوين: تطورت خطيرة في الصومال، قوات بونتلاند تدفع بتعزيزات عسكرية وتحاصر قاعدة أمنية. نفس الموقع من العناوين: عرقجي لأوكرانيا، لا نسعى للتصعيد ولكن أي هجوم على مصالحنا غير مقبول. على صحيفة العربي الجديد نقرأ: رهان ينبع تحت التهديد، المسيرات الحوثية تستهدف نفط السعودية. نفس الموقع نقرأ: والحرب تزيد ديون أمريكا وتحذيرات من الإفلاس. وعلى سكاي نيوز من العناوين: جسر جديد يربط بين روسيا وكوريا الشمالية يثير مخاوف غربية. وعلى نفس الموقع من العناوين: دراسة حديثة توضح مخاطر وأثار دقائق النوم المفقودة.
0: صباح بلا حدود.
1: بعد لحظات علي جلاصي قدم لكم الأخبار، أخبار السبعة، وما تنسيوش فقرات ساعتنا الثانية اللي كنت تبعتوها وتعودتوا بها، مزات البركة، كيف كيف دقيقة صحة، والميتيو وسبورا فراجعين بعد الأخبار.
2: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، علموجة 104.7.
3: 104.7.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 لـ 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: السابعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير تستأنف صباح اليوم الأربعاء الجلسة العامة للبرلمان لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس والتي تهم اتفاقيات قروض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي والبنك المركزي باسم الدولة التونسية ولفائدتها لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وشهدت الجلسة أمس حضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ للمصادقة على مشروع القانون المتعلق على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين يورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين يورو من البنك ذاته للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 192 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي يتضمن 9 فصول وينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويبلغ عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في تونس نحو 200,000 طفل وفق تقديرات وزارة الصحة، التي تؤكد أهمية التشخيص المبكر والدمج المدرسي والدعم والإحاطة الأسرية والمجتمعية. أعلن مدير الإعلام والاتصال ببورصة تونس لطفي الخزامي تعليق التداول بالسوق المالية لمدة ساعة إثر تراجع المؤشر المرجعي تيونانديكس بنسبة 3.4%. وأوضح الخزامي أن قرار التعليق المؤقت يستند إلى نظام التداول المعمول به في البورصة لحماية المستثمرين ولفت انتباههم عند تسجيل تراجع حاد للمؤشر يفوق 3%. أعلن المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم المنعقد أمس رسميا تعيين معين الشعباني مدربا جديدا للمنتخب الوطني للأكابر بعقد يمتد ل4 سنوات. وترك بريطار الفني للمنتخب بقيادة الشعباني من كل من مراد المالكي كمدرب مساعد، وسيف الله حسني مدرب مساعد ثان، وخالد المغزاوي مدرب حراس، وحاتم بوليلة معد بدني، ووسام صفوت مكلف بالتحليل. كما صادق المكتب الجامعي على مقترح وزارة الشباب والرياضة تعيين رضا جدي مديرا فنيا وطنيا مع دعوته لإعداد الهيكل الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج عملها لعرضهما في أقرب الأجال على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة عليهما. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7:30.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير أنت وكل حبايبك.

0: ما زالت البركة.
1: خبز الدار نعمل خبيزة دار بالخص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله وياني كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعمله في الدار، نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود. فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار، لا نشري ولا حتى شيء، يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله القلب برد، ولي هذا ولا لهي في روح المشاكل كثرت، حاسين ما قعدش لعبات قلوبها بردت. نجات بوزيين
0: ما زالت البركة.
3: 7:12 دقيقة في ذات المسير وذاة بانوراما اف ام. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، يومكم سعيد ان شاء الله، تسمعوا برشا اخبار باهية وتصير لكم احداث ايجابية في نهار اليوم. شو واصلوا ان شاء الله بعد شوية مع صغير صغرون فقرة الصغيرات. قبل هذا باش نواصل مع بلاغ نذكر به، بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تعلم الوزارة كافة الاولياء والطلبة ان المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص بما في ذلك قائمة مؤسسة التعليم العالي الخاصة المرخصة لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات التي تؤمنها مختلف مؤسسات التعليم العالي الخاصة هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.mes.tn وأيضا هيكلها وصفحاتها الرسمية. كما تحذر الوزارة من كل الإشهارات والإعلانات المغالطة وتؤكد على أنها لا تتحمل مسؤولية التسجيل بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي. فما شوية مغالطات بالنسبة للأولياء وتلاميذ خاصة نجحوا في البكالوريا يلقوا في إشهارات وقاعدين يسمعوا ببعض الاختصاصات الموجودة خاصة في التكوين الهندسي في بعض المؤسسات الخاصة، لكنها للأسف من مؤسسات غير مدرجة وماهيش تابعة وزارة التعليم العالي، ماخذتش السيرتيفيكاسيون متاعها. وبالتالي ردوا بالنا، فما الليستة والقائمة متاع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي اللي تؤمن التكوين الهندسي، معناها اللي فاكولتي بريفي اللي أمنوا التكوين الهندسي، نلقاو القائمة هذه اللي فيها 28 مؤسسة جامعية خاصة، نلقاو على صفحة الفيسبوك لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإلا في الموقع الرسمي. دونك ردوا بالنا، خاصة التلامذة اللي باش يعمروا ورقة التوجيه ولا باش يقرأوا ويحبوا ياخذوا تفاصيل على المؤسسات هذه، يعرفوا أنهي المؤسسة اللي معترف بها وأنهي المؤسسة الغير معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نعطيكم مثال متاع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي اللي تؤمن التكوين الهندسي خاصة في سوسة والمنستير، على الأقل في المناطق القريبة. نبدأ بسوسة، نلقاو المدرسة العليا الخاصة للهندسة والعلوم التكنولوجية، نلقاو المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا التطبيقية في سوسة، المدرسة العليا الخاصة للتقنية بسوسة، المدرسة الدولية العليا الخاصة للتقنية المتعددة أيضا هذا في سوسة، وفي المنستير نلقاو المدرسة العليا الخاصة متعددة التقنيات والمدرسة العليا الخاصة للمهندسين بالمنستير. هذوما مؤسسات خاصة للتعليم العالي وتؤمن التكوين الهندسي حسب القائمة اللي نشرتها بطبيعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فترة هذه فترة توجيه، نذكروا اللي هي الدورة الرئيسية انطلقت يوم 27 تتواصل ليوم 31 جويلية. تلامذة متاع الباك يركزوا مليح، يختاروا اختيارات تكون قريبة للسكور متاعها، يعملوا اطلاع على الأقل على الشعب والمسارات الجديدة باش ياخذوا فكرة على الاختصاصات وما يخليوش رويحهم لآخر نهار، نهار 31 جويلية، خاطر ما نعرفوش على الريزو، ما نعرفوش على الضوء، ديما نحضروا رويحنا على بكري قبل بنهار، نحاولوا نعمروا الاستمارة متاع التوجيه ونتأكدوا من اللي الاستمارة معناها تعمرت والفاليداسيون صارت. وبالتوفيق لكم الكل. وديما الاختيار نقول راهو اختيار فردي وشخصي بالنسبة للطلبة الجدد, وإن شاء الله موفقين. ما تنسيوش تستشيروا, نجموا تستشيروا العائلة متاعكم وأصدقائكم, لكن قراركم في الأخير هو قراركم أنتوما الشخصي, خاطر هذا مستقبلكم أنتوما اللي باش تختاروا الاختصاص والإفاق متاع العمل إن شاء الله نهار آخر اللي تحبوا توصلوا لها وتحبوا تنجحوا فيها واللي ترتاحوا فيها, خاصة المرحلة الجامعية أكيد مهمة بالنسبة لكم. وماذا بكم تختاروا شعبة تلقوا فيها رواحكم مرتاحين ومغرومين بالقراية اللي باش تقراوها. بعد شوية كما قلنا صغير صغرون الإقاعة التونسية كالعادة حاضرة 7:30 على الجلسة, يرجع لنا مرة أخرى يقدمنا عناوين الأخبار وأسبور أنفو مع زملائنا بقسم الرياضة. Thank you.

0: الغرور مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي ميرال، عمري 6 سنوات، باش نحكي لكم على كلوب اللي عملته في خدمة ماماتي. كلوب باسوري وبانتور.
2: باش نبدأ بالبانتور.
1: عندكم في البانتور خالتي حنان، هي اللي باش تقريكم البانتور، توريكم في تليفونها وانتم تختاروا الورقة اللي باش تعملوها. ندخلوا له باش نلقاو فيه بانسوات وبانتور وتابلوات. لازمكم تنقلوا تصويرة اللي باش توريها لكم في التليفون اللي تختاروها. راهو مش باش نلونوها فرد سيونس، كل مرة نخدمو شوية، كل يوم نخدمو شوية، من بعد كي تشيح وتكمل يروح بيها ليلونها. عم لونت خطر نعم في الببليسيتي البارح وقبل البارح وقبل والبارح تلو تابلو هذاك كملته في 3.

0: صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي اللي هي حالة متواجدة برشا في الصيف نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسد لنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية كيما الماء كيما شربة كيما

0: أسعد الله صباحكم وبركة يومكم من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. الديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد توفر المياه المعلبة بكميات كافية وبنفس الأسعار والجودة. في بادرة هي الأولى من نوعها في المستشفيات الجهوية، الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوب بقصر هلال ينجح في إجراء استئصال كامل للفص الأيمن للكبد. صدور الأمر المتعلق بإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين بطيف التوحد برياض الأطفال. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه ويحذر من انعكاساته على الإنتاج الفلاحي. إدماج المحولات الهجينة والتخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية وتقديم المزيد من الحوافز والتشجيعات أبرز المقترحات لدفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. مجلس النواب يصادق على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة. رسميا تعيين معين الشعباني مدربا جديدا للمنتخب لمدة 4 سنوات. وفي عناويننا الدولية ضربات سعودية أمريكية ضد ميليشيات موالية لطهران في العراق، والأردن يعلن التصدي لصواريخ إيرانية. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد وأخبار رياضة.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7. صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
4: شنية الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة توريد أغراض ومعدات مهنية إلى تونس للتونسيين المقيمين بالخارج؟ يتطلب الإجراء تجهيز ملف يتضمن بطاقة الإقامة بالخارج وثائق الشركة وفاتورة شكلية وتقديمه إلى وزارة التجارة أو الغرفة التجارية والصناعية لاستخراج رخصة تجارة خارجية. الشروط الأساسية للانتفاع هي إثبات الإقامة بالخارج وأن يكون الطالب مرتبط بنشاط اقتصادي فعلي للمورد. بالنسبة للشروط القانونية لممارسة النشاط في تونس، فما مجموعة من الوثائق: مطبوعة رخصة توريد تسحب من الغرف التجارية والصناعية أو بوابة النهوض بالاقتصاد التونسي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، نسخة من البتيندا أو السجل التجاري الخاص بنشاطك في تونس، الوثائق التجارية، نسخة من الفاتورة الشكلية بروفورما تحدد بدقة نوع المعدات وكميتها وقيمتها وبلد المنشأ، إثبات الحجز عبر وصل الحجز الديواني ورسالة توضيحية توضح أسباب التوريد والهدف من هذه المعدات. وتنجموا تطلعوا على شروط الامتيازات الجمركية والعفاءات بأكثر تفاصيل عبر موقع الديوانة التونسية.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسيرة. اليوم تسحب رزنامة الموسم الجديد بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم انطلاقا من الساعة 11 صباحا. نذكر الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تقام يومي 22-23 أوت القادمة. المكتب الجامعي الجديد وعديد القرارات، من بينها قرار خلال اجتماع أمس استر أيضا تعيين السيد معز المستيلي مسؤول أول على المنتخب الوطني للأكابر بعد ما كان الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، وأيضا تعيين بالحسن بالسمرة ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. أخيرا تعرفنا على بالنسبة لقائمة الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي بعد معان المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم المنعقد يوم الثلاثاء. تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي للأكابر بقيادة المدرب وعين الشعباني باش يكون عقد يمتد لمدة 4 سنوات. يتكون الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي كل من معين الشعباني هو مدرب أول، مدرب مساعد مراد المالكي، مدرب مساعد سيف الله حسني، مدرب حراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليدة. هذا كامل الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نحكي على الفرق الإطار الفني الكامل لفريق اتحاد بنغردين بالنسبة للمدرب الأول سفيان الحدوسي، المدرب المساعد بسام جراجة، المعد البدني أشرف المغربي، مدرب الحراس علي المفتاحي، وتحليل الأداء كريم الرزكي. في فريق النادي الرياضي الصفاقسي موجود في تربص مغلق في مدينة سوسة، أكيد برمج المباريات الودية باش ينتهي يوم 30 جويلية الجاري. باش يجي النادي الصفاقسي المباراة الودية باش تكون يوم الخميس اليوم في مركز التربصات بسوسة ضد نادي اتحاد كارتاج. برمج النادي الصفاقسي أيضا المباراة الودية باش تكون يوم 6-9 أوت القادم باش تجمعوا في ملعب طيب مهري بصفاقسي أمام سان بيدرو الإيفواري. نذكروا كما قلت النادي الصفاقسي في تربص مغلق بين مدينة سوسة ومدينة المنستيرة. في كرة السلة المنتخب الوطني التونسي يستعد للنافذة الرابعة من كأس العالم، وأكيد انطلق المنتخب الوطني التونسي في تربص تحضير استعداد النافذة الرابعة من تصفية كأس العالم اللي باش تقام في قاعة متعدد الاختصاصات برادس من 27-30 أوت القادم. باش تواصل تربص المنتخب الوطني التونسي تحت إشراف المدرب عادل التلاتي. بالنسبة للإطار الفني وجه الدعوة كل من جوهر جوادي، زياد الشنوفي، محمد فارس العشي، فراس الحياني، أسامة المرناوي، محمد مختار غياب، ياسين التومي، وصف المثناني، بشير بن يحيى، أحمد العدامي، يوسف الضيف، محمد منفذ، بلال الجزيري، فارس البغالمي، مالك القسراوي، محمد صنديد، بالحسن الشيحي. باش يلاقي المنتخب الوطني التونسي في النافذة الرابعة كل من رأس الأخضر يوم 27 أوت والكامرون يوم 28 أوت وجنوب السودان يوم 30 أوت. نخرج خارج الحدود ونحكيه على روبرتو مانشيني، هو مدرب أول المنتخب الإيطالي بعد ما تم تعيين المدرب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. أعلن عن تعيين مانشيني على رأس المنتخب الأول والمرة الثانية اللي يشرف فيها مانشيني على المنتخب الإيطالي، سبق له الفوز بلقب كأس العالم لسنة 2020. في المقابل كما نعرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن تعيين زين الدين زيدان لتدريب المنتخب الفرنسي حتى مونديال 2030 بعد ما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين أسطورة الكرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان مدرب أول الفريق خلف ديدي ديشان بعقد يمتد لمدة 4 سنوات. نقطة نهاية سبورت فور، نشارككم أسعد ليام، نرجع لكم أحمد يكمل معكم بشار الصباح. إلى اللقاء.

0: صباح الخير يا وجوه الخير، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. بشائر الصباح حتى للتسعة كالعادة مع الإيقاعات والفقرات وقيد أحوال الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا سيسليم بن ميلاد. سيسليم صباح النور والسرور.
1: صباح الخير أحمد وصباح الخير كيف مستمعين إذاعة مونستير وبانوراما.
0: مرحبا بيك. نهايرين هذوما درجة الحرارة مقبولة الحقيقة، الطقس مروح شوية خاصة في الليل وفي ساعات الأولى من النهار. أكيد برشا ناس يستناو اللي الطقس باش يكون في استقرار ودرجة الحرارة تكون نسبيا منخفضة على خاصة الأسبوع الفارط.
1: ونحن الحق اليوم تحت تأثير منخفض الضغط الجوي بالطبقات العليا للجو متمركز قبال سواحلنا الشرقية، وبالتالي سواحلنا الشرقية معنية ببعض الأمطار المتفرقة ومحلية رعدية. هوني نذكر خليج الحمامات، شمال ولاية سوسة، ولاية زغوان، محليا ولاية قيروان مش تكون كمية كبيرة ببعض الأمطار المتفرقة، بقية مناطق يكون طقس مغيم جزئيا، بينما الريح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة معتدلة بقية المناطق، وبالتالي البحر باش يكون مضطرب في محل شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ومتموج بالشمال. والحرارة اليوم في انخفاض طفيف في مناطق الجنوب وفي استقرار بقية الجهات، وين تتراوح بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير سجلوا 32 درجة كحرارة قصوى، وهي أقل من المعدلات العادية لهذه الفترة. سوسة 33 درجة، المهدية 32 درجة، بينما القيروان 37 درجة.
0: ممتاز، معناها الطقس خلينا نقول مستحب، ما يشخن برشا الدنيا لباس، والأنشطة البحرية بالنسبة لليوم ممكنة وإلا لا حسب المعطيات؟
1: البحر هو شكون مضطر في محلين شديد الاضطراب، فما ريح قوية نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية، وبالتالي نلتزم الحذر ونلتزم توصية الحماية المدنية والردوبانة، وإن شاء الله كان تتستوجب الولاية الجوية نخرجوا أعلام بريح قوية للأخوة البحارة، وإن شاء الله أتمنوا السلامة للجميع.
0: يعطيك الصحة، مشكور سيسليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي على معلومة الطقس تسمعوها محينة يوميا مع المختصين في هالتوقيت في 8 غد درجين. والأخبار المحينة جد الأخبار الوطنية والعالمية بعد شوية إن شاء الله مع علي جلاس بش يقدم لكم النشرة الأولى للأخبار إن شاء الله بعد شوية. وما تنسيوش فقراتنا ولد بحر، معرض الصحف أيضا من الأركان متاعنا على عين المكان مع ملك دردور، برشا معلومات خاصة في ولد بحر مع نوزة إن شاء الله بعد شوية بش تسمعوها في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع الإيقاعات والاختيارات الموسيقية. نذكروا اللي عنا مسابقة على صفحتنا على الفيسبوك راديو مونستير، دونك نسألوا على الدورة الحالية في مهرجان أم الزين بجمال، دورة قديش؟ تلقاو الاحتمالات، جاوبوا على الببليكاسيون بتاع المسابقة، وزوز فايزين بش يكونوا معنا في حصة اليوم بش يربحوا كل فائز زوز تذاكر لحضور عرض ياسين الصالحي ما يضحكنيش بش يكون اليوم في إطار مهرجان أم الزين بجمال. موافقين؟ وزادة عندكم فرصة بش تختاروا الأغنية والاختيار الغنائي الأخير اللي تحبوا تسمعوه زادة في حصة اليوم بين لطفي بوشناق، انتي شمسي، واللي فات روضة بن عبد الله. كل عادة الفوت على الببليكاسيون بتاع الأغنية وعلى صفحتنا غاديو مونستير. كل عادة شو وصلوا مع الإيقاعات التونسية وبعدها الأخبار.

0: تمام الثمن على موج إذاعة المنسير. معتقدمنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه العناوين. الديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد توفر المياه المعلبة بكمية كافية وبنفس الأسعار والجودة. في بادرة هي الأولى في المستشفيات الجهوية، الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي علي صوة بقصر هلال ينجح في إجراء استئصال كامل للفص الأيمن للكبد. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه ويحذر من انعكاساته على الإنتاج الفلاحي. صباح الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية مفيدة بن نصر توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية لزيادة فيها. وأوضحت بن نصر أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد والإقبال على علامات تجارية معينة من المياه. وبيّنت بن نصر أن طاقة الانتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب تقدر ب 520 ألف قارورة في الساعة، لافتة إلى أن حاجيات التونسيين خلال فترة الذروة تقدر بعشرة ملايين لتر يومياً.
1: نطمن المستهلكين أنه ما فماش نقص في المياه المعدنية المعلبة المروجة على مستوى السوق الوطنية. كل ما في الأمر أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الحقيقة اللي طوال السنة، مع زيادة لاحظنا إقبال المستهلك على أنواع معينة من المياه المعلبة اللي سبب ضغط على بعض ماركات، ولهنا ندعو المستهلكين أنهم ينوعوا الماركات. من المستحسن حسب رأي الطب يقول لك أنك تنوع المياه المعلبة اللي تستهلكها يوميا، هكيك تثري بدنك وتعطيه أكثر ما يمكن من الأملاح المعدنية اللي هي متفرقة معناتها على الماركات. عندنا فائض من سنة 2025 وكمل احنا في السداسية الأولى من سنة 2026 سجلنا نسبة نمو بحوالي 10% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، أنتجنا مليار و500 مليون لتر من المياه المعلبة. مع هذا كله عندنا المخزون التعديلي السنة 2026 تقريبا أكثر موسم دخلنا بأرياحية على مستوى طاقة الإنتاج. عندنا وحدات عملوا توسعة 20,000 قارورة في الساعة، مع دخول وحدة إنتاج جديدة هنهارين هذو بطاقة إنتاج في حدود 12,000 قارورة في الساعة، ترتفع بذلك طاقة الإنتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب مياه في تونس إلى حوالي ما يفوق 520,000 قارورة في الساعة.
0: نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوة بقصر هلال من ولاية المنستير في إجراء عملية جراحية دقيقة هي الأولى من نوعها في المستشفيات الجهوية، تمثلت في استئصال كامل الفص الأيمن للكبد لمريض يعاني من نقائل كبدية ناجمة عن ورم في أعلى المستقيم. وقد أنجزت هذه العملية في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص، ولم يتجاوز وقت العملية ساعتين ونصف ساعة حسب الدكتور سيف الدين البكوش أخصائي جراحة الكبد والجهاز الهضمي.
2: عندنا برشا مرضى يعانيوا من الامراض هذوما في الكبد كيما النقلات الكبديه، احنا نقولوا ميتاستاز معناها بعد سرطان ولا ورم في اي منطقه اخرى ينجم يتحول للكبد، والمرضى هذوك من قبل كانوا ما نجموش ناخذوهم اون شارج. المشكل خاطر العمليات معقده وصعيبه في تونس، كانت تتعمل في مجموعه من المستشفيات موحد نوع من العمليات هذه تحسن بشكل كبير جدا في امل الحياه بعد الامراض هذه، خاطر المرضى هذوما وقت اللي يمرضوا بالامراض هذه الاشكاليه انهم لا قدر الله ينجموا يتوفوا بسرعه. ولكن اصبحنا بفضل العمليات هذه فما مجموعة كبيرة من المرضى اللي هما ينجموا يبرأوا كومبليتمون من المرض هذا، وفما زاد مجموعة لباس بها اللي هي يحسنونهم في جودة الحياة نتاعهم وفي الأمل نتاع في الحياة نتاعهم، يولي يعيش عليه تقوش عليه عبد عادي معناه معاش مريض بالنوع نتاع الأمراض هذه، العيشة نتاعهم تكون أفضل وأحسن، ينجموا يعيشوا بكرامة معناه ما ينجمش ما يقعدش ديما موجوع متقلق وجاع كرونيك، يبدأ عنده البوصة تصير، يبدأ عنده آلام معناها كبيرة وكل شيء.
0: تستأنف صباح اليوم الأربعاء الجلسة العامة للبرلمان لمواصلة النقاش حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وشهدت الجلسة أمس بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مصادقة النواب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين يورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين يورو من البنك ذاته للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات المنجمية الحديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وحذي مشروع القانون بموافقة 58 نائبا مقابل رفض 13، فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم. عن قيمة القرض بالنسبة إلى شركة فوسفات قفصة يتحدث ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب.
3: هذا مهم ومهم جدا لأنه يأمن الديمومة متاع شركة فوسفات قفصة، لأن القرض هذا ب 110 مليون يورو باش نشريو الكمين الكبار هذوكم اللي بعد ما نستخرجوا الفوسفات يتعبيو في الكمين 70 مليون يورو من قيمة القرض، وال 40 مليون يورو الأخرين شركة فوسفات قفصة باش تشري الفلتر متاع الماء، لأنه نعرفوا أنه الفوسفات والمغاسل يستعمل برشا ماء، والمياه الجوفية اللي في المنطقة تمست حتى عنا برشا من منجي التمور، الواحات بدأت تنشف شوية، ولهذا باش يتم تعويض الفلتر ماكينات الكبار متاع الفلتر ماكينات جدد يسمحوا أنه يتم إعادة استعمال المياه هي بيدها بنسبة 90%. توا فوسفات قفصة إعادة استعمال المياه النسبة متاحة بين 40-50%، وهذا ما هي إلا بداية لإعادة تأهيل الفوسفات كقطاع في الاقتصاد التونسي.
0: وإثر ذلك شرع نواب في النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة، والتي تهدف إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة. وتبلغ قيمة التمويل المبرمج بموجب الاتفاقية 70 مليون دولار أمريكي. ووفق الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة أيضا على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وهي مشاريع قوانين ذات استعجال نظر. قدم ممثل قطاع الطاقات المتجددة خلال لقائهم وزير الصناعة والطاقة مقترحات عملية، من أبرزها إدماج المحولات الهجينة والتخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية لدفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، حسب تصريح رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت الصادق بسباس.
4: التخزين راهو حل وما نجم يكون كان حل، مش في تونس، في العالم كامل ما نجم نتعداو المرحله الثانيه من الطاقه الشمسيه هي التخزين. ناقصين حاجات اخرى في الريونيون تم التطرف الحاجات هذه. اهم نقطه فيها هو العدادات الذكيه، على خاطر اليوم باش لازم تعطي امتيازات ماديه للعباد اللي مركبه التخزين مقابل العباد اللي مش مركبه التخزين، نجم يكون كان عن طريق عداد ذكي، وما تنجم تحكم انت في بطاريه التخزين كانت عن طريق العدادات الذكيه. فما اليوم دي بروجي اليوم بداوا يركبوا في العدادات الذكيه في الساعه في الاندستري اللي هي حاجه نقطه ياسر مهمه، وبداوا يركبوا فيهم في الريزيدونسيال في سواق صوفي تونزر كدي بروجي بيلوت، حققوا النجاح نتاعهم ونستناو ان شاء الله في السنوات المقبله نعموها على الجمهوريه كامله. اليوم فما 500,000 كونتور باش يركبوا، قاعدين يركبوا البروجي اللي اون كور. من 500,000 لازم نوصلوا ل 4 مليون مسكن.
0: دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الإنتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. واعتبر المكتب التنفيذي الموسع في بيان أصدر أثر اجتماعه الدوري أن هذه الانقطاعات تسببت في إتلاف كميات هامة من الخضر والغلال والدواجن ومنتجات الصيد البحري، وألحقت خسائر مادية جسيمة بالمنتجين بما قد يعيق استئناف نشاطهم في الظروف العادية ويؤثر في نسق الإنتاج واستقرار التزويد. كشف المدير العام للنقل البحري والموانئ التجارية حاتم الفقي عن التوقيع قريبا على اتفاقية تجارية لدعم وتيرة الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، مضيفا أن سفينة جديدة ستدعم أسطول الرحلات بين البلدين خلال السنوات القادمة.
5: مشروع توا اتفاقية بين شركة تونسية الملاحة والنقل البحري جي ان في، اتفاقية تجارية إن شاء الله سترى الضوء في الأيام القليلة القادمة لدعم وتيرة الرحلات بين تونس وإيطاليا، الحاجة الأولى. ولما لا بتت في المستقبل القريب باش تكون فما سفينة جديدة باش تدعم الأسطول للرحلات بين تونس وإيطاليا. تعرف عنا قانون صفقات هنا في تونس بلوس هو الديلي نتاع بناء سفينة يدوم 3 سنوات، دونك مش قبل 2030.
0: النبأ الأخير في هذه النشرة صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس الأمر عدد 192 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي يتضمن 9 فصول وينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويبلغ عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في تونس نحو 200,000 طفل وفق تقديرات وزارة الصحة، التي تؤكد أهمية التشخيص المبكر والدمج المدرسي والدعم والإحاطة الأسرية والمجتمعية. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، الديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد توفر المياه المعلبة بكميات كافية وبنفس الأسعار والجودة. لقائي بكم يتجدد بإذن الله في 8:30 لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. البشائر متواصلة مع أحمد موسى.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
7: خبر ورخبر،
8: الموجة ورموجة،
7: جديد كل نهار،
8: الموجة ورموجة،
7: كل ساعة وكل

تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: جد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع. صباح النور والسرور لكم الناس الكل تسمعوا فينا عبر موجة إذاعة المنسير وإلا إذاعة بانوراما اف ام. باش نواصلوا مع الأركان ولد بحر.
1: ولد بحر
0: مصفحتنا في الوقت ذلك العادة مع الدكتورة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار. مدام نوزة صباح النور والسرور.
2: صباح الخير وصباح السعادة أحمد ويوم سعيد لمستمعي إذاعة المنسير.
0: مرحبا بيك. باش نحكيو على كائن بحري هالمرة مش على سمكة. باش ناخذوا التفاصيل عليها. هل عندها تسمية تونسية؟ والاسم العلمي أكثر هو أبليزيا هكا ولا؟
2: فوالا دونك اليوم باش نكتشفوا أحمد كائن غريب يعيش في بحرنا نجم نشوفوه بين الصخور والأعشاب البحرية. ما هو السمكة كيف ما قلت؟ ما هوش ببوشة؟
0: ما هوش ببوش
2: ولا نبات؟
0: ولا
2: ببوشة لا نبات ولا سمكة.
0: ولا
2: هو حيوان رخوي.
0: أيوة.
2: بحري اسمه بالتونسي بقرة البحر.
0: أيوة.
2: إلا معزة البحر.
0: خبيا بقرة البحر معناه كن نشوفه احنا نعمل ريشيرش صغيرة بقرة بقر البحر مثلا. ما هوش هذا كن نحكيه عليه.
2: ما هوش هذا. اما انا البحارة والمصطفين والعبيد الكل يقول لي هذه بقرة البحر ولا هذه معزة البحر.
0: اوكيش نعتبروها تسمية تونسية. فوالا
2: تسمية تونسية. فما شكون يقول عليها ارنب البحر زادة يا احمد.
0: ايوة.
2: بالنسبة للفرنسية اسمها أبليزي واسمها العلمي اللي احنا باش ناخذوه معناها كقرار نهائي عرفت اسمها هو أبليزيا.
0: أبليزيا فوالا.
2: أبليزيا اسمها العلمي وفي تونس عندها برشا تسميات. دونك ينتمي إلى نفس المجموعة اللي ينتمي إليها القوقعيات خاطر هما الرخويات بالببوش معناها. أما مسكين الحيوان هذا ما عندوش صدفة خارجية.
0: أيوة.
2: كيما تحمي الببوشة.
0: هو تنجم تراه من بعيد يظهر كل بابوش بالحق معناها
2: يظهر كل بابوش ولا ساعات كل خطيفه تقول هذه ها وحمامه ولا خطيفه بمام ميتة فصل البحر هو
0: بالضبط.
2: سمعت برشا حكايات فهمتني وهيك علاش دونك جسمه طريق وعنده فوق راسه زوج زوائد لحميه صغار يشبه للوزنين ولا للقرون. وهيك علاش يقولوا القرون هذوما يشبهوا القرون المعزه مع لونه غامق دونك يولي قلنا يا بقرة يا معزة هكا علاش سميناه في تونس بقرة البحر ولا معزة البحر.
0: وكي راهو التحركات نتاعو باش قاعد نوضح زاده للمستمعين نتاعنا وخاصة اللي مغرومين بالبحر ويمكن راهو الكائن هذا واستغربوا عليه نحسوه اون ديري طائر معناها قاعد يحرك في جوانح معناها في البحر. اما هو كما قلت كائن رخوي يشبه برشا الببوشة ما غير قوقعة وكبير.
2: معندو صدفة مسكين.
0: معندو صدفة.
2: يدفع على روحه باش نشوفه عنده سلاح آخر يدفع به على روحه.
0: بالضبط.
2: عنده قلنا فوق راسه الزوائد لحمية هذي اللي يشبهوا للقرون. أما هما محمد أحمد ما همش قرون راهم هما راهم أعضاء حسية يعاونوا على التعرف على الروائح في ماء البحر. دونك هذوك اللي باش يعاونوه باش يتمخل باش يفهم شنو هي الحكاية هذه فريسة مش فريسة هذه نبتة خاطر هو يستقاط من النباتات. دونك هو يقعد يشم ريحة النباتات باش بك الزوائد الموجودة
0: الريزوات نتاعو هذوك.
2: اي فوالا. وعنده زادة كيف كما قلت انت أحمد عنده زوائد جانبية اللي هما تقولش عليهم جوانح كبار شوية يشبهوا للجوانح باش يعاونوه باش يتحرك ويعوم ولكن المسكين بطيء بطيء بطيء جدا حتى بك الجوانح اللي عنده يقعد ديما بطيء به. وقلنا هيك علاش كتراه فص الماء مع الجوانح نتاعو قاعدين يحاولوا باش يعوموه فص البحر تقولش عليك حمامه ولا خطيفه ماتت وقعدت فص الماء هكاك فهمتني
0: صحيح.
2: ولونه هذايا يتغير حسب نوع الغذاء نتاعو نجم يكون بني أخضر زيتوني أسود داكن. دونك الماكلة نتاعو هي اللي باش تعكس مباشرة على لونه على تعطي هي تأثر تأثير مباشر على اللون. ويعيش هذايا الكائن هذايا في البحر الأبيض المتوسط موجود منه في السواحل التونسية خاصة في المناطق الصخرية وبين الحشيش على خاطر غاديك في الحشيش يلقى ماكلته وداره يسكن غادي وياكل غادي. ومؤخرا ظهر برشا في بحيرة غار الملح وفما شكون حتى جابوه من المعهد لهنا مش يعرف شنو بالضبط الحيوان هذا على خاطر خافوا منه أحمد وما فهموهوش وما فهموش، قالوا لي وحش هذا وحش صغير شنو يعمل في البحر.
0: لأول مرة بالحق لأول مرة يرى الكائن هذا يستغرب وينجم تفجعه شوية، خاصة كي راه يتحرك، دونك حاجة جديدة بالنسبة لبرشا ناس. وكعلاش قلنا الظاهرة هذه ظهرت شوية في غار الملح، وفما حتى شكون صور فيديو كيفاش يتحرك الكائن الرخوي هذايا اللي كما قلنا يسميوه البحارة، بقرة البحارة ما اسمه العلمي أبليزيا. دونك احنا حبينا زادة ما نفجعوش الناس، راه ما وش ظهر لي بالخطورة اللي خلينا خافوا منه،
2: حتى خطورة تخليه على روحه يعوم تمشي تبعد عليه.
0: سلم عليه وكا
2: سلم عليه وتمشي على روحه، ما هو مظهورش برشا في ثم المطافين، اما ثم شكون يمشي وتشفوا بحيرة غار الملح ويهبطوا هكا ويعملوا في دي غوندوني والكل شافوا في غاديكا، فما شكون خاف حتى على ولاده وجيبوه لي حتى للمعهد لهنا وطمنته وقلت له ذاك حيوان رخوي عايش على روحه وخليه وعنده دوره زادة فهمتني
0: في الإيكوسيستم.
2: ولا هذا الوحش الصغير قال لي شنو يعمل في البحر وشنو المغزى من وجوده، أما سبحانه الخالق أحمد أعطاه كل مخلوق دوره وبلاصته وعنده مهام يقوم بها في الدنيا هذه كلها ولا في البحر. الحيوان هذا الغريب يلعب دور كبير في النظام البيئي. قال لي علاش أحمد؟
0: قل لي
2: بما أنه حيوان عاشب يتغذى على الأعشاب البحرية والطحالب، وهنا تظهر أهميته في البحر، فهو يساهم في تنظيم نمو الطحالب ويحافظ بالتالي على التوازن البيئي، وهيك علاش هو يقوم بدور مهم في تنظيف وتنظيم البيئة البحرية، زي من ناحية البيئية. نسينا حاجة أخرى وقت اللي جيبوهولي المعهد هنا، جيبوهولي في صل ماء، والماء هذي لون نتاعو موف. شنو هو لون الموف هذيك؟ دونك حبيت نقول لك يا أحمد راهو الكائن هذي لابليزي عنده زادة سلاح سري. بما أنه حيوان بطيء، قلنا حتى عنده جوانح بطيء جدا في الحركة نتاعو، وما عندوش صدفة باش تحميه كيما الببوش، ولا كيف يشعر بالخطر، مش يعمل يسيب مادة ملونة تشبه الحبر، ما هيش حبر، مش حبار، مش كيما الأخطبوط اللي يسيب الأخطبوط، مش كيما يسيب الأخطبوط، ولونها بنفسجي ولا أرجواني أحمد. المادة جميلة جدا، اللون جميل، والمادة هذه استعمل أحمد في الماء تعمل سحابة باش يشوش بها رؤية المفترس متاعه وتخليه يرتبك، وهكاك البقرة بتاعنا ولا لابليزيا بتاعنا نجم تهرب. واللون هذا مين جاي باش تسألني؟ خاصة من الطحالب اللي تغذى عليها الحيوان هذا. وتعرفش أحمد الحيوان هذا هو اللي خلى العلماء ينجموا يدرسوا دماغ الإنسان
0: كيفاش؟
2: معلومة، على خاطر الأبليزية عندها جهاز عصبي بسيط وخلاياه العصبية كبيرة وواضحة، وهيك علاش استعملوه في أبحاث علم الأعصاب. من الحيوان هذي نجموا الباحثين بعد ما عملوا عليه عديد التجارب فهموا كيفاش تتعلم الكائنات، كيفاش تتكون الذاكرة، وكيفاش تتغير الاتصالات بين الخلايا العصبية، وبالتالي كائن بحري صغير اللي هو لابليزي فتح نافذة لفهم أسرار كبيرة داخل الدماغ.
0: ممتاز.
2: وكيف كيف يا أحمد حير العلماء فهمتني، وحبوا يركزوا على المادة البنفسجية اللي سيبها هذا الحيوان،
0: كيفاش تتكون وكيفاش تخرج الكولور هذيك
2: وشنو دورها وبلاش نجموا نستعملوها في حياتنا اليومية زادة فهمتني. الحيوان هذية بخلاف المادة البنفسجية هذيك يخرج معها الميكيوس اللي هو المخاط فهمتني، اللي يتخلط مع المادة البنفسجية هذي، واللي هي عبارة على مزيج من العديد من الأصباغ اللي اكتسبهم من الطحالب اللي تغذى عليهم. وأهمها يا أحمد صبغة الأرجوان اللي يأخذها من الطحالب الأرجوانية والحمراء، اللي هو بعد يعملها يعدلها داخل جسمه عن طريق الأنزيمات باش يتحصل على هذه المادة الدفاعية، مش كل دفاعية. والخليط هذا اللي حكينا عليه مخاط معناها ميكوس مع الأصباغ هذوما يخلي السحابة أكثر كثافة ويساعدها على البقاء مدة أطول في الماء ويساهم في تشتيت الفريسة. ياخي العلماء قالوا زعما النجموش يدخلوها لميدان الصيدلة والطب.
0: ولا هذا هو السؤال، معناها فما أبحاث عليها المادة هذه مفيدة مش مفيدة باش الناس تعرف
2: هذا المزيج. اكتشف أحمد أنه مضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة، وبالتالي باش نحوصله معناها توصل الأخر معناها هذه النجم نستعملوه في الدومين ميديكال ولا فارماسيوتيك، العلوم تاع الخلايا العصبية كيف كيف استعملوه. وهكا نجم نقوله اللي بقرة البحر ولا لابليجيا يأكل الطحالب ويساهم في توازنها، يمثل غذاء لبعض الحيوانات البحرية مثل السلاحف سنحكيو عليها المرة الجاية أحمد، ويدخل في السلسلة الغذائية، ويساعد العلماء على فهم أسرار بيولوجية ووجوده يدل على تنوع الحياة في البحر رغم أنه كائن غريب فتأثيره كثير في عدة الميادين.
0: وهو كائن لا يؤكل نقوله زاد
2: ما يتكلش
0: ما يتكلش إفرازات متاعه نجم تفيدنا في عديد الميادين والمجالات خاصة الطبية والصيدلي حسب الأبحاث اللي صارت. وكائن مهم وما يخوفش، معناه ما نخافوش ما نقولوش خاطر غريب نجم يكون كيما الحريقة ولا نوع من أنواع الميديوز، لا راهو شكله كما قلنا كائن رخوي ومسالم ويتحرك وكهو، معناها جست ينجم يفجعنا كي نراوه، ما ماهوش باش يقلقنا والا باش ياثر على صحتنا. دونك ما نتفجعوش منه، خاصه الناس اللي تمشي تعوم في الاماكن اللي فيها شويه صخور ورمال، وخاصه ظهر قلنا احنا في غار الملح في السواحل الشماليه بالبلاد التونسي. معلومات مهمه يعطيك الصحه على بقره البحر ابليزيا، يمكن المصطلح هذا والاسم العلمي أكثر يعرفوه برشا ناس، وبقرة البحر بالنسبة للبحارة والناس اللي رات الكائن هذايا قبل وأطلقت عليه التسمية هذه. بعد شوية إن شاء الله معرض الصحف التونسية كالعادة مع علي الجلاسي. نذكر بالمسابقة متاعنا باش نجموا تربحوا، وزوز من الناس باش يربحوا معنا زوز تذاكر لحضور عرض ياسين الصالحي في مهرجان أم الزين بجمال، مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته الحالية 2026. هل هي الدورة 50 ولا 51 ولا 52؟ تكتبوا الكومنتير الصحيح الإجابة على الببليكاسيون على صفحتنا إذاعة المنستير. كيف كيف زادة تنجموا تختاروا الأغنية اللي تحبوا تسمعوها في الأخير في آخر البرنامج، أغنية لطفي بوشناق أنت شمسي ولا روضة عبدالله اللي فات. بعد شوية راجعين مع معرض الصحف.
1: خبر ورخبر
3: الموجة ورموجة
1: جديد كل نهار
3: الموجة ورموجة
1: كل ساعة وكل

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
0: 104.7.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 لـ 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

الثامنة ونصف صباحا على موج إذاعة المنسير. مع تقديم معرض الصحف الوطنية الصادرة صباح هذا اليوم، والبداية تكون مع صحيفة لابريس، وفيها نقرأ: البرلمان يواصل مناقشة اتفاقيات القروض، واليوم قرض ب70 مليون دولار أمريكي لتأمين تزويد المجمع الكيميائي التونسي بالمواد الخام. من العناوين الأخرى التي نقرأها في لابريس: التعليم العالي الخاص، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن قائمتها فقط هي المعتمدة. في بقية العناوين نقرأ: تونس بين سياسة الشعارات والفعل الاقتصادي، لماذا يتقدم الآخرون ونتعلم.

في الصحافة نقرأ في الافتتاحية مكسب وطني وأحد أعمدة الدولة الاجتماعية رد الاعتبار لفوسفات قفصة التي حظيت بحيزها من الصفحة الأولى لجريدة الصحافة. وفي بقية العناوين نقرأ المصادقة على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة، ووزير الاقتصاد والتخطيط يصرح القرض لفائدة فوسفات قفصة يندرج ضمن برنامج لإنقاذ القطاع وتحديثه. من العناوين الأخرى نقرأ ضرورة ترسيخ الشفافية في إصلاح المفوضية مفوضية الاتحاد الإفريقي حسب ما جاء في كلمة وزير الخارجية أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. في العناوين الدولية لجريدة الصحافة نقرأ مضيق هرمز، دول في الخليج تؤيد خطة تسمح لإيران بتحصيل رسوم طوعية. جريدة المغرب خصصت صفحتها الأولى للشأن الدولي فعنونت نتنياهو في واشنطن الحرب مرة أخرى. في صفحاتها الداخلية نقرأ المجلس الوطني للاعتماد يبحث مع منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لتكوين المخابر وفق المعايير الدولية. تعليق تداول ببورصة تونس بعد تراجع مؤشر تونندكس بأكثر من 3 نقاط. في النفط خام برانت يتجاوز عتبة 85.65 دولارا للبرميل الواحد، عنونت صحيفة المغرب. جولتنا نختمها مع جريدة الشروق وفيها نقرأ قبل نهاية أوت ولتجاوز أزمة الكهرباء 3 محولات كهربائية جديدة لدعم الشبكة. في بقية العناوين 45 ميدالية ذهبية و4 فضيات ومرتبة أولى، تونس تتألق في مسابقة أمريكية لزيت الزيتون. بعد حجز حوالي 1000 طن من المواد الفاسدة يوميا كشف تجاوزات خطيرة تدمر صحة التونسيين. مدينة العلوم من منارة للمعرفة إلى فضاء للحفلات، من يحمي حرمة المؤسسة العلمية تساءلت الشروق. وفي العناوين الدولية نقرأ المحتجون يتهمون الحكومة بدفع طرابلس للمواجهة ودبيبة يستعين بالجيش، بركان غضب في ليبيا. وقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يصرح لشروق أمريكا تشتغل على تهويد الأقصى. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 9 صباحا. عودة إلى البشائر مع أحمد موسى.

0: ساكن على الموجة 95.7 99 و104.7
1: اقرأ لتعيش أكثر.
2: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
1: اقرأ،
2: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
3: لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
1: اقرأ لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
4: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
5: محلاها بلادي.

0: السلام عليكم. ما شاء الله، رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستوران ما شاء الله، الحمد لله 10 على 10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابل، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس المونستير. الصراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وداك الشيء، كنحب نمشي لبلد إسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي ديجا. أولا ناكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وداك الشيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.

0: 48 دقيقة في إذاعة المنستير. تحية متجدة لكل من التحق بنا في الاستماع. تسمعونا أيضا من إذاعة بانوراما اف ام في تونس الكبرى. وباش نواصلوا مع الفقرات ووقيت النقاط الخارجية في على عين المكان.
1: على عين المكان
0: نقول صباح النور والسرور لملك دردور. صوت ولا خايب توا يا ملك؟ كنا في الأوف خير شوية توا ولا خايب برش؟
2: سمحني سيدي أحمد دقيقة نعرف نعتذروا.
0: أي لا توا صفا توا سمعنيك. في اللحظة هذه سمعنيك قبلها ما سمعنيكش.
2: لحظات المباشر هذه سيدي أحمد.
0: ما المباشر لازم نحضروا، قلنا لازم نستثمروا في بورتابل جديد راهو ملك.
2: والله حسنا بدلناه اليوم.
0: بدلت البورتابل. زيد لم شويه فلوس نبدلوا بورتابل.
2: هكا صافا سيدي احمد؟
0: صافا خارق العاده يا ملك.
2: الحمد لله الحمد لله. سيدي احمد كما العاده لا تقطع العاده، احنا اليوم موجودين في القلعه الكبيره تحديدا بالمكتبه العموميه. اليوم ما عادش تقتصر على اعاره الكتب بالمكتبه العموميه سيدي احمد، الولايات فضاء حي يحتضن الاطفال والشباب من خلال انشطه متنوعه تهدف إلى غرس حب الكتاب والتشجيع على القراءة. نوك باش نتعرفوا أكثر على هذه الأنشطة سيد أحمد، يرافقنا اليوم السيد عماد بوفارس أمين مكتبة الشباب والكهول بالقلعة الكبرى اللي باش يحكينا أكثر على هذه الأنشطة. مرحبا بك سي عماد.
3: السلام سي أحمد.
0: صباح النور سي عماد، مرحبا بك.
2: سي عماد لو كان تحكي لنا على الدور الحقيقي للنقد العمومية، نسبة الإقبال، ثقافة استعارة الكتب، هل مازالت موجودة ولا؟
3: مرحبا بكم. ساعة في البداية ماذا بي نقول إلى المكتبة العمومية لشباب الكهول بالقلعة الكبيرة، هي من أوائل المكتبات العمومية حكم أنها تم تدشينها في غوت جويلي 1963، دونك هي من المكاتب الأوائل. المكتبة العمومية بالقلعة الكبيرة كيف كما بقية المكاتب الموجودة الكل، المهمة متاعها الأساسية هي الترغيب في الكتاب، الترغيب في المطالعة وتقديم الكتاب كأحسن ما يكون من خلال فضاء خاص. احنا في القلعة الكبيرة أصبح لدينا الآن فضاء جديد مهيئ تم تدشينه في 2024، فضاء مهيئ جميل جدا متسع في جميع الأنشطة، سواء على استقطاب الرواد حيث أصبح يتسع إلى عدد كبير حوالي 90 مقعد، ومن خلال الرصيد الموجود فيه من الكتب اللي لحد الآن ما زالت المكتبة تقوم بالمهمة نتاعها الأساسية وهي الترغيب في المطالعة، تقديم الكتاب وإعادة الكتاب لكل من يريد ذلك انطلاقا من اشتراكات يتم عملها للمولود. الفئة اللي معنا في مكتبة الأطفال اللي بعده تحكي عليها جميل تأمين مكتبة الأطفال هي الفئة متاع التعليم الابتدائي من سنة أولى إلى سنة ثالثة. فيما يخص مكتبة الشباب والكهول هي الفئة العمومية إلا من المدارس الإعدادية إلى لا نهاية، بطبيعة تقعد مدارس إعدادية ثم الطلبة الذين يريدون يعملوها دراسات يعملوا بحوث، المكتبة العمومية للكهول مفتوحة لهم والفضاء مهيئ لهم، وعندنا فضاءات متعددة في المكتب بحكم أنها ثلاثة إتاجات، دونك موجود كل مكان عنده رواد خاصين به. وبالطبيعة سألتني تتوى على عدد رواد موجود دائما عنا، لأن المكتبة إضافة إلى أنها هي مكان للكتاب هي أيضا كما تعودنا في تونس وكما هو موجود في كامل تراب الجمهورية، المكتبة هي أيضا فضاء للمراجعة، دونك دائما المكتبة تكون فيها رواد توفر لهم الفضاء.
2: ثقافة استعارة الكتب مثلت موجودة والإقبال على المكتبة مازال موجود كما قبل خير؟
3: موجود خير، مصعبة شوية بحكم التحديات اللي تو موجودة بحكم اللي معها صغيرة ما عادش كما قبل عنده الكتاب هو يعتبر ملجأ، وهو تو أصبحت باشا رأي تخيين وباشا حوايج غين اللي تجبده. نحاولوا احنا بقدر المستطاع ناس نخدموا في مجال المكتبات ان نرجعوا للمكتبه هاك البريق نتاعها ونرجعوا لها هاك الاشعاع نتاعها باش يكون يقعد دائما الكتاب عنده اهميته، ويقعد الكتاب هو المصدر الاول للمعلومه رغم كل التحديات اللي قاعدين نشوفوا فيه.
2: يعطيك الصحه سي عماد. دونك سي احمد اليوم المفاجاه معنا ضيف اخر.
0: اي مرحبا بك.
2: ضيفه اخرى اللي هي معنا مدام منى القلاعي اميره المكتبه العموميه لاصيل الحكومه مقر نفسه المكتبه بار على اليمين مكتبة صغيرة على اليسار. دونك أميت العمومية اليوم الأطفال اللي كان عندها دور فعال وكبير في تأثير الأطفال لخوض المسابقة الوطنية للمطالعة في دورتنا الخامسة اللي هي تتواصل من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر. والأكثر التفاصيل مدام مونيا القلاعي تدخل معنا توا. مرحبا بك مدام مونيا.
4: مرحبا بك مليك ومرحبا بسيد احمد. مرحبا بالمستمعين معنا. يعطيكم الصحة على الفرصة اللي أتحتوها باش نحكيوا على المكتبة العمومية، لأنه مجال مهم برشا خاصة بالنسبة للأطفال، وكيفاش يقضيوا الصيف نتاعهم بين المتعة وبين الكتاب. باش نحكيوا اليوم إن شاء الله على البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الخامسة التي تمتد من 25 أفريل حتى 25 ديسمبر 2026. هي بطولاتهم مختلف الفئات العمرية، تبدأ من 6 سنوات حتى الآخر العمر. بالنسبة للمكتبة العمومية للأطفال عندنا 3 شرائح في المكتبة، فيهم 3 دفاتر، الدفتر الأحمر من 6-7 سنوات، البنفسجي 8-9 سنوات، والأخضر من 10-11-12 سنة. مدام مونيا بك تحكينا، صباح الخير عليك مدام مونيا، دونك بك تحكينا على فما مهرجانات، فما تظاهرات، وزارة الشؤون الثقافية الحقيقة على مدار السنة تقوم بعدة مهرجانات وبعدة تظاهرات وطنية، من بينها المهرجان الوطني اللي فيه في الكتاب اللي يمتد من 15 جويليا حتى 15 أوت في دورته 33، واللي تكون فيه المكتبة تقوم بعدة ورشات في إطار الترغيب في المطالعة ديما، وهو هدفنا الأساسي. من بين هذه الأنشطة قمنا بمطالعات بورشات في تقنيات تلخيص القصة، ثم تداخل هنا بين البطولة الوطنية للمطالعة والمهرجان الوطني المصيف الكتاب اللي نستغلوه بشجع الأطفال إنهم يلخصوا القصة ويخوضوا غمار التجربة، وعليش لا باش التشجيع الأكثر للمطالعة والاهتمام بالكتاب. ثم مهرجانات على مدار السنة، عنا شهر التراث، عنا الأيام الوطنية للمطالعة، عنا تظاهرة بيوتنا تقسيم وكلمات، عنا مسابقة أوفاء المطالعين، ودي معنا خصوصية في كل جهة، يعني كل جهة عندها تظاهرات الخاصة بها، كما المكتبة العمومية للأطفال عنا في شهر التراث نقوم بتظاهرة خبايا وجسور اللي معناها التمسك بالتراث متاعنا وفي نفس الوقت الانفتاح على العالم. وسمعنا تظاهرة في عطلة الربيع اللي هي رحلة الضاد عبر الفنون، كيف كيف الكتاب والحرف مع الفنون هو اللي يخلي الصغير يتشد للمكتبة العمومية وللكتاب. مدام مونيا، دونك في الختام سيد احمد، يبقى الكتاب خير رفيق، تبقى المكتبه العموميه فضاء مفتوح لكل من يبحث عن المعرفه والثقافه. ربما تكفي زياره واحده للمكتبه في الصيف هذايا حتى تكون بدايه عاده جميله تدوم طول العمر. شكرا لضيفنا سريماد، شكرا لمدام مونيا سيد احمد، وشكرا لكم
0: انتم على الصحة يا مالك. ويمكن التحدي الكبير خاصة للمكتبات العمومية في كل المناطق هو باش تغرم الصغيرات الجيل الجديد بالقراية، معناها اليوم يمكن الطريقة لازم تكون متطورة أقرب للطفل الصغير للتلميذ باش يلقى الملاذ نتاعو، منه يتفرهد شوية، منه يحس روحه معناها مرتاح في فضاء باهي، يلقى أنشطة وورشات اللي تعجبوا اللي تشدوا للمكتبة العمومية، وبعد يبدأ بشوية بشوية التحفيز على المطالعة وعلى قراءة الكتب. وهذا اللي قاعدين يخدموا عليه المكتبات العمومية، راهو المكتبة العمومية تطورت واللي تتشجع وفيها برشا أنشطة، فمش كان الكتب فقط والقراية كهولة، فما أنشطة أخرى وورشة أخرى مفيدة تكون مهارات للتلميذ وتغرم بطبيعة كهدف رئيسي وأساسي يعني تخدم عليه المكتبة العمومية، تغرم الجيل الجديد والصغيرات والتلامذة بقراءة الكتب ومصيف الكتاب من التظاهرات اللي نلقاوها في برشا جهات، كيف كيف زاد نحكيه على بطولة المطالعة. هذا الكل يعني ينجم يفيد الصغيرات متاعنا ويغرموهم، وفرصة للأولياء باش يشجعوا صغيراتهم باش يكتشفوا يجربوا علاش لا يمشيوا للمكتبة ويشوفوا شفما وما فماش، وحدهم وحدهم طول يتغرموا، هذا مؤكد. يعطيك صحة يا ملك. شكرا لك، تحياتنا مدام مونيا مرة أخرى، وسي عماد ضيوفك في على عين المكان. وصلنا تقريبا لختام حصة اليوم من بشائر الصباح. حبش نذكروا بالفائزين اللي ربحوا معنا، كل فائز 2 تذاكر لحضور عرض ياسين الصالحي في مهرجان أم الزين بجمال، عرض ما يضحكنيش عنوان العرض، أما هو الحقيقة عرض يضحك، وطريقة حتى ياسين الصالحي في تسويق العروض متاعه في الجميع. الجهات فريدة من نوعها وفيها إبداع ويستحق التشجيع والحضور الحقيقة الجمهور للعرض هذايا اللي نشجعهم باش يكتشفوه بطريقة مختلفة ستيل آخر من الكوميديا لياسين الصالحي باش يكون كما قلنا اليوم في جمال في مهرجان أم الزين في الملعب البلدي بجمال على ما أعتقد. السؤال كان على الدورة قديش لمهرجان أم الزين الدولي بجمال، دورة 50 ولا 51 ولا 52؟ الإجابة صحيحة هي الدورة 51، مهرجان عريق في دورة 51. الإجابة تقريبا كلها صحيحة، لكن اللي ربحوا معنا زوز فايزين عن ياسمين الميلي اللي ربحت معنا زوز تذاكر لحضور هذا العرض الليلة، وإيمان اسكندراني. دونك ياسمين ميلي وإيمان اسكندراني زوز ربحوا معنا كل واحدة فيهم زوز تذاكر لحضور عرض ياسين الصالحي ما يضحكنيش في مهرجان أم الزين الدولي بجمال. الأغنية اللي باش نسمعوها ونختموا بها البرنامج واللي اخترتوها انتم متابعين هي أغنية لطفي بوشناق انت شمسي. الفيرسيون باش نسمعوها فيرسيون من اختيارات أيمن الشابي، دونك في حفلة من الحفلات فيرسيونكم متعودين انتم أكثر بالتسجيل بتاع الأغنية، لكن فما زاد التسجيلات في حفلات اللي فيهم تقنية أخرى استعملهم لطفي بوشناق في أدائه للأغنية هذه، دونك نسمعوها في ختام البرنامج. نشكر برشا كل الفريق اللي كان معاكم وونسكم في حص اليوم من بشائر الصباح، أيمن الشابي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، عمر سلامة في البث الرقمي. نشكركم على المجهود، كان معكم في الأعداد وتقديم حصة اليوم بشائر الصباح أحمد موسى. نهاركم طيب وإلى اللقاء.

0: كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: بشائر الخير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: إذاعة المونستير
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
1: إذاعة المونستير
0: 95.7.
3: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
4: يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
3: بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار،
4: أهم الأحداث،
3: أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
5: Okay, playing your favorite radio station right now.
3: من العشرة متاع الصباح
4: عناوين قارة
3: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
4: وفي المواضيع والمسائل
3: اللي تهمكم وتشغلكم.
4: وهذه
3: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
6: التسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. تصنف صباح اليوم الأربعاء الجلسة العامة لمجلس النواب الشعب لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس والتي تهم اتفاقية قروض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي والبنك المركزي باسم الدولة التونسية ولفائدتها لتمويل جزء من ميزانية الدولة. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تبقى المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين التي تؤمنها، ولا سيما في المجال الهندسي. وشددت الوزارة في بلاغ أن جميع المعطيات الرسمية المتعلقة بمؤسسات التعليم الخاصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وهياكلها وصفحاتها الرسمية. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 192 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي يتضمن 9 فصول وينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويبلغ عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في تونس نحو 200,000 طفل وفق تقديرات وزارة الصحة، التي تؤكد أهمية التشخيص المبكر والدمج المدرسي والدعم والإحاطة الأسرية والمجتمعية. تسحب اليوم رزنامة الموسم الجديد لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم انطلاقا من الساعة 11 صباحا. ويذكر أن الجولة الافتتاحية للبطولة ستقام يومي 22 و 23 أوت القادمين. في شأن رياضي ثان، قرر المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم المنعقد أمس تعيين معين الشعباني رسميا مدربا جديدا للمنتخب الوطني للأكابر بعقد يمتد ل4 سنوات. ويتركب الإطار الفني للمنتخب التونسي بقيادة الشعباني من كل من مراد المالكي كمدرب مساعد وسيف الله حسني مدرب مساعد ثان وخلد المغزاوي مدرب حراس وحاتم بوليلة معد بدني ووسام صفوت مكلف بالتحليل. نختم بأخبار الطقس اليوم الأربعاء، حيث تكون السماء أحيانا كثيفة السحب بالجهات الشرقية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة تكون محليا رعدية وسماء مغيمة جزئيا ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. أما الحرارة فتكون في انخفاض طفيف بالجنوب وفي استقرار ببقية الجهات لتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب. نلقاكم بالأخبار التجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
8: مؤثرة وملهمة،
7: مال البرنامج هذا لكم انتوما.
8: آدم وحواء.

0: اجوا بحذنا الإذاعات مرستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
1: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
1: اقرأ لتعيش أكثر. موعد مع عوالم الفكر والكلمة.

0: اقرأ
1: لتعيش أكثر.
2: اقرأ لتعيش أكثر مع ربح عبد الله.
0: مستمعينا الكرام، تحية لكم جميعا حيثما يصلكم صوت إذاعة المونستير. في كل زيارة إلى مكتبة عمومية نكتشف أن الكتب ليست مجرد رفوف صامتة، هي عوالم نابضة بالحياة، هي حكايات تنتظر من يفتح صفحاتها، وهي أيضا أحلام تبدأ من فكرة وتنتهي بإنسان أكثر وعيا وأكثر إبداعا. إذن حلقة جديدة من برنامج اقرأ لتعيش أكثر، نواصل فيها التجوال بين أروقة المكتبة العمومية بسيدي بوعلي، وتتجدد المبادرات الثقافية، وتلتقي الأجيال حول حب المطالعة، ويتحول الكتاب إلى جسر يعبر بنا نحو المعرفة والتنمية وبناء الإنسان. إذن كونوا معنا في هذه الرحلة الجديدة التي نقترب فيها من نبض المكتبة، ونستمع إلى أصوات عشاق القراءة، ونكتشف مبادرات ملهمة تؤكد أن كل كتاب يقرأ هو نافذة تفتح على حياة أرحب. فمرحبا بكم في اقرأ لتعيش أكثر.

0: لقاء الأبطال.
1: نواصل إذن مع ركن الأبطال والمتوجين والحديث عن قيمة الكتاب وقيمة المطالعة وأهميتها في حياتنا. سمر مليكة معنا الآن، مرحبا بك يا سمر.
2: عسلامة، يسعدني في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لإذاعة المونستير على هذا اللقاء واهتمامها بالمبادرات الثقافية. نعرفكم بروحي، اسمي سمر مليكة من مدينة حمام سوسة، تخرجت سنة 2025 أخصائية في علوم التوليد من المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بالمونستير.
1: وشنو علاقة الصحة بالمطالعة يقول قايل؟ علاقة بديت على بكري
2: على بكري بالحقيقة. أساتذتي كانوا يقولوا لي أنت أدبية، معناها تفكيرك أدبي، وكيفاش توجهت في اختصاصات حتى في القراية، معناها علوم، يعني معناها قريت علوم علوم تجريبية، كيفاش أنت نورمال ما تقرأ أدب ما تقرأش علوم تجريبية؟ قلت لهم زوزي كملوا بعضهم، ما عليش فما تضاد بينيتهم الأدب، حتى احنا في العلوم التجريبيه نقراو فرنسيه نقراو العربيه، معناها لازمك تكون متميز فيهم زاد اللغات. مش
1: مطالعاتك على ذكر اللغات في العربيه فقط ولا تحاول توازن؟
2: لا، نقرا في اللغات الكل، نقرا اكثريه عربيه، الاكثريه عربيه، نقرا فرنسيه، نقرا انجليزيه زاد.
1: نعم صحيح، احنا نحكيو على دور الاسره في تحفيز الاطفال على المطالعه، لكن حسب رايك المدرسه زاده عندها دور وتنجم تصنع جيل قارئ ما يربطش الكتاب بالواجب المدرسي فقط؟
2: أكيد أكيد عندها دور كبير المدرسة، كما نقولوا الأسرة هي النواة الأولى والمدرسة هي النواة الثانية اللي باش تخرج لنا طفل يحب الكتاب ومغروم بالمطالعة ويسعى أنه يقرأ ويمشي للمكتبة العمومية ويكون من رواد للمكتبة العمومية، مش يمشي لها مرة في العام. نعم. يمشي ويأخذ الكتب ويسعى أنه يقرأ ويختار كتب على، معناها مش المكتب مش المدرسة هي اللي تفرض عليه. نعم. هو وحده يختار وحده الكتب التي تناسبه.
1: حسب رأيك أنت وفي تجربتك الخاصة، شنو دور المعلم في اكتشاف الطفل القارئ وتشجيعه؟ خطر يلاحظ رأو المعلم يبدأ عنده عين ثالثة كما نقوله، ينجم يكتشف بها المواهب والشغف وكل التفاصيل اللي تحيط بالتلميذ. أكيد يشجعه ويحاول يدله ويعطيه بعض العناوين.
2: نعم نعم، يعطيه عناوين ويقيمه ويعطيه مثلا تمارين على الكتاب هذاك، يقول له أحكينا على الكتاب شنو عجبك فيه شنو اللي ما عجبكش فيه، زادة ينمي البناء النقدي نتاعه للكتاب.
1: سمر، اللي مازال ما اكتشفش متعة المطالعة شنو تنجم تقول له في البرنامج هذا؟
2: قل له توكل على ربي وادخل لعالم المطالعة وحاول تقرأ، مش بكثرة، أقرأ بجودة، معناها مش الفايدة في كثرة الكتب، الفايدة إنك تبدأ وتقرأ على الأقل 10 صفحات يوميا وبعد تدخل وتصبح عادتك وتصبح أسلوب حياتك القراءة.
1: نعم، والكتاب اللي نقراوه مرة واثنين وثلاثة فما برشا أسلوبهم باش يتعمقوا أكثر، باش يستمتعوا أكثر، باش يحسوا بلذة المطالعة، ما يكتفيوش بقراءة الكتاب مرة واحدة. أنت منهم ولا ليه؟
2: الحقيقة لست ممن أعيد قراءة الكتب، لأن لكن لدي الكثير من الكتب التي تجذبني ويجب أن أقرأ كتب أخرى. في البطولة الوطنية المطالعة يجب عليك إعادة قراءة الكتاب، لأن الأسئلة التي يسألونها في الوطني تستوجب أن تكون حافظا للكتاب وليس فقط قارئا.
1: اطلاع دقيق.
2: نعم، يجب أن تكون حافظا للتواريخ وليس التاريخ نقول 1980 مثلا، 19 جان في 1980. لازم تحفظ التاريخ هو نفسه، معناه
1: بالتفاصيل. نعم. طيب أحكينا على التتويج وشنو يمثل لك، وعطيني فكرة على مطالعاتك، نوعية المطالعات اللي تقرأ فيها، وشنية ربما الكتب اللي أثرت فيك ولا العنوان اللي غير حياتك وكله تأثير كبير عليك.
2: طيب يسعدني جدا أن أشارك في البطولة الوطنية المطالعة للمرة الثالثة. في مشاركتي الأولى تشرفت بالوصول إلى النهائي، ورغم أنني لم أفز فقد كانت تجربة ثرية زادتني حبا للقراءة. في مشاركتي الثانية في الدورة الرابعة وفقني الله بالحصول على المرتبة الخامسة على المستوى الوطني. أرى أن البطولة الوطنية المطالعة مبادرة رائعة من وزارة الشؤون الثقافية، لأنها لا تشجع على القراءة فحسب، بل تغرس أيضا روح التنافس الشريف وتجمع بين حب المعرفة وتنمية الشخصية. أما علاقتي بالكتاب فقد بدأت منذ نعومة أظافري، منذ أن كنت صغيرة كنت أجد في كل كتاب عالما جديدا أكتشفه، ومع مرور السنوات استطعت والحمد لله أن أكون مكتبة تضم أكثر من 100 كتاب
1: ما شاء الله
2: في مجالات متنوعة، وأعدها من أهم الإنجازات في حياتي.
1: نعم،
2: أعتقد أننا وفي عالم الصورة لا نحتاج إلى أن نختار بينهما، نحتاج أن نحسن استغلال كل وسيلة.
1: أكيد المطالعة بعيدا عن الدراسة تمنحنا الكثير. أنت ما أجبتنيش على أي الكتب أثرت فيك، أي العناوين التي كان لها وقع في حياتك.
2: حقيقة أحبذ قراءة الكتب التي تدافع عن قضايا إنسانية. مثلا منذ صغري وأنا أقرأ للكاتبة التونسية دكتورة خولة حمدي سلسلة، لديها سلسلة كاملة أنصح بقراءتها، تتحدث عن مثلا قضية الفلسطينية، عن قضايا الإنسان عامة
1: في كونيته.
2: نعم، وأيضا أقرأ كتب الخيال العلمي، أجد فيها سفرا من دون أن أبرح مكاني، أسافر من دون أن أبرح مكاني.
1: نعم.
2: للدكتورة حنان لاشين، هي كاتبة مصرية، أنصح بقراءة سلسلتها أيضا.
1: في إطار مطالعات الخيال العلمي أنصحك أيضا بالاطلاع على مسرحية الكاتب التونسي الكبير عز الدين المدني، وعنوانها على البحر الوافر.
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: نعم.
2: ما يعجبني في الكتب أيضا الإهداء، إهداء الكاتب، أنصح بكتاب هبة الله للأرض نساء للكاتبة التونسية نجاة إدهان.
1: نعم.
2: وهو كتاب للدفتر الأزرق، شاركوا به من الدفتر الأزرق. ويتحدث عن تجربة المرأة مع الطلاق وكيف تعيد بناء حياتها، حتى أنها غيرت اسمها من مريم إلى سماء.
1: نعم.
2: وفي الإهداء أقرأ لكم الإهداء: إلى الذين يرفعون أكفهم في وجوه القادمين من بلاد الموت، إلى الذين يحلمون بتغيير أسمائهم لكنهم لا يجرؤون، إلى كل امرأة تؤمن بالحياة فتخوض حروبها كاملة، إليهم حيث كانوا إلينا، حي على الحياة.
1: نعم، يبدو أنك من المهتمات بالعتبات اللي فما قراء لا يولونها الاهتمام الكامل، ثمة من لا يتوقف كثيرا عند الإهداء وعند اسم الكاتب وعند العنوان، يمضي مباشرة يلتهم الصفحات التهاما، ولكن العتبات مهمة أيضا في إعطاء الأفكار الأولية على القضايا والإشكاليات التي يشتغل عليها الكاتب.
2: نعم، أنا تعجبني التفاصيل.
1: نعم.
2: ولست أحبذ الكتب الرقمية، أريد أن أتلمس الكتاب، أريد
1: أن أشتم
2: رائحة الكتاب ورائحة الورق.
1: نعم.
2: وحتى الصورة الخارجية للكتاب.
1: نعم.
2: تجذبني كتاب صراحة.
1: اختارها الكاتب لدلالات معينة.
2: نعم.
1: لمعاني معينة، لمحتوى معين، وأكيد يريد من خلالها قول الكثير من الأشياء.
2: نعم، إنها مهمة جدا.
1: نعم.
2: الصورة الخارجية للكتاب.
1: شكرا لك سمر، إن شاء الله بالتوفيق.
2: شكرا لك.

0: لقاء الأبطال.
1: نواصل مع المتوجات، نسعد باستقبال التلميذة سلمى أبو بكر. مرحبا بك يا سلمى.
2: عسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرفكم على روحي.
1: المطالعة خليتك تتكلم بالعربية الفصحى.
2: نعم نوعاً ما. طبعا.
1: ما هو مستواك التعليمي يا صديقتي سلمى؟
2: أنا تلميذة بالمعهد النموذجي بسوسة، موجهة إلى الثالثة علوم تجريبية.
1: وهل تتكلمين العربية داخل الفصل؟
2: نعم.
1: وبين الأصدقاء وفي العائلة؟
2: لا
1: أحياناً. طيب، لك كامل الحرية في أن تتكلمين بالفصحى أو بالعامية، المهم الرسالة توصل. هل تتذكرين أول كتاب يعني فتح لك باب عالم القراءة والمطالعة؟
2: نعم، العواصف لجبران خليل جبران.
1: نعم،
2: هو كتاب أثر في حياتي وفي مسيرتي والمطالعة، في مسيرتي معناها
1: الدراسية.
2: نعم. وكنت معناها مولعة منذ نعومة أظافري بالمطالعة، وكنت أحب التفاصيل في الرواية، وكانت تشدني نفسية الشخصية وأفعالها وكل تفاصيل تلك الشخصية.
1: كان تعطينا فكرة عامة عن محتوى هذا الكتاب؟
2: هذا الكتاب كان يبين العواصف، يعني ماذا كنا نواجه الصعوبات في هذه الدنيا، ما كيف نواجهها، كيف نتغلب عليها في كامل الميادين. يعني
1: تشحننا مثل هذه الكتب بالإرادة وبالمهارة وبالقدرة على المواجهة والتقدم إلى الأمام.
2: نعم، العزيمة هي مفتاح التميز.
1: نعم، وفي الحقيقة هي المطالعة بصفة عامة تمنحنا الكثير بعيدا عن الدراسة.
2: نعم.
1: ماذا منحتك؟
2: منحتني أن أبحر، منحتني الفرصة، فهي مبادرة ثقافية تهدف إلى ترسيخ عادة القراءة لدى الناشئة. نعم. وتنمية الفكر والإبداع، لأن الكتابة يظل أفضل رفيق لبناء شخصية واعية ومثقفة. لقد شاركت في هذه المسابقة لأنها فرصة لاكتشاف عوالم جديدة من خلال الكتب ولتطوير الرصيد اللغوي والثقافي، كما أنها تشجع على التفكير النقدي والحوار وتبادل الأفكار. كانت تجربة ثرية، تعلمت منها أن المطالعة ليست مجرد هواية بل أسلوب حياة يفتح آفاق المعرفة ويزيد الثقة بالنفس.
1: نعم، إلى جانب كتابات جبران خليل جبران، هل هناك كتاب آخرون؟
2: نعم.
1: أثروا فيك وعشت متعة لا تضاهيها، متعة ربما نقول حتى متعة استثنائية حملتك في رحلة مع عوالم عجائبية غرائبية، وكل ما يمنحه لنا الكتاب وكل ما تمنحه لنا المطالعة؟
2: نعم، لقد شدني مجموعة من الأقصوصات، هي رواية مجموعة من الأقصوصات لغادة السمان، عيناك قدري، هي من أقصوصات تبين وتطرح قضايا المجتمع.
1: نعم،
2: لقد شدتني القضية، قضية المرأة، كيف تكون ضعيفة، كيف يحتقرها المجتمع من كل الميادين. كيف
1: لك حكاية جميلة مع الكتاب اللبنانيين أنت؟
2: نعم.
1: ألم تطالعي للكتاب التونسيين ولنا ما لنا من أدباء ومبدعين متميزين يضاهون اللبنانيين والعرب وحتى العالميين؟ ربما عمرك لا يسمح لك بالإقبال على مطالعة مثلا محمود المسعدي، وهو من الكتاب المتميزين ويكتب في الفلسفة الوجودية وغيرها، وكل العناوين التي طرحها كانت متعة واكتشاف بالنسبة خاصة لتلاميذ الآداب أمثالي. أدعوك لمطالعة المسعدي، خريف، العروسي المطوي، والعديد، البشير خريف طبعا، والعديد من الأسماء القديمة والحديثة، أميرة غنيم، من الكاتبات المميزات والمتوجات في العديد من المحافل الدولية. من خلال كتاباتها الملف الأصفر، نزل دار لكابر وغيرها من العناوين، وهي تشق الطريق بكل ثبات. ماذا تريدين القول في ختام هذا اللقاء معك؟
2: المسابقة الوطنية المطالعة ليس مجرد منافسة للفوز، بل هي مشروع ثقافي وتربوي يهدف إلى غرس حب الكتاب في نفوس الأطفال والشباب وتشجيعهم على جعل القراءة عادة يومية. تتميز هذه المسابقة بأنها تمنح المشاركين فرصة لاكتشاف عوالم جديدة من خلال الكتب، وتساعدهم على تنمية الرصيد اللغوي وتطوير مهارات الفهم والتحليل والنقد والتعبير، كما تعزز الثقة بالنفس من خلال تقديم العروض ومناقشة المقروء. وما يميز هذه المسابقة أيضا أنها تجمع بين المشاركين من مختلف ولايات الجمهورية، فيتبادلون الخبرات والتجارب ويكتشفون أن القراءة قادرة على توحيد الأفكار وبناء جسور التواصل. فالكتاب ليس مجرد صفحات، بل هي نافذة على الحضارات والثقافات ووسيلة لبناء شخصية واعية ومبدعة. ومن خلال مشاركتي الخاصة في هذه المسابقة أدركت أن المطالعة ليست نشاطا موسميا بل أسلوب حياة، وأن كل كتاب نقرأه يضيف إلينا معرفة جديدة ويجعلنا أكثر وعيا وانفتاحا على العالم. لذلك أدعو الجميع وخاصة الأطفال والشباب إلى الإقبال على القراءة والمشاركة في مثل هذه المبادرات، لأنها استثمار حقيقي في الإنسان وفي مستقبل المجتمع.
1: شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق ويعطيك الصحة.

0: كتبت لك.
1: لقاء الأبطال.
2: نواصل مع الأبطال، نواصل حوارنا مع المتوجين، مع المقبلين على مرافقة الكتاب. معايا توأم سعيدة باستقباله أحمد ومحمد بن عامر. به نبدأ معاك يا محمد، أهلا وسهلا بك.
3: شكرا، سعيد جدا بهذا اللقاء.
2: وإحنا أسعد. شنو أحوالك؟
3: الحمد لله.
2: أعطينا فكرة عليك، فاش تقرأ؟
3: أنا محمد، انتقلت إلى سنة سابعة من تعليم الأساسي. كنت أدرس بالمدرسة الابتدائية بمنزل محطة،
2: وتوا في الإعدادية.
3: نعم.
2: فما فرق ما بين المدرسة والإعدادية؟
3: نعم، يوجد فرق.
2: الفرق فاش يتمثل؟ ربما كنت عند معلمين وليت عند أساتذة.
3: نعم.
2: كنت في مدرسة أصغر وليت في إعدادية أكبر، فضاء. نعم. على مستوى المكان حسيت بروحك كبرت أكثر.
3: نعم.
2: ما المطالعة ديما رفيقك ونيسك في الدنيا، من في المدرسة ولا في الإعدادية، كيف كيف؟
3: أي.
2: أحكي لي على المطالعة، وقتاش بديت معاك؟ شنية نوعية الكتب اللي تقراهم؟ كيف جات لبالك باش تبدأ تطالع؟
3: بديت مشواري في المطالعة ملي أنا معناتها صغير، من سنة أولى تقريبا.
2: تشجيع من الوالدة؟
3: نعم، تشجيع من الوالدة والوالدي طبعا. أحب القصص التاريخية وخاصة.
2: ما لا تقرأ لجورج زيدان ولا لا؟
3: لا، أتابع أكثر التاريخ، تونس، حروب حنبال والحروب العالمية الأولى والثانية.
2: تحب برشا التاريخ؟
3: نعم.
2: اختياراتكم أنت وخوك تتشابه في الكتب ولا كل واحد عنده عالمه الخاص؟
3: تقريبا متشابهين.
2: هو متأثر بيك ولا أنت متأثر بيه؟
3: الله يا أك، متأثرين ببعضنا معتا كل شيء.
2: ذي الإجابات الدبلوماسية.
3: أتابع.
2: هو زيد يقرأ الكتب التاريخية؟
3: أظن ذلك. نعم، نتشارك أحيانا في قراءة الكتب.
2: عندكم مكتبة في الدار؟
3: نعم، لدينا مكتبة كبيرة تضم أكثر من 100 كتاب، فيها العديد من أنواع القصص، القصص التاريخية.
2: أتيتم على جميعها؟
3: نعم، تقريبا قرأناها جميعا.
2: وكان نسألك شنو يعني العنوان الأبقى في ذاكرة محمد؟
3: يوجد العديد من العناوين،
2: مثلا
3: الحرب العالمية الثانية، كيف يعني اخترعوا حين وقت القنبلة الذرية، وكيف بدأت الحرب.
2: نعم. وشنو تحب تقول بالمناسبة هذه للأطفال اللي في عمرك واللي قاعدين يسمعوا فيك؟
3: عليكم أن تتابعوا المطالعة، فالمطالعة شغف كبير، إنه كنز لا يفنى. حاول الابتعاد أكثر
2: عن الشاشات والهواتف الذكية
3: والحواسيب،
2: وحتى استعمالها يكون يعني بوعي.
3: نعم،
2: لأنه مش كلها شر وليس كلها خير.
3: نعم، فالشاشات الذكية هي سلاح ذو حدين، يجب على الأولياء أيضا مراقبة الأطفال.
2: مسموح لك أنت تمسك بالهاتف ولا ممنوع؟
3: حقيقة من حين لآخر.
2: أيوة، قد يشك تقريبا معدل الوقت اللي يسمح لك فيه بالتواصل؟

0: تقريبا
1: ساعة في اليوم. في الأيام الدراسية لا يسمح لي أبدا، في العطل وأيام الأحد في الأسبوع تقريبا ساعة في اليوم.
0: نعم، بماذا نختم معك الحوار يا محمد؟
1: أريد تشجيع جميع الأطفال الذي في عمري على المطالعة، فالمطالعة كنز لا يفنى، أنصحكم بمتابعة القصص،
0: والمطالعات التاريخية خاصة.
1: نعم، فهي تساعدكم
0: كما محمد. نعم،
1: وإثراء الزاد اللغوي.
0: قديش عندك معدل في التاريخ ماله؟
1: أنا 16 هكاك، معناتها كل ترميسة هكاك، الترميسة الأولى مثلا 20
0: ثانية. نحكي على المعدل العام ولا في التاريخ بالذات؟
1: نحكي على في التاريخ. معناتها بين 16 ولا 20.
0: نعطيك الصحة، بتبيع المطالعات هذه الكل باش تعاونك أكيد.
1: نعم،
0: يعطيك الصحة محمد. خلينا نمشيو مع أحمد، أعطيه الميكرو. عسلامة يا أحمد، شنو أحوالك؟
2: شكرا، اسمي أحمد بن عامر، أنا ناجح إلى السنة السابعة من التعليم الأساسي، بعد معدل جيد في السنة السادسة والحمد لله.
0: الحمد لله، ألف مبروك وإن شاء الله بالتوفيق في الإعدادية.
2: إن شاء الله، شكرا.
0: أحكي لي على اختياراتك في المطالعة، بالحق مطالعاتك أنت أيضا تاريخية ولا مع التاريخ عندك نوعية أخرى من الكتب اللي تحبها وتحب تقرأها؟
2: نعم، أنا أقسم مطالعاتي بين الكتب التاريخية والكتب العلمية، أنا أحب العلوم جدا.
0: فماش بعض العناوين اللي تنصح بها من هم في سنك لأنها تثري زادك المعرفي وتعاونك حتى في مسارك الدراسي؟
2: حقيقة أريد الكتب التاريخية، أعرف الكثير من الكتب من بينها الحروب العالمية كما أخبرك أخي محمد، أما من الكتب العلمية فلا يوجد الكثير منها.
0: نعم، الحكايات اللي تقراوها يعني نفس الكتب تقراوها ولا كل واحد فيكم يقرأ عنوان وبعد تتقاسمين الحكايات وتحاولوا يعني تبرتجيوا مع بعضكم؟
2: إيه كيكا، مثلا قريت كتاب نعطي لخويا يقرأ وبعد لي كان فهمه بيناتنا
0: تتناقشوا فيه.
2: إيه نتناقشوا فيه.
0: نعم، كان يطلب منكم تأليف كتاب مع بعضكم، شنو العنوان اللي يجي على بالك وتختاروا للكتاب بتاعكم؟ فكرتوا في تأليف كتاب ولا؟
2: لا حقيقة لا،
0: جربتوش في الابتدائي خاطر برشا معلمين يطلبوا تأليف قصة.
2: ألفنا في مجالات نقراهم في المدرسة.
0: شنو عنوان القصة اللي ألفته؟
2: الحاسوب،
0: تماشيا مع يعني الموضوع اللي تقرأوا عليه.
2: أي خاطر كل عام يختلف عن العام اللي سابقه.
0: يفكر فيها، اسمع كلامي، يفكر فيها، فكر في تأليف كتاب انت وخوك، باش تكون فكره مزيانه اكيد. هاي شنو تحب تقول لنا ميلا في الحوار هذا؟
2: حبيت نشكر الناس الكل اللي شجعوني على المطالعه.
0: اولهم شكون؟
2: اول امي وبابا والانس وسيده امينه المكتبه السيد امينه بن مقر ومعلماتي والمعلمين ومعلماتي الذين درسوني تلك هذه السنوات التي قرأتها، وإن شاء الله
0: إن شاء الله نلقاو ذات التميز ده في الإعدادية ونسمع لك كان الأخبار الزينة. أحمد يعطيك الصحة،
2: عايش.
0: شكرا لك.
3: لقاء الأبطال،
0: نواصل مع الأبطال ومع المتوجين يقين العرفاوي معانا هذا الصباح. مرحبا بك يا يقين، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بكم أنتم الكل، مرحبا بكم في المكتبة العمومية بسيدي بوعلي، يحسن لي شرف بلقائكم اليوم.
0: خلينا نتعرف عليك أكثر يقين.
4: أنا التي ذكر اسمي في القرآن الكريم لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اسمي يقين العرفاوي، أنا يقين القوة، يقين المعرفة، يقين الثبات، يقين التي لم تنحني، يقين التي صنعت من الصعوبات ما يقين التي واجهت من الصعوبات ما تنوء بحمله الجبال، ولكنها وصلت طريقها نحو الثبات والتفوق.
0: هيا به، طمنتنا عليك. به يقين، شنو مستويك التعليمي؟ قديش عمرك؟
4: عمري،
0: خاطر الكلام هذا بالحق معناه كلام مؤثر ومتاع ناس كما نقولوا عندها من الحكمة ومن التجارب، ما شاء الله.
4: عمري 12 ربيعا، لامست فيهم أنامي لأكثر من 850 كتابة.
0: ما شاء الله.
4: أقرأ في السنة السادسة ابتدائي يعني أصبح أدرس بالسنة السابعة
0: إعدادية إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
0: نعم. شنية يعني نوعية المطالعات اللي اطلعها يقين، وشنية بعض العناوين اللي أثرت فيك، وأعطيني أوقات المحبذة عندك باش تطلع فيها، شكون يعاون فيك، شكون يشجع فيك على المطالعة؟
4: أولا أنا من الناس الحقيقة التي تفضل الكتاب الورقي وليس الإلكتروني، لأني أريد لمس الكتاب، شم رائحته، تصفح صفحاته، مشاهدة صوره ومشاهده، وأعيش في أحداثه. هذا ما أفضل الحقيقة. أكثر كتاب أعجبني هو كتاب أسرار الجنة، ربما يكون كبيرا بالنسبة لسني.
0: نعم.
4: فيه 300 صفحة. قرأتهم في أسبوعين. يتحدث عن، هو من الكاتب والمؤلف عبد اللطيف العلوي، يعني هو يتحدث عن منعه لامتحان البكالوريا. أحب أيضا، أعجبني أيضا قصة شهرزاد بنت الوزير، لأنها مليئة بالحكمة والقوة، وهي تشجع يعني النساء على تجاوز كل الصعوبات التي تواجههم. فأني أستفيد من الكتب نوعا ما، هذه الكتب يعني نوعية هذه الكتب، لأنها تفيدني في، سواء أنها تعطيني القوة والثبات والمعرفة والحكمة، يعني أني أستمتع حين أقرأها.
0: نعم.
4: فأني أفضل هذه النوعية الحقيقة.
0: نعم. والتتويج ما نصيبك منه؟
4: تحصلت على ميدالية إن شاء الله. لم أتحصل على الكأس الحقيقة، ولكن إن شاء الله هذه السنة سأتحصل عليه.
0: عازمة.
4: نعم.
0: ما الرسالة التي تودين إيصالها في هذا الصباح في برنامج اقرأ لتعيش أكثر؟
4: أريد أن أقول لكافة المجموعات والأعمار، خصوصا للأولياء، أن يشجعوا أبناءهم على الدراسة وعلى المطالعة، ويتخذون المطالعة ليس كهواية بل كهوية، لأنهم سيستفيدون منها كثيرا، سواء في دراستهم أو في المطالعة.
3: دقيقة اقتباس.
0: آخر أركان البرنامج دقيقة اقتباس، حبيت نذكر فيه بقول عبد الرحمن بن خلدون في المقدمة، حيث يقول: اعلم أن التعليم في الصغر أشد رسوخا، وهو أصل لما بعده، لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملك، وصاحب الأساس أسعد حالا بما يبنى عليه. كلمات تختصر قيمة ما نزرعه اليوم في عقول أطفالنا. الكتاب الذي نضعه بين أيديهم ليس مجرد صفحات، هو بذرة معرفة، وهو بداية حلم وخطوة نحو إنسان أكثر وعيا وإبداعا. فلنرافق أبناءنا إلى عوالم القراءة، لأننا حين نعلم طفلا كيف يحب الكتاب، نحن لا نمنحه معلومة فقط، بل نمنحه مفتاحا لعالم كامل. ها قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة جديدة من اقرأ لتعيش أكثر، رحلة حملتنا بين رفوف المعرفة، وأكدت لنا مرة أخرى أن المكتبة ليست مكانا لاستعارة الكتب فحسب، هي فضاء للحوار، هي فضاء للإبداع، وخاصة فضاء لاكتشاف الذات. شكرا لكل من فتح لنا أبواب هذا الفضاء الثقافي الجميل، ولكل من آمن بأن القراءة قادرة على أن تصنع إنسانا أكثر وعيا، وأسرة أكثر تماسكا، ومجتمعا أكثر إشراقا. وإلى أن نلتقي في محطة جديدة من مكتبة أخرى، تذكروا دائما أن كل صفحة تقرؤونها تضيف إلى أعماركم عمرا من الفهم، وأن خير رفيق في رحلة الحياة كتاب. شكرا لكم جميعا، مع أجمل تحيات حمدي النقبي، خالد الشرفي، وربح عبد اللوي.

0: اقرأ
1: لتعيش أكثر.
2: اقرأ لتعيش أكثر مع ربح عبد الله.
3: تمام 10 صباحا من إذاعة المونستير، موعد موجز لأهم الأنباء.
4: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير. تنطلق اليوم تظاهرة سينمار بشاطئ النخيل بالمونستير، والتي تتضمن عروضا سينمائية في الفضاء المفتوح وورشات إبداعية وفقرات تنشيطية ترفيهية موجهة للأطفال والعائلات لتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة، وتعزيز مكانة المونستير كوجهة لاحتضان التظاهرات الثقافية المفتوحة. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الإنتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة القادمة. كشف رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح عن مصير قوارير المياه المعدنية البلاستيكية المجمعة في تونس، نافيا إعادة استغلالها مرة أخرى بسبب عدم وجود وحدات رسكلة في بلادنا، وبين أن قوارير البلاستيك التي يتم تجميعها في تونس يقع شحنها إلى الشركات المختصة بالرسكلة بالخارج، حيث تخضع لعملية تنظيف ومعالجة قبل إعادة ترويجها في الأسواق. ارتقى حوالي 20 شهيد وإصابة العشرات اليوم في عدوان جوي أمريكي سعودي مشترك على مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية داخل الأراضي العراقية وفق هيئة الحشد الشعبي. قالت مصادر إنه من المتوقع أن تتسلم إيران في غضون أسابيع الشحنة الأولى، مما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف الصينية الصنع، وذلك في إطار سعيها لإعادة بناء دفاعاتها في إطار حربها مع الولايات المتحدة. قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مسؤول في مجلس السلام المعني بقطاع غزة إن عملية التدقيق الأمني اكتملت لمجموعة أولية تضم نحو 5000 فلسطيني من قطاع غزة، تمهيدا لإخضاعهم للتدريب بهدف تشكيل نواة قوة شرطة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. تصافحون زميلي ناس الغرياني والسيدة منيرة أشريف في برنامج لو نحياتك، متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
5: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
5: منكم وإليكم،
6: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
5: منكم وإليكم.
7: 28-000-666.
5: منكم
6: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: الخيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا في منوعة لون حياتكم. إن شاء الله حياتكم ديما خضرة ديما مزيانة ديما منورين بحضوركم وبالتفافكم عبر أثير إذاعة المنستير. تحية ليك منيرة في فنون البيت، تحية لكل طبعا من يؤسس هذا البرنامج من خلال مختلف الأركان مختلف الفقرات اللي فيها لون اللي فيها نكهة واللي فيها جو الصيفي، وإن شاء الله طبعا نطعم الفايدة للسيدة المستمعين والمستمعات كما عودتهم. تحية أيمن، تحية هويدة، تحية منيرة وإناس، وتحية السيد المتربس والناس المتعاملة معنا والسادة المستمعين اللي بشكونوا بطبيعة الحال معنا في هذا البرنامج. أيمن جوست عمر سليمة، يا عمر شنو أحوالك يا عمر؟ إن شاء الله بخير وصحة وعافية. منيرة شنو أحوالك؟ كالعادة جيتنا اليوم باللون الأزرق.
1: إن شاء الله كل المستمعين لبس عليكم، إن شاء الله يا ربي راكم بخير. فما شوية هكا الطقس مأثر على الصحة بصراحة، شوية قريب عندي.
0: بسم الله عليك عاد القفلي روحك.
1: إيه كهو عاد
0: عود القرنفل، سخن الماء سخن الماء، عود القرنفل أتو ربي يشفيك. عود القرنفل شفاء لكل داء.
1: كيفاش طريقة؟
0: حط شوية عودة قرنفل، صب عليهم الماء المغلي وخليها ساعة حتى تاخذ القوة نتاعها واشرب. اشرب وتذكرني. يحل الشعاب الهوائية نتاع الرويري. ينفس الخشم. وشم كان عندك كل الفيكس وعندك باهرة ويحل.
1: يحل.
0: أنا مانيش طبيبة، هذا عطيتك عطيتك معناها باش تلقف روحك بطريقة أولية وبعد تمشي لطبيبك بالطبيعة.
1: إن شاء الله يا ربي ما نوصلوش للطبيب، شوية هكا ريم شوية ورا.
0: قوي مناعتك وكهو، استحفظ على روحك.
1: باهي، احنا قولي مشيو للبحر. البحر باهي راهو. عليه باهي. نقولوا احنا البحر دواء. علاش؟ البحر فيه الماء المالح. الماء المالح اللي هو معناتها يداوي الالتهابات والانفلاماسيون كل بالماء المالح، يداوي برشا امراض جلديه هذه نعرفوها. زاد اشعه الشمس اللي هي نلقاوها في البحر وشنو فيها، هي زاد تهبط الكورتيزول. أشعة الشمس
0: الكورتيزول هذايا اللي التحليل ويلزمه يتم إذا كنت أنت في حالة توتر وإلا متقلق وإلا تحس في روحك في حالة توتر متواصل، راهو تنجم تمشي تعمل تحليل على الكورتيزول 8 متاع الصباح. يلزم 8 متاع الصباح
1: ما تفوتش
0: فوت 8 راهو تحليل يطلع لك ماهوش هو ما يقبلوكش على كل حال.
1: عندك حق،
0: الكورتيزول يلزمه 8
1: باهي. ونعرفوا الرمل زاد يداوي برشا أمراض، رمل الشط. ولهذا نقولوا احنا نعديوا على البحر فتره باهيه ونمشيوا ونقولوا احنا عطله، وهو في نفس الوقت ترتاح وتداوي روحك. هذا هو اذا كان فما امكانيه باش تمشيو البحر وشط البحر. ينعم هو تو سخانه بعد شويه
0: أوسو
1: أيام أوسو مش
0: 25 جويلية حتى 3 سبتمبر
1: أوسو ناحية الديلة نحسو هيك ناس بكر يقولوها
0: ناحية الديلة نحسو
1: كيف يعوم في الحر أوسو
0: 7 أيام
1: إن شاء الله يا ربي فمك الخير، وإن شاء الله يا ربي تعطينا معناها الحاجات الطيبة والباهية لكل الناس. واليوم جبت لكم حويجات إن شاء الله تعجبكم، هي باش تصنعوها باش تزينوا بها تجملوا رواحكم حاجات طبيعية. ديما نجيب لكم الحويجات هذوما. اليوم صبغة شعر راهي تطلع عسلي، يا محلاها وبتجربة وتعملت وطلعت ألوان مزيانة اللي تحبوها به. يقول القائل شنو ناخذوا فيها، وحاجات موجودة عندكم في المطبخ، ما عندكمش لا باش تشريوها ولا باش تكون معناها حاجات غالية ولا حاجة. ناخذوا شوية قهوة سريعة الذوبان، مش نجم
0: أي نوع
1: نذكر
0: اسم أي بتبيعها
1: سريعة الذوبان. ناخذوا زوز مغرفات، أنت بالطبيعة باش تعمل شعرك إذا كان طويل معناها وكل اشتخذ أكثر شوي، إذا كان قصير زوز مغرف تاع قهوة كافي. به ناخذوا مغرفة خل أبيض، مش خل تصبير، مش زادة خل اللي نقوله احنا خل التفاح، خل عادي خل أبيض. ناخدو عظمة كاملة الأبيض والأصفر متاعها، عظمة راهي مرطبة وتعملوا بها ماسك للشعر وراهي مفيدة برشا كي تستعملوها. ناخدو كعب عظم، زوز مغارف ماك القهوة اللي قلنا عليها. ناخدو زادة الخل وناخذ مغرفة اللي هي باش نحطوا مغرفة قهوة رهوة مش برشة. علاش؟ خطر هي ما نشح حشتنا بها، خطر هي باش تعطي اللون المزيان لشعرك. هو كالأو أكسيجيني. هنا ناخذوا مغرفة، إذا كنت تحبوا تحطوه فاتح تنجم تزيد شوي، هي على خاطر 0%. هذيك هي اللي باش تاخذوها، هيك الكريم نقولوا أكسيدانت. هذيك شوفوا فما 0% وفما 6% وفما 9%، انتوما هذوك هما الموجودة. تنجم تعمل 9% تعطيك لون مزيان مزيان، هيك الأكسيجيني هي في شكل كريم تحطوا منها تاع الصبيغة هذيك. وبعد شنو تعملوا؟ هيك الخليط اللي حطيتوه الكل مع بعضه تخلطوا مليح وتخليه يرتاح 4 ساعات قبل ما تحطوا على الشعر. وبعد تاخذ الكشيطة اللي تعملوها للسوا وتبدا تسبل الشعر بالسبله بالسبله، تدهنها كل الصبغه هذيك وتخليها نقولوا احنا مده، مش كيما نخليها في الصبغه نفس ساعه، لا تنجم حتى تخليها معناها ساعه اكثر انت وتشوف. وبعد اغسل شعرك وشوف اللون. ولكن ما ننساش مغيرفه متاع قهوه هني، هذيك هي الاساس، الكركم. مغيرفة قهوة كركم.
0: راهم يصفرش الوجهرة وبرش يخاف وما يقعدش أصفر.
1: لا لا لا لا. يطلع لك عسلي مع القهوة هذيك اللي حطيناها، مع الخل، مع كعبة العظم، مع الأكسجيني، مع تخلط هذوك الكل مع الكركم والخليط، خليه يرتاح
0: قديش
1: 4 ساعات يقعد نفس النهار. مثلا انت تو تعملوا صباح
0: نهار راحتك،
1: نفس نهار الراحه، نهار الراحه باش تصبغ شعرك مالا باش تمشي الخدمه، نهارتها تصبغ شعرك بالسبله بالسبله، وبعد تمشي تخليه سواعه سواعه ونص، انت واش تحب راه ما يضركش. وبعد تغسل شعرك وشوفك اللون مزيان مزيان مزيان، يتسمى لون عسلي.
0: منيره جاتك الفكره هكا؟
1: والله ينحلها جات
0: يجي
1: قدامي. اي تمام، يجي مزيان. وكان
0: شوفي كيف
1: تعملوا،
0: يمشي يولي لك الحنه.
1: شكون؟ اما حنا
0: مشكل حنا،
1: الحنه برتقاليه اللون. اذا كان شوفي عيني
0: صحيه الحنه،
1: ردوا بالكم تستعملوا الحنة على الماش.
0: ردوا
1: للنسبة للأخيات اللي صابغين شعرهم بالماش، ما تعملش فوق الحنة، يلزم تستنى حتى تنحي الماش أو تمشي الحاجة ما تنحيهولي أنت باش تعمل، وإلا تطلع لك راهي برتقالية اللون.
0: دي ما تقول منيرة
1: مش باهية، مش مزيانة، وما تحطوش الماش عليها حنة.
0: ردوا بالكم الحق، ردوا بالكم خاصة في الصيف، وزيد تمشي البحر هاد،
1: وزيد تمشي عاد للبحر يولي يفتح لك أكثر وتولي عاد عن مشاكل.
0: بالله منيرة خليني نذكرهم في أهمية أيام أوسو اللي ما أنا قلت 3 أو 2 سبتمبر.
1: أنت بدأت من 25 أوسو،
0: اللي يبدأ من 25 جويلية حتى 2 سبتمبر، هو 40 يوم. في موروثها الاستشفائي والفلاحي حسب التقويم الفلاحي الغني في شمال أفريقيا وتونس خاصة، اللي تعتبر فترة مثالية لتقوية مناعة الجسم وعلاج ألم المفاصل وتطهير التربة الزراعية. سبحان الله. الفوائد تنقسم: الفوائد الاستشفائية والصحية حسب الموروث الشعبي، سباحة في البحر الدافي، يعتقد أنه سباحة في الصباح الباكر قبل شروق الشمس خلال خاصة 7 أيام متتالية، يلزم 7 أيام في جرة بعضهم، تعالج الروماتيزم وتطهر الجسم بفضل دفء ماء البحر الغنية باليود. حمام الأعشاب للمناطق الداخلية، قوم سكان المناطق البعيدة عن البحر بوضع نباتات غابية مثل الإكليل والعرعر والذرو في دلاء نحاسية تحت الشمس طوال النهار، والاستحمام بمائها ساخن لوقاية الجسم من الأمراض. شوفوا دواء سبحان الله
1: بأشعة الشمس،
0: يسخن بأشعة الشمس ويولي معناه المفعول متاعه صحي. كاينو دواء علاج المفاصل، يتم تعريض أواني الماء المغطاة بورق العنب لأشعة الشمس الحارة واستخدامها لتحميم الأطفال وكبار السن كعلاج طبيعي للمفاصل. الفوائد الفلاحية والزراعية: الحرث العميق للتربة تعد أفضل فترة لتقليب الأرض بعمق 60 سنتي المتر للي يحب يزرع معناها في الفترة هذه، تساعد حرارة الشمس القوية على تهوئة التربة. مكافحة الأفات الزراعية: تقضي أشعة الشمس الحارقة على الفيروسات والأمراض الفطرية وبذور الأعشاب الضارة مثل النجم المدفون في الأعماق، هذاك نقولوا احنا كما مش ذريع هو فما ذريع في البحر وفما النجم هذاك اللي يقلق التربه ينقلق النبات النجم ينجم نضج وتجفيف الثمار الطفيليه صحيح نضج وتجفيف الثمار اللي تساهم الحراره الشديده في تسريع نضج التمور وتجفيف التين الشريحه والعنب بطرق صحيه وتبعيه على اسطح المنازل الفوائد الغذائيه الانظمه الغذائيه الخاصه باوسو بسيس التشعير الاكله الدسمه المغذيه مضاعفه شرب السوائل العادات والتقاليد المشهوره في تونس خلال هذه الفتره طبعا اللي تلقاها في شهر أوسو الناس كل تبدا عائلات معناتها تلقاها على الشواطئ تقعد لفتره طويله فتره أوسو اللي يحبوها الناس كله ويبداو معناها يداولوا عليها في الشواطئ ويقعدوا في البحر 7 أيام خاصه لازم يعوموهم باش وليداتهم الصغار طبعا ما يمرضوش ان شاء الله صحه
1: الحماية.
0: سبحان الله سبحان الله
1: المنع.
0: والله سبحان الله يعني ما تفوتوش
1: الايامات فيها حكمه
0: وما حتى نوعية الماكلة
1: الفترة هذه يعملوا العولة نتاعهم العولة هي كي تعملها في الفترة هذه راهي تقعد لك لبس عليها ما تسوسش ما تفسدش
0: صحيح من الأكلات المشهورة في أوسو كما قلت أنت كسكسي العولة والعصبين كسكسي اللي تعدها العائلات وتجففها تحت الشمس لاستهلاكها مرقة الدجاج العربي والهرقمة تطبخ للعلاج وقوت الجسم في أيام الحر الشديدة لو قلت الهرقمة بتتكلش في الصيف بالعكس تتاكل في الصيف لأنها تقوي العظام السمك والأخطبوط يكثر أكل الأسماك الطازجة وتجفيف الأخطبوط لارتفاع درجة الحرارة أكل الصوابع هذوك اللي تباعوا الواحد ب 97,000
1: اي شايح معناها
0: اي اما انت تنجم تاخذ القرنيطه وتشيحها وحدك
1: اي نجميه
0: بسيس تشعير عاد البنه نتاع البسيسه وقيل بيت ثلج وتبتشرب
1: وجاريه تبدا
0: ما شاء الله
1: مو شكل عاقده
0: اي
1: بسيس تشعير تكون جاريه تروي
0: تروي برشا
1: تروي وما تخليكش تعطش
0: تقنع برشا
1: اي اما تكثرش فيها السكر عاد باش تكون صحية
0: أيوة. مش لازم
1: خاطر
0: كان عندك ام السكر نتاع التمر مرحبا كان عاد تكون كيت عسل
1: رب
0: الرمان
1: الرمان
0: والخروب
1: اي نجموا تستعملوه عوضا عن السكر هو حلو لا محاله ولكنه مش كما تحط فيها السكر
0: ما تفوتوش ما تفوتوش الايامات هذوما بالحق راهي فرصه باش
1: تمتعوا بها وتعملوا فيها برشا حويجات وراهي دواء الفتره
0: دواء لكل داء فما مقوله تتقال في شر في الايامات هذيا
1: أوسو دي اللي تحس
0: لا افرش حسيرك و وهز صغير تود كي نذكرها تغلق
1: اي قل لي
0: حكينا عليها في استهلك تونسي الخطر حكينا على ايمت
1: اي توا شنو فما في الغلة والخضرة
0: لا عنده الكرموس حالي
1: ولا عنده الكرموس
0: الكرموس ديما زارع في دويرته
1: غالي شوية ولا عنده كرمة في حديقته يستحفظ عليها ويعطي منها الجيران والحبيبات ربي يبارك له خطر هو غالي برشا راهو توا باش يطيح الكرموس لك حلعات
0: أي والله بنا والله أنا كريمسة صغيرة كلمة كبرش برشا معنيها والدك عيبات على ما بنهم حلوين والله بنين بنين بنين تاكلوا راهم
1: أما هي تعظم راهي بعد الكرمة
0: لا تعظم لحد شيء سنين ربي ويصغرونا
1: ليش صغرونا
0: والله خطر حطها في بو في بو هذه
1: في بو طلعت في بو كبير لك
0: في بو كبير ايه؟ في بو كبير معناها
1: ممكن تنقلها تو تشوف كيفاش
0: نعرف ما تهلك عاد تهلك الساس وتهلك تهلك الساس
1: يلزم تحطها في الوسط وبعيد على حيوط
0: بعيد على الساس بعيد على الساس بعد
1: هي نتاع سواني ومتاع محلاها
0: هذه صغرونا عاد تو فما
1: ردوا بالكم
0: دي بلونت تاكلوا
1: برشا منه
0: فما
1: يا مرضى السكر راهو مضر
0: خليني نشيخ كرمتي وسكت عليه خذوا
1: كعيبة هيك اثنين بالله مسلمة في كل شيء دي توا احنا عنا زبيبة وقت زبيب بلاش قلوب توا وقته إذا كان تحبوا تعملوا شوية زبيب وتخزنوها هاني باش نعطيكم الطريقة راهي باهية بارشة ومجربة ويا محلاها باش ناخدوا زبيب احنا والكمية احنا نعطيكم تاع زوز كيلو تنجم تعمل 3-4 انت والكمية اللي تحب عليها باه تغسلوا مليح العنب تحطوا شويه كالماء اللي غسلت فيه شويه خل وتغسلوا وبعد تخليه يستقطر بعد ما شاح من ماء اشنو نعمل نفركوه كعيبه كعيبه يولي بكله كعب حشتنا بيه كعب مش عناقته باهي ناخذوا طبوقه والا معون واسع والا اللي تحب انت تفرشوا بالتيل وتسيب عليها كالكعبات العنب وتصففهم ما تكونش كعبة فوق كعبة بكل كعبة بجنب الكعبة باش هو ياخذها شعة الشمس بالبيه فرشنا نعملو حتى زوز 3 طبوقة انت والكمية اللي عندك وبعد تغطيه بشاش بتول من الفوق وتخليه في أشعة شمس توا القوية متاع أوستو ما بين 3-4 أيام أنت والشمس، وتحطوا على بقعة مش في القاعة، معناها تحطوا على كراسي على طاولة في الشمس باش هو ما ياخدش شكل الغبرة متاع القاعة والكل. به احنا توا قبل كيفاش باش نعملوه قبل ما نحطوه في الطبوق؟ بالطبيعة غسلناه وكل، وبعد مش ناخده مرميطة كبيرة نحطه فيه الماء، الماء فوق النار يغلي، الماء يغلي وتحط فيه شوية معناها خل، شوية مش برشة في كلمة هذاك، باش تاخد 2 مغارف ولا 3 زيت، باش تحط معاه معناها زيت، وناخده إذا كان حبيت معناها باش تصفي شوية خل تفاح تنجم تحط معاه، وتخليهم يغليوا دقيقة، تبدأ تحسب 1-2 وإلا تعمر من قال هيك دقيقة بركة، بعد طلعوا وتحطوا في الصفاية يستقطر وتخليه يبرد، بعد ما يبردوا هك العناقد هذوك اللي حطيتهم تولي وقتها تحطوا كعبة كعبة وتفرشلوا الطبوقة كما قلت لكم، متكونش كعبة فوق الأخرى، وتحطوا في الشمس يبدأ لونه يصفار، يبدأ مزيان أكلك عيبات يمحليهم، وتنجم انت وقتها تجي تحطهم في دبابس بالنار وتسكر مليح، ويكون عندك عنب اللي انت عملته بيدك، ويعطيك الصحة، وهكا تكون عندك هكا تخزنوا عنب من صنع يديك.
2: فما اللي يعمل الخل زادا منيرة،
1: هكا نحطوا فيه شوية خل.
2: فما اللي يعملوا خل هو بجوده يولي خل،
1: مخلل يتسمى
2: الوالد الله يرحمه والله ديما يعمل
1: يحبه.
2: خل خل معناها طبيعي،
1: أما هو العنب هو بيستخدوا شوي شوي حتى كيف يولي زبيب بالنسبة لبعض الأمراض كما مرض السكر وكل، راهو ما يحبش أحلو برشة، يعطيك برشة سكريات.
2: خل ما شفاء راهو باهي بتاع العنب.
1: لا أنا نحكي على عنب ككل،
2: في برشة يعني سكر، في برشة سكر
1: ياسر حلوية
2: برشة، خاصة هو البطيخ باهي منير. عنا مكالمات ناخذوهم
1: مرحبا بيهم
2: الهاتفية. لو عسلامة ومرحبا.
1: يا اهلا وسهلا، صباح النور.
2: مرحبا بك، شكون معنا؟
3: منيره صابره معاك.
1: يا صابره مرحبا بك يا صابره، اشنو اليوم في الخدمه كالعاده؟ ها تخدم
3: تخدم خايتي نخدم.
1: ربي عينك يا صابره، يعيشك يا لاله، ربي فضلك.
3: انا مازلنا 3 أيام وش كان جاي.
1: يا باه باه باه مرحبا. هيا قل لي يا صابره، علاش كلمتنا اليوم؟
3: كلمتك عندي 2 أسئلة ولا 3.
1: تفضل اي نسجلوهم.
3: مظلة تاع الشمس اختي منيرة،
1: مظلة
3: في البقايا تحس فيها مقايا كحولية شوية فيها الزيت،
1: مسخت لك مسخت
3: مسخ
1: باه اي. وش عندك اخر سؤالك الثاني؟
3: حطيت عليه المنشفة في الغسالة كي شهد فيك الشعرات جويدين تريكو نوار وشد فيك الشعرات ربي
1: يعفو
3: ما مجا شيء، قلت باش اللوح
1: ايه ميهونش عليك بار تريكو اكحل بالشعر
3: واشي هيك شد عليك شعرات فيه المنشفة عملته مع المنشفة
1: بار ايه. والثالث
3: الثالث عندي بلايش الكحولية متاعك الشمس كيفاش لا
1: حب نفتح البشره ذي تفتحها مالي شنو تعمل باهي صعب ربقه في الاجتماع على لي هات ونجاوبوك
2: نحبك تسجل زاد الاسئله هذه منيره حتى اذا كان ما استوفناش الوقت معناها باش تاخذهم كل عاده بعين الاعتبار. صوفيا الضفاوي تصبح علينا تقول
1: مرحبا بها،
2: صباح النور يا منيره وايناس، بربي نحب ماسك وجهك حال برشا بالشمس ماسك لي كحوليه الوجه، هذاك سجلها ساميه صوفيا الضفاوي. ساميه مرجان تقول صباح الخير والصحه، الصبغه هذه تغطي الشيب اللي كنت تحكي عليها،
1: تغطي كل شيء، تبدل لك اللون وتغطي لك الشيب وتعمل كل شيء.
2: سي عامر الجمالي،
1: سي عامر مرحبا
2: بك يا عامر، نورتنا، قلت تحية صباحية لكل فريق البرنامج الممتاز، شكرا ليك شهادة نعتز بها. منيا بوعزة تقول صباحكم فل وياسمين وربي فضلكم يا نوسة، شنحويلكم يا عزيزي بربي، حاب نسأل مدام منيرة كيفاش اللوز الأخضر نشيحه ونخبيه تخبيه منه؟
1: اللوز الأخضر تشيحه ولا تخليه كما هو؟
2: تحب تشيحه وتخبيه؟
1: هي تشيحوا عاد الموت تستنى
2: كنجلوا معناها تحطوا في الكونجيلاتور
1: كيف كنجلوا فما حاجه هي تحب قلت لي انت كنجلوا
2: باهي لاله سعاد زهره مشموم تقول صباحكم مزيان بالخير والامل مليان نوسة الغاليه ومدام منيره نحب نهني ميسة الشاذلي وصالح سليمه بالمولوده بيا حمد الله على خلاص
1: الحاله تربى ان شاء الله مبروك عليهم
2: ان شاء الله مبروك عليكم يا ربي يا ناجح ربي. بالنصر يقول صباح النور شكرا ليك يا ناجح ومرحبا بيك فما سؤال فما كلمه محلاها عندنا نفيسه معروف اللي نسلم عليها برشا نسلم عليك يا منيره برشا نفيسه
1: مرحبا بها هذه كاف الكل
2: والله تقول لا تسني يا حبيبي كيف هذا الحب جاء لا تسني يا حبيبي اين كان البدء وكان اللقاء لست أدري لست أدري غير أن اليوم كان الأربعاء هذه أغنية فايزة أحمد يا حبيبي يا حبيب الأربعاء شكرا ليك يا نفيسة شكرا
1: عايشك عايشك يعني.
2: شكرا نفيسة معروف نفيسة. شكرا مرحبا بي مازالوا فهم مكلمات ناخذوهم ألو عسلامة مرحبا مكلمة ألو مرحبا
1: يا أهلا وسهلا شكون معانا
4: معك حياة من جمال
2: حياة من جمال
4: يا نوسة يا باهية يا منيرة يا عزيزة
1: يعيشك يا حياة
2: منيرة غنيوا عليها شكون كيفها
4: مالا منيرة يا منيرة
1: يعيشك يا حياة ربي
4: يخليك يا منيرة أنا كل شيء عملته قعد لي أول مرة باش نعمل القرنيت نحب معناها نعمله ونصبره عملت السردينة عملت الترم عملت طماطم المعجون عملت طماطم الكعب
1: يعطيك الصحة يا باهية
4: عملت العنب عملت الكرموس
1: اي شريحة
2: ان شاء الله عليك يا صابرة
1: شنو القرنيط شنو باش تشيحوا واش
4: اي نحب نشيحوا كيفاش تشيحوا
1: اي تشيحوا ساهل ماهر انت توا
2: تنظفوا ساعة ولا
1: اولا تنظفوا وتصبطوا
2: تعطي الصباط
1: تصبطوا مليح مليح مليح هذه الطريقة اللي نستعملوا فيها ربما فما طرق اخرى ما نقولكش لا واذا كان المستمعين عندهم يقولوا في الميدان هذايا واختصاصهم
2: ينورونا
1: يعيشك وينورونا به تخبطوا مليح بك العصار مش تقعد تحطوا في الثلاجة وبيت الثلج لا لا يلزم يتخبط بالصباطة عرفت نتاع القرنيط نتاع
4: النخلة
1: يتصبط ويتغسل ويتكسكس شنو معناه يتكسكس معناه يتخض يتخض مليح مليح حتى كل عيون نتاعه تكبر وقتها انت غسلت ونظفت وما عادش فيها كل الطلبيت وكل هذاك تولي تحط وتخليه يستقطر في وتغطيه مليح في بيت مش في بيت الثلج في الثلاجة باش هو من غدوة انت تملحه تملحه كيما تملح معناها تحطوا تدفنوا في في الملح
2: والله فما هذول اللحم البقري اللي يعملوه قديد ياسر بنين راه في جربة
1: الحم
2: حتى تاوي نجموا ياخذ طرف هكا طرف هكا هبرة ولا
1: يملحوها
2: ويملحوها ويفوحوها مليح ويشيحوها
1: قديد بقري
2: بقري بنين بنين بخير والله خير من العلوش صدقوني خير من العلوش
1: صحيح العلوش ديما فيه العظم وما تلقى ما تهز منه به انت ملحته خليته نهاير كامل وليلة كاملة في الملحة وبعد تمشي تفرشه على طبق فيه معناها نظيف وتعليه الفوق ديما كي تشيحوا الحاجة شيحوها فوق الطاولة فوق حاجة ديما ما تشيحوش في القاعة فما الغبر وفما كل شيء وتخليه حتى شيء
4: ديما بشيء أي حاجة نغطيها بشيء
1: غطيها وكهو والشمس قوية دوة
2: الوقت يسر ضبطنا أنا مكلمة أخيرة نجلة بيت
1: ناخدوها
2: ألو عسلامة ومرحبا
1: ألو سهلة يا مرحبا شكون معانا؟
2: هاك راضي الهداجي تسلم عليك.
1: يعيشها راضية. ربي يفضلها. اش عاملة فيها الشمس؟
2: اش قلت عواطف؟
1: شكون معانا؟
5: عواطف من القروان.
1: يا عواطف كيف قالي القروان؟ هاي راضية من القروان وش نحوالكم وش نحوالها السخانة؟ اش عملت فيكم؟ لباس؟
2: والله سؤال ليك زاد يا
1: ربي. الحمد لله يا ربي. أي العواطف شنو عندك يا عواطف؟ سؤالك شنو؟
5: ربي نحب نسألك على الرب نتاع الخرو.
1: رب الخرو اي
5: رب الخرو بربي مادام عندي نداء ما يسالش نداء صغير
1: تفضل يا ايناس عندها نداء
2: نداء فيما يخص شنو اختي تفضل
5: بربي انا مستحق لشكون يعاوني خاطر انا بنيه يتيمه عندي كوزينه نتاع ماما نحب نكملها وكا
2: باهي اسمعني اسمعني تو ناخذ رقمك من هويده اكا هويده تو ناخذ رقمها تون تنكلموك ان شاء الله
1: عواطف. ان شاء الله يا ربي في الحصه القادمه خاطر تو الوقت نتاعي يعني انتهى نعطيك كيفاش تعمل خرو والرب الخروب متهنينا.
2: شكرا لكم،
1: إن شاء الله
2: الصحة.
1: إلى اللقاء.
2: الإجابة زاد على أسئلتهم في مخصوص صفحة الإذاعة سجلتهم مدام منيرة. أي.

0: شارع هلال على الموجة 95.7
1: خبر ورخبر
2: الموجة ورموج
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورموج
1: كل ساعة

حكايات الناس بتفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: يلا مواصلين الموجة ورا الموجة وجونا أحلى جو ولون أيامك في فصل الصيف ونحبوا كان صيف إن شاء الله لفاقدين ولا مفقودين. ديما ننصحوكم ونقول لكم ردوا بالكم من مخاطر التجاوزات اللي تصير في الصيف, خاطر برشا ديما عندكم الممنوع مرغوب يكثر برشا, معناها المجازفات خاصة في البحر والشواطئ. ردوا بالكم يعيشكم, فما الكورينتي, فما يلزمكم تسألوا عوين الحماية المدنية اللي بدهم متواجدين, فماش حماية مدنية ولو أنه صعيب برشا ما فماش لأن فما وليدات مكرسينهم طبعا لحماية الناس اللي على الشواطئ اللي يرتدوها. ردوا بالكم يعيشكم, خطر الحمد لله الحمد لله ما صارتش كوارث, ولكن فما زوز بنيات منعوا واحدة على كل معناها البحر هيج ودخلت منعوا واحدة والأخرى مشيت على روح ربي يرحمها ويصبر ميمتها به. ما حبوش نبدأ بالطاقة السلبية, أنا ديما نحب الطاقة الإيجابية. حميدة فاطمة بن جنات تحية ليك يا حميدة, وألف ألف مبروك المروين وميسم عقد القيران إن شاء الله اللي بش يكون نهار الأربعاء 5 أوت, إن شاء الله ديما فرحين وإن شاء الله يا ربي أنت أمهم ولحنينة والأم اللي تبقى تاج على روسهم الكل. حميدة نحبك برشا فاطمة بن جنات. يلا على باب دارك مع سي محمد أمين بالطيب اللي حبيتوه واللي رجع الصدى يسرح له من خلال كل ما قاعد يقدمه لكم معلومات بطريقة سلسة وخفيفة تفهموها, مصطلحات واصلة للمستمعين وقاعدين يطبقوا فيها. محمد أهلا وسهلا بك, مبروك عليك نجاح الركن يا سيدي على باب دارك, مصلي على النبي, الناس كله جايينك زيار إن شاء الله.
1: الحمد لله الحمد لله,
0: الناس كله جايينك زيار يا محمد أمين.
1: عايشك يا مدام الناس.
0: باش نحكيو اليوم على الإضاءة الاصطناعية والإضاءة الطبيعية.
1: باش نحكيو على الإضاءة الطبيعية قبل كل شيء, خاطر هي مهمة برشا, باش مهمة للمحلات متاعنا وللمنازل متاعنا. باش نحكيو على ضوء الشمس, معناها أكثر إضاءة الطبيعية اللي هي ضوء الشمس, كيفاش نستغلها في المحلات متاعنا وفي المنازل متاعنا. فما برشا طرق كيفاش نستغلوا الإضاءة هذه. فما النوافذ العادية اللي ركبوها في ديارنا, فما اللي نقولوا احنا لي بيفيتري الفتحات الكبيرة اللي تحل على الجردة ولا تحل على, وفما زادة فما دي معناتها فتحات نعملوهم في الأسقف كيما تو تشوفوهم تو في الصور اللي عم تشاهديهم على الصفحة.
0: فما صور نجلة, فما صور نجلة فيما يخص طبعا الإضاءة الطبيعية, فما صور على الصفحة فيما يخص عمر باش تكفل بها إن شاء الله تشوفوها تباعا على صفحة إذاعة المنستير, صور اللي يحكي عليها محمد أمين فيما يخص الإضاءة الطبيعية والاصطناعية به أمين.
1: بالضبط. دونك فما الفتحات, فما فتحات جميلة برشا نجمو نحلوها في الدالة الفوق باش تكون عنا إضاءة, باش نستغلوا بلوتو الإضاءة الطبيعية, إضاءة الشمس ضوء ربي احنا نقولوا, خاطر فيه برشا منافع, فيه في يظهر لنا الأحجام الحقيقية ويظهر لنا ال ال ال الأثاث متاعنا يظهر بطريقة مزيانة. فما حاجة أخرى زاد ينظم لنا الساعة البيولوجية متاعنا.
0: هاي صحيح. وتشوف انت الناس معناها في الغرب قديش معناها ما يعملوش معناها كل ما هو معناها مسكر في الدار كي يبداو يبنيو, يحبوا ياسر اشعه الشمس تكون معناها ديما فيتري, معناها حاجه فيتري
1: تلقاها ترونس احنا نسميها في الفضاء معناتها متاعنا الداخل,
0: الحاجات الشفافه اللي تخلي معناها اشعه الشمس تدخل.
1: صحيح صحيح. خاطر ايش نقول لك, خاطر الفتحات اللي هم النوافذ توا برشا شنو يقول لك مثلا الالومنيوم اللي يتكلف غالي برشا,
0: هو صحيح امين
1: بيفيتري صحيح
0: غالي برشا
1: صحيح يتكلف غالي. دونك شنو اللي يعمل هو الحريف, ياخذ البلان نتاعو من عند الاركيتكت ويلقى الشباك, خاطر يجي نقول لك توا مثلا فما شباك يحطوا المهندس المعماري وقت اللي يحطوا في البلان يحطوا الشباك هذا 1.80 متر راه مش يلعب
0: صحيح,
1: يحط معليش ما حطوش 1.60 متر وعلاش ما حطوش 2 متر أروك ترى حطوا 1.80 متر. فما دراسة علمية يقوم بها المهندس باش يعطينا أكل إضاءة هذيك حسب الفضاء, حسب وظيفة الفضاء, حسب الاتجاه متاع الدار متاعنا, كيفاش الاتجاه متاعها شرقي غربي فهمتني, الارتفاع متاعها, الطلاء اللي ندهنوا به الدار, هذا الكل كي يدخل في الدراسة في الدراسة متاع البلان والاميناجمون متاع.
0: هذاك علاش محمد أمين بالطيب ديما يأكد على أهمية التواصل مع مهندس ديكار ديكار الداخلي, لأنه عنده أهمية فائقة جدا قبل ما تبني ساسك من الأول, حتى الكونسيبت متاع بيت النوميين معني بتشوف أنت الفضاء ككل قبل ما يقع إنجاز البلان بصفة عامة, باش يكون بيت النوم فين بالضبط اللي تكون فيها أريحية وتكون فيها بعيد على الكياس وتكون معني على الضجيج وكل كيفاش معناها الكوجينة وين تنجم تكون خير، ياخذوا استشارة يعني الخطر بالحق استشارة تكون مجدية جدا صحيح. في الأمور هذه ما تندمش لأنك باش تعمل بلان بتاعك باش تلقى روحك مرتاح في دارك هذيك وكرك معناها باش تعيش فيه عمرك الكل
1: بالضبط. خاطر شوف ريت التقسيم بتاع الدار راهو ديما مربوط بالوظيفه نتاع المكان، معناتها انت شنو حاجتك في دارك باش تعمل؟ احنا هذا ديما السؤال اللي نسالوه اول سؤال الحريف، انت شنو تحب الالوان، شنو تحب، واحنا سولون نبداو بالتيران شنو فيه، معناها بالتنسيق مع المهندس المعماري التيران لورينتاسيون نتاعه الفتحات قداش الكبر نتاعهم، ساعات فما بلايص ما نلقاوش كيفاش نعملوا لهم فتحات، معناها نتاع اضاءه شنو اللي نعملوا، اللي نستغلوا فما طرق جميله نستعملوها، نستعملوا المرايات العكس الضوء ساعات فرق تلقى كولوار ما نجموش نعملوا نقابلوا
0: خاص هذاك الفضاء اللي يبدا ضيق محمد امين باش يعطي اتساع
1: الناس الكل تعيش في الابارتمون
0: اي
1: ساعات فما بلاي ساعات تلقاها
0: اما فما اماكن مش محبذك تحط فيها المرايه، مثلا المرايه مقابلتك في الفرش وانت راكب تعطي معناها طاقه سلبيه ما تخليكش معناها مرتاح صحيح. فما اماكن معناها توضع فيها المرايه تعطي ان اسباس معناها توسع
1: ساعات نستعملوها المرايه هذيك العكس الضوء عكس الضوء الطبيعي، معناتها ناخذها في أونجل معينة باش تعمل لنا عكس لك الإضاءة الطبيعية باش تضوي لنا كولوار باش ما يحلش الضوء في النهار خطر فما فلوس
0: إيكونوميك
1: فما أي ولا ولا معناها ساعات تلقاها يبدو يصغروا في الشبابك يصغروا في الشبابك ويضيقوا كل بعد شبي داري ظلاء شبي لين 10 متاع السباحة نشعل في الضوء
0: مخيبهم هذوكم سامحوني مش مخيبكم معناها راكم خايبين معناها مخيبها الحياه كيك انك معناها تبدا معناها على الصباح تلف الضوء ما تخليش ولادك حتى معناها ينعموا باشعه الشمس
1: حتى البيولوجيك معناتها تولي ما عادش معدله في المخ تاع الانسان
0: نفسيا قبل كل شيء راهي تعطي طاقه ايجابيه الشمس اشعه الشمس تعطي طاقه ايجابيه النور نتاع ربي هذاك سبحانه تعطي طاقة إيجابية كبيرة برشا وتخليك تقتصد في مصروفك في الإنارة وتخلي معناها الكونتور الحقيقة يمشي ببطء معناها فما سبحان الله هذه نعمة من عند ربي
1: صحيح راهو الإضاءة فما نعرف دي زابارتومون وفما ديار راهو
0: في الصيف ميسالش كي تنقص شوية مثلا بك لي ستوك معناها تنقص باش خاطر الأشعة زادة كيف أنت تحمي دارك من الصباح معناها من الصبحية تهبط شوية لي ستوك ما تبداش الدار سخونة
1: علاش قلت لك يعني حسب الاتجاه نتاع الدار نتاعنا حسب الشرقي فما ناس معناتها تسكن في عمارات ساعات تلقاها عمارة قدامهم مسكرة عليه ضوء الشمس ما يميراش بكل كي
0: مشكلة الشمس
1: أي دونك هي اي تيدي معناتها اللي كا هذوما ديما نشوفوهم كا بركا ونشوفو راهو وقت اللي يوقف المهندس راهو فما حاجات يراهم انت ما تراهمش كمستعمل تاع دار معناتها يرا لورينتاسيون ندرسوا حتى اتجاه الريح حتى اتجاه الريح منين باش يدخل معناتها كيش تحل الشباك منين باش يدخل الهواء منين باش يخرج فهمت هذا كل راهو عنده دراسه علميه تصير في الدار
0: حتى في وضع النباتات الداخليه عندكم دور زاد باش هذيك ما تحملش الكورون دير فما دي بلانتي موتو في سامل
1: فما نباتات ما تحبش الشمس فما نباتات تحب الشمس فما العكس فما لما تحطهاش في الشمس تموت دونك هذا هو فما حاجه اخرى زاد برشا ما يعطيوهاش اهميه اللي هي التنظيف نتاع البلار من برا
0: مش نعطيوهاش اهميه ما فماش ليستونسيل فما وحده برك المانيتيك هذيك اللي تلصق اما تعملش حتى في خود بيدك تطيح
1: تجي لبرا
0: على راس حد اليوم مطلوبين هذاك علاش لازمك تجيبك الناس اللي معنيها معنيين بالامر هذاك
1: هما تو العمارات كلها نشوف فيهم ديما عندهم كشركات اللي يجيو ينظفوا البلاط راهو مهم برشا للاضاءه راهو تنقص تقريبا نسبه 20% من الاضاءه
0: اما كيف نديو لك مثلا 3 مثلا في العماره هذيك 3 ولا 4 ما يصيرش تنقص شويه في المصروف في الثمن نتاع التنظيف معناها يخلي يعاونوا يلزمكم تعاونوا وتساعدوهم شويه باش هما يتشجعوا زاد باش يوليو يجيبوكم يتصلوا بكم الخاطر يقول لك لا بالحق لا ويحسب لك بالمتراج لا
1: اي والله
0: شهريه كامله
1: بالضبط فما زاد حاجه اخرى تنقص نقولوا احنا تمتص الضوء الطبيعي هي الالوان الغامقه الالوان الغامقه راهو
0: في مثلا البلار في ماخ
1: لا لا لا الالوان الدهن الداخليه
0: الدهن
1: اي الدهن
0: اي فيما يخص البلاور نتاع النوافذ
1: صحيح
0: هذاك ينقص
1: الفيمي ينقص بيانسور ينقص نقولوا فما برشا انواع فما نتاع بلار اما هما ينقصوا صحيح من الاضاءه نقصوا بنسبه
0: نقصوا من الاضاءه ومن عينين البشر اما في الليل يراوك الناس
1: الكل
0: لازم تلقى حل معناها ستور ولا حاجه
1: اي نرجعوا للطلاء الداخلي راهو ساعات فما ناس سادة مستمعين يقول لي ساعات تبدا دار مثلا ولا سالون مدهونه بالابيض بعد يبدل لها لونها شويه يكسر لها شويه كولور يقول لي نعملها بالبيج ولا ويقول لي حس هذه يقت شويه ولا نحس نفس الضوء مي نفس لي لامب نفس لي بوين لومينو مي الاضاءه تحت ما هو مش اذا تحت هو راه اللون اللون الغامق ديما وين نغمقوا في اللون اللون هذاك يمتص الضوء دونك باش تحسها ولات ولات ولات ناقصه شويه ضوء دونك اللون الابيض يعكس الضوء معروف والالوان الغامقه وين نغمقوا في الالوان ياك الالوان هذيك تبدا تمتص في في في الضوء باش تحسها ما عادش زاويه الفضاء تاعنا دونك هذا كل لازم ندرسوه معناها ندرسوه بامور علميه معناها لازمنا نعرفوا الدار كيفاش لورينتاسيون الموبل ساعات ساعات تلقى فما دي موبل معناتها
0: عليم برشا
1: عليم برشا يعطلوا في الاضاءه يجي يحط
0: يعطلوا يخنقوا الدار كما نقولوا يبداو برشا شارجي
1: دو سيباراسيون في الوسط بعد يقول ايش بها البلاصه اللي وراها ولاد ظلام دونك انت سكرت عليها الضوء علاش ما توليش ظلام دونك هذا هو
0: هو حتى في النوافذ في شبابك اللي نراوهم محمد امين راهم تو ولاو يعملوا شبابك كبار تبارك الله
1: صحيح
0: يعني
1: وديما نرجع للتكلفه هو
0: للي عندهم بالطبيعه للي عندهم
1: تو بي في 3 تتكلف في من 5 ملايين فما فوق
0: ستور مع اما الحقيقه مريح حاجه مريحه
1: صحيح.
0: جدا
1: صحيح هي ترونسبارونس ديما حاجه باهره في الفضاءات والحاجه ديما نحب نقولها ديما نقولها للناس الكل الحرفاء نتاعي والناس الكل نقول لهم راه افضل مصباح هو ضوء الشمس
0: حلو هذا شعارنا في الحياه
1: اي ضوء الشمس هو احسن حاجه لازمنا نستغلوه ملي تطلع الصباح لل للمغرب
0: حتى نص النهار شويه اذا هذا في الصيف نحكي
1: اي احنا نحكيو تو ديما في على سير العام من الصباح ملي تطلع الشمس لين تغرب الشمس لازمنا نستغلها خاطر فيها برشا فيتامينات
0: كي تقتل الفطريات وتقتل كل شيء معناها من جراثيم خاصه اللي يحطوا لي موكيت ما يحبوش الزرابي خاطر خفيف لي موكيت لي ميكوز وكل شيء وكل بكتيريا اللي تصير منهم وحساسيه عند الصغار وكل كي تحل الشمس معناها ضوء الشمس يقتل كل شيء سبحان الله انت زاورك تحطها في الشمس تنحي لك لي ميكروب الكل
1: البكتيريا الكل تموت اي تو باش نحكيو بعد المغرب وحكينا حتى للمغرب هذا ضوء الشمس باش نحكيو بعد المغرب باش نحكيو على الاضاءه الاصطناعيه نقولوا احنا لي سبوت باش نحكيو على الاضاءه بون فيها ثلاث انواع فما الاضاءه العاديه اللي نحطها احنا باش نضويو اللي نسميوها الكليراج جينيرال فما الاضاءه الوظيفيه اللي نستعملوها في لي بيرو نتاعنا كل لي سبوت ونستعملوا كل فما اضاءه الوظيفيه مثلا كل لي لامب اللي نستعملهم في يستعملهم الدونتيست ولا في لي بلوك اوبيراتوار الحكومه اي فوالا
0: ليد به صحيح
1: الليد فيه وفيه باش نحكيوا فيه الليد كل فما قلنا كل لي لامب سياليتيك نتاع الحكومه يتسموا في الاضاءه الوظيفيه فما الاضاءه تاع الديكور نقولوا احنا كل ما هو ديزابليك كل ما هو ديزابليك كل ما هو كل لوميير كاشي كل في الجبس كل فيهم لي دو نيفو هذوكم الحاجات بالنسبه للليد شوف فما حاجه هي طبيعيه فما شنو نقول فما الهرمون الميلاتونين
0: تاع السعاده هرمون السعادة لا
1: هرمون النوم هذا
0: نوم
1: اي فوالا
0: هرمون السعادة
1: اي هرمون السعادة
0: مش ميلاتونين
1: ميلاتونين هو شوف هو هرمون يفرز البدن بعد وقت تطيح الاضاءة وقت تنقص معناها مع غروب الشمس يبدا يفرز في الهرمون هذا خاطر يساعد برشا على النوم تاع احنا كي نعملوا اضاءة قوية بعد المغرب دونك شو اللي الهرمون هذا تولي فيه خلل في الافرازات نتاعو ما عادش نجموا هذاك علاش الصغار يقولوا نحيوا لهم التليفونات بعد المغرب وفي الليل لخاطر الهرمون هذا يولي ما عادش يفرزه بصفة طبيعية دونك يولي معناها يغلط له حتى الساعة البيولوجية نتاعه ويولي عنده برشا مشاكل في النوم وبرشا مشاكل في باه توا باش نمشيو نحكيو على الحرارة نتاع اللون على الاختيار كيفاش نختاروا السبوت احنا عندنا مثلا كيفاش شنو باش نعملوا في الصالون شنو باش نعملوا في الكويزين في لي شامبر نتاعنا شنو عندنا هذا هو فما الحراره نتاع اللون نقيسها فما لونيتي نقيسوا بها هي الكلفين
0: شنو هي
1: كلفين هي نقيسوا بها هي الوحده نقيسوا بها الحراره نتاع الالوان مثلا الضوء الاصفر كي نقولوا نسميوه احنا الضوء الاصفر العادي
0: يقلق هذاك برشا ولا
1: مش الاصفر نتاع قبل مش الاصفر نتاع قبل احنا من اونتر دو نقولوا 2700 حتى 3500 كلفين هذاك ضوء عادي من 3500 حتى لل 4000 هو نسميه لوميير دو جور هذاك نستعملوه العادي فما كالضوء الابيض هذاك من نحكيو من 6000 من 6000 حتى 6500 كلفين دونك هذاك يولي يقلق شويه الافراز نتاع هرمون الميلاتونين هذا يولي يقلقنا حتى في النوم نتاعنا وفي في معناتها حتى في الاسترخاء في في في العمل حتى من غدوه يقول واحد شبيني قمت الصباح متقلق
0: ومتقلق
1: شبيني متقلق اليوم شبيني هو نسي عنده اضاءه قويه برشا في داره هذاك
0: اللي خاصه نجم. للوين محمد امين بالطيب يعني أي. يستعملوا برشا للوين تلقى القزوردي وتلقى الازرق
1: في الضوء
0: تلقاه صاله معناها مدوره في تحت
1: اي اي اي
0: فو بلافون هذاك تلقاه دايره واحمر وازرق
1: والوين كوموند يبدل فيها باللون
0: يقلق شويه كمان يعني اللون معناها موحد يكون معناها يرتاح اكثر معناها انت والمكان اللي انت فيه بطبيعه
1: تعرف اني عمري شوف اني عمري ما نشجع حتى لي كليون يحبوا لغالب معناها يتبعوا كل شيء اما ما نشجعش على الكليراج اللي حطها في فوق بلافون بلافوني فوالا ديما نحب الكليراج اون ابليك على الحيوط يعطيك هكا يعطيك معناها فضاء تنجم تسترخي فيه تنجم ترتاح تنجم حتى كي ترقد احنا كي نرقد وين نهزوا رؤوسنا نهزوا للسقف باش يرقد يغزر السقف كي يغزر السقف يلقى سبوته في وجهه ما نجمش انسان يكون مرتاح بار كونتر كيبدا اكليراج اون ابليك ولا حتى اكليراج ملوطه معناتها نجمو نعملو حتى في ليزيسكالي كان تشوفهم الاضاءه تبدا في الدروج
0: مزيانه برشا انت تحط ساقك عنده مسن في الدار معناها ما يتقلقش ديما فما جانب الاضاءه
1: هذاك هذيك الاضاءه الوظيفيه اللي كنا نحكيو عليها بالضبط دونك من نقولوا احنا باش نختاروا الالوان نتاعنا الالوان في الاضاءه مانيش نحكيو على الالوان في الطلاء نتاع الحيوط ولا في الدون نحكي على ألوان الإضاءة لازم تكون اختيار يكون مدروس اختيار علمي اختيار حسب الوظيفة متاع المكان par exemple الكوجينة لازم تكون فيها معناها إكليراج فونكسيونيل الإكليراج فونكسيونيل في الكوجينة وين نعملوه ديما تحت الكليزيليمون و مش كل مراك تبقى تخدم في الكوجينة بتاعها على البلان دو ترافاي ما يبداش عامل ظل الكليراج لفوق نختاروا زادا نعملوا الكليراج كما قلت لك الكليراج فونكسيونيل تحت زي الفوقانين
0: فما كلي فوز ابليك محمد امين بالطيب للي ما عندوش ما يقدرش وما يحبش يكسر ويعمل لك الاضاءه اللي تلصقها وتتشرج معناها بالكوموند بالحق براتيك على الاخر دوكم زاد باللي بيل يمشيو معناها انت والحركه يعني كي تمشي يشعلوا بعدين
1: صحيح يحطوا فيهم في الكولوار هما مزيانين
0: يحطوا فيهم في لي غاردروب يحطوا فيهم
1: اي
0: الحقيقه للناس
1: خاطر اذا كان باش تكون من الاول ايتوديي الحكايه باش تكون فما شبكه كبيره نتاع الكتريسيتي اذا ما تركب في الدريسينغ دونك
0: هذو فما شكون ما يحبش ينقب برشا زيد يقول لك باش ننقب ونكسر
1: فما الحاجات هذيا راهم حتى لي بيل ما ياكلوش برشا بيل موجودين راهو في المحلات الكل اللي يبيعوا لي لامب والحكايات هذه الكل اللي يبيعوا الالكتريسيتي موجودين خساره نجيبوا فيهم الصين ما نجموش نصنعوهم احنا لنا
0: علاش والله العظيم
1: ما نصنعوهمش
0: احنا عندنا معمل الكوابل احنا في
1: عندنا
0: معمل نتاع لي زيستونسيل نتاع الضوء معناها علاش ما يكملوش يعملوا لي سبوت وكل
1: يتكلفوا برشا على الصناعه
0: نتاعهم ما نلموش عليهم عاد
1: محمد معناها كي تخرج من الصين من غادي تخرج بسعر معناها منخفض برشا حتى كي توصلنا رخيصه
0: دونك يعني شينوا اللي ناخذوا فيهم شينوا معناها
1: كل توا نسبه 90% من لي لامب الليد موجودين توا كلهم شينوا الحقيقه معناها ما عندناش
0: فيهم كل معناها مستورد
1: شوف الصين يعني توا مش باش ندافع على الصين اما الصين راهي حسنت برشا في المنتوج نتاعها معناها قبل كي نقولوا ان برودوي شينوا معناتها حاجه متوسطه ولا اقل شويه من المتوسطه توا برودوي شينوا نشوف فيه حتى في الكرهب ولات حاجه فريمون اوت جام
0: حاجة واو
1: اي حاجه ممتازه الحقيقه تو
0: الصين اما هو من اللور فما برومي شوا دوزيام شوا وتخوزيام شوا
1: يعني من اللور ملي باش تصنع شو يقول لك شنو تحب معناتها حتى لي جراند مارك ولا يتصنعوا في الصين تو ما عادش حاجه
0: حمد امين باش نسمع غنيتك ولا مازلت عندك ما تقول
1: هذا هو تو ما عندناش حاجه اخرى دونك نحب نوجه بالحق
0: تحيه
1: وشكر للمستمعين الكل اللي تفاعلوا معايا اللي بعثوا لي فما شكون حتى مشيت عملت لهم زيارات ميدانيه للمحلات نتاعهم وقينا برشا حلول الحمد لله ومعنى شوف حاجه اللي عجبتني يعني فما برشا مستمعين من كافه انحاء العالم كلموني راهو مش كان من تونس كلموني حتى من برا والله فما ناس حتى من كندا فما من أستراليا فما
0: محذوذ.
1: توينسا ما شاء الله يسمعوا فينا في برشا بلايس
0: مجهولهم تحية جاعة المونستير عروس البحر هاي. يا عروس ميلة. وتزك ميلة. حتى بالغواصرة
1: ميلة.
0: حتى كان فماش طيارة تزك بالغواصة
1: الحمد لله
0: يلا شكرا لكم
1: يعطيك الصحة إن شاء الله
0: غنيتك اللي اخترتها
1: شكرا
0: شني
1: ريم البنا
0: القريبة لقلبك في أغانيها أحسنت الاختيار الحمد لله من بطيء
1: أعيشك شكرا

0: صباح الخير، موجز الحادية عشرة صباحا من إذاعة المنستير. استأنفت اليوم الجلسة العامة للبرلمان لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس والتي تهم اتفاقيات قروض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي والبنك المركزي باسم الدولة التونسية ولفائدتها لتمويل جزء من ميزانية الدولة. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تبقى المصدر الرسمي والوحيد للمعلومة المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة والمرخص لها ومسارات التكوين التي تؤمنها لا سيما في المجال الهندسي. وشددت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم أن جميع المعطيات الرسمية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وهياكلها وصفحة الرسمية. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية أمس المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي يتضمن 9 فصول وينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويبلغ عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في تونس نحو 100,000 طفل وفق تقديرات وزارة الصحة، التي تؤكد أهمية التشخيص المبكر والدمج المدرسي والدعم والإحاطة الأسرية والمجتمعية. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومي للتدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء ولساعات طويلة، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال هذه الفترة. قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مسؤول في مجلس السلام المعني بقطاع غزة أن عملية التدقيق الأمني اكتملت لمجموعة أولية تضم 5,000 فلسطيني من قطاع غزة، تمهيدا لإخضاعهم للتدريب بهدف تشكيل نواة قوة شرطة فلسطينية جديدة في القطاع. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: عايشك عايشك يا دكتورة.
1: شطت لحاجة بسيطة يا ربي.
0: عايشك عايشك ربي فضلك. دكتورة حنان معانا حاضرة معاكم اختفونيست محليها طب جمعتين وإحنا نقرب باش تكون بحذينا لغالب كان المانع خير الحمد لله ما جيتش الأسبوع الفارت والأسبوع ذي بحثيكم خلينا نقدم الساعة دكتورة تفضل دكتورة قدم لي روحك
1: أني المنطقة الأخصائية في النطق مدام حنان غديرة عملت 36 سنة في السبيطار متاع المستير وتو حليت بريفي.
0: مرحبا بك دكتورة حنان نورتنا بحضورك اليوم. طبعا الطفل الأورتوفونيست يعني صغير ولا الكبير بطبيعة خطر تسيب كل الفئة العمرية هذه. وحضورك اليوم هو تأكيد على أنه فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة تنجم تزيد تعكر من حالة الوكوكة عند الطفل التوكويك هذاك. ما يزمكش تزيدوا دواء يزمكم بشرة تاخذوا للطبيب متاعه المختص لأنه كيفاش تزيدوا دوايات ولا من راسك ولا من عارف شنو قال شنو باش تهديه باش لا يزمك تاخذوا للطبيب المباشر باش ما تقعش تعكرات خاطر درجة الحرارة وارتفاعها والسخانة تزيد في تعكر الحالة هكا ولا دكتورة
1: صحيح.
0: هذا ولا. ما رشتني وقلت لي اي من جنب الوقاية تفضل
1: هذيك كان تحب نحكيه على انواع التوكي
0: اكيد عرفنا عرفنا ساعه
1: نعرفكم عندنا اربع انواع نتاع التوكيك زوز انواع ما نشوفوهمش ديما عندنا البراديلالي اللي هو يتكلم بالحالة ويسكت وبعد يرجع يتكلم بالحل ما نشوفوش يصرف العيادة متاعنا وعنا تاكيلالي استدير يتكلم بزربة ويسكت ويعاود يرجع
0: يعمل يتكلم بزربة باش يرجع يتكلم
1: أكثر أنواع شيوعا واللي احنا نشوفوهم في العيادة متاعنا هي البيجيمون تونيك أوش فصلك معناها يتكلم يسكت وبعد يرجع يتكلم ويسكت يتبلوك ما بين كل كلمة وكلمة وخاصة الأنواع الأكثر وأكثر شيوعا هي البيجيمون تونيكوكلونيك أش فصلكش معناه معناه كيجي باش يتكلم فما حرف يعاودوا برشا مرات احنا نسميهم بالفرنسي الفونيم تابو معناها كل حرف اللي يمرش فيه
0: معناها كما قلوا أنا أنا أنا هكا يعاود
1: صحيح.
0: كلمة أنا أنا أنا
1: كل أي كلمة فيها حرف
0: ميكرو مدام ميكرو
1: أي كلمة فيها حرف الأي يخاف دونك يتبلوكا دونك يحل وإلا حرف القاء أغلبيتهم ليجوني عندك حرف الإي ولا القاء ولا ساعات الت فهمت دونك احنا في ريدوكاسيون في معناها في المدوات في التقويم النطق مدوات في المدوات نحاولوا باش نخرجوهم من الأزمة متاعك
0: تعطيني الأسباب الساعة دكتورة فما أسباب وراثية جينية شنو
1: صحيح فما أسباب وراثية تلقى خاله ولا أم ولا بو ولا
0: حتى جده من الباب
1: حتى عزيزه يوكك ينجم يطلع يوكك وفما أسباب هي أنه صدمة نفسية خاصة والموجودة بكثرة يتولد ببي في العائلة حتى في العائلة اللي دارين به يولي يوكك خطري غير دونك يولي يوكك وفما أسباب أخرى واللي هو قليل معناها أما أني شفته بحكم معناها الحمد لله تجربة كبيرة عندي شفت اللي فما يقلد في جاره ولا يوكوك جاره برا وهو جاي عادي عندي على خاطر هو يوكوك
0: يعني قلد مرض
1: يقلد دونك ولا يوكوك
0: والبابا غير وش نعملو له البابا غير اللي يقلد ونهار طول يقلد في العبيد وكل شيء أو ما يمرضش ما شاء الله يقلد بر
1: يقلد
0: جاكو دو جابون يتكلم كي العبيد سبحان الله
1: غيدو جابون أنفصلك حاجة الكلام الناس ساعات عائلة كاملة تتكلم بالغاء وهما ما عندهمش اشكال في لسانهم أمهم بركة عندها اشكال وما داويتش تفهم فيها في عوضة تقول را تقول غاء
0: تدخل في اللاشعور تقليد
1: صحيح
0: تدخل في اللاشعور
1: الكلام تقليد إذا كان عائلة تقاه أي حاجة
0: مدام حنان بالله الميكرو يا عايشة
1: أي سمحني أي حاجة في الكلام شوف أم ولا أبوه موجودة فيه تو تلقاه سواء كان الحلة ولا الزربة ولا النطق بالغالط ولا الخنة ساعات
0: والدليل المخلف الهبال
1: صحيح
0: قلوها ناس بكري
1: صحيح صحيح صحيح يا مدام إيناس أكثر الأسباب اللي تخلي صغير ما ينتقش بالباهي هو الدلال يعطيك الصحة على الملاحظة متاعك فأنت
0: أنا بكري يعرفوا كل شيء تبارك الله
1: صحيح
0: والله عن تجربة
1: بالضبط التوكويك يزيد برشا من العلامات اللي التوكويك زاد برشا يبدا اما يبدا يرمش في عينيه ولا يحرك في راسه ولا يحرك في يده ولا يبدا يضرب ساقه على الحيط على القاع برشا مرات باش يخرجك الكلمه ولا يخرج لسانه. هذاك يسمى احنا نسميه توكويك زاد برشا بيجيما اكسنتوي. ماذا بينا بالله عليكم اذا كان شفت صغيري كي وكوك هزوا المنطقه
0: صحيح.
1: هو صحيح معناها فما نوع آخر من التوكويك اللي هو يصير قبل 5 سنين. قبل 5 سنين شي يصير الصغير يكثر عليه الكلام دونك يولي
0: يدخل
1: وقت نسميه بيجمون فيزيولوجيك
0: يدخل بعضه ولا كيفاش معناه ما عادش نجم يستوعب
1: صحيح
0: تكثر عليه تولي لخبطة في مخه
1: بالضبط يقول هذا وهذا دونك يولي وقت معناها عابرة ما تخافش منها. إما بعد 4 سنين وخاصة 5 سنين ماذا بكم تمشيوا المنطقة باش تعاملوا خاطر هي صنعة عبارة على فيروس دخلت الأورديناتور لازم نخرجوها كان شي يستانس
0: يعني بعد 5 سنين مباشرة يلزمك تهز ولدك إذا كان ريت عنده أي علامة من العلامات
1: أي علامة وقبل 5 سنين لازم تتصل بمنطقة باش تعطيك نصائح.
0: مش قولك أنت الأم فما بعض الأمهات الحمد لله حالتنا يدرك ترى ولدها كيك قولك فيتش مدلال وتبتضرب فيه تضرب فيه تضرب فيه لين تزيد تركب عقدة نفسية أخرى تخليه معناها يزيد ينطوي على نفسه ويزيد يمرض أكثر وأكثر وأكثر
1: الصح. أش نعطيك أن إكزامبل مثال إيه باش نعطيك عن التجربة ديما نحكي عن التجربة
0: اي بالطبيعة يجيوك برشا حالات ما شاء الله انت 30 سنة في القمة شفت الحالات الكل
1: الحمد لله عندي الحمد تجربة غرام كبير زوز وانا
0: عندك طول النفس زادة
1: اي لا لا غرام هو المحبة راهو يا مدام ناس والله المحبة هي اللي وصلتني
0: ربي فضلك الحمد لله نحب برشا مهمة كبيرة وعندك صبر طويل والله ربي فضلك
1: صحيح. في وقت من الأوقات نجم تقول 20 سنة التالي شفت حالة في السيرفيس متاعنا أنا كنت نخدم في اللاغل في المستير شفت فما وليت قال كلمة خايبة لبوه شعمل علقه في الشجرة وعطاها طريحة على ذكر كلامك معناها حبيت نقول لك أعطاها طريحة مغدوة صباحي وكوك الرجل هذي مدومه في الريف وكذا شاولنا الشيف سيرفيس متاعنا رقدناه في السبيطار يعطيها الصحة رقدناه في السبيطار إني والحمد لله نحت توكويك متاعنا
0: الحمد لله
1: دوب روح للدار عاود نفس الشيء خاطر بوه عاود عطاها طريحة ولي هذا بالله الضرب لا الضرب لا
0: حاول تفهم صغيرك حاول تفهم صغير
1: حاول تفهمه
0: خاصة معناه في الاج دو 5 ans ولا 6 ans ما ينجمش يعبر مسكين معناه حاول يبكي تفهمه. يعمل في تصرفات تتوتر الاعصاب صحيح اما لازمك تفهم صغيرك علاش يبكي علاش يعيط شنو هو مكان الالم
1: صحيح.
0: كما تحكي على التوكويك معناه هذه حاجه نفسيه معناه قويه معناه وصل لدرجه انه ماهوش قاعد يقرر
1: صحيح وما تسكتوش ما تقولوش بيك تتكلم هيك واحد يوقت
0: خليه يوكوك ما يسالش
1: بالضبط
0: وهزوا للطبيب
1: بالضبط وما تقعدش مركز عليه خاطر فين باش تركز عليه اكثر فين باش يوكوك اكثر تصل بمناطق في اقرب وقت
0: الخطه هذه منذ الزمن البعيد دكتوره حنانه
1: اي
0: خطه المنطق لا خدمه اختصاص الخطه
1: اختصاص اني من عام 89 نخدم في السبيطار
0: ما كنت
1: اما اني جينيراسيون ثانيه اني كنت قبل في الخرج
0: ولا خاطر ما كنتش برشا
1: لا لا ما كنتش جينيراسيون اللي قبلي اني قريت في فاك دو ميتين في تونس اللي قبلي بالضبط قراو فاك دو ميتين في تونس واللي قبلهم كانوا يقراو في فرنسا باش يعملوا اورتوفوني ها
0: يلزم طبيب يكون صبوري يلزم طبيب يكون معناها على علم وبينه يقرا الحاله النفسيه نتاع الصغير وخلي عدد كبير هذاك اكثر واكثرين ساعات تلقاه مسن هذاك زاد يبدا يضيع حتى في الذاكره معناها مسؤوليتك تكون مضاعفه
1: بالضبط باش نفتح قوس أحسن عمر باش تصلح التوكويك هي ما بين 6 و9 سنين أحسن عمر أحسن عمر هو
0: 6 و9 سنين
1: سهل في ساعة يتصلح ولكن ديما الإمكانية باش للتصليح تقعد ممكنة وديجا شفت الصغار وشفت عباد دي زيتيديون جيوني المشكل أنه كي الأولياء معناها يقولوا حكاية فارغة يوصل ولده مسكين ما يتصعبش يقدم التاز متاعه وإلا يجوني للعيادة متاعي وإلا مهندس باش يقدم كيف كيف الواحد متاع سوتونانس متاعه ما يلقاش الكلمة ما ينجمش يتكلم فين أكبر فين بعد 15 سنة يستطيع بعد 9 سنين زادة كيف كيف فين أصعب أكثر ولكن ياخو وقته وفما ديما إمكانية أنها تتنح لكن الوقت أطول وكهو في عود يقعد مثلا 3 شهور ونحيهلو نحيهلو بعد 2 3 أما ديما الأمل ولا عمرنا
0: تبدأ في العمر هذاك بين 6 و9 سنين ما تفوتش 6 و9 سنين كما القوقعة في الوذنين. إذا تفوت 5 سنين ما عادش تولي فما قابلية باش يرجع يسمع صغيرك.
1: القوقعة زرع القوقعة فين أصغر في العمر فين ينجم يشد وذنية أكثر.
0: أي أما ألاج دو نوفان يولي ما عادش ينجم فات الفوت.
1: فات الفوت باش يقرا في الفوت باش يتكلم يولي حتى كان يتكلم باش يرجع كيف كيفك. صعيبه شويه صعيبه شويه الحقيقه.
0: يعني مساله الوقت هامه برشا لهالصغيرات هذوما راهو
1: مهمه على الاخر. فما ملاحظه
0: 6 9 سنين
1: فما ملاحظه نقولها لك اللي هي معناها بيزار شويه انه فما برشا اللي وكوكو تحطهم وحدهم ولا يحكيو مع القطاطس ولا الكليب ولا الحيوانات ولا يغنيو ما يوكوكوش.
0: سبحان الله
1: سي نوتر بريزونس كي في بيجي معناه وجودي اني وانت هو اللي يخلي الجمهور واللي يخلي
0: محيطين به
1: محيطين به. وفين يخاف اكثر فين يزرب اكثر فين يوكوك اكثر
0: هي الخوف والفرحه ليزيموسيون الكبار.
1: صحيح
0: وين يخاف برشا وين يفرح برشا.
1: صحيح حتى يفرح بر اي معناها حاجه
0: ايموسيون معناها اكستريم.
1: صحيح به كانت حب نحكيه على موضوع آخر.
0: أكيد أكيد
1: تفضل. اللي هو عمان اللي هو في الصيف تصير في الصيف وبكثرة اللي هو عمالنا بالخارج. عمالنا بالخارج برشا يجيبوا لي صغارهم اللي عندهم مشاكل في النطق. علاش؟ على خاطر الروضة تكلم بلغة والأم
0: الميكرو
1: سمحني الروضة تكلم بلغة والأم تتكلم بلغة والبو يتكلم بلغه وما يقبل دون لو طون نونورس اللي ربيته تتكلم بلغه دونك يكثر عليه اللغات يولي عنده تاخر في النطق
0: انفصام يولي عنده
1: يولي صحيح تاخر في النطق بصفه عامه اقل من 5 سنين ينجم من عند ربي معناه يريكوبير معناها يرجع يتكلم عادي. وقتاش اني ناخذ الصغير وهو عنده معناها كلام تاعه مكسر وعنده مشكله بيلانغويزم معناها يقول زوز لغات في نفس الوقت ولا يقول ثلاثه لغات في نفس الوقت وقت اللي بلا فهم ممسوس ما يفهمش. نعطيكم مثال جاتني الكابيني معناها بنيه عمرها 4 سنين اني قلت لها انت وليد ولا بنيه قالت لي لد اي فهمها توا سوري ولا عربي ولا لد لقيت فهمت
0: معناها لد مفهوم خير من بنت
1: هي بنيه
0: بنيه الد
1: دونك الفهم ممسوس
0: صحيح
1: اي سا سي غراف
0: هذه الحروف ملخبطه مش مخارج الحروف ملخبطه ما يمشي صحيحه
1: اي ما هيش
0: هذه اخطر الحاله
1: هذه اخطر صحيح
0: هاكا ما توصلكش معلومه صحيحه
1: اي هاكا 4 سنين اقل وخذيتها خذيتها احتياطي فهمت
0: صحيح.
1: ها باش نعطيك حاجه بعد الخمسة سنين اذا كان صغير بالله ونحب نوصل من خلال اللي عادية واللي هي معنا أني نحس في روحي نحب نوصل على
0: الأخر
1: على الأخر نحب نوصلها خاطر ألاف ضاعوا قدامي بالله صغيرك ما ينتقش بالبه ما تدخلوش يقرأ وتقول ميساج لازم يلبس هك الطبلية مع صحابه ولازم وما نحطش في قلبه وتوا نفسيته وتوا وتوا هذه لا ما تدخل صغيرك يقرأ لما يكون متمكن 100% في بالكلام باللغة الدارجة ديما لغة أم
0: سوى كان لهجة الدارجة لهجة
1: أي لهجة الدارجة أي سوى كان تبدأ في فرنسا علموا اللهجة متاعك أنت في الدار تتكلم بالدارجة وإذا كان زادة نحكي فتح القوس زادة كيف كيف بالنسبة للتوانسة إذا كان كلامه مكسر ما تدخلوش
0: أنا ما فهمتش حاجة في التوانسة أنت بحكم أنك جبت مواطنين بالخارج سامحوني في القوس ذي القطر بالحق يمسني أنا كتونسية أنك تهز ولدك وتعيش لبرا تجيب صغارك ما يحكيو كان بالفرنسي مسي بانرمال
1: يقول لك مثال
0: يجي التونسي ذي يدخل بعضه ما يعرفش يتعامل مع ندادو صحيح. تروح بعد 4-5 سنين تلقى روحك ولدك ضاع تولي تدخلوا المدرسة الفرنسية هاي بقى قداش باش ياخذ فيها المدرسة الفرنسية وما فماش دوزيام سيكل وتروزيام سيكل اش عملنا ولدك ضاع مشكل اي ولدك ضاع نفسانيا واجتماعيا وكل شيء يا اختي عايشه اختي خلي يقول يا امي خلي يقول كلام من التونسي خلي يقول لهجتنا خلي يقول راكم والله مش نقول بالحق بين قوسين شيء مؤسف جدا يحكي يبلبل يجلجل بالفرنسي بابي ومامي شنو هو هذا بالحق شنو هو هذا إيه؟ علاش معني خارجين من قشرتنا علاش مثالش كيف هو كي يكبر ويتعلم اللغات هذا نحبوه معني انه يجنح ويسمع
1: بالضبط.
0: يتعلم اللغات هذا داخل في المخزون متاعه وداخل في ثقافته وداخل في تكوينه الاكاديمي اما انت تاخذه من غادي كامل اللي هو عمره ما نعرفش عامين بربوس بابي بربوس مامي امبراسلا امبراسلا اي سي با نورمال سامحني سامحني يا مان والله لا انا شيء يوجع القلب والله يوجع القلب سامحني انتم كان كمحاسبين معناه اولادكم يحكي بالفرنسي راهم من النخبه لا سامحني راهم باش يتعبوا باش يتعبك ويتعبك ويتعبك ويتعبك يا ام يا بو راهم باش يتعبكم برشا كي تروحوا لتونس
1: باش يتعبوا
0: واش اذا كان مش تقعدوا على طول غادي واش اذا كان الوجه نتاعكم ماكمش مروحين
1: أي.
0: اما كوميم اكثر حتى اللي يجوا من لهنا راهم تسمعهم كان
1: كلمه سوري كلمه عربي كلمه انجلي وكلمه انجلي ثلاثه لغات لا تفهم في حد شيء معناها في اللي يقولوا فيه والاكثر حاجه تقلق علاش معناها ما يجيش معناها الدخل صغيرك سواء كان جماعه فرنسا وما يجيو عندهم غوتار سكولير معناها تاخر في الدراسه عمره 6 سنين ما يتقش لا سوري عربي
0: الصغير مسكين والله كان ربي عطاه سبحان الله ملكه ملكه معناها انه تبارك الله ملي هو صغير نابغه معناها طالع وكه
1: اي بالضبط يا عم تاخر دي في الدراسه او زيد هذوما اللي دخلوه معناها وتاخر ما يتصلحش راه تاخر في الدراسه كان دخلته ما يتكلمش بالباهي
0: تحسوا داخل بعضه شخصيته بركي يولي ما منفصل يولي داخل بعضه
1: وزيد يضحكوا عليه كيف يبدا يتكلم يضحكوا عليه هكاك يزيدوه معناها يزيدوه دونك هذه حاجه مش باهيه بالكل فهمت
0: شي نقطه اخرى اللي تحب توضحها دكتور
1: النقطه الاخرى اللي اني نحب نقولها من اما عمر من إما عمر معناها تنجم تقول الصغيري نقص في الكلام ولازمني نتبع منطقة معناها اللي هو إجان لازم نتبع المنطقة بصفة عامة معناها الصغير قبل 3 سنين يكون جملتين ولا 3 كلمات وفما حاجات هما مؤشرات الكلام أهم الكلام إذا كان هو يفهم ويوري بصبعه وعنده الاشي الانتباه
0: الذي يوري بصبعه راهي فيها اعراض زاد تقول الطفل عايشكم انت وحده
1: اذا كان ما يوريش بصبعه
0: يوري بصبعه بالعكس
1: لا الطفل كان التوحد. ما يوريش الطفل المتوحد يزلك يدك ويحطها على كل حاجه
0: آه
1: من علامات
0: فما شكون قال يشير بصبعه زاد
1: لا لا لا
0: يشير لك للمكان ما ينجمش يقول لك اسم المكان يشير بصبعه
1: لا لا اني معلوماتي انا متاكده انا
0: اكيد
1: معني هذوما الخمسه حاجات اللي يلزم يكون يعرف يلزم يفهم يلزم يقلد اذا كلهم موجودين وانتباه مشترك تقول شوف الضوء يغزل للضوء ويك في نفس الوقت تقول له مثلا برمشي حل الباب حل الباب واخرج يفهم كل شيء هذاك على الاقل يطمننا شويه ويقول باهي تو يتكلم اما اذا كان ما يفهمش سورتو الفهم ما يفهمش وما يوريش بصبعه وما يقلدش وتعطيه يصور يخلبز لك هذاك معناها علامات خايبه لازم تاخذوا على بكري
0: تاخذوا بعين الاعتبار ساعات الوالدين ما يفيقوش يا دكتوره راه
1: اي ولا هذه هي المختص ما يلزمش
0: الأورتوفونيست تذكر
1: المنطقة هي اللي تقرر
0: المنطقة هي اللي تقرر يعني هي تهز صغيرها إذا كان صغير بطبيعة الحال الطبيب بتاعها اللي لهي بالصغير هذاك هو يحيلها بالطبيعة طبيب الطبيب الأسرة
1: طبيب العائلة
0: طبيب العائلة
1: صحيح
0: اللي يخص هو باش يحيلك مباشرة بربي زاد فما طب زاد ياخذوا يقولوا برا يمشي ما نعرفش شنو
1: فما طب يقولوا هكا
0: يفهموا بعضهم سامحوني في الكلمه وما تغشوش مني يخدموا مع بعضهم يعاونوا في بعض بقى مش اختصاص ويقولوا امشي لهذيك ولا امشي لهذاك الحمد لله حاله نادره برشا معناها حالات نادره مش حاله كبيره ولكن اذا كانت تلقى حاجه حالات هكا معناها فيها القلق عند الصغير ديريكت لورتوفونيست راه منطق
1: يلزم كاش يضيع خاصه على المكتب كان تخلي المكتب وفما مشكله ضاع سي ضاعوا فيه
0: اي هذا هو باش تولي اشكاليه كبيره
1: كم الاحسن
0: باهي ناخذ ترويحه غنائيه ونرجع مع الدكتوره في كلمه الختام
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7 إذاعة
3: المنستير 104.7 من 10 النصف النهار برامج إذاعة المنستير لكل الاهتمامات مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام المجتمع الأسرة من الكبار للصغار

0: إذن في ختمة اللقاء مع دكتورة لحنين الطيبة حنين غديرة،
1: عايشك.
0: حكم أنه معناها محتكة بكل الفئات العمرية ما شاء الله، صغيرات خاصة وجوه الملايكة اللي يجيوها، والحمد لله فما أولياء واعيين ومتثقفين ويفهموا الحالة متاع صغيراتهم منذ نعومة أطفال، منذ نعومة الأطفال. يعني ما يلزمكش كان نأكد على أهمية المعلومة اللي قالتها، ما تفوتش الخمسة، من الخمسة لتسعة سنين ما تخليش وليدك يوكوك وما تداويهش، رد بالك راك باش تقضي عليه عمره الكل.
1: بالضبط، يعطيك الصحة بالضبط هذه. وخاصة فما حاجة زادة نحب نأكد عليها، ما تخليش صغيرك ما تدخلوش يقرأ في المكتب هو الكلام تاعه مكسر.
0: صحيح، مش باش يولي للتنمر، باش يزيد يمرض أمراض أخرى،
1: باش يصير نقول لك باش يصير الارتقاء الآلي ويلقى روحه في الليسي مضطرد.
0: هذا هو،
1: وشفت ألاف كيف هناك. لهذا بالله ما تدخل صغيرك يقرأ إلا ما يكون يتكلم بالباهي.
0: يعطيك الصحة دكتورة حنين، نورتنا والله اليوم. شكرا ليك،
1: شكرا
0: ليك على أهمية وعلى إحساسك المرهف وإنسانيتك، لأنك أكدت معناها على أهمية أنك تكون حاضرة باش توصل المعلومة فيما يخص الأعمار، خاطر برشا كيكا مشاو كما نقولوها غلطة الوالدين على غالب
1: بالضبط.
0: ربي سامحهم، مش نعرف مش من قلوبهم ونعرف
1: أي هما ما يعرفوش،
0: ما يعرفوش
1: بالضبط.
0: وحاجة أخرى أنه معناها مع ارتفاع درجة الحرارة الوكوكا راهي تكثر، ما تتقلقوش، حاولوا تخليوا نفسيتهم مرتاحة، حاولوا تخليهم مدمجين مع صغيرات يجيبوا الفرحة ويلعبوا ويفهموهم. هذا هو، شكرا لكم. والبحر راهو دواء، ديما نأكدوا على الأهمية هذه، وأنه ونتزوا يتفرهد راو دواء للصغير اللي وقف.
1: بالضبط.
0: والكبار ما حكيناش عليهم دكتورة، كيفاش الكبار؟
1: احنا بالنسبة للكبار كيف قلت لك معنا المدوات متاعهم كيفوت التسعة سنين تكون أطول، أما فما أمل. شفت راهو حتى كان عمرك 20 سنة، حتى كان عمرك 30 سنة، إيجا وعالج التوفيق متاعك راهو يتطلب أكثر وقت. أمل ديما موجود.
0: صحيت، يعطيك الصحة يا دكتورة، هذا حبيتك توصل. شكرا لكم وصحة دائما نسكل. يلا بعد شوية معكم سي وسيم من رئيس قسم الهلال الأحمر بحمام سوسة.

0: اتكلم كانت استضافة الدكتورة حنان غديرة مختصة في تقويم النطق. ونزيد نأكد عليكم بالله يعيشكم الأولياء والأباء والأمهات اللي يسمعوا فينا. الصغير اللي عنده مشكلة وتراه عنده مشكلة في الوكوكة منذ سن 5 سنوات حتى 9 سنوات تنجم تمنع صغيرك يعيشكم. راهو جانب التوقيت عنده والزمن عنده دور كبير برشا. نمر مباشرة الركن اش نعمل مع رئيس جمعية الهلال الأحمر اللي ديما منورنا سي وسيم جمعة ونقول له ألف ألف مبروك تقلدك المهام الجديدة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: صباح النور سيدتي شنحوي لك.
0: صباح الفل والياسمين.
1: يعطيك الصحة
0: على يلزمك تخرج لنا المكان فيه ريزو يعيشك يا دكتور.
1: أنا في مواقف على حافة الطريق.
0: تبعد على البوتويت تبعد عليهم تعرفهم مش بدون ريزو باش.
1: أوكي
0: سامحني.
1: هكا باهي
0: هكا صوتك مليح باهي.
1: أوكي مرحبا
0: مرحبا بك يا سيدي.
1: تحية إلى كل مستمعي إذاعة منستير.
0: يعيشك توحشناك توحشنا طلتك.
1: يعيشك إن شاء الله عيد صيفكم بيجي وإن شاء الله بخالي من الحوادث ومن الأخطار اللي
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
1: معناها عدينا أسبوع تقريبا أو أسبوعين صعب شوية على معناها ارتفاع معدل الحرارة فاقت المعدلات العادية وثبت في بعض القلق نقوله أو الأخطار اللي معناها قلقت برشا مواطنين والحمد لله تعديناها بأخف الأضرار. وهذيك علاش اليوم معنا حبيت نحكي برشا على الحوادث اللي ممكن تتزامن مع فترة الصيف. وهنا أساسا نحكي على التعفنات الغذائية أو التسممات الغذائية اللي جان توكسيكاسيون اليمونتير اللي تجي في الصيف وتكثر معناها في هذا هذه الفترة. معناها اللي لو كان نزيد شوية في الانتباه نكونوا تلافينا أكثر ما يمكن من هذه الأخطار. معناها وثناء في مركز النجدة والإسعاف الهلال الأحمر التونسي بحمد سوسة جدنا العديد والعديد من الحالات متاع هذه التسممات الغذائية اللي تكون حتى في البيت راهو ساعات حتى في المنزل من سلوكات بسيطة. معناها في عدم أخذ الحيطة في تنظيف الخضر والغلال اللحوم والدجاج هذيك واللي نحب نحكي عليه
0: والعظم خاصة بالأساس
1: العظم والدجاج العظم والدجاج والسلمونيل خاطر معناها سهل جدا أنه تنتقل هذه الجراثيم اللي للأسف معناها احنا مش بينا كي نخص العظمة أنا نظفتها ولكن أنا حيت لها الغلال في الواقع هي الكوك نتاعها محمية بطبيعتها مع عند ربي فيها معناها الكوش اللي تحميها وإذا كان نحينا الكوش هذيك فالإمكانية التنقل العدوى تولي سهلة على الأخر. الدجاج مثلا زاد كثيفة سخن برد دخل الفريجو خرج عاود تجمد وناحية تجميد عملناها مرة أخرى أو غسلين وزاد كثيفة راهو الانتقال الجرثومه من الدجاجه تنجم تمشي كلكو متر واللي هي ما تتنحاش وما تتقتلش معناها بالتنظيف لا بمواد التطهير العاديه ولكن بمعدلات حراره مرتفعه جدا تفوق في غالب الاحيان 70 درجه.
0: معناها تنجم تغليها شويه قبل طيبها
1: هي دجاج كانوا اخذيناه جبناه من عند الدجاج ولا حتى طلعناه من الفريجيدير نحطوه في مكان اذا كان متجمد نخليها تجمد تنحل الكونجيلاسيون الديكونجيلاسيون تصير بطريقه معناها
0: طبيعية
1: لا الى استعمال الماء السخون مثلا نقول نحب نربح وقت. هنا هك الاختلاف ما بين درجه الحراره من التجمد الى حراره قصوى تعمل لنا الشوك ثيرميك واللي هي واللي تسبب تقلقات فيما بعد. دونك نخليه يسود كونجيل في عقله ما نغسلوهوش ما نستعملوش ماء وبمجرد انك ترميه في ماء يغلي لمده باش يطيب الدجاج هذيك فكل تقريبا الميكروبات الموجوده يتقضى عليها. نحب حاجه اخرى بالله احنا في الصيف نخرجوا برشا ونمشيو ناكلوا اللومجات الخفيفه والاكلات الخفيفه كوسوسوا الساندويتش اللي موجودين في المحلات. بالله انا البارح شفت في محل يعطيه الف صحه كل مواطن يجي يعمل له كعبه طماطم نتاعه وسير بلاستي هي يغسلها ويعملها يقصها في وقتها.
0: هي فما نقطه هامه دكتور وسيم انه ساعات تلقاه معناها امتي كوان معناها متاع كسكروتات ومتاع شباتي وكل شيء ياخذ الفلوس وليدين ما غير جويندويت يعمل لك سلطه يعمل لك سلطه يحطها لك في ساندويتش بعد ياخذ من عندك الفلوس وزيد يزيدك المايونيز وزيد يحط لك حاجه اخرى في ويدي لا فيها وبعد يمسح يديه هكا في الطبليه الطبليه تلقاها كحله مسودة بالحق هذوما ما يراقبوهمش ما يراوهمش ساعات والله الناس تلقى
1: هو كل اللي يغلب اللي كيفاش اللي يسرق يغلب اللي حاها هكا المثل نتاعنا المراقبة موجودة ونشوف فيهم ويعطيهم الصحة ولكن ما شاء الله العدد كبير والتجاوزات كبيرة جدا يعني أنت حتى توصي على الأعوان وتعملوا الملاحظة ياخوها ياخوها منك تقول له أنت توعطيتي تاخذ في الفلوس بتعطيني خبز يمس شعره ويمس شعرها وبعد تبدلي الفلوس وتاخذ الفلوس وبعد تمسلي الخبز بيديك عليه هكا عليه هكا عليه معناها أنا واحد من الناس لا أتردد في أني نعمل الملاحظة
0: حتى أنا نتكلم ما فما الناس اللي غالب زوي ولا يتلزوا ساعات معهم صغارهم ساعات اللي غالب وتصيرك تسممات ونوليو في مشاكل أخرى
1: نعملوها الملاحظة بكل لطف معناها واحد مش ولكن عايشك من فضلك ألبس ديقان غطي شعرك والله لا أتردد وهذا أنا ندعو الناس كلها حقك وحق أولادك أنت مسؤول عليهم انك تحافظ على كي تدخل لي تو نرجع للكسكروتات انا يعمل لي مايونيز بالصباح بالعظم ويعمل سلطه يقصها بالصباح التن كيف هذاك راهو هكا التن هذاك اللي هو في الغالب ما هوش تن وثم يحطوه في مناسخانه توصل كيما قال لي الاسبوع الماضي حتى على مشارف 50 او تفوق شويه دونك هذا كله راهو اختر مانيش باش نقول ما ناكلوش لبرا مانيش شو كل المعايلات معناها اولا انها تكون يستخدم على الريحه ربيعينها ولكن معناها حقك انك تاخذ اكله نظيفه وحقك انك تدفع فلوس تاخذ معناها دون دو بون كونديسيون معناها تاخذ كونديسيون
0: في ظروف طيبه في ظروف صحيه وطيبه
1: يا اخويا ربيعينك اما راعي وسلاس معنا قداش من حاله سلاس معنا بقفص معنا في عده مناطق معناها بالعشرات اللي توجهت للمستشفيات بالعشرات لأنه كلا في محل ما أو في زواج أو حفل
0: حتى مواسم الفروحات دكتور وسيم مواسم الفروحات اللي يطيبوا برشا بالبرشا على بكري يقرا سرا وبسخانة وتاكل معناها
1: والعباد يتعطي صحة دونك هي الوقاية خير من العلاج الوقاية النظافة والتبريد ثم أكلات أخرى الحليب ومشتقات وهذوما توا الريغوتا وهالبن وهذوما راهم ما هيش مغذية معناها حليب طازج دونك ماذا بينا نعرفوا من عند شكون ناخذوا وماذا بينا الحليب اللي كنا خديناه ماذا بينا نغذيوه معناها حاجة نزيد شوية في إجراءات الوقاية حاجة أخرى اللي هي صارت المدة الأخيرة هالانقطاعات المتكررة في
0: الإذاعة
1: التيارات الكهربائية اللي صارت معناها دي كونجيلاسيون كونجيلاسيون نتاع برشا ماكلة في الكوجين في الديار ننصح للأسف معناها الغالب اللي عندنا توا ما عادش نزيد ونشريو حاجات أخرى ناخذوا كاين قدر الحاجة نتاعنا ماذا بينا ناخذوا حاجة فريش ونعاولوا إن شاء الله التيار الكهربائي بدا يعود إلى النسق الطبيعي وما عادش نرجعوا للانقطاعات أما فما برشا الديار صارت لهم برشا ديكونجيلاسيون تاع ماكله وعاودت العمليه اكثر من مره وهذا يولي الغذاء هذاك غير صالح
0: فاسد
1: غير صالح للاستهلاك دونك ماذا بينا نشريو على قد
0: كم على قد اي التكلفه نتاعنا على قد ما اي في نهار وتشري فريش خير ما تخبيه
1: دونك هذه التوصيات نوصي حاجه اخرى هو اذا كنت الله لا قدر وصلنا للمحذور معناها
0: شنو نعملوا
1: العلامات ارتفاع درجه الحراره التقيؤ المتواصل الدياري معناها ولا جريان الجوف اللي هو يقلقنا اساسا في الصيف مع ارتفاع درجه الحراره مع التعرق مع معناها هذا الكل باش يخلي الانسان يفقد كميات كبيره من السوائل وهنا نخافوا من انه الانسان معناها يفقدان السوائل يتيح في ما يسمى بالتاد الشوك او حاله الصد وهذه وضعيه معناها من الاستعجالات القصوى دونك انا بالنسبه لي اذا كان المواطن هذا او السيد هذا اذا كان واعي فيلزمني نعوض له كميه السوائل اللي ضيعها دونك كيفاش باش نعمل فما دي ساشي في الفارماسي يتباعوا هما هذوما تاع يتخلطوا في إترامان ولكن نجموا نعملوها ناخذوا على كل إترامان ناخذوا 6 مغارف سكر وربع مغرفه
0: ملح
1: ونخلطوهم ونعطيهم نشربوهم مش مع بعضهم فرد وقت كويس ونرتاح شوية ونعمل كويس.
0: كيفاش عاود لي قداش كمية السكر؟
1: 6 مغارف سكر عليهم 4 مغارف ملح.
0: 6 وكي يبدأ عنده السكري اللي تتسمم شو نعمل؟ نطلع له السكر؟
1: شوف هي الاستعمال هذا هو نسميها مؤقت معناها لبريود معينة خوفا من انه اللي يشيح البدن معناها وانه نسقط في حاله الصد هذه بالنسبه لارتفاع معدل السكر اذا كانوا ياخذ الانسولين فامورنا ان شاء الله تكون معدله معناها قدر اذا كان ماهوش ياخذ الانسولين وعنده سكر معناها مرتفع شويه مش باش يخلق لانه احنا الاستعمال هذا مش مطول معناها فقط
0: لعده
1: ايام هايرين 3 ايام تتعدى الكافه ديك المشكله هذه وبحول الله لبيت معناه. أما إحنا نردوا بينا خاصة على البيوت الصغيرات والكبار اللي هم ما عند الكبار اللي ما يحسوش بالعطش أحيانا فضروري جدا أنه نشرب الماء بتوى ما بين 3 و 4 لترات في النهار عادي جدا. ساعات يقولوا لي برشا ماء لا مش برشا 3 و 4 لترات في النهار مع المعدلات المرتفعة جدا في الحرارة ان شاء الله الله اللي عودها اللي خاصه الاسبوع اللي تعدى
0: الايامات
1: هذه ايامات مفرده شويه
0: ايامات اوسو لازم نستغلوها كاحسن ما يكون هذه دواء وشفاء للناس الكل
1: ما نمشيوش برشا للصيف من 10 حتى ل 5
0: اي هذا هو نحكي معناها 7 ايام 7 ايام لازم نعومهم في شرط بعضهم باش البدن يكسب المناعه نتاعو باش
1: نعوموا الصباح نعوموا العشيه مخر ولكن من 10 ل 5 ماذا بينا نتحشاو
0: البحر لانه هكا وقت الذروه وقت الذروه شكرا لك دكتور وسيم جمعه مره اخرى نقول لك الف مبروك مهامك الجديده وان شاء الله بالتوفيق واش تولي تحكي معنا بالدوري مي فاسولاسي شكرا لك
1: نحكي معك بالكيد الميوزيكال غادي
0: نحكي شكرا شكرا صديقنا العزيز شكرا ربي يوفقك ان شاء الله الى اللقاء شكرا نجلة عطية شكرا هويدا ساسي شكرا عمر شكرا لكل من أنسنا ومرة من هنا شكرا لكم على حسن المتابعة شكرا للمستمعين على صفحة الإذاعة ترجعوا على اليوتيوب وتشوفوا الحصة كاملة بأركانها الكل تحياتي لكم وصحة دائما للجميع.

0: في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برمجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: متساكن منطقة الخضراء من معتمدية صواف يطالبون بإيجاد حلول لمشاكل التلوث، وفلاح والقيروان يشتكون تراجع أسعار الدلاع والبطيخ. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب الحكومة بالتعجيل بالتدخل لجبر أضرار البحارة والفلاحين. شاب تونسي تمكن من تطوير منظومة ذكية لفائدة القطاع الفلاحي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والدرونات. إلى تفاصيل الأنباء، طالب عدد من متساكني منطقة الخضرة التابعة لمعتمدية صواف من ولاية زغوان طالبوا السلطة المعنية بضرورة إيجاد الحل لمشاكل التلوث التي أثرت سلبا على حياة المواطنين وتسببت في مشاكل كبرى. الزميلة حنان العباسي زارت المنطقة وأعادت النقل التالي.
2: وضع بيئي صعب بسبب غياب شبكات التطهير بالتجمع السكني الخضراء بمعتمدية صواف، فالمياه الراكدة والروائح الكريهة تؤرق مواطنين بهذه المنطقة.
3: أخي الخضراء منطقة بلدية، اسم أكاو الوسخ ما كلنا، نطلبوا جرادير باش تنظفنا الشوارع، باش تنظفنا، يقول لك التجهيز تنظف الطريق قبل الأحياء. 84 عائلة نسكنوا في حي، عطينا زوز اللي هما ثلاثة كوبالات. الوضع البيئي هك تشوف، كلتنا الذباب الناموس.
4: أنا كميل حوش اللي هبت هكاكا كتشوف غرم كل يوم أني أنظف فيه المي غرم علينا، كتشوف نهار وكني غادفة كتشوف نسك فيه.
5: مشينا للسلطات الجهوية والسلطات المحلية ما جيناش معهم حتى حل. هذه بخلاف الشوارع الفعل غرم صغار تلعب بالدنيا ظلمة وتلعب في الغرم والناموس والذبان وما العباد لا ترقد الليلة نهار.
2: الموقع الجغرافي البعيد لمنطقة الخضرة عن مركز بلدية صواف والمعدات البسيطة الموجودة قد تكون من بين الأسباب التي حالت دون نجاعة التدخل بهذا التجمع السكني. عبد المجيد قويدري كاتب عام بلدية صواف يضيف:
6: الخضرة تبعد على مركز المعتمدية حوالي 27 كيلومتر، معنا صعوبة في تأمين الخدمات النتيجة هذه، ثم معدات صغيرة ما يمكنش معناها نقلها أو معناها تنجم تمشي للمسافة هذه لأنه لنظر كما الميني شارجوز وغيرها. قاعة تأمين رايح عملت نظافة دورية، معناها تفريغ الخنادق الصرف الصحي، إسناد تراخيص الماء والكهرباء للي عندها ملفات مستوفات الشروط.
2: حنان العباسي من منطقة الخضرة بمعتمدية صواف لإذاعة المنستير.
1: إلى القيروان الآن، فرغم تسجيل إصابة قياسية من الدلاع والبطيخ بالولاية خلال الموسم الحالي، إلا أن فلاحي الجهة صدموا بغياب مسالك التوزيع وغياب أسواق تصريف كافية للمحصول مع ضعف آليات التسويق، مما ساهم في تراجع أسعار البيع بالنسبة للفلاح مقابل سيطرة الوسطاء. أكثر تفاصيل يقدمها المولدي رمضاني رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري في تصريح للزميلة نادرة برجب.
7: برشا فلاحة اللي هو عندهم دلاع وصل مع السخانة يعني قرف سد لهم ما لقاوش كيفاش يروجوه، لأنه توا القلة خلت الدلاع يرتفع. البطيخ الحقيقة من بعد العيد الكبير إلى يوم من هذا هو شد في سعر في حدود ما بين 600-700 ماكسيموم 800 ملي من الكيلو، هذا نحكي بالجملة. الوكيل مش عارف شنو يصل له، ديما أنا عندي الحقيقة احتراز على مسالك التوزيع اللي هي من المفروض عنده نسبة معينة من الربح. ورو أنا كفلاح يعني إذا كان الراء سعر غالي أنا نبيع برخيص ونبيع أنا المتضرر، علاش أنا مربحتش والوكيل مربحش. وقت اللي تسوق حتى الارتفاع متاع الأسعار يخلي ركود متاع بيوع عند الفلاح، يعني الدلع وصل يوصل الفلاح يبيع فيه ب 150 هما وما باعوش، ما لقاش ترويج العديد من المساحات الدلع صفار وفسد.
1: و في علاقة بالقطاع الفلاحي، دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، دعا الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. التفاصيل مع محمد رجيبية، عضو الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعة الكبرى.
8: نعرف الموجة الأخيرة متاع الحرارة هذه، وخاصة اللي زامنت مع القطاعات المتكررة متاع الكهرباء، هذه سببت أضرار جسيمة خاصة بالنسبة للقطاعات كما الدواجن كما الخضروات، ولرينا اليوم حتى على مستوى العديد من المساحات متاع الخضروات كما الطماطم كما الفلفل أجار مثمرة، سببت خسائر كبيرة للفلاحة، وهذه اعتبرها وكأنها جائحة. لابد من اتخاذ قرارات استثنائية لفاية الفلاحة هذوما، لأن خارج عن نطاق الفلاح، وبالتالي لابد بد من جبر الضرر للفلاح هذوما حتى يستأنفوا نشاطهم. في الحال بعد الضرر هذايا مش يقع نقص حتى على مستوى العرض، التوازنات على مستوى الانتاج شي سبب نقص، يوم لابد من اجراءات استثنائيه لفئات الفلاحه لجبر الضرر. اولا هي المعاينه، خاصه معاينة دقيقه للاضرار اللي سببت فيها القطاعات المتكرره نتاع الكهرباء، والكهرباء مربوط بالمياه، وبالتالي هذا يعمل اضرار جسيمه في العديد من المنظومات. وبالتالي هذه دعوه احنا كاتحاد تونسي والفلاح والصيد البحري لمنظورين للحكومه لاخذ بعين الاعتبار هل الخسائر هذه اللي تكبدها الفلاح.
1: في سياق متصل، نجح الشاب التونسي حسان الحمروني أصيل معتمدية مرناق من ولاية بن عروس، نجح في تطوير منظومة ذكية بتكنولوجيا تونسية بالكامل تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والدرونات. المنظومة تعتمد على تحليل الصور التي تلتقطها الدرونات بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح اكتشاف الأمراض التي تصيب الغراسات وإشعار المستخدم بها، إلى جانب رصد الحرائق منذ اندلاعها وإطلاق إنذار مبكر يضمن سرعة التدخل. حسان الحمروني وأكثر تفاصيل عن هذه المنظومة.
9: منظومة ذكية لكشف الأمراض مبكر وكشف الحرائق مبكرة وكشف دخول الحيوانات ضارة، تعمل بونتاج متاع خدامة ذاتية القيادة، تطلع يعني تعمل دورة في الفيرما وتعود ترجع وحدها، تبعث رابور للمهندس رابور للفلاح ورابور للمحاسب باش تكون الأمور منظمة، تعاون على الكشف المبكر للأمراض مثل ما يصير التفشي، تحل الصور عن طريق الذكية الاصطناعية. في علاقة بالتراخيص مازلنا معناتها نحضروا في ترخيص الدولة إن شاء الله، وحتى لو كان صارت مشاكل والدرون ما فيهاش ترخيص، فإننا موفرين منظومة إنها معناتها تخدم على التليفون وعلى سيت ويب على الانترنت، فينجم الفلاح وإلا المهندس يصور في الوقت الحيني الورقة متاع الشجرة ويحلل بالوقت هل الشجرة فيها مرض وإلا ليه. أما اعتمدنا الدرون باش نسهلوا إنها تتنقل في الضيعة، خاصة بالنسبة للضيعات الكبار وإلا عدد كبير متاع الجار، مش تبقى بالشجرة بالشجرة دو.
1: في موضوع آخر، رحبت جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد بالأمر الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي يتضمن 9 فصول وينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. وعبرت رئيسة الجمعية سونيا كراي عن أملها في أن يمثل هذا الأمر تحولا مفصليا في اتجاه إدماج هذه الفئة في رياض الأطفال.
10: احنا تقبلناها بكل فرحة، انتظارات باش نتأملوا فيها قبل، ونقولوا صلى تتحقق الأمال متاع طفل الطيف التوحد، لأن أمال أمهات الأطفال كبيرة برشا، ونفرح برشا بقرارات هي لما حالة جات متأخرة شوية كنا نطالب وكنا كذا، وثم برشا ظلموا قبل وما دخلوش في الحاجة هذه جديدة اللي هي حاجة مش تفرح الأهالي ومش تفرح كل الأسر اللي عندها طيف توحد. ونأملوا أنه بالحق طيف التوحد يمر بلجنة تفهم الحالة النفسية من أول دخول له هو في الامتحان، يعني اللي مش يكون قدام اللجنة، لأنه طفل توحد راهو أول ما يقابل أطباء وإلا اللجنة مش يكون في حالة أنه مش يقبل الحاجة هذه، مش يكون في أمور نفسية مازال ما تعودش، مازال ما هوش فاهم، يمكن نفسيته تكون مضطربة شوية. نحاولوا نعطيه الفرصة، يعني نحاول أنه احنا يتمتعوا قديش من فحص معناتها مرة اثنين ثلاثة، خطر حالته في أول مرة طفل متوحد معروف أنه ما يقبلش من الأول الأشخاص ما يعرفهمش، وتكون حالته مش قابلة، يمكن الحصة الثانية ولا الثالثة يكون مدمج معه.
1: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب الحكومة بالتعجيل بالتدخل لجبر أضرار البحارة والفلاحين. أخبارنا متواصلة من إذاعة المنسير ومحطتنا التالية رياضية مع زميل حكيم صنبولي، وفي أبرز عناوينها وضمن سحب رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، قمة مبكرة في أولى الجولات بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، والتفاصيل مع حكيم صنبولي بعد قليل.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
12: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجهة إذاعة المنستير. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم كشفت منذ لحظات رزنامة البطولة الجديدة 26-27 بشكون الجولة الافتتاحية، فيها قمة بين الترجي والنجم الساحلي، افتتاح الجولة بين الترجي والنجم الساحلي والنجم المتلوي النادي الافريقي نادي صفاقسي الملعب التونسي لما الذي بحمام سوسة. الاتحاد الرياضي المنستيري تقدم سقي الدار شبيبة العمران، النادي البنزرتي يواجه مستقبل رياضي بالمرسى، ترجي الريس الأولمبي الباجي. نذكر بالنسبة للدربي بالنادي الافريقي الترجي التونسي باش يدور في الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. واللي يتسأل على دربي الساحل باش يكون بين الاتحاد المنستيري يستقبل النجم الرياضي الساحلي في الجولة الثامنة، الاتحاد الرياضي المنستيري في الجولة السابعة باش يلاقي فريق الترجي التونسي في تونس، ثم يلاقي فريق النجم الرياضي الساحلي في ملعب بن جنت بالمنستير في المقابل آخر مباراة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري باش يستقبل فريق النادي الإفريقي. أكيد أكثر تفاصيل بالنسبة لرزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موجودة على الصفحة الرسمية لموقع سبورت إذاعة المنستير. ما دمنا نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنستير، الاتحاد الرياضي المنستير اليوم يجري أول مباراة ودية ضد فريق مستقبل النفزة الساعة الرابعة. الاتحاد المنستيري الموجود في تربص مغلق في تبرقة مش يلعب مباراة ثانية، مباراة ودية يوم السبت ضد سيدي بن عون المباراة الثانية، في المقابل برمج المباراة الثالثة ضد شبيبة قسنطينة الجزائري في انتظار المباراة الرابعة والأخيرة لبرنامج التربص. بس مازال اختيار الفريق الرابع اما بارادو الجزائري او ساو بيدرو الايفواري في انتظار تحديد الفريق الرابع، باش يكون تقريبا اليوم الاخير من التربص ايام 5 أو 6 أوت القادم مباراة الرابعة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري ودية، ثم يرجع لملعب بن جنات بالمنستير باش يخوض مباراة 5 قبل انطلاق الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. نذكركم أن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أكيد انطلاق الجولة باش يكون 22-23 أوت القادم كما قلت، والأنظار باش تتجه للمباراة القمة بين الترجي وفريق النجم الرياضي الساحلي. الفرق التونسية قاعدة تستعد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد وتعيينات جديدة بالنسبة للمكتب الجامعي لكرة القدم، بعد ما قرر المكتب الجامعي لكرة القدم تعيين معز المستيري مسؤول أول على المنتخب الوطني التونسي للأكابر، وبالحسن سمرة ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. كانت الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت أمس تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي للأكابر بقيادة المدرب معين الشعباني بموجب عقد لمدة 4 سنوات. الإطار الفني المتكون مدرب مساعد مراد المالكي، مدرب مساعد ثاني سيف الله حسني، مدرب حراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلة، مكلف بالتحليل وسام صفوت. نقطة نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: ديما
3: ديما
2: ديما ديما جديد في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم.
4: برامجنا لكل اهتماماتكم
2: صباحا مساء نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير
4: تبع الموجة.
5: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تسهرون الليلة.
3: أحباء المهرجانات أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الفنانة نبيها كراولي ضمن مهرجان سوسة الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع الكوميدي ياسين الصالحي ومسرحية ما يضحكنيش ضمن مهرجان أم الزين الدولي بجمال.
2: السلطعونيزم في الحقيقة هو مرض موجود في المجتمع ومعدي، لأنه الهدف متاع السلطعون في الحقيقة حبس الرجال ده بالصحة. وفما شكون يفيق قلك انا اخويا ما ندخل في حد وما نخلي حد يدخل فيا، تعرف على بنيه نحبها وتحبني وحياتي نعملها فيلم رومانسي. هو يحب يعمل فيلم رومانسي في تونس.
0: تسهرون الليله،
1: مهرجان صفاقس الدولي يقترح عليكم الليله سهره طربيه مع الفنان لطفي بوشناق.

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة.
1: متابعة ممتعة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
2: تسهرون الليلة.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخ الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا.

بروحي التي لم تبق مني بقية، فيعرف صوتي إن تكلمت عارف نحلت. فلو أني تركت ديارهم لقالت خيال زار أم زار هاتفه.

راقبتني العيون فيك فأشفقت ولم أخل قط من إشفاقي، ورأيت العذول يحسدني فيك مجدا يا أنفس الأعلاق، فتمنيت أن تكوني بعيدا والذي بيننا من الود باقي. رب هجر يكون من خوف هجر، وفراق يكون خوف فراقي.

قال سقراط: النفس الفاضلة تعرف بحسن قبولها للحق، والنفس الناقصة تعرف بمسارعتها إلى الباطل. قال رجل للقاضي إياس بن معاوية: لو أكلت التمر تضربني؟ قال: لا. قال: لو شربت قدرا من الماء تضربني؟ قال: لا. قال: فشراب التمر أي النبيذ أخلاط منها، فكيف يكون حراما؟ قال إياس: لو رميتك بالتراب أيوجعك؟ قال: لا. قال: لو صببت عليك قدرا من الماء أيؤلمك؟ قال: لا. قال: لو صنعت من الماء والتراب طوبا فجف في الشمس فضربت به رأسك كيف يكون؟ قال: ينكسر الرأس. قال إياس: ذاك مثل هذا.

عن أبي زيد الأنصاري قال: كنت ببغداد فأردت الانحدار إلى البصرة، فقلت لابن أخي: اكتري لنا، فجعل ينادي: يا معشر الملاحون، فقلت: ويحك، ما تقول جعلت فداك، إنما هو يا معشر الملاحين، فقال: يا عمي، أنا مولع بالنصب.

عن ابن أخي شعيب بن حرب قال: سمعت ابن أخي عمير الكاتب وقد دخل على قوم يتباكون ليعزيهم في ميت، فقال: آجركم الله، وإن شئتم أجركم الله، كلاهما سماعي من الفراء النحوي.

0: دوحة الشعر.
1: محياك أم بدر، رضابك أم خمر، وحسن تثن في قوامك أم سكر، وناظرك التركي أم حد صارم، وهذا فتور في لحاظك أم سحر، وهل برد في فيك أم سمت لؤلؤ، وهل عن ثنايا أم أقاحي تفتر، وشعرك أم ليل تظل به الورى، ووجهك أم صبح به يهتدي السفر. يمينا لقد حيرتني في محاسن منحت بها يعيا بأوصافها الفكر، فخداك ورد واللواحظ نرجس، وصدغاك ريحان وريقتك الخمر.

ذهبنا لكل موعد جميل، لحظة فراق غدا مع العيون نلتقي.

0: أحبك أحبك أحبك أحبك يا قمر.
1: إشها
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سلسلي اكتيفي سيفك مع لفخن كلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش
2: اريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: عسلامة ومرحبا بكم. في الوقت اللي يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول مستقبل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان، أكد مختبر الذكاء الاصطناعي الأمريكي لارسي أن هذه النماذج لا تمثل خطرا أمنيا بطبيعتها، داعيا إلى تركيز على بدائل أمريكية قوية بدلا من المطالبة بحظرها. وتجي التصريحات هذه مع تزايد شعبية النماذج الصينية مفتوحة الأوزان كما الكيميكا 3 من شركة منشورات والكوين من علي بابا، واللي تقدم أداة تنافسية بتكلفة التشغيل أقل بكثير مقارنة بالنماذج المغلقة اللي تطورها شركات أمريكية مثل الأوبن آي آي وأنتروبيك. وتشهد واشنطن نقاش متزايد حول إمكانية فرض قيود أو حتى حظر على استخدام النماذج الصينية وسط مخاوف من أن تتحول إلى أداة للتجسس أو تنفيذ هجمات إلكترونية، فضلا عن تأثيرها في القدرة التنافسية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بحسب تقرير نشر موقع تيك كرانش. المدير التنفيذي للتقنية في أرسي يشوف أن المخاوف هذه مبالغ فيها، وأكد أن النماذج الصينية مهيش أكثر خطورة من أي برنامج مفتوح المصدر آخر تستخدمه الشركات. البعض يتعامل مع النماذج الصينية كما لو أنها برامج مزودة بآليات خفية تسمح لمطوريها بالتحكم فيها عن بعد، وهذا التصور لا يعكس طريقة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. معظم هذه النماذج رغم أنها تصنف على أنها مفتوحة الأوزان open white وليست مفتوحة المصدر بالكامل، فإن الشفيرة البرمجية المستخدمة لتشغيلها تكون متاحة للمراجعة عند تنزيلها من منصات كما الهاجينج فيس، بينما يظل الجزء الغير المتاح وهو بيانات وأساليب تدريب النموذج صعب. المؤسسات الكبرى تخضع أي نموذج ذكاء اصطناعي لاختبارات أمنية دقيقة قبل ما تستخدمهم، كما تعيد تدريبه بما يناسب مع احتياجاتهم وتفحص للكشف عن الانحيازات والأخطاء والاستجابات غير المرغوبة قبل السماح للموظفين بالاستخدام متاعه. أفضل طريقة لمنافسة النماذج الصينية مهوش حظرها بل إطلاق نماذج تتفوق عليها، وهنا وين تخدم الشركات الأمريكية باش تطلق نماذج أمريكية وتحاول الاستغناء تماما على المنتجات الصينية. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
1: إشهار تحب تحكي اون إليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنه اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون إليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة
1: تمام الواحدة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تنطلق اليوم تظاهرة سينمير بشاطئ النخيل بالمنستير، والتي تتضمن عروضا سينمائية في الفضاء المفتوح وورشات إبداعية وفقرات تنشيطية والترفيهية موجهة للأطفال والعائلات لتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة وتعزيز مكانة المنستير كوجهة لاحتضان التظاهرات الثقافية المفتوحة. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات الكفيلة لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة لساعات طويلة للتيار الكهربائي والماء. وحذر الاتحاد من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزود المنتظم للأسواق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إن المجمع الكيميائي التونسي يوفر الدعم اللازم للقطاع الفلاحي من خلال بيع الأسمدة للسوق الداخلية بأسعار تقل كلفة إنتاجها وعن الأسعار المتداولة عالميا. أخبارنا الوطنية، ضمن هذه الوقفة الموجزة سجلت الصادرات الصناعية التونسية ارتفاعا ب 7.6% خلال السداسي الأول من هذه السنة لتبلغ قيمتها 31.718 مليار دينار مقابل 29.478 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. في أخبار العالم، قتل حوالي 20 وإصابة العشرات اليوم في عدوان جوي أمريكي سعودي مشترك على مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية داخل الأراضي العراقية وفق هيئة الحشد الشعبية. وإلى الأرض المغتصبة، نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة غير قانونية. إلى خاتمة الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة ورموجة،
0: جديد كل نهار،
3: الموجة ورموجة،
0: كل ساعة.

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

عسليمة ومرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج منكم وإليكم ليوم الأربعاء 29 جويلية 2027. دائما على إيقاع المستجدات التي تعنى بالشأن البيئي وحماية المحيط، وهذه الفقرات طبعا القارة لبرنامج منكم وإليكم، وهذه الفقرات تتخللها متابعات من هنا وهناك. إذن نستهل برنامجنا منكم وإليكم باش نحكيوا على أصداء المهرجانات، وباش نحكيوا على مهرجان المنستير الدولي، وتحديدا لقاء مع الفنان والمسرحي جعفر القاسمي الحديث حول عرض مسرحية بسي في إطار مهرجان المنستير الدولي. ومن أصداء المهرجانات نعود إلى البيئة والمحيط، نتحدث عن الحرائق الأخيرة التي اجتاحت عدد من المساحات الغابية في البلاد الجمهورية وتحديدا في الشمال. نعود على هذه الحرائق، المساحات طبعا المتضررة من هذه الحرائق، باش نعود على أسباب هذه الحرائق وطرق التوقي منها مع السيد الصحبي بالضيف مدير المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة. نواصل بيئة ونتحدث على التغيرات المناخية في تونس، أسباب طبعا أو نذكر بأسباب هذه التغيرات المناخية، تأثيراتها على الفئة الاجتماعية الهشة والدورة الاقتصادية في تونس، وما هي الخطط طبعا الوطنية للحد من وطأة هذه التغيرات المناخية على تونس. الحديث في هذا الموضوع مع سيد حمدي حشيد خبير دولي في المناخ، وسيد زهير الحلاوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية، إضافة إلى السيدة هالة جبلة نائبة بمجلس نواب الشعب. إذن هذه هي فقرات برنامج منكم وإليكم من الآن إلى الساعة 1:30 مساء، إن شاء الله نكون خفيفة ظل عليكم في هذه المتابعات، ونعود لبرنامج منكم وإليكم.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد، عودة إلى برنامج منكم وإليكم مباشرة من إذاعة المنستير. ونستهل طبعا هذا البرنامج الحديث على أصداء المهرجانات، ونتحدث على الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي. هذا العرض الحقيقة أو البرنامج المتنوع الذي فيه عروض موسيقية، عروض تنشيطية، وأيضا عروض مسرحية لتلبيت كافة الأذواق. إذن أحباء المسرح، غدا على موعد مع الفنان والمسرحي جعفر الجاسمي لعرض مسرحية بسي في إطار الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي. خلينا ناخذ معنا عبر الهاتف جعفورة كما يحلو لنا أن نناديه. مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، صباح النور.
0: مساء النور. نهارك سعيد. جعفر الجاسمي، كيف الحال والأحلام والأحوال؟
1: والأحلام أيضا.
0: والأحلام، والله اسمع محليها الأحلام، والله قديش عنا برشا أحلام يا جعفر. إن شاء الله تتجسد على أرض الواقع.
1: أمين رب العالمين.
0: الحمد لله، ايش نحوالك، ايش نحوال صحتك، ايش نحوال العائله؟
1: الله في خير ونعم، الحمد لله.
0: الحمد لله والشكر لله. اذا جعفر الجاسمي طبعا غدا على موعد مع جمهور والعريق طبعا محبي الفنان والمسرحي جعفر الجاسمي لعرض مسرحيه بسي في اطار الدوره 53 لمهرجان المنستير الدولي. اكثر تفاصيل معك.
1: والله غدوه العرض، غدوه الثاني عرض للمسرحيه.
0: اي
1: بعد شملني نهار 26 جويلية عملنا أول عرض، غدوة الثاني شكون في المنستير، عرض بعد غياب 4 سنين.
0: أي
1: مسرحية اسمها بسي، أنا متأكد أنه بحول الله غدوة شكون سهرة عالمية. مسرحية هذه هي قصة واقعية عشنا، ولكن بطريقة كوميدية صغت الحكاية. اللي تجي تفرج مسرحية هذه جارانتي باش يضحك برشا برشا برشا برشا برشا، طبقا للقولة والمقولة التونسية تقولي العبارة قطر الهم يضحك.
0: أي
1: ولا باش يشوف روحه، باش يشوف عائلته، أصحابه، أحبابه، جيرانه، باش يشوف واقعه، أحلامه، أماله، آلامه، إنه يشوف كل شيء كل شيء كل شيء. هي مراية، هي مراية اللي تجي غدوة كأنه باش يغزل روحه في المراية.
0: بالضبط بالضبط بالضبط. جعفر الجاسمي، خلينا نغوص معاك في تفاصيل هذه المسرحية. على ما يبدو هذه كانت نتيجة جلسات، حسب تصريحات إعلامية ليك سابقة جعفر الجاسمي، كانت جلسات مع طبيب نفسي فجسدتها إلى مسرحية.
1: نعم، يعني أنا كما مواطن تونسي نخاف في نفسي، بالنسبة لي معناتها ما تعرف المجتمع والعائلة شبيك ماشي للبسي
0: خير،
1: أي خي مهبول ماشي للبسي، كما هو بدل الساعة بساعة أخرى، كما برا عمل زمني ولا صحي في البلادي، برا عمل حمام، برا عمل غطسة، زمني ولا برا قيل،
0: برا قيل،
1: أي بعد العباد، بعد يستصغروا المسألة، ليه، أنا من حق الإنسان أنه يتعب، من حق الإنسان أنه يتعب، من حق الأم أنها تقول راهي تعبت وزرولي، والبو أن يكون رأي تعبت وزرولي، والأبناء إذا بتاعنا متحقهم أنهم يتعبوا بالسراية وبالضغط والستريس واللي يكون من ستة متاع صباح يروح تسعة متاع الليل، لا عاش، لا تلعب، لا تفرهد، لا كور، لا حكاة، لا شكاة، لا بكاة، تمتب التعب هذا حق مشروع.
0: نعم،
1: الناس اللي تتعب هذوبة يلزم يسمعوهم، يتبطل الساعة بتاع أخرى يلزم يتسمع، لأنه الاندماع هو لحظة فارقة نجم تقول.
0: نعم،
1: سيكوندا زيدة سيكوندا ناخ.
0: بالضبط بالضبط بالضبط. هذا هو جعفر الجاسمي اليوم، عندما الفنان التونسي والفنان العالمي بصفة عامة والعربي عندما يحول مشكلته إلى عرض فني وعرض، هذه هي القيمة الحقيقية وهذا جوهر الفنان جعفر الجاسمي.
1: نعم، سؤالك مهم جدا جدا جدا، برشا قالوا لي فاش تعمل كما حكاية عشتها أنت تشقام. لا أنا قام، أنا أخوي شخصية مؤثرة ولا وولاد البعض مش الكل تعتبر قدوة، تبقى ناس تحبني وتتبعني وتتأثر برأيي فهمني ولا أنا زاد إنسان أخطأ وأصيب، معناتها نجم نكون عملت أشياء صحيحة وأشياء غلطة فهمني ولا أنا إنسان نتعلم، وأنا إنسان قوي نحب نخلي تراث، نحب نفيد. أنا رأيي مسرحية بسي ما هيش مسرحية، أنا شكون لكم أنتو؟
0: أي
1: مسرحية بسي هي دعوة لزيارة البسي، الناس اللي تخاف البسي جيول المسرحية عبارة بشيول لبسي.
0: نعم.
1: أنا خدت الأسئلة اللي تسألهم لي لبسي اللي تسألهم لي أنا وهما ستاندار عن الناس الكل.
0: نعم.
1: دوك اللي بيش يحضر للمسرحية في قلبه
0: وكأنه جلسة جلسة معناها مع بسي
1: جلسة جماعية
0: بالضبط
1: الكل ولات لبسي جلسة جماعية وبش يجاوبوا كيما صار لي بشنني بش يجاوبوا الناس تم شكون جاوب في قلبه تم شكون وقف لي بالعرض
0: بالضبط بالضبط
1: جاوبني
0: بالضبط هذا هو النجاح نجاح العرض جعفر هذا التفاعل معني هذا التفاعل
1: نعم الحقيقة نحكيه على عرض مختلف عمري ما كنت تجربة هكا والناس مش تجيبوا ده مش تكتشف اللي كانوا هو أقوى من أن يكون مسرحية الضحك بالنسبة لي أنا في المسرحية لو كان ناخد البرسنتاج كل 90% بالمسرحية ضحك
0: نعم
1: 90% و10% رسائل مضمنة
0: بالضبط
1: بطريقة يعني مكتوبة مدروسة ماهيش مجانية أو مسقطة العرض هذا عرض عائلي أدعو العائلة أنها تجي
0: نعم.
1: الأطفال يجيوا أيضا لأنه زاد عندي شخصية بتاع يعني طفل دخل في المراهقة وكذا يعني الشريحة المجتمعية خدمنا عليها العرض تقريبا بين كتابة دراسة يعني وإخراج دام مدة عامين فرحان برشا برشا برشا أنت كريمة نقول لك حاجة
0: تفضل
1: عرض وليدي في شنيني كنت متخوف برشا متخوف برشا لأنه العرض ثقيل مثقل مثقل جدا مكتوب مطرول هذا وقت اللي يلزمني نسكت وقت اللي يلزمني نقول كلام حي
0: بالضبط
1: يقول كلام حي كنت خايف انه العباد ما يتعدلهاش
0: نعم نعم
1: نعم حول الله غدوا نعيشوا نفس التجربة انه كل دقيقة صمت كل دقيقة فيها ميساج او رسالة او ميتافور تعبير مجازي كله تفهم كله نفس العرض كان اسمه قبل كيف كيف ولكن قلت كيف كيف ولكن احنا ربي سبحانه ورغم اللي على تونس كيف كيف كيف اما كل واحد عنده البصمه نتاعو
0: نعم.
1: ما ينجمش يكون كيف كيف كان اسمه مرايه
0: نعم
1: قلت له ما ينجمش يكون اسمه مرايه قلت له مرايه نبدا بكلامنا شغل ايضا للتزويق والتنميق والمكياج
0: نعم
1: هذا ما فيش مكياج
0: نعم نعم يعني عنوان الحقيقة جاذب جدا جعفور جعفور فقط كيفاش وفقت بين الجانب التراجيدي لأنه نقوله بسي نقوله ربما إشكاليات معناتها تطرحها مع طبيب النفسي وبين الجانب الفكاهي في المسرحية
1: شوف منين الفن هو عموما منين زاوية النظر
0: نعم
1: منين تحب تاخذ زاوية النظر أي هو كل المواضيع في العالم من أول الدنيا لتو تحكي فيها الحب الخيانة الغدر الصبر الأخوة العائلة أول الدنيا الفن المسرح عموما مش مسرح الماذا أقول مسرح الكيف أقول
0: نعم
1: الطريقة أهم هذا توا تقول لي الطريقة أهم برشا أنت تعبت التعبير المجازي والصور الشعرية والموسيقى والصمت والإيماءة والحركة تقول لي كله في خدمة والإذاعة فهمني ولا والرابور السال بين المتلقي لأنه زاد أنك تورط المتفرج العملية الإبداعية
0: نعم.
1: المسرحية ويحس روحه عبش تعطيك معلومة حصرية الناس اللي بشتي غدوة للمسرحية وهما ما مش جايين للمسرحية هما جايين للبسي
0: نعم جلسة جماعية
1: هما تشوف هما جايين للبسي ونتحداك لو كان واحد فيهم فهمني ولا ملقاش روحه المسرحي
0: نعم
1: أنت
0: نعم تفضل جعفر تفضل
1: أنا أكون سعيد جدا من بين الميساجات اللي وصلوني تحقيقا حتي برشا واقفة من جابت مني قلت لي خويا جعفر بعثت لي على انستغرام قلت لي خويا جعفر أنا إن شاء الله نهار الاثنين باش نمشي للفتين
0: بالضبط بالضبط بالضبط هو هو هو جعفر هذا هو الفيدباك مع جمهورك وجعفر ناش اذا كان شطرني في الراي احنا اليوم محتاجين شكون يسمعنا شكون ينصت لينا
1: شكون هي هذه المسرحيه
0: بالحق شكون يسمعك من غير ما يحكم من غير ما يعطيك نصائح مسقطة من غير ما يسقط حتى تجاربه على تجاربك بالحق نحب واحد يسمعه
1: يا ريت هذا نص المطرحين يا ريما هذه هي المطرحية. تعرف شنو هي جملة المطرحية؟
0: نعم.
1: جملة المطرحية يقول لي جعفر شنية انت كان جيت جملة شنية تكون؟
0: نعم.
1: كثير زي السؤال اللي هو لي حقيقي، انت كان جيت جملة حب تقولها أول جملة تخرج من عروش قلبك شنية؟ تقول حبكم تسمعوني.
0: بالضبط بالضبط،
1: حبكم تسمعوني. راه ولدك عمره 5 ولا 10 سنين ولا 12 سنة يقول لك يما راني تاعب.
0: نعم.
1: مش بك تسمعوا، سيب كل شيء. خوك يقول لك راني تاعب، سيب كل شيء. زوجتك الأم هذيك الزوجة،
0: نعم،
1: راني تعبت.
0: نعم.
1: الشيب راني لدار أمك بدلي الجو، ما يمشوا للوكيل ولا يمشوا للبيسين. مش قضية بيسين.
0: نعم.
1: ولا بحر ولا دار أمها ولا دار أمه ولا برا بدل الساعة بساعة أخرى. ليش القضية تغيير ساعات؟
0: نعم.
1: ليه؟ قضية استماع.
0: بالضبط. يقف
1: العالم نسمعوه.
0: بالضبط.
1: شنو هو اللي يوجع فيك؟ شنو هو اللي مسك؟ شنو هو اللي مطلقك يا أخي؟ يا زوجتي، يا زوجي، يا أخوي صابر، يا أختي نجاح، يا جعفر.
0: نعم.
1: نحب نسمعوك.
0: بالضبط هذا هو.
1: إيش تطور؟ خاطر في حوار صم مع التليفونات والتكنولوجيا، كل واحد شد تليفونه. بدي ولا راو راو شيء يعلم.
0: نعم معناها اسمعني حتى بين ظفرين، معناها حتى بهرائي باللا معقول اللي ترى انت، فقط اسمعني من غير ما تحكم عليا. هذا هو جعفر.
1: عندي ولد عمتي، عندي ولد عمتي اسمه وائل في فرنسا، شاهد فرنسا، قبلت انا وياه هاي بعد مثل عام ولا عام ونص، عم مش دورها وائل طيب عليك مش خرج مبير، مش خرج جيني عندي نجمع مشروع يفلك في تورس.
0: نعم.
1: قال لي جعفر عيط، قال لي في تورس يا تورس، قال لي قولها يا تورس اسمعني رو عندي في دي، يا تورس اسمعني، يا تورس اسمعني رو عندي مواهب، يا تورس اسمعني مغروب القوة وكيفش يكون كوارش كبير. قال لي ما سمعتنيش تورس.
0: بالضبط.
1: قال لي طوى انا في فرنسا يا جعفر، قال لي عمري ما قلت فرنسا اسمعني، قال لي خطفوني طوى يخدم قوية في أكبر معمل. ثم مش نحكي لك، ثم قضية اجتماع لازم نسمع بعضنا، بس مش حل آخر.
0: بالضبط بالضبط بالضبط، الإنصات ونسمعوا بعضنا، وربما مكل جلسة الاستماع النجم ونجنبوا الطرف الآخر برشا إشكاليات وبرشا مشاكل. يقولوا نحن الاكتئاب الحاد
1: نسمعوا بعضنا، نسمعوا بعضنا مش نسمعوا على بعضنا.
0: بالضبط.
1: ثم ناس
0: اي سبيسياليتي اي
1: اي
0: اي
1: عارف يقول فيك اللي ما فيكش.
0: بالضبط. ومن غير ما يكلف نفسه يقرب لك، يعمل لك الخطوه.
1: لا لا لا ما عافينا اختي كريمه سامحني، عارفك مش كبرت راس مانيش تذكرك من غير ما تعرفك.
0: اي
1: ما يعرفوكش، يبعيش كلمه هكاك هو
0: صحيح
1: يتكلم لانه فاشل، لانه فاشل
0: للأسف جعفور. هذه المشاكل الحقيقة الاجتماعية نعيش فيها في بلادنا، والحقيقة مثل هذه الأعمال الفنية تنجم تصلح الحقيقة، وتنجم نبعثوا رسائل مضمنة، رسائل مشفرة. يا ناس فيقوا استفاقة اليوم. بالضبط جعفور، بعد غياب تقريبا 4 سنوات الجمهور متلهف، جمهور المنستير، ماذا تقول لجمهور المنستير لسهرة يوم الغد؟
1: أنا نقول لهم إيجاو، ما كنتش باش تندموا، إجاو إجاو إجاو، عملت لكم عرض مدخل مدخل، عملتها ماخذ ملوخية على نار هادية،
0: سلة سلة
1: سلة سلة سلة سلة، الضحك موجود، مسرحية عائلية. أنا أدعو الجد والجدة، لأنه زاد نحكيه على الجد والجدة والأم والأب والأبناء والشبيبة يجيوا يحضروا غدوة خويا تندموا وزاد. أنتم عليكم بالحضور والدخي على الجعفور.
0: بالضبط. هذا هو أحسن ما نختم به.
1: هذا هو شعار المرحلة.
0: شعار المرحلة. عليكم بالحضور والبقية على جعفور.
1: والدخي على الجعفور، عليكم بالحضور. عليكم بالحضور.
0: شكرا لك، شكرا لك جعفر القيسمي، شكرا لك جعفور، كما عودتنا دائما النكتة حاضرة والفكاهة ديما حاضرة الحقيقة. شكرا لك، إن شاء الله حظ موفق لك، إن شاء الله يوم الغد
1: كريمة إيجا كريمة،
0: إن شاء الله، إن شاء الله نكون من أول الحاضرين إن شاء الله. كريمة. نسمع فيك جعفور بالضبط. باش نحضر الجلسة الجماعية إن شاء الله يوم غد إن شاء الله جعفور.
1: ولا البكر الزادة يزوجي خطر هذاك
0: نجلة نجلة نجلة ويوسف بقني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حضور جميعي غدوة جعفور.
1: يوسف
0: يزوجيني يوسف يوسف الإخراج المرئي زميلنا المتربص أو كدعوة ونجلة بربي وجه وجه دعوة النجلة
1: نجلة أبرك نجلة حسن نجلة حسن
0: ما حتى كنت حسنت مزماش تغيب غدوة جعفور شنو رايك؟
1: غدوة بتخيل نجمة فريقة بيه مطوق قبل ما كانت شفيتها قبل نجمة طوب ديت تخيل أنا
0: نعم. شكرا ليك شكرا ليك جعفور إن شاء الله حظ موفق ليك إن شاء الله وإن شاء الله مزيد التميز وإن شاء الله والتألق وإن شاء الله إن شاء الله في نجاحات جديدة إن شاء الله وابداعات جديدة إن شاء الله جعفور شكرا ليك جعفور إلى اللقاء وحظ موفق إن شاء الله ليك. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء في برنامج منكم وإليكم من أصداء المهرجانات. نرجع إلى البيئة والمحيط باش نحكيو على الحرائق الغابية التي اجتاحت عدد طبعا من الغابات في الجمهورية خاصة في الشمال والشمال الغربي. باش نحكيو على أسباب الحرائق الغابية وطرق الوقاية منها مع السيد صحبي بالضيف مدير المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة باش يكون معنا بعد قليل عبر الهاتف.

جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7 انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.

0: اجوا بحذا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. إذاعة
1: مونستير آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد. عودة إلى برنامج منكم وإليكم. كما ذكرت في المقدمة باش نحكيه على ونعود على الحرائق الأخيرة التي اجتاحت طبعا عدد من الغابات في البلاد التونسية نتيجة طبعا ارتفاع درجات الحرارة اللي عشنا على وقعها تقريبا ما يقارب 15 يوم من الارتفاع المفرط لدرجات الحرارة، فتسبب عليه طبعا حرائق من هنا وهناك. هذه الحرائق الحقيقة اللي أتيت على مساحات طبعا مهمة من الغطاء النباتي، ما أضرت طبعا بالتنوع البيولوجي والغطاء النباتي، وأيضا خلينا نقوله خلفت حتى مشاكل على المستوى الاقتصادي، باعتبار أنه الغابات التونسية هي راهي منظومة بيئية وأيضا منظومة اقتصادية اقتاتوا منها عديد الأشخاص. خلينا نرجع على هذا الموضوع، نذكر طبعا بأسباب هذه الحرائق، شنو الأسباب اللي أدت إلى اجتياح هذه الحرائق، وكيفاش مستقبلا نجم اليوم نتوقعوا من هذه الحرائق. مع السيد صحبي بضياف مدير المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة. سي صحبي، نقولوا لك مساء النور، مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
1: مساء النور، تحية ليك وتحية لجميع المستمعين.
0: أهلا بك سي صحبي، كيف الحال والأحوال؟
1: الحمد لله.
0: طمنا ساعة، الحمد لله يبدو أنه تمت السيطرة على مختلف الحرائق والوضع تحت السيطرة.
1: الوضع مستقر، صفر حريق اليوم في الساعة هذه طبعا لتحسن العوامل المناخية والجوية.
0: نعم طبعا. آخر حريق وين بالضبط تم السيطرة عليها سيد صحبي؟
1: آخر حريق هو كان الحريق اللي في تاكلسة في نادل.
0: أي
1: ما كانت معناها السيطرة عليه ما كانتش صعبة برشا، والحقيقة تم التدخل في الوقت المناسب والسيطرة عليه، وهو كان آخر حريق بعد نزول الأمطار.
0: الحمد لله الحمد لله، يعني أكل الأمطار الأخيرة والغيث النافع تسبب أنه ساعدنا خلينا نقوله في السيطرة على هذه الحرائق. السيد الصحبي بضياف مدير المحافظة على الغابات طبعا بوزارة الفلاحة، قبل ما نعود الحقيقة على الأسباب والخطة الوطنية صحة العبارة للتوقي مستقبلا من أضرار هذه الحرائق، خلينا معاك ماذا بينا نرجع بلغة الأرقام، قديش عدد المساحات المتضررة من هذه الحرائق وشنية الولايات الأكثر تضررا من هذه الحرائق؟
1: الحقيقة كانت فما قفزة نوعية في علاقة بالأرقام اللي تم تداولها في خصوص المساحات المحترقة.
0: أي؟
1: كنا في حدود 4000 هكتار إلى غاية يوم 23 جويلية، وإلا أنه باحتساب المساحات اللي تضرت من جراء الحرائق في منطقة الكيف وخاصة ثقيل سيدي يوسف، دونك انتقلنا إلى الحديث الآن عن ما يفوق عن 12000 هكتار.
0: أي.
1: هذا هو دونك
0: هذا في الكيف سيد صاحبي بالضيافة.
1: دونك المساحة الكبيرة اللي تم تسجيلها في الكيف هي في حدود 8000 هكتار.
0: 8000 هكتار.
1: أي. وبالتالي يصبح المجموع حاليا في حدود 12000 هكتار. ما زالت الأرقام النهائية ما تمش البت فيها، لأنه احنا نعتمد صور الأقمار الفضائية باش نحدد المساحة بكل دقة، لكن مبدئيا احنا تجاوزنا ال 12000 هكتار.
0: يعني 12000 هكتار كل الحرائق، يعني
1: كل الحرائق،
0: كل الحرائق، لأنه احنا سي صاحبي سمعنا أرقام يظهر لي 44000 هكا ولا، يعني
1: لا
0: مش صحيح.
1: لا احنا نعطيوك مساحات

0: اللي هذا هو
1: حسابها معناها بطريقة علمية واللي احنا تحت معناها الرقابة نتاع الإدارة.
0: يعني 12 ألف هكتار هي مساحة الغابات التي تضررت
1: المتضررة بالضبط من جراء الحرائق من يوم 1 ماي إلى يوم 28 جويلية.
0: واضح. والكيف تتصدر ربما قائمة الولايات الأكثر تضررا على ما يبدو في صاحبية.
1: أي للأسف الحرائق اللي شنت منطقة الكيف توزعت على عدة مناطق جبلية وهي اللي تصدرت سوى المساحات المسجلة.
0: تليها سي صاحبي تليها
1: يا لها الحريق نتاع زغوان.
0: اي
1: وبعض الحرائق الاخرى الكل في حدود 200-300 هكتار بالنسبه للبنزرت بالنسبه للباجه.
0: نعم.
1: حرائق اللي في الحدود المعقوله معناها اللي هي في 300-400 هكتار.
0: نرجع الى الاضرار سيد صاحبي بضياف مدير المحافظه على الغابات بوزاره الفلاحه. الى جانب الاضرار في الاشجار والغطاء النباتي فما يظهر لي اضرار حتى في التنوع البيولوجي والحيوانات البريه. ناخذ التفاصيل معك على مستوى الاضرار سيد صاحبي بضياف.
1: المساحات الغابيه هي منظومات طبيعيه.
0: نعم.
1: تبدا من التربه ومن بعد الكساء الغابي وبعض الحيوانات اللي موجوده فيها ومن بعد حتى الإطار معناها المناخي اللي موجود في المنطقة يتضرر من جراء الحرائق هذه لأنه ثم انبعاثات بتاع غازات سامة بتاع كربون، وبالتالي احنا نقولوا أنه المنظومة كلها تتضرر بجميع مكوناتها من التربة إلى غاية الهواء اللي موجود في المحيط هذاك.
0: بالضبط بالضبط. وصولا إلى التنوع البيولوجي، وصولا الحيوانات خلينا نقولوا البرية اللي بالضبط. تعيش طبعا في هذه الغابات. أيضا ناخذوا الأضرار الاقتصادية أيضا على اعتبار نعرفوا أنه الغابات هي مورد رزق عدد كبير من الفلاحين وسكان الأرياف. نعرفوا خاصة في الشمال نحكيوا على مربي النحل، نحكيوا زاد على ربي الماشي، ونحكيوا حتى اليقتات على اليقتات ويعيشوا على نباتات العطرية. ناخذوا زاد فما أضرار اقتصادية سجلت سيد صحبية؟
1: بالضبط. المنظومات هذه اللي شملتها الحرائق هي منظومات فيها تنوع في المنتوجات الثانوية احنا نسميوها، وحتى المنتوجات الأساسية، لأنه الأشجار أغلب المساحات المضرة هي مساحات صنوبر حلبي.
0: نعم.
1: بالتالي إنتاج الزبوب وثم تأثير على إنتاج الزبوب من الأشجار هذه، ثم نباتات الكليل اللي تم تقطيرها واللي معناها موجودة بكثافة في المساحات هذه، وبالتالي من ناحية الاقتصادية الحرائق هذه كان عندها معناها انعكاسات سلبية جدا على المنتوجات اللي توفرها الغابة وعلى الدور الاقتصادي اللي تقدمه الغابة للمتساكنين وللاقتصاد الوطني.
0: بالضبط هذا هو للأسف. إن شاء الله ما عادش يعاود نعاود هذه الحرائق. طبعا نعرف احنا الأسباب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة الحقيقة لهنا. خليني معاك نرجع الأسباب ساعة لهنا سيدة صاحبي بالضيف مدير المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة. شنو الأسباب خلينا نقول المباشرة والغير مباشرة لاندلاع هذه الحرائق؟
1: هو بصفة عامة لو تلاحظوا انتم في البحر الأبيض المتوسط وكل احنا الظرف الإقليمي يثبت أنه ثم ظروف استثنائية مناخية استثنائية أدت إلى اندلاع حرائق في عدة مناطق. الجزائر فيها حرائق هامة جدا، إسبانيا، فرنسا، معناها الدول الجوار كل شملتها عدة حرائق وكانت تسيطر عليها معناها بصعيبة برشا، وكانت الأضرار ربما مضاعفة
0: جسيمة بالضبط
1: مقارنة باللي احنا الحمد لله جاتنا باللطف
0: الحمد لله.
1: حتى تجدوا معناها خسائر في الأرواح البشرية
0: بالضبط
1: في مساكن وفي مزارع، وبالتالي احنا الحق المساحات فقدنا مساحات غابية وفقدنا منظومات طبيعية.
0: نعم.
1: ولكن الضرر وقف غادي ما تتجاوزش الى اضرار مادية اخرى.
0: بالضبط يعني اضرار بشرية لا قدر الله. نعم.
1: بالضبط. دونك مبدئيا ثم ثم ثم اطار عام اقليمي اللي يفسر نوعا ما اندلاع هذه الحرائق. على المستوى تو المحلي نحكيه وأنه نقوله أنه
0: يعني كان كيف نقوله نظام إقليمي نقوله عالمي نقوله التغيرات المناخية ارتفاع الكبير في درجة الحرارة هذه من الأسباب اللي خليت ربما العوامل المحفزة لاندلاع هذه الحرائق.
1: بالضبط هذا العوامل. نعم. اللي ساهمت في خطورة الحرائق وأنها تنتشر. يبقى أنه الحريق احنا ديما نأكد على أنه الحريق ما يندلعش وحده، ولكن الإشكال أنه إذا كان اندلاع الحريق وكانت الظروف اللي كنا نعيشه فيها هذيك كانت ظروف ملائمة مناخيا، فبالتالي يصبح السيطرة عليه صعيبة برشا وتصبح خسائر فاتحة ومعناها والأضرار ممتدة.
0: نعود الأسباب خلينا نقول الوطنية أسبابنا الداخلية خلينا نقول
1: الأسباب. نعم. الأسباب بشرية 100%، ممارسات سيئة معناها استعمال خاطئ ربما للفضاء الغابي هذا هو. دونك معناها ديما السبب راهو بشري.
0: يعني وضح لنا اكثر سيد صاحبي بالضيف، ولو انه ربما راو تفتح تحقيق الاكيد للوقوف على الاسباب الحقيقيه، ولكن مبدئيا نقول ممارسات خاطئه، ماذا نعني بممارسات خاطئه؟ معناها
1: ابسط مثال نعطيك، مثلا فما ممارسات نتاع انه انسان يجي يطبخ في منطقه غاضيه، أي أنه يستعمل النار في مناطق مجاورة للمناطق الغابية،
0: نعم.
1: وإلا يستعمل نشاط اقتصادي كما مثلا تربية النحل، نعرف أنه تربية النحل في بعض الأحيان يحتاجوا أنهم يشعلوا النار باش يستعملوها للعناية بالأشباح نتاعهم.
0: بالضبط،
1: هذه كلها ممارسات في الأوقات العادية تكون تكون تكون معناها قليلة في الخطورة وما يكونش فيها معناها ريسك كبير، ولكن في ظروف استثنائية وفي جو مناخ يكون معناها جاف وتكون حرارة مرتفعة تصبح الممارسات العادية تصبح ذات خطورة، وهذا اللي ما يتفقملوش ربما الفيان اللي يمارسوا في الأنشطة هذية، ويكون سبب أنه يندلع الحريق وهو في نفسه ما ينجمش يعمل حتى شيء، ما ينجمش يسيطر عليه في مراحله الأولى.
0: بالضبط، فماشي بأسباب بفعل فاعل يعني لهنا هكا
1: احنا ما ننسيوش انه ديما راهو ينجم يكون فرضيه انه يكون ثم تعمد في اضرام النار، وهذاك علاش معناها بصفه اليه اي حريق يندلع في اي مكان الا واحنا نرفعوا تقرير لفتح نرفعوا تقرير ونطلبوا فتح بحث تفتح الابحاث في اي حريق مهما كان المصدر نتاعو، وتصح التحقيقات هي اللي تثبت من بعد عاد وجود معناها هذايا العنصر العمدي من عدم.
0: يعني كما تعرف سي صاحبي بالضيف صارت راهو السنوات الفارطة قبل صارت يعني بطريقة متعمدة معناها وتحل تحقيق معناها فما تبيان انه معناها بفعل فاعل. ان شاء الله ربي يهدي الجميع وان شاء الله ربي يهدينا، معناها راهو المشكلة نحن المساحات نخسروها ربما في ثواني وفي دقائق وفي سويعات ونقعدوا لسنوات باش ترجعك الغابة هذيك، راهو
1: بالضبط. ما ثم مناطق اللي ما ترجعش، تغير الفيزاج تتغير المناظر الطبيعيه الى انواع اخرى الى منظومات اخرى ونفقد المنظومات الاصليه، هذا معناه خطر اللي ديما ننبهوا له ان وقت اللي نفقدوا غابه راه مش بالضروره بعد باش نسترجعوها كما كانت، راه نجموا نسترجعوها شبه كما كانت، والا زاد نجموا معناها تولي عنا منظومات اخرى مختلفه على اللي كانت في الاصل.
0: بيه السيد صاحبي بالضيف بربي نذكروا بالعقوبات، خلينا نقولوا الزجرية لكل من يتعمد معناه إحراق إشعال حرائق في الغابات والإضرار طبعا بالغطاء النباتي والأشجار.
1: الجرائم هذه جرائم إضرام النار في الغابة هي تلتقي إلى الجنايات، دونك هي جناية وعقوباتها تبدأ من 5 سنين سجن فما فوق اعتبارا للأضرار المسجلة والجانب القصدي فيها من عدمه ومعناها وإذا كان فماش أرواح بشرية ولا حاجة، وبالتالي هي جناية ويعاقب عليها القانون في تونس. مجلة الغابات تنص على جملة من الإجراءات لازم احترامها في علاقة بإضرام النار في الغابة، ومعناها وتم حتى فترة اللي هي من 1 ماي حتى 31 أكتوبر تعتبر فترة تحجير إضرام النار في الغابة والمناطق المجاورة للغابة. معناها الإطار القانوني موجود، يبقى أنه معناها الإثباتات وأنه التتبعات هي اللي في الأخر توصل للحقيقة وهي اللي ستحط المجرمين أمام القضاء.
0: بالضبط، وأيضا السيد صاحبي بالضيف إلى جانب العقوبات الزجرية مهم جدا إطار تشريعي لحماية طبعا المنظومة الغابية في بلادنا، ولكن حتى الجانب التوعوي راه مهم ومهم جدا جدا جدا جدا، الومضات التحسيسية التوعوية في وسائل الإعلام يعني التلفزيون الراديو أيضا للوصول إلى كيف طبعا الفئات الاجتماعية مهم جدا. سحبي
1: يعني لاحظت في السنوات الأخيرة ثم معناها نقلة نوعية وثم معناها عدة ومضات تحسيسية وعدة خطابات وعدة ومضات إشارية اللي خصصت المجال الحرائق، والحقيقة احنا حسينا أنه ثم وعي قاعد يتنامي في تونس في علاقة بالحرائق وفي علاقة بالحس البيئي المرتبط بحماية الغابات متاعنا من جميع التهديدات مش كامل الحرائق فقط.
0: بالضبط،
1: بالخير، لأنه الوعي هو الأساس في أنه غدوة نجمه نتفاداول أي ممارسات غير سليمة وأي معناها ممارسات إجرامية في حق الغابة متاعنا.
0: سي صاحبي بالضيف عود معك إلى الأسباب، يعني قلنا فما أسباب عالمية فما أسباب داخلية فما حتى ربما معناه أمور قصدية وممارسات خاطئة داخل الغابات. أيضا سي صاحبي بالضيف وأنت سيد العارفين معناه نعرف نحن في كل البلدان يقع في موسم في الربيع يقع تحذير الغابات، يقع خلينا نقولوا كل حواشي بتاع الغابات، إزالة الأعشاب معناها الشيحة، معناها حتى اليوم تكون لا قدر الله إنك شعلت النار تكون أضرارها خفيفة. ما نعرفش تقول ممارسات هذه الحقيقة بالنسبة لإدارة العامة الغابات معناها تقوموا بها أنتم، هل بالفاعلية معناها المطلوبة والمرجوة؟ نعرفوا ما نقص معناها الحقيقة نحن الإطار البشري الموجود في الإطار هذا. سيد صاحبي بالضيف،
1: هو في إطار حماية الغابة من الحرائق رأوا الأشغال والمجهودات تكون مبذولة على طوال السنة، لأنه إحنا عنا الفترة اللولانية فترة الاستعدادات كما كنت تفضلت وحكيت أنت توا، أنه إحنا الغابة خلال السنة كلها تكون صمة عن أشغال تتعلق بصيانة المسالك، صيانة القواطع النارية، تهيئة نقاط المياه، العناية بالمعدات والوسائل، هذا كل مجهود يتم القيام به خلال معناها خلال السنة. ومن بعد وقت تبدأ فترة الحرائق وقتها يولي ثم التدخل المباشر. لكن الحقيقة يلزم إنه ننبه في علاقة بالنقطة هذه، أن الحرائق العادية اللي مستنسين بها هذاك تكون الاستعدادات تكون عندها فاعلية في الحد منها وفي أنها تسهل عملية التدخل. لكن الحرائق اللي شهدناها في علاقة بالتغيرات هذه بتاعت المناخية والظروف الاستثنائية
0: بالضبط،
1: وفي علاقة بالضبط وفي علاقة بالمناطق التضاريس الصعبة وكذا، فإنه تصبح عندها معناها جدوى محدودة وفاعلية محدودة، لأن الحريق يرتقي إلى الحرائق هذه اللي ميجا فاير يسميه، ولا الحرائق الكبرى اللي ما عادش توقفها لا مسالك ولا يوقفها حتى شيء. وبالتالي احنا ديما الاستعدادات بتاعنا تكون في إطار مقاومة الحرائق العادية، ولكن وقت ننتقلوا إلى مرحلة نتاع حرائق خارجة على النطاق كيفنا كما جميع الدول اللي أقوى بالضبط منا وربما واللي
0: بالضبط كما إسبانيا أكبر دليل. نعم
1: بالضبط، أكبر بالضبط دليل أنه ما نجم معناها حل المعدات والوسائل والتجهيزات اللي عندهم الكل ما كانتش عندها حتى فاعلية في أنها توقف الحرائق وتمنع الخفائق.
0: بالضبط سيد صاحبي بالضيف، أيضا كانت عديد الخبراء نداوا بضرورة وجود نقاط لتجميع المياه داخل الغابات حتى الحيوانات البرية يستطيعوا معناها لهنا حتى الشرب معناها الماء، وحتى تكون ربما نقاط هذيك ربما نستغلوها وقت نشوب الحرائق معناها.
1: الحقيقة احنا الاشكال هذه ما تفرحش واحنا نقاوم في الحرائق، لانه عندنا نقاط مياه موزعة معناها كثافة في الغابات نتاعنا، بالاضافة الى انه تم المساهمة نتاع الفلاحين بالابار نتاعهم
0: بالوسائل
1: الجرارات نتاعهم، دونك الاشكالية نتاع الماء ما لقيناش فيها معناها صعوبات كبيرة، بالاضافة الى ذلك انه عندنا زادة عدة سدود موزعة في المناطق اللي شملتها الحرائق.
0: نعم.
1: وكان لاحظتوا حتى الطائرات اللي دخلت، وهنا نشكر المجهود نتاع التعاون الدولي بين الجزائر بين ايطاليا.
0: نعم.
1: اللي عملوا تدخلات جوية ما لقاوش اشكال، لانه كان فما معناها سدود مجاورة وتمكنوا من انهم يتزودوا بالمياه باش يتدخلوا في الابان.
0: الحمد لله، هذا ديما من ألطف الله، ديما ربي لطف بينا الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: سيد صاحبي بضيف الحمد لله يا ربي، إن شاء الله كل ما يجينا جينا باللطف، ولكن زادة الحقيقة احنا محتاجين خطة وطنية استباقية للتصدي لهذه الحرائق اللي نجم نسيطر عليها، حماية للمنظومة البيئية والاقتصادية والأرزاق معني الفلاحين داخل هذه الغابات. فقد سيد صاحبي بضيف حتى أختم معك، هذه الحرائق التي تشمل الغابات وتضروا فيها طبعا عدد من الفلاحين، هل أنها مشمولة بالنسبة لي على مستوى التعويضات بالنسبة للجوائح الطبيعية؟
1: بالنسبة
0: صندوق الجوائح الطبيعية؟
1: هذا ملف يتم دراسته على مستوى السلطات الجهوية، عندهم مقاييس، عندهم لجان تنظر في المواضيع هذه، وعندهم إجراءات خاصة بالتعويضات. أنا من خلال النقطة هذه دعوة للفلاحين، لأنه لاحظنا خلال الحرائق الأخيرة أنه كانت فما مساهمة كبيرة من الحصائد وبقايا المزروعات في انتشار الحرائق، لأنه الحرائق اللي نشبت في ولاية الكاف التنقل متاعها من جبل إلى جبل كان عن طريق الحصائد. وهنا دعوة إلى جميع الفلاحين أنهم بعد ما يجمعوا المحاصيل متاعهم ما فيها باس إذا كان يقوم بحراسة الأرض وباش لإزالة بقايا الحصائد معناها والمزروعات، لأنها في صورة اندلاع حريق تصبح تشكل خطر على الغابة وعليه هو في حد ذاته، لأن النار تنتقل من الغابة إلى المسكن نتاع المساكن نتاع الفلاحين اللي موجودين مجاورين للغابة عن طريق المساحات هذه اللي تم حصدها وما تمش حراستها، وبالتالي ربما من السنة القادمة باش تكون ثم إجراءات أكثر صرامة في علاقة بالعناية وبالتدخل على مستوى المساحات هذه المحصودة باش ما تصبحش تشكل معناها دي كولوار ودي معناها دي ممرات ممرات تنقل النار من غابة إلى غابة وتنقل النار من الغابة إلى المساكن والمناطق المأهولة. وهذا لاحظناه والحقيقة كان عنده معنى تأثير سلبي كبير برشا على انتشار الحريق.
0: بالضبط هذا هو سيدة صاحبي بضيف، وإن شاء الله ربي يجنبنا مثل هذه المخاطر الغبية. فقط سي صاحبي معني حقيقة نحن نحب نستغل وجودك ديما الاستغلال الإيجابي مش نستفيد أكثر من وجودك معنا. فقط هل حملة تشجير مفكروش ربما بالاستعانة مع الكشافة المجتمع المدني في تشجير هذه المساحات المتضررة من الغابات، وإلا مش وقته منعش عملين كيفاش تصير المسألة سيد صاحبي؟
1: هو هذيك المرحلة الثالثة من حماية الغابات بتاعنا من الحرائق، هي مرحلة استعادة المنظومات الغابية.
0: نعم.
1: والمرحلة هذه هي تتم بعد تقييم المساحات المتضررة. دونك احنا مثلا في الموسم القادم نتاع التشجير باش تلقانا نشجروا في المساحات المتضررة في السنوات الفارطة.
0: بالضبط.
1: لأنه احنا نعطيه فترة استراحة للحريق بعد عامين ثلاثة سنوات نشوفوا الديناميكية متاع النباتات على مستوى المنطقة هذيك.
0: بالضبط.
1: ثم بعض المساحات اللي تتجدد طبيعيا وتكون ثم فيها معناها تنامي الالتساء الغابي بطريقة سلسة وعادية، وبالتالي هنا ما يتطلبش تدخل كبير من الإدارة، ولكن المساحات اللي تكون تضرت بكثافة وتكون معاش قادرة على أنها تتعاود ترجع، هذيك يكون فيها مجهود وطني لإعادة تشجيرها. المجهود الوطني يشمل البرنامج السنوي للتشجير اللي تقوم به الإدارة واللي هو معني بتشجير مساحات هامة.
0: نعم.
1: هذا ما ينفيش أنه ثم إمكانية لتدخل جميع الأطراف الأخرى من مجتمع مدني من جمعيات من ممولين باش يدعموا المجهود متاع الدولة كل حسب مقدرته باش نساهموا في هالتشجير هذا.
0: بالضبط هذا هو. شكرا ليك سيد صاحبي بضيف مدير المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة، شكرا ليك على كل هذه المعلومات والتفاصيل المهمة، وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحمي غاباتنا من الحراق ومن كل طبعا الأشكال الضرر بها. شكرا ليك سيد صاحبي، إن شاء الله في موعيد يعيشك إن شاء الله في موعيد إذاعية قادمة. احنا ما زلنا مواصلينكم معاكم اللقاء في برنامج منكم وإليكم، ما زلنا مواصلين مش نحكيه على التغيرات المناخية ولكن في علاقة الفئات الهشة والدورة الاقتصادية وكيف أن هذه التغيرات المناخية تؤثر تأثير سلبي على هذه الفئات وعلى الدورة الاقتصادية. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء.

0: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. في وقفتنا الموجزة شدد رئيس منظمة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أسنان برجب على ضرورة تغيير طريقة التعامل مع الجالية التونسية بالخارج، واعتبر أنهم ليسوا مجرد مصدر لتحويل العملة الصعبة إلى تونس رغم أهمية مساهمتهم المالية الإيجابية في دعم خزينة الدولة. رحبت جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد بالأمر الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين بالاضطراب أو اضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي يتضمن 9 فصول وينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث لجان جهوية متكفلة بالنظر في مطالب الانتفاع. وقد عبرت رئيسة الجمعية سونيا كراي عن أملها أن يمثل هذا الأمر تحولا مفصليا في اتجاه إدماج هذه الفئة في رياض الأطفال. أفادت نائبة رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة ملك المدير أن ديون الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بلغت أكثر من 200 مليون دينار، وهو رقم تقديري لا أكثر ولا أقل. وبخصوص الشروع في خلاص جزء من المستحقات الخاصة بالصيدليات، أقرت أن المبلغ الذي تم تحويله لا يتجاوز 10% من إجمالي الديون. في العالم، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. ومن جهته توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بقوة على هجوم الأردن من قبل القوات الإيرانية. إلى خاتمة الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: عسلامة، مرحبا بالجميع. عودة إلى برنامج منكم وإليكم فيما تبقى من الوقت من عمر هذا البرنامج، اللي الفقرة الحالية طبعا باش نخصوها باش نحكيه في موضوع قديم جديد، موضوع الحقيقة تحكي فيه عديد المرات، موضوع عالمي دولي إقليمي وأيضا موضوع وطني. الحقيقة الحلول لهذا الموضوع ما فماش حلول ربما وطنية بقدر ما هي حلول ربما إقليمية، حلول دولية في إطار طبعا تعاضد المجتمع الدولي لمقاومة هذه الظاهرة أو الظواهر المناخية المتطرفة. نحكيه على التغيرات المناخية في تونس اللي الحقيقة نتاج سنوات وعقود من استنزاف الأرض اللي خلفت ربما هذه التغيرات المناخية، واللي نشهد فيه من ظواهر مناخية متطرفة كما الأمطار اللي مش في وقتها، كما الأمطار الطوفانية، كما الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة اللي عشنا على وقعه تقريب 15 يوم، عشنا على وقع يعني حرارة كبيرة وحرارة مفرطة وصلت عنا في جهة الساحل مثلا في مدينة جمال 50 درجة مئوية طبعا في الظل هذا بالنسبة لدرجات الحرارة. هذا الكل الحقيقة هو نتيجة استنزاف لكوكب الأرض. اليوم التغيرات المناخية ما عادش نستبقولها ونحكيه على سنوات ربما ما زالت القدام، ولكن اليوم التغيرات المناخية أصبحت المعاش اليومي ونعيشوها يوميا، واللي أقصى من هكا عندها انعكاسات كبيرة وكبيرة جدا على فئات اجتماعية بعينها. نحكيه على الفئات الهشاشة الأكثر الهشة الأكثر فقرا، نحكيه على ربما الفئة الفقراء، نحكيه على فئة المزارعين الصغار، ونحكيه طبعا على الفاعلين الاقتصاديين يعني صغار الفاعلين في الملوان الاقتصادي. هذوما طبعا من الأكثر الفئات هشاشة وتأثرا بالتغيرات المناخية اللي نعيشوها وما زلنا مش نعيشوا على وقعها في السنوات القادمة الحقيقة. وما الحالات الوفيات اللي سجلناها نتيجة الموجات الحر الأخيرة هي خير دليل طبعا على الانعكاسات الخطيرة للتغيرات المناخية. كما احنا شفنا الحقيقة ضحايا الكورونا وضحايا الزلازل وضحايا الفيضانات، ايضا الحقيقة سجلنا ضحايا موجات الحر في عدد من المناطق. طبعا ربما المشهد قاتم في مدينة بني حسين، يعني الاهالي استفاقوا بعد الموجة الحرارة الاخيرة على وفاة يعني زوجته في منزلهم يعني نتيجة درجة الحر وانقطاع ربما الكهرباء والمياه، يعني زوج وزوجة مسنين يعيشوا بمفردهم في منزلهم، يعني الجيران خلينا نقولوا لأنهم صغارهم ولادهم يعيشوا في الخارج، تفاجئوا الأهالي والجيران يعني بوجودهم، معناها الله يرحمهم، معناها فارقوا الحياة الحقيقة لهنا. هذا المشهد خلينا القاتم والمشهد اللي يحرق الحقيقة يخلينا اليوم نطرح برشا أسئلة في بلادنا وفي العالم، لأنه زاد موجبات التغيرات المناخية هو مجهود دولي مجهود إقليمي معناه بامتياز. هل أنه حضرنا رواحنا نحن للتغيرات المناخية؟ رو ما عاش نحكيه على استباق، نحكيه على أرض واقع، ونحكيه على معنى حاجة نعيشوها ولينا يومين وهو مخلفاتها. هل أن فما خطة وطنية لمجابهة وتقليل ربما من تأثير هذه التغيرات المناخية على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع؟ هذا بش يكون طبعا محور حديثنا في ما تبقى من عمر منكم وإليكم حول موضوع التغيرات المناخية. ضيوفي الكرام اللي بشي يرافقوني في النقاش في هذا الموضوع، السيد زهير الحلاوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية، السيد حمدي حشاد خبير دولي في المناخ، وهلا جاب الله إذا كان زهير موجود. ما موجود معنا سيد زهير الحلاوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية، وأيضا باش يكون معنا عبر الهاتف السيد حبيب مهني خبير أيضا في البيئة. خلينا نستقبل معنا السيد زهير الحلاوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية. سيد زهير مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: كيف الحال سيد زهير؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. هوكا تنفسنا هاي الايامات الاخيره ربي معناها من فضله هكا فما نسمع على الاقل وتجاوزنا الموجه نتاع الحراره وكل حراره المفرطه الكبيره الحمد لله معناها دوام الحال من المحال
1: هكا هو المناخ تاع تونس
0: بالضبط هذا هو يعني اليوم كانه اصبحنا من النقيض الى النقيض يعني لهنا
1: هو نحبوا نفسروا اكثر التفاصيل لازم نفهم مش معناها التغيرات المناخيه باش بعد نحاولوا
0: بالضبط
1: نفهموا بعد كيفاش نقاوموها ولا كيفاش
0: نتعاملوا بالضبط. سيد زهير تفضل لك الكلمه.
1: دونك التغيرات المناخيه اولا نحن نعرفوا انه المناخ هو مجموعه من العناصر المناخيه اللي تتفاعل بينات بعضها وإذا كان نسوا أي عنصر من عناصر المنظومة المناخية كان نحب نسميها بالأدق هذا يؤدي إلى أنه اختلال في كل المنظومة المناخية.
0: نعم
1: على إحنا المناخ نتاعنا مرتبط كثير الارتباط بالعناصر خاصة الشمس أشعة الشمس. وكي نتحدثوا على أشعة الشمس فما ظاهرة اللي تخلي إمكانية العيش على سطح الأرض هي ظاهرة الدفيئة زي نسميها الفيدوسير اللي تخلي أن أشعة الشمس تتسرب إلى الأرض سطح الأرض بعد ما تجتاز الغلاف الجوي باعتبار أن الغلاف الجوي شفاف ثم بعد مدة الأرض تأخذ الاقتصاق هذه الأشعة الأرضي الأشعة الشمسي وتعود ترجعها إلى الغلاف الجوي ترجعها في شكل أشعة طويلة موجة طويلة تحت حمراء انفراروج.
0: بالضبط
1: المكونات نتاع خاصة نوع معين من الغازات نسميها غازات الدفيئة كما ثاني أكسيد الكربون والميتان وفما حتى غازات أنتجها النشاط البشري كما مركبات الكلور والفليور تحجز الطاقة اللي خارج من الأرض أي أشعة الأرض هذيك ما تخليهاش تتسرب وبالتالي تبقى درجة حرارة على سطح الأرض تقريبا في حدود 15 درجة اللي ملائمة للحياة على سطح الأرض والكائنات الحية تنمو إلى غازات. لكن شو لاحظنا؟ لاحظنا أنه الغازات الدفيئة هذه اللي حكينا فيها اللي قلت لك كما ثاني أكسيد الكربون والميتان غيرها التركز نتاعها في الغلاف الجوي زاد. زاد منين؟ زاد منذ الثورة الصناعية أي منذ بدال إنشاء البشر ينتج فك الغازات هذه
0: بالضبط
1: زاد التركز نتاعها في الغلاف الجوي النتيجه نتاع ذلك انه يولي يزيد احتجاز الاشعه الارضي اكثر من العاده وهذا يؤدي الى الاحترار العالمي اللي بدينا نلاحظوه تقريبا منذ القرن قبل الماضي تقريبا لكن الانعكاسات نتاعو بدات تظهر عندها اكثر من 20 30 سنه التالي.
0: نعم
1: وحنا تشوف احنا تو نشوفوا في الانعكاسات اللي توقعناها تقريبا من 20 سنه.
0: نعم وهنا نعيشوا فيها لهنا سي زهير الحليوي الأستاذ الجامعي في التغيرات المناخية وأصبحت أرض معني أمر واقع. اليوم تعرف نحن الأمطار الطوفانية على الأقل نحن في جهة الساحل اللي عشناها تقريبا في أواخر الشتاء ذولي تقريبا في الربيع عشنا يعني أمطار طوفانية كبيرة في فيضانات معناها في وقت وجيز كميات كبيرة تقريبا 300 مليمتر سجلت مثلا مدينة المنستير من تساقطات. اليوم هل الأمطار هذه دخلت في الضحايا بحارة في مدينة طبولبة اللي البعض منهم مازالوا مفقودين وربي يرحم اللي توفيوا معناها اليوم والموجة الحرارة اللي عشناها ربما حتى للصعيد الوطني تيلة تقريبا 15 يوم يعني وليت معاش يومي.
1: هو فعلا هذيك هو معناها المظاهر نتاع التغيرات المناخية. أولا الاحترار اللي قاعدين نعيشوا فيه معناها ارتفاع واضح درجة الحرارة وهنا الاحترار هو يشمل زوج عناصر. العنصر الاولاني هو المعدلات الحراريه معناها المعدلات نتاع كما نقولوا نتاع شهر جانفي على 30 سنه تالي ولا 50 سنه تالي نشوف المنحنى نتاع الحراره نتاع المعدل هذا قاعد يرتفع. دونك هي الحاجه الاولى. لكن الحاجه الثانيه الشكل الثاني نتاع الاحترار هو في ما يعرف بموجات الحر اللي فاقدوا شلوا رغمنا قاعدين نشوفوا انه العدد نتاعها قاعد يزيد منذ كثير تالي وعنا دراسات تأكد هذا سواء كان في تونس ولا في العالم. ثم العدد نتاعها قلت يزيد أيضا الامتداد المجالي نتاعها قاعد يزيد. كان ذكر كان تشوه الموجة الأخرانية هذه تقريبا عام على كامبلة تونسية قبل كانت تتأثر على منطقة أو دون أخرى. ثم الحاجة الثالثة أنه ما تبقاش مقتصرة على معناها فترة زمنية في خلال اليوم كانت مثلا في النهار وبعد جيل فما راحة خفيفة اللي تخلي الجسم الإنساني يسترجع قوته. لكن هذه الحرارة ولات متواصلة تقريبا كامل اليوم، وتداد الزمن نتاعها بطبيعة الحال تبقى أكثر من 10 أيام طبعا الموجة الحر الأخرانية، قد تقريبا أسبوع ونصف ولا أكثر حتى.
0: بالضبط بالضبط.
1: التغيرات المناخية مظاهر التغيرات المناخية على عنصر الأولاني اللي همنا هو الحرارة، لكن طبيعة الحال زادة فما انعكاس على عنصر الأمطار.
0: كما
1: كنت في شارجة في كمية الأمطار الكبيرة اللي عشناها في خاصة المناطق الساحلية متاع البيرة التونسية من نابل حتى المستير حتى القبل تقريبا، ثم الانعكاسات متاع هذا الزوز كل على المنظومات المناخية الأخرى كما البحر، الحراره نتاع الماء البحر اللي باش ياخذ الطاقه وبطبيعه الحال باش يرجعها، وهذا يأثر على الكائنات الحيه الموجوده في البحر ايضا كيف كيف،
0: يأثر على ارتفاع منسوب المياه ايضا. سي زهير،
1: اي بطبيعه الحال لانه الماده الماء من البحر هو ماده كيما تتاثر بالحراره وبالتالي تتمدد، وهذا يؤدي الى ارتفاع في مستوى سطح البحر اللي قاعدين نعيشوا فيه في عديد المناطق المخضرة في بلاد تونسية.
0: نعم.
1: نحكي على قرقنا، نحكي على
0: بالضبط.
1: عديد المناطق جربة، فما مناطق اللي المستوى متاع البحر قاعد ينخفض أو بلتو المستوى متاع البحر قاعد يرتفع.
0: نعم.
1: هذا بشي يؤدي إلى أنه المناطق الساحلية بتاعنا اللي فيها ممكن أنشطة اقتصادية هامة وغنية برشا الكل مهدد بأنه تندثر ولا تتأثر بطبيعة الحال،
0: يعني تتأثر نشاط الاقتصادي ولربما يكون انعكاسات هذه التغيرات على فئات اجتماعية كبيرة طبعا دون أخرى. خلينا ناخذ معنا سيد حمدي حشيد خبير أيضا دولي في المناخ للحديث في هذا الموضوع، التغيرات المناخية وتأثيرها على فئات اجتماعية دون غيرها. سيد حمدي حشيد، مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير.
2: بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا لك سيد حمدي، كيف الحال والأحوال؟
2: الحمد لله لاباس،
0: الحمد لله.
2: انفراج اللي فيه نحمد ربي عليه مقارنه بالجمعه اللي فاتت حقيقه خلينا نتمتع كيما الناس كل
0: الحمد لله
2: بالانفراج الحراري هذا معناه
0: الحمد لله الحمد لله انفراجه من ربي سبحانه وتعالى. سيد حمدي، خلينا بربي نطمنوا ساعه سيد الناس اللي تسمع فينا، هل ما زلنا باش نعيشوا معناه موجه حر اخرى ان شاء الله، والا ان شاء الله باش تكون هذه الموجه الوحيده وباش تكون باش نرجعوا للمعدلات العاديه نتاع درجات الحراره؟
2: لا معناها فما موجة حرارة ما متش مناش معناها دونك الموجودة بساني أكثر الدول الأوروبية شمالا، نحن على الهامش متاحة درجة الحرارة عادية أعلى شوية من العادية باش تكون فماش عودة للشكل تاع موجة الحر اللي شدناها ممكن 10 أيام التالي الجمعة ال 10 أيام التالي، لا بحول الله هذيك ماهيش باش تتكرر، لكن باش تكون درجة الحرارة نوعا ما المعادلات الطبيعية متاحة ولا أعلى شوية فقط، هذا هو معنى
0: يعني على الأقل لك الموجات العادية اللي اعتدنا لها وميش متواصلة على الأقل لأيامات، هذا هو.
2: لا بس معنى ما فماش حاجة اللي نقوله تخوف ولا لا، معنى الصيبة تعدى
0: الحمد لله،
2: أما العام الجاي موضوع عارف.
0: الحمد لله عمش، خلينا في سنة، خلينا على الأقل نحكيه على الخريف. خلينا ناخذ الخريف معك سي حمدي حشيد، سمعنا انه الخريف باش يكون صعيب شويه، باش يكون فما بعض الظواهر المناخيه ربما المطرفه باش نشهدوها في الخريف، غساله النوادر ماهيش باش تكون داك غساله النوادر الاعتياديه.
2: خلينا نقول هو راه معناها الخريف المتوقع معناها مش لتونس الكوكب الكل نحكيو عليه، معناها نحكيو على علاش مش يكون معناها ناقوس الاخضر، معناها معظم المراكز البحثيه الكبرى معناها قاعدة تقرأ في ناقوس الأخضر بسبب ظاهرة النينيو الخارق.
0: أي.
2: النينيو الخارق إذا الناس اللي تسمع فينا هي معناها عملية تفاعل ما بين الغلاف الجوي والبحر أو المحيط تحديدا معناها، وصير في شرق المحيط الهادي وين درجات الحرارة المياه السطحية ترتفع تقريب ترتفع في درجات معينة معناها تخلي تأثر على الرياح السطحية أو الرياح التجارية ذيك معناها اللي تعمل ديسبرسيون أو تعمل دفع معناها التشتيت الحراري
0: بالضبط.
2: ما تكونش موجودة، بالتالي السخانة تقعد تتكدس غادي لين تتحول إلى خلينا نقول محرك كبير لمعظم الظواهر المناخية المتطرفة على الكوكب
0: بالضبط.
2: نحن تونس منطقتنا ماشي تحت المجال معناها التأثيرات المباشرة، لأن نحن التأثيرات الثانوية، لكن إذا ما لازمناش نتخفوا بالتأثيرات الثانوية خاطر آخر مرة سجلنا ظاهرة النينيو الخارق هذا هو السوبر نينيو معناها هو مصطلح إعلامي موش علمي على فكرة معناها للتوصيف الظاهرة هذه معناها خلينا نقوله 1878-1877 الظاهرة هذيك معناها وقتها كانت غادي معناها تثبت في نوعا ما مجموعة من الكوارث الطبيعية معناها على غرار فترة جفاف طويلة، تساقطات مطرية كبيرة جدا في وقت وجيز تثبت في فيضانات، وتثبت كذلك معناها ممكن فك العواصف البحرية بالنسبة للمناطق الساحلية. هذا كل ممكن خلى الشكل ذاك يتكون. يكفي باش نقول لك بعض المعطيات، مثلا الحجم الطاقي أو الحمل الحراري الطاقي اللي يقع تلاقوا في الغلاف الجوي على الأقل الآن تقريبا ما يعادل 5 بيتاوات. الوحدة ذي معناها كم تجمعها معناها مش نقام باللغة المفهومة معناها شنية 5 بيتاوات، مش نقام ما يعادل 80 قنبلة كما قنبلة هيروشيما يقع تلاقى في الغلاف الجوي كل ثانية.
0: واو.
2: مش كل يعني مش نفهمه معناها قوة
0: يعني حاجة مهولة وقوية برشا
2: المناخ أو مثلا مناخ كما يحبوا جماعة الأدبيين اللي يعني هو شنية بالأساس اللي نحكيه عليه معناها هو تغيرات المناخ صفة عامة نحكيه على انتقال الطاقة في أشكال مختلفة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض بمجموعة من التفاعلات مع العناصر الأخرى معناها دونك. وهذا اللي خلينا ننتبه للموضوع زاد المؤشرات شنية مثلا اللي حكيت
0: نعم.
2: للناس وعليش واخدتهم بجدية ومش باستهتار. أول حاجة معناها معظم المراكز البحثية قرعت ناقصة الطاقة. شوف انت الاستعدادات تاع المنظمات الاغاثيه كما صندوق برنامج الغذاء الدولي مع WFP مثلا اللي قاعد توا يعمل في حمله كبيره لتجميع القمح والارز والزيت النباتي وحليب الاطفال. يعني تحسبا تصيرش موجات معناها ما تصيرش تاثيرات على اساس الامداد الغذائي او الانتاج هذاك على الاقل مش ما تصيرش تبعيه. اثنين شوف انت معظم الولايات الشرقيه في الولايات المتحده الامريكيه لعقود التامين على المنازل وعلى الأملاك وعلى الأراضي الفلاحية ارتفعت من عقود التأمين ب40%. مؤشرات هذه معناها أنت كتقرأها مع بعضها وتحطها معناها تفهم اللي فما تحسب لحاجة معناها قوية ممكن تجم تصير. بالتالي معناها ذاك علاش قلنا معناها الشكل الاستثنائي هو مش كلمتي هو مثلا في قلبي
0: أنا نعم.
2: قلت معناها لا أنا نقلا عن اللي قريته معناها
0: بالضبط.
2: هذا هو في المفهوم معناها بالنسبة لتونس الناس اللي تسمع فينا تأثيرات ثانوية ماناش في المرمى الهدف الأساسي، لكن هذا كل معناها يستوجب من ناحيته معناها يقظة برنامج تفعيل كان معناش اللي هو للأسف برنامج يقظة ذي معناها متاع سيكوريتي أليمونتير معناها أمن غذائي اللي يكون موجود، التعامل الطارئ مع الكوارث الطبيعية، الأطراف ممكن نوصل في شبكة الأطراف الفعلة في التعامل هذيك مع التأثيرات الكوارث الطبيعية. ما لازمناش نقعدوا في موقع المتفرج معنا، ما لازمناش نقعدوا في موقع تلقي الصفحات فقط كما اعتدنا. ده مرة هذه أنا على الأقل عنا قدمنا 3 أو 4 مقترحات قدمناهم البارح على الأقل معناها وما في في نظام الإنذار المبكر بحكم هذا مجال الاختصاص معناه الأساسي متاعي معناه على الأقل نحبه نوجهه معناه خطط تكون استباقية للتعامل مع مختلف المتغيرات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي
0: واضح.
2: أو حتى على الحفاظ معناها على خلينا نقول التواصل الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترة الأزمات تكلمنا معناها كيفاش تفضل مدام.
0: هذا هو سي حمدي حشيد الحقيقة هوكا أنت هزيتني الجوهر الموضوع معناها والنقطة المهمة اللي نحب نزيد ونحكيو عليها ونركزوا عليها طبعا في حصتنا اليوم من برنامج منكم وإليكم. إذا كنا نحكيو على الموجة الأخيرة اللي عشناها تقريبا أكثر من 10 أيام معناها من موجة حرارة كبيرة برشا، الموجة هذه كما نعرفوا سي حمدي حشيد وحسب أحصائيات طبعا غير رسمية سمعناها من هنا وهناك خلفت عدد من الضحايا كما عنا ضحايا الكورونا وكما عنا ضحايا الزلازل وكما عنا ضحايا الأمطار، عنا ضحايا موجة الحر في تونس تقريبا 300 شخص لقاوا حتفهم الله يرحمهم توفيوا من جراء موجة طبعا الحر الأخيرة. طبعا هذه معلومات غير رسمية لأنه الجهة الرسمية الحقيقة ما اعطتش حتى إحصائيات، ولكن نسمعوا فيه من المعلومات هذه أنه عنا ضحايا وكما حكيت في المقدمة ربما القصة القاتمة معناها والحكاية أنه لقاو معناها مسن ومسنة زوج وزوجته لقاوهم متوفين صباح عائلاتهم مش عائلاتهم لأن أولادهم في الخارج جيرانهم نتيجة موجة الحر يعني قاوهم في فروشاتهم الله يرحمهم متوفين. هل أنه نحن حضرنا رواحنا فما خطة استباقية للتوقي ربما ولتخفيف انعكاسات هذه الموجة على الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة في المجتمع وش نحذرنا للمستقبل؟
2: لا مدام الإجابة سؤالك لا. مؤتمر أو خطط لكن معناها قطاعية معناها صغيرة وبسيطة.
0: أي.
2: ومادام معناها معظم الناس مستمعين بها معناها نحن ما نجحناش نوصلوا لهم المعلومة يعني الإجابة الأقرب باش تكون لا.
0: أي.
2: أو لا جزئية على الأقل. أنا ولد تونس وما نحبش معناها الراحة جات خابة تم بلادي ولا تصير في بلادي معناها هذا معناها يوجعني ويوجعني. أنت كما حكيت مادام الحالات أنا توا سمعت جارتنا تربيت عندها.
0: أي.
2: توا سمعت اللي توفيت الأسبوع الفارط معناها موجود.

0: اشكاليات كيما هكا
1: اللي نحن لازم خارطة على الاقل تكون فيها في كل معتمدية او في كل عمادة او في كل منطقة، على الاقل تعرف الناس اللي عندهم وضعيات صحية او اجتماعية نوعا ما هشة.
0: بالضبط.
1: بالتالي معناها لازمك راك متابعة، تكون فما فريق طبي يتنقل يتفقدهم بالتليفون يا سيدي، يتفقدهم على قد الامكانيات المتوفرة. ميساش نخمو فيها، لو عندنا برشا ناس
0: بالضبط.
1: في الادارات ما تعمل في حد شيء، ميساش يجمو يعملوا حاجة مفيدة على الاقل.
0: بالضبط، هذا هو
1: الظروف هذه يجمو يقوموا بحاجة مفيدة. راهو معناها الناس هذيا معناها راهو نجم نساو عليهم والحصيلة تكون أكبر. هذوما راهم كبار، رجال كبار خدموا البلاد مرحلة ما، معناها كان عندهم فضل علينا. ما يجيش راهو باش ننساهم، ناس مرضى، ناس ما عندهاش دويات، ناس معناها اللي عندها الكرنيه الأبيض، ناس تقلص في السنيك، ساكنة في ديار راهو لاهي مبنية مليح.
0: بالضبط.
1: لا الدفي في الشتاء لا يكبرت، لا تكون باردة معقولة في الصيف.
0: بالضبط.
1: وخلي نحن وديت معنا بدرجات الحرارة ديك وبالكليماتيزور ما نجمناش. كانت متوفر عنا الفلوس، متوفر عنا التكنولوجيا، برشا من يجم يخلص، أما برشا ناس لا تجم تخلص حتى حد شيء، مش خليهم فريسة كيكة.
0: بالضبط.
1: بالتالي معناها بالحق لازم نعرضوا فكروا في الموضوع، لو فما عدالة نخموا فيها عدالة طاقية بالنسبة
0: نعم.
1: للناس هذيك.
0: نعم.
1: معناها
0: نعم.
1: ما لازمناش نخليهم مورانا، ما لازم ننتبهوا. راهو المرة هذه صار الرقم هذاك وإن شاء الله ما عادش يصير مرة أخرى. كي ننتبهوا ما عادش يصير.
0: وزاد سي حمدي انت قلت نقطة مهمة، راهم الناس هذوما كانوا شباب وكانوا في عمارنا وخدموا البلاد كل واحد من جهته معناها لهنا وخدموا، معناها ما يجيش يكون نهايتهم ومصيرهم هكا. معناها اليوم احنا ندوروا ظهوراتنا على الناس هذوما، معناها الفئات هذية كبار السن والمسنين اللي يحتاجوا أكثر من رعاية. ولقى سؤالي تطرح زادة ما عرفش يعني وين الهياكل، معناها يقولوا نحن المجالس المحلية المنتخبة زادة ما فيها بيس، ما انتوما مجالس القرب معناها أكيد راك تعرف عمادتك وتعرف منطقتك قديش من مسن عندك وقديش من حالة اجتماعية موجودة في المنطقة نتاعك، حتى انت جارك زادة، حتى زادة
1: لازمك تتفقدهم فوق لزمات مش مفيد تعرفهم بها عرفتهم وبعد ما تتحركش من بلاستك.
0: انت ما عندهمش حتى جرد في أعدادهم يا سي حمدي.
1: ثقافة اي معناها حتى لو الجرد يشمل راه حتى شنية دواء شنو دواء، معناها لا قدر الله صارت مشكل باش نزلوا من دار وين يقول لك دواء بكوه ازرق ما نعرفش عليه شنو اسمه. انت وقت باش تتلوج ما لازمك تبدا على الاقل عارف. ما هو مش برشا الناس هذوما راهو معناها دونك كي تفرقهم معناها في تونس كل عماد على الاقل تعرف عندك 50 60 70 ما نعرفش الله اعلم. اما تبدا عندك لائحه محاينه ديما ما هوش هو مجهود كبير. ابسط الاشياء نجم نقوموا بها يا سيدي، انت ما نغمش دوله وعندك عباد خلي ميساج مجتمع المدني سيدي يتحرك من جديد تخلو انت معناها لا نرحم نخليه ورحمة ربي صعبة.
0: بالضبط سي حمدو. حمدي وكأنه ما نعرفش احنا باغتتنا تو مثال شو ما تو الله يرحمهم معناها وحسرة كبيرة
1: في وضعية المتفاجئ.
0: اي لكن زاد وقتاش بنحضروا رواحنا، خلينا ناخذوا دروس من هالحالات هذوما، هم الله يرحمهم وان شاء الله ربي يحتسبهم شهداء شهداء الكوارث زاد المناخية وكيفاش احنا بنحضروا رواحنا. لا كنا راهي مسؤولية مشتركة سي حمدي هكا ولا منا احنا كاعلام من السلطات الجهويه المجتمع المدني الناس هذوما سي حمدي راهو ما عندهمش نفاذ الى المعلومه زاد راهو زدنا نخمو زاد الكلام هذا ما وصلولهمش ما يبداش عنده راديو بحذاه ما عندوش عنده جهاز متطور باش يسمع به ربما النصائح هذه اللي يسمعها اي مواطن اخر. في الحقيقه يلزم اليوم مسؤوليه مشتركه ومسؤوليه مجتمعيه تجاه الفئه الهشه هذه.
1: بالطبيعه لازم نخلمو فيهم رغم ان الناس هذه موجوده راهم اكثر هما اكثر عرضه وفريسه راهو للظروف معناها وقت تتقلب بشكل سريع. لازم الناس ننساهم من الخريطه. نحن انقطاعات الضوء هذيك معناها اللي صارت وانقطاعات المياه ودرجات حراره مرتفعه.
0: ايه
1: فما ناس تضرت اقتصاديا، فما ناس هكا صحيا. معناها شوف المواضيع هذه راهي مش معناها تصير الدول الكل والكوكب الكل والحكومات الكل معرضه لها دون استثناء. كيما حكومة غنية كيما حكومة فقيرة كيما حكومة حاضرة كيما حكومة مش حاضرة.
0: بالضبط بالضبط.
1: هذا معناه بالتالي لازم ناخذهم الأمور هذه قاعدة تصير ولازم نحضروا روحنا مستقبلا هاو اللي صار درس وخلينا ناخذوه كدرس وما ونخدموا معنا مش المشاهد هذيك ما عادش تصير ولا كان تصير نجم نتحكموا فيها مش خليوها معنا في حدودها المقبولة وكامل.
0: بالضبط هذا هو سي حمدي حشيد. تبقى معنا خليني نرجع لسي زهير الحليوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية بيشاركنا أيضا طبعا في هذا النقاش. سي زهير الحليوي أو كسي حمدي حشيد معناها وصلنا إلى الجوهر الموضوع. خلينا نقول الفئات الأكثر هشاشة في التأثر بالتغيرات المناخية هما ربما كبار السن.

0: من الفقراء، المزارعين الصغار، حتى الفاعلين الاقتصاديين في الدورة الاقتصادية صغار الاقتصاديين، هذو من الناس الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. يبدو سي زهير الحلاوية. سي زهير
1: تسمع فيا؟
0: أي تفضل سي زهير، نسمع فيك.
1: أولا حبيت نحيي أخوي حمدي صديقي العزيز، وديما نتبع في أخبار وتصريحاته الناضجة والجيدة، تحية ليه. ثانيا حبيت نقول لك أنه معناها رد الفعل تجاه المظاهر التغيرات المناخية في تونس،
0: أي
1: حتى في العالم، هو مش في تونس برضه، في تونس هو متفاوت على حسب الإمكانيات الاقتصادية وحسب القدرة على التأقلم، التصدي للمظاهرة، وخاصة التأقلم معها، لأنه نجم نتصدوا لها مؤقتا، لكن التأقلم معها يفترض أن نحط خطة لمجابهة هذه المظاهر قبل حدوث المخاطر، أثناء حدوث الخطر، وبعد ما يسير. معناها كيفاش مثلا الفيضانات نخلصوا، الإزاشيرونس تخلص، العباد اللي تزرب، معناها قبل إذا مستعدوا لها، والاستعداد أساسا يكون من خلال المعرفة الجيدة للظاهرة، الظاهرة المطرفة، كان نحكي على موجة الحر، ولا نحكي على الفيضانات، ولا نحكي على ارتفاع مستوى سطح البحر، ولا حتى كان ذكر في مستير في جافي الارتفاع قوة الأمواج اللي تهدد المنشآت اللي قريبة على الساحل نتاع مستير ونتاع سوسة والمهدية إلى غير ذلك.
0: يعني وخلفت أربعة من البحارة، معناها ثلاثة مازال مفقودين، وواحد بركة معناها من طبولبة، معناها مازال وعائلاتهم ملتعين، معناها فهمت هذوكم زادة صغار الفلاحين أيضا، اللي الحقيقة جهود الإنقاذ معناها وكل ما كانتش قلوش ما كانتش بالكيفية، ولكن حتى على مستوى المعدات. هو يطرح زادة لهنا سؤال، هل ألم يحن الوقت باش نحضروا رواحنا، مش نوفروا ربما، مش نحميوا هالفئة هذه الهشة، مش تولي عنا عدالة على الأقل على مستوى حتى الانعكاسات؟ معناها
1: هو العدالة المناخية اللي نحكيو عليها
0: مش
1: نجيب، هو يزم أولا قلت لك معرفة الظاهرة، ثم معنا نكونوا العباد اللي باش يجيبوا هكا الظواهر هذيك، سواء كان علميا ولا تقنيا، نوفروا لهم الإمكانيات اللازمة والضرورية باش يجيبوا الظاهرة هذيك، ثم أثناء حدوث الظاهرة الفيضانات ولا جفاف ولا حتى الجفاف من مظاهر، ما ننساوش نحن عندنا 8 سنين تالي وصارت لنا فترة جفاف ولا برصة
0: بالضبط
1: استثنائية،
0: صحيح.
1: ما يلزمش أنه الموجة الحر هذه تغطي المخاطر ولا حالات التطرف القصوى اللي نتاع المناخية اللي تنتظر فينا نتيجة انعكاسات التغيرات المناخية.
0: لهنا سي زهير الحلاوي، معناها ربما مجابهة التغيرات المناخية وانعكاسات هذه يبدو أنه مجهود وطني متفاهمين فيه، ولكن أيضا مجهود إقليمي وتعاضد خلينا نقول دولي، لأنه يبدو أنه المصير مشترك. ولا
1: هو المصير مشترك لكن السبب قليل شوية، احنا السبب هو الإفرازات الدفيئة اللي ما حكيت لك.
0: أي نقصد لهنا، هل فمك التضامن الدولي، المجهودات المشتركة لتفعيل ربما سياسات دولية معناها لمجابهة التغيرات المناخية، وإلا ما زلنا كل دولة وخطتها معناها خلينا نقول المستقلة؟
1: هو من حيث الظاهر فما مجهود دولي من حيث الظاهرة.
0: أي
1: ليش كان ناخذ فقط القمم المناخية اللي تصير كل عام، ودار سناب تصير إن شاء الله في اسطنبول، في أنطاليا، في تركيا، أي. شهر نوفمبر الجاي، وعملوا في البرازيل لغير ذلك. دونك المجهود الدولي هذه القمة تقريبا 31، معناها تصور 31 سنة، والعباد تجتمع من العالم كله وتحاول تتحدث حول على المسألة هذه بالمجابهة. لكن المشكلة أنه أصبحت مسألة التغيرات المناخية ومجابهة التغيرات المناخية مسألة تجاذب جيوسياسي ما بين الدول، ومعادش مهيشي ما فماشي من نقول مش حكاية أخلاقيات وإلا حكاية مبادئ إنسانية يجب العمل لتوثيقها،
0: بالضبط.
1: أكثر منها ولات تدخل وتفاعل جيوسياسي ما بين البلدان المنتجة للنفط والبلدان المهيش منتجة.
0: بالضبط هذا هو يعني لهنا البلدان الأكثر فقرا والبلدان اللي غارقة في الحروب مش تكون الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية باش تجيبها مصيرها وحدها. هذا هو وباش نلقاو لهنا زاد اذا كان نحن باش نلقاو كل هجره الجماعيه اذا كان نحن اليوم نجيبه في الهجره بما يسمى الهجره الغير النظاميه باش نجيبه الحرقه امام معناها عداله مناخيه غير متوفره زاد لهنا زاد نقطه استفهام كبيره حتى على المستوى الدولي. زوير الحلاوي
1: هو صراع كبير أو صراع كبير في القمم المناخيه وانا حضرت في العديد منها وشفت عيانا معناها الصراع الكبير برشا هذايا ما بين الدول المنتجة للطاقة الفورية اللي سميوها بصفة عامة البلدان المهيش منتجة البلدان الملوثة والبلدان البلدان الجزرية البلدان اللي أكثر واحدة متضررة البلدان الجزر كما توفالو وباقول ستيرازكم دونك عندهم ضغط لكن هم متضررين برشا زادة كيف كيف. إذن معناها نجم نقول أنه الحل ما ينجمش يكون معناها عالمي فقط لكن أنا حسب رأيي يجب الحل ويجب يكون في نفس الوقت عالمي على مستوى الدولة في الدولة بصفة عامة لكن بدأ على مستوى الدولة في حد ذاتها وخاصة على المستوى المحلي اللي هو وخاصة الشباب المحلي اللي هو خاصة الشباب لأنه الحل ما ينجم يكون كان قريب في المستوى الإنسان والعائلة والفرد اللي في المجال بتاعه واللي هو أكثر واحد ينجم يقاوم الظاهرة دي ويتأقلم معه. أما إذا كان نعتمد فقط على التدخلات الدولية العالمية صعيب برشا على خاطرها محل تجاذب كبير جدا وتفترض تمويلات كبيرة برشا وحتى تفترض معرفة جدا.
0: نعم هذا هو هذا هو هذا هو الواقع سي زهير الحلاوي شكرا لك على صراحتك. هذا هو الواقع معناها نحن اليوم محتاجين الى التعويل على الذات تعويل على ربما شبابنا تعويل على المجتمع المدني معناها لهنا الناشط في الاتجاه هذايا وتعويل على ترغيب الشباب في الانخراط ربما في الجمعيات التي تعنى بالبيئه والمحافظه على المحيط والجمعيات التي زاد تعنى بالمجال الاجتماعي. هذا هو نحن ومحتاجين ايضا الى اعلام زاد يكثف من الحديث على هذه المواضيع اللي أصبحت أمر واقع معناه في بلادنا. زهير زحلاوي شكرا لك أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله نرجع إلى مثل هذا الموضوع ونذكره ديما لأنه التذكير مهم في مثل هذه طبعا المواضيع. خليني نكمل معاك سيد حمدي حشيد خبير دولي في المناخ ولك الكلمة إذا كنت حابة زيد تعلق على كلام سيد زهير الحلاوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية.
2: كيف أنا صوفي سيد زهير ضرورة التحرك العاجل معنا وضع خطط واضحة لتعامل مع الأزمات لازم نخرجوا من القطاعات الغيبية للقطاعات الواقعية والعلمية مع موضوع يجب يصير.
0: نعم
2: راهو معناها في ثقافتنا معناها ماهيش مهيئة للتعامل مع الحاجات هذه بعقلانية لازم نخرج من الإطار هذيك وتولي التعامل يصير بطريقة عقلانية واضحة.
0: نعم
2: راهو مختلف السيناريوهات اللي تستنى فينا ماهيش معناها سيناريوهات ممكن نقولوا باهية معناها المشكل كل ما تعطى مع المواضيع هذه أو تطرح مواضيع أو نقاط علمية دائما فما طريقة التعليق معناها مش أخبار إيجابية وسلبية هذه لا إيجابية لا سلبية
0: بالضبط
2: علم معطى خذه كما هو ما هوش ثقافة الأبراج هذا معناه مش تقول لي سبب سلبي وإيجابي خذ علم كيفاش تحب تفهمه كيفاش باش تقدمه الدنيا باش توصل مثلا كيفاش تحب نقدمها لك مثلا شنو تحب نقول لك
0: بالضبط هذا هو سي حمدي
2: معناه بكل معناه ضايعكم افصلوا الأشياء على بعضها وخذوا الأمور بجدية واقعية على الأقل
0: بالضبط
2: تعاوننا شوية على مواجهة الموضوع ممكن بعقلانية هذه المشكلة فما مشكلة ثقافية كبيرة اللي تولى حكيه على الاستثمار في محو الأمية المناخية في منفصل الكوارث الطبيعية
0: بالضبط
2: محو أمية حتى الإنسان أكاديمي يجب يكون دكتور على مفاهيم الأساسيات معنا في التصرف مع الكوارث الطبيعية فهم الصحيح للتغيرات المناخية اللي راهي تمثلك من القهوة اللي تشربها قدامك الخبز اللي تاكلها الضوء يقص عليك
0: حدد لك حياتك سيد حمدي
2: ها شفنا معنا مش لعبة مش ما داخل في كل شيء تغيرات مناخية داخل في كل شيء كل شيء كل شيء دون استثناء كل شيء دون استثناء.
0: بالضبط.
2: لازم نفهموا المعطى هذا ونتعاملوا معه بالشكل هذا.
0: يعني لهنا ربما ناخذوا هالأخبار متاع المناخ والطقس ناخذوه بعين الاعتبار ونفهموه ونتبعه. إذا كان زادة نحن أحوال الطقس تبدأ تكون غير ملائمة في الشتاء ولا في الصيف ناخذوا حذرنا. يبدأ منك أنت كمواطن ثقافتك أنت باش تحمي روحك وباش تحمي ذاتك البشرية وتحمي عائلتك وصولا حتى إلى المجتمع وصولا حتى المجهودات طبعا الوطنية. كما كان يحكي السيد زهير الحلاوي قال لك في ظل انه ما فماش ربما مواثيق ومعادات دوليه معناها لهنا تجسد التضامن الدولي خاصه في المجال هذا يا سي حمدي هكا ولا
2: لا لا موجود لا لا شوف مادام لازم نفس الاشياء فما التضامن الدولي. نحن تو مثلا في الحرائق اللي صارت مؤخرا مثلا فوق تفعيل منظومه ريسكيو اللي هي معناها ما اتفاقية إطارية عملتها تونس مع دول الاتحاد الأوروبي.
0: أي وشاركة إيطاليا في إخماد الحرائق.
2: وفقا للبروتوكول.
0: بالضبط.
2: معناها وفقا معناها للمعاهدة ذيك اللي صححناها في حالة ما تونس تعرضت معناها الأزمة مناخية أو كارثة طبيعية كبيرة.
0: نعم.
2: تستوجب تدخل أوروبي للمساعدة وفق ذلك معنا المساعدة
0: ربما أني نقصد لهنا سي حمدي فماشي إعانات لك الدول اللي تحتاج أكثر هشاشة اللي فيها نسبة فقر عالية فيها ربما هذا هوك المساعدات للتخفيف من وطأة التغيرات المناخية هذا ربما شو نقصد لهنا يعني مش في حال وقوع الكارثة ربما المجهود الدولي لي.
2: والله للأسف معنا ممكن المساعدات هذيك واحد مسكنات حاجات بسيطة للأسف أي. الحاجة الفعلية والواقعية للمساعدات هذيك كبيرة برشا والدول هذه ما تحبش تلتزم نوعا ما بالمساعدة الكبيرة المساعدة الممكن تساعد المجتمعات هذيك على تعامل صحيح مع الموضوع. بالتالي نوافقك الرأي معناها ما فماش الإطار خلينا نقوله وين المساعدات هذيك تكون فعلا معناها هي مساعدات على شكل مسكنات ماهيش كافية على إصلاح الأمور معناها أو على الأقل التوقي صحيح من معناها ممكن مختلف المستجدات المناخية اللي تجم تصير.
0: نعم هذا هو نجمو نشهدو معناها حالات هجرة غير نظامية موجات هجرة أستاذ حمدي حشيت معناها من بعض الدول التي استنزفت من ثوراتها ومعناها من ثرواتها
2: هي صايرة جزء من أفارقة جنوب الصحراء راهو هما نتيجة العوامل الأمنية وعوامل اقتصادية وعوامل مناخية
0: بالضبط بالضبط.
2: معناها السؤال هذا عنا اللي جاب راهو فيهم قدامنا راهم هاربين معناها من مجاعات نتيجة لفترات جفاف طويلة
0: نعم
2: هاربين معناها من نزاعات مسلحة هاربين من وضع اقتصادي لازمنا نفهموا معناها طبعا راهو الإنسان كل ما الأمور تدهور في مكان ما يمشي مكان آخر مخير
0: بالضبط
2: غريزة يعني البشرية
0: بالضبط هذه غريزة البقاء في نهاية الأمر هذا هو معناه هذا هو فقط سيد حمدي حشيت حتى أختم معك خلنا نرجع لمستوى الشأن الوطني شنو المطلوب منا اليوم سيد حمدي حشيت حتى نحكيه على عدالة مناخية ونحكيه على التخفيف من وطأة التغيرات المناخية على الفئات الهشة في المجتمع بتاعنا.
2: أنا نشوف الاستثمار والتوعية معناه في المجتمعات المحلية معناه هذيك تقريب العمود الفقري لأي سياسة مش تكون ناجحة هذا من جزء الاستثمار ممكن في الحلول المخففة التكلفة بالنسبة للأفراد وبالنسبة للدولة معناه على الأقل أنا الأوان على الأقل اللي تكون معناه فما مجال استثمارات مناخية أوسع من اللي موجود الآن أوسع نقول أوسع هو موجود لكن غير كافي نطمح الماء أوسع
0: نعم.
2: وطبعا على الأقل خلينا راو نفهم معناها التغيرات المناخية ماشية مش للانفراج معناها زيت الوضع اللي جاء ما هوش مرحلة وتتعدى مرحلة باش تقعد هذا لازم نفهمها هذه النقطة لازم أن تتفهم جاء الوضع باش يقعد بالتالي باش يقعد معناها شنين باش نقرضه ونختفيه طبعا لا لازم نعاش ونتعاش ونكمل حياتنا مع اللي باش يصير بطبيعة عنا شوية حلول فما حلول تكنولوجية هذيك نطبقها وفما بعض الحلول خلينا نقول السهلة الممكنة مع التجهير مثلا أنا تور راح السخانة اللي نقول عليه كان جات شوارعنا كل مشجرة كان جات ديارنا كل مشجرة كان جات مدارسنا كل مشجرة راهو الأشجار والأحزمة الخضراء والمؤسسات الحضارية بالضبط. والغابات راهي تلعب دور كبير تلعب دور مكيف عملاق
0: بالضبط
2: كليماتيزور عملاق يطيح في السخانة يحاول ينقص منها يخفف يلطف الأجواء هذه على الأقل نقول من المعطي هذا مثال خلينا من التفاصيل الأخرى كل فما برشا حاجات أخرى كل ما نسموش نحكيها توا ذاك الوقت
0: مجتمعيا مش معناها بالنسبة للمجتمعين كاللحمة
2: وبالله نداء منكم ثم في كل وسيلة إعلامية خلينا نقولوا ونعاودوا ونعاودوا ونعاودوا بالله البلديات والوزارات والمختلف الجهات الجهوية اللي تقص في الشجر وفي بالهم معناها يستحفوا على الموارد المائية. يا ودي هكريتوا المناخ راهو معناها كيف الأمور كيفاش ماشي عايش قنصوا الشجر أحميوها باش تحمينا وكهو افهموها هكا الله يخليكم اللي قالكم وعطاكم التوصية الأولى نتاع قصان الشجر خاطر السالك مياه ما يسالش فما دراسات هبطت بعد ما فيها باس نطلعوا عليهم وشنو فما راه الأمور تغير
0: بالضبط يعني كل شجرة نجم تحمينا. شكرا لك سيد حمدي حشيد خبير في المناخ. هكا ضيوفي الكرام ومستمعينا الكرام وصلت معاكم إلى ختام هذا اللقاء في برنامج منكم وإليكم. إن شاء الله يحمي بلادنا, إن شاء الله يحمي الفئات الأكثر هشاشة لمجابة التغيرات المناخية. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى من جراء موجة الحر, وإن شاء الله تونس بخير, وإن شاء الله ربي بقي علينا الستر. إلى اللقاء, جمال تحية كريمة من يوسف غدير, علياء المنصوري, نجلة عطية ويوسف بجنين. تلقاهم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. في أمان الله جميعاً.

0: تمام الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكدت الغرفة الوطنية للطاقة الفلطة الضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنها تقدمت تبعا لجلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم 27 من جويليا الجاري، والتي جمعت ممثلين عن الوزارة والقطاع الخاص للنظر في الحلول الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي في تونس، بجملة من المقترحات العملية الرامية أساساً إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم خصصت لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي مرابحة ممضتين بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مصحوبتين باتفاقيتي ضمان من الدولة أن هذا التمويل ليس موجها لتحديث وسائل الإنتاج بالمجمع بل لاستيراد مواد أولية لازمة لإنتاج الأسمدة الضرورية للقطاع الفلاحي. قامت بورصة تونس في خلال حصتي التداول يومي 28 و29 من جويليا الجاري اللتين شهدتا تراجعا تجاوز 3% في الحصة الواحدة لمؤشر تونانداكس بتفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتداول المعروفة بالقاطع الآلي للتداول، وذلك طبقا لأحكام فصل من نظام التداول المعتمد وفق ما أكدته رئيسة مجلس إدارة بورصة تونس والمدير العام لوسيط البورصة بهش للاستثمار سونيا بن فرج. ختاما، في إطار برنامج التثقيف الصحي للوقاية من تأثيرات موجة الحر وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بزغوان، تم تنظيم حصص توعوية وتحسيسية بكل من الدائرة الصحية بالفحص ومراكز الصحة الأساسية بسيدي عويدات وأم الأبواب والعمايم والعيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالفحص والدائرة الصحية بالنظور والعيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالنظور. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش مازلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي اللي هي حالة متواجدة برشا في الصيف نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسد لنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالكدا بالكدا بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالكدا، تجنب الماكلة اللي في الشارع وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
0: دقيقة صحة.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج الموجة ورا الموجة كيما العادة من ماضي 3 حتى 5 نرافقوكم في الفضاء هذايا المباشر. باش نحاولوا كيما العادة نقدموا لكم الخبر، التحليل، ثم إفادة أكيد باش تحصل لينا وليكم، وأيضا ثم إمتاع. مجموعة من الفقرات كما تعودتوا بها، حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، حدث ولا حرج مع الفنانة المسرحية ضحى السالمي، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، ديما القدام مع شروق جروز اليوم، مش صحيح الأستاذ الصادق عمار، وعلى الخط مع مدير دار الثقافة بهرقلة. مرحبا بكم، تنجموا طبعا تتفاعلوا معنا على صفحة الإذاعة، على سواء كان على الفيسبوك أو على زادة اليوتيوب، على شان اليوتيوب. مرحبا بكم في الاستماع. النغم الأول هدية لكم الكل، وهدية للزملاء اللي رافقوني علي المنصوري في تنسيق فقرة الحصة، هيثم والناس من أمام الكونسولات، ورؤوف غديرة في الإخراج الرقمي.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. باب الجبل سوسة، أو كما يطلق عليه بورتنور، الباب الشمالي، وهو باب تاريخي هام جدا، وهو من أجمل أبواب سوسة القائمة، ويمثل نقطة ربط حيوية تربط بين قصر الرباط الأثري والمدينة العربي نقولوا احنا، ويمثل كذلك نقطة انفتاح على الأحياء الحديثة اللي بعد معناه مش يتم بنائها. باب الجبل سوسة يقع من الجهة الشمالية لأسوار المدينة العتيقة بالقرب من معالم بارزة مثل الجامع الكبير بسوسة وقصر الرباط، وهو أحد المنافذ الرئيسية الثلاث القديمة كما الباب الغربي والباب القبلي والباب الجبلي، وهما هذوما الباب الجبلي والباب الغربي والباب القبلي هما اللي مازالوا متبقيين إلى يوم الناس هذا. ثم بعدهم جاءت أبواب أخرى كما باب حر وباب جديد لكنهم اندثروا. ومن المرجح أنه بني في العهد الحفصي كشريان اقتصادي للمدينة تدخل منه القوافل وللرقابة التجارية وغيرها، ولو أن البعض من الدراسات تقول أنه بني في العهد الأغلبي مع بداية تشكل المدينة الإسلامية، وما يدعم هذا بناء الجامع الكبير بسوسة 236 هجري في عهد الأمير الأغلبي أبي العباس محمد ابن الأغلب. هذا باب الجبلي، وهو كما قلنا من الأبواب الرائعة والتي تشهد حركية كبيرة لا مثيل لها إلى يوم الناس هذا. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: ماضي 3 و4 أنتم في الاستماع إلى برنامج الموجة وراء الموجة في إذاعة المونستير. اليوم كما العادة فقرتنا الثانية باش تكون حدث ولا حرج مع الفنانة المسرحية ضحى سالمي.
1: حدث ولا حرج.
0: حدث ولا حرج اليوم فيها برشا إحراج.
2: اليوم باش نحكيو على زينة وعزيزة واللي باش نحكيو زيد على الضروريات الممنوعات.
0: ضروريات الممنوعات اللي زينة وعزيزة مش الكارات ولا الكار.
2: ليه مش الكار؟ تو نكتشفوا مع بعضنا.
0: خلي لك الكلمة. تفضل.
2: يا سيدة يا مؤمنين يا نبارة ويا مستمعين، الحاجب عمره ما يعلى على العين، واليوم شاح الكيس وظلام الراس، وفي حدث ولا حرج اليوم مع مكتب العلاقات مع المواطن، لا تخمم ولا تحتار، والمعلومة تجيك الباب الدار، مكتبنا على ذمتكم وفي خدمتكم. أيا وينكم وينكم يا مواطنين يا مستمعين، شيخين ولا ديخين وإلا بين البنين، نعرف نعرف بين الظلمة والعطش يتقص عليكم النفس، الله غالب هذاك وضع البلاد، الضوء طافي والماء سبب البلاد، ما تخافوش هاوكا قصوه وقسموه واللي ما جاش يتواجيه ويوصلوا الباب الدار. مالا شنو معنا أول مكالمة. ألو عسلامة مرحبا. اي نسمع فيك نسمع فيك. يفرفت عادي عادي. اها قلت لي طلع في الروح تي عادي عادي تقطع عليه نفس نورمال نورمال ماكينة الأكسجين. ماكينة الأكسجين تقص تاو نرجع الضوء. فين مدام قولي وين تسكن انت وين تي لي عاد البلاصة هيكي بالذات لي مش كيف تقول لي مات ما نرجعش الضوء بهيجة ليكس متاعي تسكن غادي خليها لا ماء ولا ضوء شميتها فيها بسلامة مدام بسلامة تقطع الريزو تعديو. ألو عسليمة مرحبا شكون معايا سي محمد فلاح. إي شنو هو مشكلتك سي محمد مرحبا. أها الدجاجات والبقرات والعلالش الكل ماتوا من العطش. الماء مقصوص عنده 3 أيام عندكم تي ليه عادي يا سي محمد عطاو نعطيك الحل اكري لهم باراسول في شط مشطوط وخليهم يتشربوا من ماء البحر تي خلي بدلوا جو تواصيف عاد سي محمد كيما قلت لك بسلامة سي محمد. الو الو عسليمة مرحبا سي علي. يا سي علي شبي خلقك دايره سي علي. الو شبي صوتك يجي وبنين تكلم فيا سي علي. من الاسانسور قص عليك الضوء قعدت محصور وخليقك الدور عادي عادي يا سعلي كثر من الاستغفار واستعوذ من الشيطان وقعد تسبح لله خلقك تيتوا يرجعوه الضوء. اي 8 سوايع كيكة 10 سوايع ويرجع صلي على النبي يا سعلي. الو عسليمة مدام مرحبا يلا. اي تفضل مدام نسمع فيك مدام سميح. كيفاش قلت لي 1000 نوارة ميت وقعدت لك نوارة شبيه الورد. قصوا عليك الكليماتيزور السلعة الكل فزدت. اي يا مدام اي عادي عادي. قلت لي عندك خسارة كبيرة ما فما حتى اشكيلة وبش نعطيك الحل مروحة على الورد ورشوا بشوية ماء معدني. اي وربي يعوض عليك في الخسارة بسليمة. يا والله حويل تو احنا لاهين بالعبيد ولا بالورد هذاك اش ناقصني انا. الو عسليمة مكتب العلاقات مع المواطن مرحبا السيد نائب الشعب. اي مرحبا سيدي مرحبا. اي انت دوش وقص عليك الماء كيفاش تو هكا يجي منه هو توت سويت رجعوه يحبوا يبصيوني يرجعوا له الماء والضوء يا ولادي نائب الشعب هذاك شنو تي مختصر الحديث احنا فهمناكم. اي فهمناكم ينعم فهمناكم الشعب الكل. اي وهيك الموجود اللي يعجبه يصبر واللي ما عجبوش يشرب من ماء البحر واحنا ديما في خدمتكم يا شعبنا الكريم.
0: ما خليتليش ما نقول تو
2: والله.
0: اسمع ذكرتني في نائب الشعب في بالك اللي هذه حقيقه ربما انت خذيتها بامور وحبيت ما نتوصل بطريقه مسرحيه هكا وفيها شويه نقد وضحك لكن صدقني هي صارت. لما نائبه نتاع الشعب عملت ديريكت قالت لي تو 3 أيام في الحي نتاعي مقصوص الماء في المنطقه مش في الحي مقصوص الماء. فهاني تفضلت ومشيت للاداره العامه وطلبت من السيد المدير العام قابلته بما أنها هي نائبة شعب قالت له راه عندنا 3 ايام رانا نحنا ما غير ما ويعلم بينا ربي وكذا. قال لها كيفاش انت نبت هاش الرجع
2: اي نبوا الشعب كلهم اما ينبوا
0: خرجت عملت لنا ديريكت وقالت ها ورجع معناها نحنا المي نقصوا ونرجعوه على خاطر فلان وفلتين وانت ماكش تقول في كلام من هو موجود. هذا وسائل
2: العملة صعبة هي وليت المي والضوء دونك هذا ملف كبير الحقيقة
0: من المضحكات المبكيات
2: نعرف اللي قلوب التوانسة الكل مهبية الحقيقة وهما في حالة احتقان شديد لأنه لا يعقل في طقس كما نهكس في الصيف يقصوا علينا المي ويكملوا يقصوا علينا الضوء وإحنا على بينا والناس الكل تعرف اللي ما شاء الله فما صارت معناها كميات أمطار غيث نافع في البلاد التونسية الكل يعني من المفروض احنا جوزنا حالة الخطر انه نتاع فقدان المياه. دونك انت كدولة وكمسؤولين وين الاستراتيجيات اللي محضرينها باش معنيها تقسموا المياه باش نوصلوا للدرجة هذي بتي هل تقالوا ترشيد الاستهلاك معنيها بالعكس العباد تستهلك اكثر كتقص عليها المياه والضوء بعد واللي هي معنيها تخزن كمية كبيرة من المياه وبعد تتخلص من المياه هذيك اكي ترجع المياه. دونك الحقيقة فما مناطق داخلية موجودة برشا معنيها أنا شفت في منطقة معني مدينة جندوبة مدينة الكيف قعدوا 3 أيام غير وهذا من مصدر موثوق معني أنت هل يعقل إنه البشر في 2026 إنسان ينجم يقعد ما غير ما 3 أيام معني هل يعقل؟
0: أي أما أنت لقيت لهم حلول؟
2: لقينا لهم حلول
0: طول السيد رئيس المكتب هذا متاع
2: رئيس مكتب العلاقات مع المواطن
0: قال لهم حلول من أهم الحلول اللي لقاهم هو قال له استغفر على روحك في الأسانسور والضوء قص والسيد علق غادي كمان لا نجم لا يخرجوه لا
2: احنا في البلاد ولينا فريمون تلمو فما ضبابيه ما فماش خطط واستراتيجيات اللي تضمن لنا حق العيش الكريم ولينا نكثروا من الاستغفار ولينا ندعو في ربي بالحق انه ابسط الحقوق راه انت مش تخلصوا في زبله وخروبه نخلصوا في فاتوره ماء وفاتوره ضوء اللي هي تجي بمبالغ خياليه باش انت توصل تقص علينا الماء والضوء في طقس حر في سخانه 50 معني هذا ما قالش به ربي هذا حتى الصهيوني ما يعملوش في الصهيوني معناها الحقيقه انا اليوم قلبي معبي كما توانسه الكل نحب نحكي بصراحه في الموضوع هذا وندعو السلطات المعنيه حقيقة ما سيش هوبش نعطيهم إنا توا حاليا كشوية خطط إن شاء الله يسمعوني ويخذوا بها.
0: عندك حلول؟
2: عندي حلول. دونك إحنا ما شاء الله معنيها الطقس متاعنا في تونس معنيها طقس نجمو نقولوا اللي نستغلوا الطاقة الشمسية دونك مشمس دونك نجمو نفعلوا نعملوا خطط بديلة اللي نوليو نستعملوا الطاقة الشمسية باش ما حدش يقصوا
0: انت في بالك اليوم ما يعرفوش الحلول
2: ما يعرفوش اي هو بين بين بالكشف اللي هما ما يعرفوش اش نقولك علاش مدى لانه دولة اذا كانت تعجز على توفير مولدات كهربائية في المقابل انها عندها مبالغ طائلة باش تعمل اشياء اخرى اللي من ضروريات المواطن التونسي يتمتع بها الحاجات هذيك مثال باش نذكروا على ابسط المثال احنا وراني مانيش انا بنت الثقافه ومانيش ضد الثقافه لكن عندما تاتي بفنان اجنبي بمبالغ طائله خياليه اوكي انا مع الثقافه وانك تخدم الثقافه كل لكن فما بلادك ناقصه الف حاجه وحاجه معني انا باش نحكي
0: يعني تقول انت فما اولويات
2: كيف هل يعقل دوله ما عندهاش ماء وضوء معناها في وعندنا سياح جايين في الفنادق كذلك معناها مشكله كبيره ما يلقاوش الماء ما يلقاوش الضوء عندنا برشا اصحاب مشاريع تضروا فما شكون عنده تربيه الاسماك يلقى الحيوانات الكل نتاعو ماتت فما شكون عنده معناها
0: الدجاج مات
2: الدجاج معناها
0: الناس عندها زاده فلاحه
2: غير من حكي حتى الحيوان الضر النبات الضر الانسان الضر دونك وما تلقى حتى اجابه وكذلك ما هو ما فماش حتى باش يعلمونا وقت معناها يقول لك باش يقص من الوقت هو معناها قطع عشوائي بطريقة الحقيقة بشعة وبشعة جدا دونك احنا نستنكروا الحاجة هذه وماذا بينا ما طلبناش بالعيش الكريم طبعا ماذا بينا الضروريات اللي فيها أولويات
0: للأسف رجعنا للضروريات
2: فما ضروريات هذه حاجة مهيش معناها تنجم تستنى انت عندك آلاف العباد ربي يشفيهم مرضى في ديارهم يستعملوا في معناها سامحني الماكينة متاع الأكسجين انت كتقص عليهم فجأة معناها انت تلعب بحياة العباد معناها ما تهبطش بيان توضيحي أو الحقيقة الشعب التونسي الكل ننتظر في اعتذار ورد اعتبار كذلك والحد الآن لساعة هيدي وتعدينا موجة الحر وفما انقطاع للتيار الكهربائي وللماء
0: أي اليوم ثم انقطاع التيار الكهربائي الصباح مثلا، نحكي على المنطقة على المنستير مثلا، الصباح مع ماضي ساعة قص الضوء وقت اللي انت من قص الماء سمح
2: قص الماء
0: وقت اللي انت من المفروض في الوقت هذاك الناس كل عندها اشوارها تقضي فيها، فنجم على الاقل يكون التوقيت مناسب. هو ما فماش حتى توقيت مناسب، لكن على الاقل يكون بعيد على الحركه اليوميه نتاع الناس اللي تخدم اللي في ديارها. اي مهزله كبيره. ثم كلمه مهمه برشا انت قلتها، ونحن ما عندناش الثقافه هذه للاسف، ثقافه الاعتذار.
2: لأنه
0: أبسط حاجة أنك تقول له برا أثبت اللي أنت ضررت من قطع التيار الكهربائي أو من قطع الماء، وإني ذو نعوض لك. سمحني، ثم مش كان التعويض المادي، ولو أنه التعويض المادي ما يعوض لهمش، لكن ثم تعويض آخر مهم برشا.
2: اعتذرونا أنتم أسأتونا اليوم، أنتم خليتونا في حر.
0: وهذا في الدول المتقدمة قاعد يصير في أقل من هذا وقت، يوخرش مترو ولا ترى ثواني معدودة.
2: يطلع المسؤول ويعتذر باسم الشركة ويستقيل. فلا
0: فنحن اليوم نراور ويحنا تقع تهميشك بين ظفرين، التنكيل بيك لكن ولا اعتذار ولا بيان على الأقل باش يقول سامحونا رانا مضطرين وكذا.
2: أنا مضطرين فلا
0: في الخطاب علوي.
2: أي ولينا نعيشوا على الصليقة، نعيشوا كيما جي جي. معناها العبيد وليت فريمون، معناها من كثر الحاجات اللي قاعدين يصيروا لنا العبيد تعبت، الناس بالحق فدت وتعبت وقلقت. دونك بربي رأفا بما تبقى، معني العبيد هذو ما نرأفوا بيهم، نعطيهم حقهم في الماء والكهرباء. النور والماء ما هوش مزية، هذي حق.
0: يعطيك الصحة، حق وقاعدين ندفعوا في حق. واني توسو ايه مش تختم بيه هذي، هل ترافش نخلصوا من الفاتورات هذو ولا
2: لا؟ انا شخصيا انتم ولا هل معنيها بالحق هذي ضروري جدا؟ هل باش تاخذوا حق الفاتورة اللي انتم معنيها حرمتونا منها وباش تجيب هذا زعمة، ولا باش يجي الثمن هو مقصوص الماء؟ معني من نجموا تعتذروا انه الشعب التونسي الكل ما يخلص فاتورة الماء والضوء.
0: نخليه ونشوفوهم ان شاء الله.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: عسلامتكم. نكملوا مسيرتنا وترحالنا مع مهرجانات تونس، ومن اختلافها وتعددها نتطرق اليوم لمهرجان بوقرنين الدولي في مدينة حمام الأنف، اللي تأسس سنة 1979 بعد فكرة طموحة وحلم ثقافي حلموهم مجموعة من مثقفي الجهة ومحبيها، وعلى رأسهم المسرح التونسي الكبير عبد العزيز المحرزي، مع عدد من المسؤولين والمبدعين اللي كانوا يحبوا يرجعوا الإشعاع الثقافي والسياحي للمدينة البيوية ويخليوا سفوح جبل بوقرنين فضاء للفن والإبداع. أول دورة للمهرجان كانت في عهد الوزير الراحل فؤاد المبزع، وبعدها كبر المهرجان وولى عنده صبغة دولية والدعم أكثر في عهد الوزير الراحل البشير بن سلامة. اللي ميز مهرجان بوقرنين أكثر حاجة هو المكان متاعه. الركح موجود في سفوحة جبل بوقرنين وقريب للغابة والبحر، لذلك السهرات يكون فيها جو خاص يجمع بين نسمة الجبل وهواء البحر. والمهرجان من وقتها معروف بانفتاحه على الموسيقى والمسرح والعروض الاستعراضية وحتى فنون السيرك. وطبعا تاريخ المهرجان فيه برشا حكايات وطرفة، وين في واحدة من سهرات شهر أوت الرطبة كان ركح المسرح يغطى فجأة بالسحاب والضباب الكثيف الهابط من قمة الجبل، وهي ظاهرة طبيعية معروفة محليا باسم الغمامة. هذه الغمامة تفاجأ بها كبار المطربين العرب اللي كانوا يعتقدوا في الوهلة الأولى إنه إدارة المهرجان تستخدم آلات مؤثرات بصرية وصنع الدخان بكثافة على الركح، ليكتشفوا لاحقا إنه ضباب طبيعية قادم من عمق الغابة الجبلية. وفي صيفة 2026 تنتظم الدورة الرابعة والأربعين من 26 جويلية ل 13 أوت ببرنامج فيه 16 سهرة بين موسيقى ومسرح، مع اختيار الجزائر ضيف شرف للدورة، واللي باش تكون سهرة الافتتاح مع النجم اللبناني وائل جسار لأول مرة فوق ركح بوقرنين، إلى جانب عروضة لعديد الفنانين التونسيين الآخرين، وأهمهم مسرحية إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي والهاربات لوفاء الطبوبي، وتختتم الدورة بالتزامن مع عيد المرأة بعرض تراثي كبير للفنان نور شيبة.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: مواصل معكم في برنامج الموجة وراء الموجة. هذه الجزء الأول كانت فيه مجموعة من الفقرات كما كنتوا تسمعوا، آخر فقرة كانت من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد. نحن بعد الأربع باش تكون عندنا مجموعة أخرى من الفقرات المهمة. ديما القدام شروق جروز من راديو ويب الوردانيين، اليوم في استضافة مهمة باش تحاول توصل لكم قصة ملهمة عن تحدي الإعاقة، تنسمعوها بعد شوية معها، تسمعوا منها ربما مجموعة من الرسائل والعبر المهمة برشا لسيدة محترمة كانت تبصر، وهو الإبصار ربما مش إبصار العين لكن إبصار القلب والعقل، وفقدت البصر ولكن لم تفقد البصيرة، وبعد إن شاء الله نحكيه عليها. وهذه من الرسائل المهمة اللي كل مرة الركن هذا يحاول يمرر هنا أو يعجي هنا وهيك أفضل. أيضا في فقرة أخرى، فقرة على الخط، ضيفنا بش يكون مدير دار الثقافة بهرجلة الأستاذ إسلام عبد الجليل، بش يعرف بتظاهر تظاهرة جديدة مهمة برشا. التظاهرة هذية هي ليالي السينما، سينما النجوم أو ليالي السينما المرصعة بالنجوم، وهذية من الفقرات المهمة في المهرجان اللي تنطلق وانطلقت من 28 البارح 28 جويلية تتواصل إلى 31 جويلية. عروض مهمة مبرمجة في دار الثقافة بهرجلة، وبعد شوية ناخذ عليها أكثر فكرة. هذية أهم عنا، أيضا بطبيعة باش تكون عنا فقرات أخرى باش ترافقكم، وأهمها فقرة مش صحيح تسمعوها إن شاء الله بعد الأربع. مواصلين معكم ديما مع الإفادة والإمتاع، الأنغام هذه زادة هدية لكل اللي يسمعوا فينا. مرحبا.

مواصلين معكم كما العادة في الموجة ورا الموجة، نحاول أن نعطيكم بعض الفقرات اليوم المبرمجة في المهرجان. العروض هذية نجموا تتابعوها بالطبيعة ونذكركم بها. نبدأ بمهرجان أم الزين الدولي بجمال، اليوم سهرة مع المسرح لأول مرة في مدينة جمال. ياسين الصالحي بشكون مع مسرحية ما يضحكنيش. ثم أيضا في مهرجان المونستير نحاول نذكر بالعروض، لأنه تقريبا نحن كل يوم قاعدين نعطيه في العروض اللي قاعدة تقدم يوم بيوم. نحب نرجع لي سهرة استثنائية نجم نقول إن شاء الله، باش تكون مع الفنان محمود فريح والفرقة الموسيقية متاعو كما كانت عم ناول. إن شاء الله سنين تكون أيضا سهرة ناجحة بإذن الله، يتقي فيها صوت الجمهور بروعة الموسيقى كما العادة في رحاب رباط المونستير ومحليها هيك اللمة هذيك. باش تكون نهار 31 جويلية الساعة 10 برباط المونستير، والتذاكر متوفرة بشباك الرباط كما تعرفوا كما العادة. حاولوا تكونوا باللون الأبيض، هكا يقولوا الصفحة الرسمية للمهرجان، ماذا بيكم تكونوا باللون الأبيض الناس الكل. عمناه كانت السهرة مزيانة برشا، وإن شاء الله السنة باش تكون زيدة سهرة مزيانة. هذوما مجموعة من العروض اللي نحاولوا أنه نذكركم بهم، وانتم بالطبيعة تبرمجوا أنه يكون عندكم حضور فيهم ويكون عندكم بالطبيعة الطابعة متاعكم والبصمة متاعكم. أيضا في أوت ينتظروا فينا برشا عروض مزيانة. نمشي شوية المهرجان سوسة الدولي، ثم سهرة فنية راقية مع الفنانة شيماء الهلالي، باش تكون السهرة هذه نهار الأربع 5 أوت، وبطبيعة حطوا في الأجندة متاعكم المواعيد هذه باش تذكروها. نهار 5 أوت في مسرح سيد الظهر مع الفنانة شيماء الهلالي، الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي، والمكان هو مسرح سيد الظهر. التذاكر موجودة كما العادة عبر المنصات الرسمية متاع المهرجان وفي مسرح سيد الظهر، مسرح البلدي بسوسة، وعديد الفضائيات الأخرى اللي تلقاو فيها فضائيات خاصة تلقاو فيها العروض هذه. أيضا ثم عرض نجم تبرمجولو زيدا اللي هو عرض الفنانة أيضا شيماء الهليلي ذكرناها نهار 5 أوت تحديدا، مش نهار 4 سمحوني، نهار 5 أوت، وتنجم تبرمجو كما قلت هالعرض هذي. إذن مجموعة من العروض إن شاء الله تكون الدورات ناجحة. نرجع بكم شوية للمونستير. في المونستير نهار 5 أوت في نفس الموعد في سوسة شيماء الهليلي، لكن في المونستير الفنان القدير لطفي بوشناق في سهرة كما العادة، إن شاء الله تكون سهرة لا تنسى. السهرة هذه ضمن فعاليات الدورة 53 لمهرجان المونستير الدولي، والتذاكر كما العادة تتباع في نقطة البيع أمام قصر الرباط وعبر المواقع المعروفة. تنجموا تدخلوا لصفحة الصفحة الرسمية لمهرجان المونستير الدولي تلقاو كل التفاصيل. إذا برمجوا العروض هذه وإن شاء الله متابعة شيقة. نحن مواصلين معكم بعد الأنغام وبعد موجز الأخبار، باش نرجع إن شاء الله في الموجة ورا الموجة.

0: الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لهذه السنة المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. نفى مركز التوليد وطب الرضيع بتونس وجود أي تأثير لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل صباح السبت 25 من جويليا الجاري على صحة الرضع أو سير الخدمات الصحية بالمركز، مؤكداً تواصل تقديم الرعاية الطبية بصفة عادية ودون انقطاع بفضل جاهزية الفرق الطبية والفنية ومنظومات التأمين الكهربائي بالمؤسسة. مثل تطوير مشاريع تكوين مشتركة وإدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية إضافة إلى دراسة سبل التعاون لتثمين نتائج البحث العلمي وتطوير المحاكاة الطبية وفقا لمعايير الجودة المعتمدة دوليا محور جلسة عمل انعقدت مؤخرا بين رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة ووفد من الصليب الأحمر الفرنسي. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. ختاماً، تبعاً لتسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بلغ عدد العناصر التونسية المسجلة على قائمة التراث الإنساني 10 مواقع تضم 9 مواقع ثقافية ومحمية طبيعية، ليبلغ العدد الجملي للعناصر التونسية المسجلة بين مواقع أثرية وعناصر تراث غير مادي 24 عنصراً. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثالث موعدنا الرياضية لليوم من خلال فقرة سبور أنفو من إذاعة المنستير. البداية تكون مع الحدث الرياضي الأبرز لليوم، هو عملية سحب قرعة البطولة المحترفة الأولى لكرة قدم للموسم الرياضي 2026-2027. الجولة الأولى ستقام على زوز دفعات أيام 22 أوت و 23 أوت القادم. بالنسبة لبرنامج الجولة الأولى ستكون على النحو التالي: بداية قوية، تكون موعد لكلاسيكو، الترجي الرياضي التونسي يستضيف النجم الساحلي، أما الحمام سوسة يستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري، نجم المتلوي ضد النادي الإفريقي، الملعب التونسي ضد النادي الصفاقسي، تقدم سقية الدائر ضد شبيبة العمران، النادي البنزرتي ضد مستقبل مرسى، ترجي جرجيس يواجه الأولمبي البيجي، واتحاد بن قردان ضد نادي حمامة الأنف. بالنسبة لأهم المواعيد الكبرى لهذا الموسم: الجولة السادسة ترجي الرياضي التونسي ضد النادي الصفاقسي، الجولة السابعة ترجي الرياضي التونسي ضد الاتحاد الرياضي المنستيري، النادي الصفاقسي ضد النجم الساحلي، الجولة الثامنة ديربي الساحل الاتحاد المنستيري ضد النجم الرياضي الساحلي، ترجي الرياضي التونسي يواجه في ديربي العاصمة النادي الإفريقي، الجولة عددها 15 الاتحاد الرياضي المنستيري ضد النادي الإفريقي. بالنسبة للسوبر، برشا حديث اليوم على السوبر. بالنسبة للموعد مبدئي نجم نقوله بنسبة كبيرة بالنسبة للسوبر لموسم الرياضي 2021-2022 اللي يجمع الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي سيكون يوم 16 أوت. السوبر التونسي بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي للموسم الرياضي 2025-2026 سيقام أيام يا إما 30 أو 31 جانفي 2027. عملية سحب قرعة الموسم الكروي الجديد شهدت حضور عديد الوجوه الرياضية وعدة مسؤولين، منهم السيد نبيل الترجمان عضو الهيئة التسييرية الجديدة للاتحاد الرياضي المنستيري وأمين مال للجمعية، تحدث حول آخر مستجدات فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نسمعه.
1: 48 ما لسدينا مقاليد الجمعيه، معناتها مازلنا تو باش نطلعوا لاندرا بالستاج باش نحكيو مع لونتونور، مازلنا ما قبلناش لونتونور، مازلنا ما عندنا حتى مسافحه معاه، دونك ان شاء الله نقعدوا معاه وان شاء الله نخرجوا لكم نعطيكم الجديد ان شاء الله في الايام القادمه القريبه، ان شاء الله كالعاده نكونوا في الميرو صعيب في الشامبيونا وان شاء الله بالتوفيق.
0: إن شاء الله بالتوفيق للاتحاد المنستيري ولكل الفرق في هذا الموسم الرياضي الجديد. الاتحاد المنستيري يواصل تربص الأعدادي في مدينة عين درهم إلى غاية يوم 6 أوت القادم. العضو الجامعي السيد معز المسيري تحدث بعد عملية سحب القرعة في عدة مواضيع تهم الشأن الرياضي، أهمها موعد تقديم الرسمي للإطار الفني الجديد بقيادة معين الشعباني، وخاصة نقطة مهمة تحدث عليها الإعلان عن نهاية العمل بخطة المدير الرياضي للمنتخب. نسمعه.
2: ندوة صحفية إن شاء الله باش تكون في بداية الأسبوع المقبل، نتصور نهار 4 ولا نهار 5 أوت باش تكون معناتها معين على ذمتكم أنتم كإعلاميين باش أنتم مشكورين توصلوا المعلومة للشارع الرياضي. تم التخلي عن خطة المدير الرياضي، دونك نعطيه الإطار الفني جميع الصلاحيات، الإطار الفني باش يخدم بالتنسيق مع الإدارة الفنية، الإشراف باش يكون المكتب الجامعي للجنة المختصة اللي هي مطالبة بتوفير جميع ممهدات النجاح اللوجستي. دونك الإطار الفني هو اللي باش يكون مشرف على الدواليب الفنية بدون مركز ولا منصب نتاع إدارة رياضية.
0: نقطة مهمة أخرى تحدث عليها السيد معز المسيري هي الإدارة الوطنية للتحكيم وإشكالات التحكيم في بطولتنا. هل تم التوصل لاتفاق لتجديد عقد الجزائري جمال الحمودي؟ العضو الجامعي معز المسيري يجيب.
2: سي جمال باش تجمعنا به جلسة عمل الأسبوع المقبل تقريبا ولا في ظرف 10 ايام. من حيث المبدا سي جمال حمودي سيواصل، ومن حيث المبدا توجه نتاع المكتب الجامعي انه سي مراد بن حمزه ان شاء الله نلقاو له الفرضيه والامكانيه المتاحه باش يرجع ويكون رئيس اداره، وعلى مستوى اللجان باش تكون في مراجعه شامله وكليه.
0: هذا بالنسبة لآخر أخبار البطولة. كما أكد السيد معز المسيري هناك اتفاق شبه رسمي مع جمال الحمودي للإشراف على قطاع التحكيم ومراد بن حفزة كرئيس الإدارة الوطنية للتحكيم. نواصل مع أخبار الميركاتو الصيفي. أهم صفقات اليوم: توسط الهيئة المديرة لفريق أمل حمام سوسة الاتفاق مع ظهير الأيسر فؤاد التيمومي بعقد لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر. فؤاد التيمومي كان شهد أنه لعب في الاتحاد المنستيري نادي الصفاقسي نجم المتلوي. كيف نادي شبيبة القيروان أعلن عن صفقة انتداب متوسط الميدان الدفاعي أنيس خضر لمدة موسمين في صفقة انتقال حر مع نادي الترسانة الليبي. نختم بالرياضة العالمية. أعلن النجم البرازيلي نيمار اليوم عن نهاية تجربته مع المنتخب البرازيلي وأعلن اعتزاله اللعب دوليا مع سيليساو في قادم البطولات. نيمار بتأثر كبير كان أعلن عن هذا الخبر منه ما عادش بيش يكون موجود على ذمة المنتخب البرازيلي في قادم الموعد. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الثالث لليوم. أكثر مواكبات وجديد الأخبار تلقوها مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاتيو مونسير سبورتس. أجمل التحية توصلكم من هيثم والناس في الإخراج التقني في الديجيتال سيرو فغديرة. بعد شوية تجعلكم الزميلة عواطف جبالي في منوعة الموجة. ورا الموجة متابعة طيبة للجميع. هذه إذاعة مونسير.

0: الفحص النافور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المناسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفان عدلها موجة. إذاعة المناسير، الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الموجة وراء الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: مرحبا بكم انتم في الاستماع الى برنامج الموجه ورا الموجه كما العاده. كل موجه تهزنا الموجه جديده. طيب باش نمشيو لفقره جديده وموجه اخرى.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام. اليوم مع شروق قروز عن راديو ويب الوردانيين. شروق مرحبا.
3: مساء النور والورد وكل الطاقات الجميله.
0: يعيشك لاباس؟
3: الحمد لله. لاباس عليك انت؟
0: الحمد لله نورتنا.
3: الحمد لله منوره بوجودك لله.
0: ربي فضلك. ديما القدام اليوم ثم قصه ملهمه. ندعي الناس الكل باش تسمع على خاطر بالحق نحن ساعات في قل حاجة صغيرة هك حسوها سلموا أمرنا. هو دي ما يزمنا سلموا أمرنا لله، لكن بالحق القصة هذه تعطيك دفعة وشحنة إنك راهو قد ما تكون الصعوبات قد ما يكون التحدي كبير وقد ما الأمل ديما موجود
3: ولازم يكون الإيمان بربي قوي برشا.
0: أكيد عندك الكلمة.
3: وهذا اليوم اللي باش نحكيوه في قصتنا لليوم في ديما القدام باش نحكيوه على حكاية إنسانة صنعت من ضعف قوة ومن القوة هذه بدت بها حياة جديدة. ضيفتي تعرضت لحادث مرور قلب بحياتها 63 درجة وبعد برشا عمليات جراحية تفقد البصر نهائيا سنة 2010. ومن هنا باش نبداو مع حياة جديدة بكلها إيمان عزيمة وبرشا صبر. سعيدة جدا باستضافتها عبر الهاتف معنا ليلى القاسمي. الو عسلامه.
4: مرحبا عسلامه. اهلا شروق واهلا كل مستمعي اذاعه المنسير، وان شاء الله ديما القدام مع الموجات اللي قاعدين تقدموا فيها وبرنامجكم.
3: شكرا ليك ليلى. مرحبا بك على اذاعه المنسير. مشكوره على قبولك الدعوه. وكان تعرفنا اكثر على روحك.
4: نحب ساعة نقدم لك تحية على الدعوة هذه، وأنا فرحانة لمرة أخرى على موجات إذاعة المنتير. ليلى القاسمي من بني خليل ولاية نابل الوطن القبلي. زيتكم بالفيتامين سي بالإنرجي. زيتكم نحب نبعث لكم الطاقة الإيجابية اللي موجودة في نابل موجودة فيها. أنا شنو نعمل؟ نخدم في سونتي بوبليك بور لو مومون. نشتغل في المجتمع المدني. نائبة بالمجلس المحلي. قاعدة نتواصل مع المتابعين متاعي على وسائل الاتصال الاجتماعي، وموجودة معكم حاليا على موجات إلى المنفير.
3: مرحبا بك ليلى. اليوم باش نحكيو على حادثة صارت في 2010 اللي خلات حياتك بلوز ما تتقلب ب 360 درجة. كنت تحكي لنا شوية على الحادثة اللي صارت.
4: هو الحقيقة الاكسيدون صار في 2003 وانا صغرونا بساتون. وبعد مع الاكسيدون اكتشاف مرض اللي هو الجلوكوم واللي ديما نحكي عليه في الفيديو متاعي اللي هو الماء الازرق او كما يسميوه ناس بكري بالكحلي. للاسف كان التقط به مخر في مرحلة متأخرة مع الاكسيدون وشنو زاد دهور مع الاوبيراسيون كل دونك 7 سنين تعدي وكي كان بين المسبيترات وكل. و2010 واحدة في 2010 إحاقة بصرية طيبة تقلبت.
3: من هنا باش نبدأ بداية جديدة ليلى، حياة جديدة روتين جديد، ولكن برشا عزيمة وبرشا إيمان وبرشا صبر.
4: مش من الأول صديقتي الحقيقة، مش من الأول. من الأول كي الناس الكل كأي إنسان تتغير حياته، يلقى روحه في وضعية جديدة، يلقى روحه في حاجة ما كانش يتخيلها. إعاقة جديدة، خاطر الإعاقة البصرية ما كنت نعرف عليها حد شيء. ممكن نرى حد هيك مرة في طريق قديش في الطريق ما عنديش حتى خلفية، فمثل في العائلة لا في الانتراج متاعي. فتلقى روحك بين 4 حيوط، هذا اللي صوره لك الواقع وقتها معني. فهمت؟ تلقى روحك ما فهم شيء. حياتك وقفت، قرايتك وقفت، كل شيء وقف. دونك الحمد لله اللي في وقت من الأوقات كانت موجودة عائلتي، كان بابا يرحمه، كانت أمي، أخويتي، بعد يجوا صحابي بشوية بشوية هكا مع إيماني بربي مع الأسئلة الفلسفية. أنا قارية فلسفة، دونك أنا بس نقعد هكا ولا بس
3: تقدم وبش ترضى بالواقع وتقدم معني في حياتك.
4: هو الواقع لازم نرضاو به خاطر ابريتو هو واقع صحيح يعني ما عندك ما تنجمش تغير الحقائق فهمت اسك الواقع هذاك تنجم انت تخليه يتاقلم مع شخصيتك ومع انت شنو تحب تعمل في حياتك ولا لا دونك من غادي بدات الحكايه من غادي وليت نحاول نفهم الساعه شنو هي الاعاقه البصريه اول حاجه مشيت سكنت معاهم عام كامل في ديفابت وقتها فما اون فورماسيون تاع ستاندار باش نشوف زاد لازمني خدمه تتاقلم مع الحاله الجديده فهمت دونك قرايتي قاسيت عليها ولزمنا نشوفوا حاجه تخليني اول حاجه نحط ساقي معني في الدنيا اني نخدم فمشيت وقتها غاديكا وعشت عام كامل تجربه مع اشخاص ذوي اعاقه بصريه منهم التامه منهم البسيطه الى اخره فهمت
3: ومن هنا بديت رينك موجودة برشا على مواقع التواصل الاجتماعي قاعد تبرتجي مع الناس كيفاش زمكم تتعاملوا كيفاش انت قاعدة تعدي في نهارك
4: الحقيقة كما قلت لك التجربة الأولى مشيت فهمت شنو معناتها إعاقة بصرية بعد خدمت وبعد عشت مرحلة معينة مع العائلة وكل وفي 2023 جات تجربة المجلس المحلي باش نبدأ لك بالخطوة بالخطوة قلت علاش لي نشوف تجربة جديدة اني نوري قدراتي اسكو نجم نتكلم على منطقتي نجم ندافع على حقوق منطقتي دخلت المجالس المحلية بعد المجالس المحلية ظهر لي باش نرجع للمجتمع المدني خاطر في 2010 كنت ننشط في جمعيات وكل وانقطعت رجعت مع جمعية أبصار ومن جمعية أبصار ومن خروجي خاطر مش كيما تكون في أنتوراج صغير كيما قلت لك أنا في ابن خليل
3: كيما تنفتح أكثر
4: كيما باش تولي تخرج تمشي فلاحظت اللي المجتمع وعلاقته بالاشخاص ذوي الاعاقه فما عدم معرفه فما عدم ثقه فما نظره دونيه ديك النظره النمطيه كيما نقولوا الناس كيفاش تخزر لك يا تخزر لك تسخف يا تخزر لك خارق للعاده دونك يا ليلى مثالش واحد طوى بشوي بشوية نلقى ناس أخرى ما هو أكيد فما ناس أخرى لكن على السوشيال ميديا خطوة جريئة أنك تخرج وتقول لهم أنا موجودة بعصاتي وباش نبارتاجي معاكم نهاري مكياجي حياتي خدمتي أفكاري معلومات نعطيهم لكم كيفاش تتعاملوا معانا دونك عرفتك من حاجة لحاجة لحاجة لحاجة
3: وهذه أكيد ليلى رسالة مزينة برشا ونبيلة برشا للناس اللي زي كيفك باش تعطيهم الشحنة إيجابية حتى هما خطر في بعض الأحيان ساعات الإنسان يأيس يقول لك هاو لهنا باش نوقف ولكن أنت تعطي فيهم في الطاقات الجميلة والطاقات الإيجابية
4: الحمد لله هو دجا اليوم وقت اللي نشوف في التيك توك نلقى بنوتات من إعاقة بصرية اليوم قاعدين يخرجوا يعملوا في دي فيديو أكل الخوف من اللي كومنتير وكل بداوا يتجاوزوا فيه فهمت يعني توصل لي حتى دي كومنتير من الجزائر من مصر من برشا بلايص أخرين خاطر الحمد لله معني قاعد المتابعين يكبروا قاعدين يعطوا فيها ثقة وقاعدين يفرحوا بالمادة اللي قاعد نقدم لهم فيها خاطر كيما قلت قاعده نروح بين يومياتي انا شنو نعمل كشخص ذات اعاقه كيفاش نجم نعيش حياتي ونتعامل مع الصعوبات نتاعي وكيفاش نخلي اي حاجه صعيبه انا نحاول على قد ما نقدر نلقى حلول مع المعلومات كيما قلت لك اللي نبارطاجيها مع الناس اللي تبع في انت مثلا مثال كي عندك شخص عنده اعاقه بصريه شو قصدك كيف تعرفش تتعامل معه تعرف كيفاش اسكو تمشي له طول اسكو تشاوره دونك هذوكم حاجات قاعدة نحاول إن نوريهم للناس اللي تبع فيا وحاجة أخرى باش نأكل التنمر وكل الكلام الخايب وكل الحاجات اللي انت ساعات تقول لي كلمة ما غير ما تقصد
3: لكن تتحس طريقة خايبة
4: تتحس وتنجم تدمر شخصيات وتدمر نفسية متاع بشر معلها
3: وأكيد لازمهم يكونوا موجودين معنا وهذه اللي باش نحكيو فيها على حملة شغلني اللي صارت في ندوة صحفية في 21 جويليا كانت تعطينا أكثر تفاصيل عليها ليلى
4: هو مع جمعيتي إذا نقول لك هو أهم حاجة للإنسان وحقه في الحياة أنه تكون عنده الاستقلالية الاستقلالية هذه ما تنجم تجيك بالخدمة وقت اللي أنت تكون عندك إعاقة تنجم تخليك تخدم قد فما فيه إعاقات للأسف ما تنجمش تخدم يعني تكون إعاقة تامة ولا اللي هو لكن فما ناس متحصلين على شهادة عليا فما ناس عندهم دورات تكوينية كبيرة ياسر هذو ما يلزمنا نثمنوا العمل نتاعهم ونثمنوا هالقدرات هذيا ويخدموا حقهم انهم يخدموا اليوم جمعيه ابصار في 21 جويليا في ندوه صحفيه في تونس العاصمه بدات حملتها حمله شغلني لمعارضه الدوله انه يا خويا نحن كمجتمع مدني كشركات كمؤسسات إيجا ندزوا مع الدولة مثالش نحن ديما نقولوا احنا مع بلادنا احنا اذا انت ما نجمتش تستوعب او معناها تنجم تخدم على باش ما ندخلوش فك التفاصيل 1% 2% دي كونكور مازال اصلا ما بتوش فيها معناها عندها عام وكل دونك إيجا نشوفوا حاجات اخرى ديما الواحد يلوج على طرق اخرى دونك نحن نحبوا نمسوا حتى الناس اللي تسمع فينا اصحاب المؤسسات جر ميساج انتدب شوف قدراته ما تحكمش عليه قبل ما تخدمه ما تحكمش عليه قبل ما تشوف هو شنو يعطيك من إضافة معليش نحن ديما عنا كل الأحكام المسبقة على كرسي متحرك مش باش يخدم عنده يديه عنده عينيه قارره وثم ناس صدقني شهائد عليا كبيره برشا وكان هو وصل لحد الصعوبات وعدى 5 و6 و4 سنين وهو ماشي جاي بالكرسي المتحرك ولا بعثته البيضاء ولا ايا كانت الاعاقه فهل تتخيل انه ما ينجمش يخدم ويعطيك روندمون معناه في خدمته هو تحدى الدنيا الكل باش نجم ياخذها الشيء
3: هذا هو ليلى شكرا لك على المداخله الجميله نتاعك وان شاء الله الميساج نتاعك يوصل ونراوك ديما متفوقه وديما في اعلى المراتب والمره الجايه تجي بحضينا في استديو اذاعه المنستير مشكوره مره اخرى
4: ان شاء الله نحب نتواصل معكم
3: اي لكن في ضيق الوقت ليلى
0: خليوا لها كلمه
4: الخير المتابعين نتاع اذاعه المنستير ليلى جيسن 16 على كل وسائل الاتصال الاجتماعي نحبكم برشا وميرسي على الاستضافة مرة أخرى ونعطي وثيقة في الناس ونخليو الدنيا هذه تستعيب الناس الكل رغم الاختلافات ميرسي بكو
3: شكرا لك ليلى
0: شكرا لك شروق جروز يعطيك صحة على الاستضافة هذه استضافة ملهمة أكيد والناس أكيد راه خذيت منها برشا موجات إيجابية هي محلية حتى في الصورة اللي عديناها الابتسامة محلية
3: نتمنوا
0: لها كل التوفيق شكرا لك أنت زيد نتمنوا لك كل التوفيق يا شروق نحن بعد شوية باش نمشيو للفقرة الموالية فقرة مش صحيح مع الأستاذ الصادق عمار لكن بعد هنغم القصيدة هذه

قصرها لوحدي سيبني الذكريات سيبني للليالي قصرها لوحدي سيبني الذكريات سيبني للليالي.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير
2: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار موش صحيح.
3: مسيكم بالخير. الدنيا تصويرة، وأجمل ما في التصويرة أنك ترجع لها بعد عمر تسافر بيك في الأزمان والأمكنة، في الذاكرة والتاريخ، تعيشك مع أشخاص نسيتهم، تحيي فيك أحلام وأمنيات تمحاهم الذاكرة، تفيق فيك عواطف وأحاسيس خذات وقتها، أما بمجرد أنك شفت التصويرة عادت عاشت وتبعثت فيها الروح. التصويرة آلة عجيبة لإعادة الزمن للخلف، وما ثماش أجمل وأروع من أنك تعثر في تصويرة، تصويرة قسمك مع معلمك في السنة الأولى، عامة اللي حطيت سقيك في المدرسة وتلقيت أول مرة بمعلمك، تغزر للصورة وتتذكر الزملاء اللي وصلت معهم الرحلة واللي انقطعوا عليك لظروف قاسية وقهرة، واللي شقوا طريقهم بثقة ونجاح، واللي تعثروا لسبب أو لآخر. صورة القسم قدامي، وأول ما يتبادر لذهني كيفاش عرفنا المدرسة، كيفاش فك الظروف الحالكة والبلاد خارجة من استعمار غاشم وقاتل، وكان عنا مدرسة بنيتها صحيحة نظيفة، فيها معلمين وطواول وكراسي، وفيها بيوت راحة نظاف. توا وانا نغزر للتصوير عملت مقارنة بسيطة بين شعوب بيملكوا آبار الغاز والفلوس هابطة كيف المطر، وما كانش عندهم 1% في الألف من أسرار هالبلاد وعزمها وصبرها وتضحياتها باش تقري أولادها. البلاد اللي ولا فيها التعليم إجباري، واللي ما قريش ولده يتعاقب ويمشي ولده بالسيف عليه للمدرسة على خاطر مش الأولياء الكل يعطيوا أولوية للتعليم. ثم أولياء يستناهوا باش أولادهم يغلقوا 6 سنين ويعاونوهم في الثانية ولا في المرمى ولا في السوق، وفما اللي يستنى في بنته باش تخرج تسرح بالشياه وتحمي الطابونة وتخبز وتطيب وتعاون أمها، ولنا يجي دور الدولة اللي تخمم في أولادها وبناتها، في مستقبلها ومستقبلهم، في عزها وعزهم. هذاك كيفاش قرينا إحنا أولاد الفلاحة وخدامة الحزام وصغار الموظفين. نزيد نغزر في التصويرة، هذا معلمي سي منصور الله يرحمه، أول نهار يلقى قدامه 36 تلميذ، الباهي فيهم والمحظوظ أحفظ في الكتاب الفاتحة والمعوذتين. ما قريناش في روضة ولا تمهيدي ولا تحضيري، مش خاطر والدينا ما في حالهمش، لا، على خاطر ما ثماش. 36 تلميذ لأول مرة يقعدوا على مقعد دراسة، عينيهم الدور في القسم يثبتوا في وجوه بعضهم. نهارتها جابني الوالد يرحمه، شادني من يدي، صندال مصنوع عند الملاخ، وقت جاي يقيس علي حط لي ساقي على إطار بنو، حوق على ساقي باللابس هكا يسميه القلم مقبل، وقعدت بحذاه أنا والوالد حتى عمل لها زوز سبت دقهم بالمسامر وقفل. البست وخرجت نمشي معوج بتاع وجهة البنو، كنت عامل كيف بصندالي جديد والبلوزة بمثابة الطبلية. توا سلمني الوالد للمعلم، وما كنتش متعود نسيب أمي وبابا، بديت نبكي، ما خليتش الوالد يروح، شادت في دبشه. دخل المعلم يده في مكتوبه، عنده برشة حلوة، عطاني كعبة، عطال الصغار، ما سكتش. قال المعلم البابا برا روح يا عم صالح تو يسكت، قال له هوك مالا في كلفتك حتى لخر العام. وهذاك أول نهار وآخر نهار

0: يجيبني فيه الوالد للمدرسة ولا يروح بيا. سيبني نفسي والمسؤوليتي كيف ما كل الأباء اللي جابوا صغارهم أول نهار ويوفد ليل. نقطع كيلومترات بين دارنا والمدرسة في الحر والقر في البرد والمطر، مسؤول على نفسي والدنيا أمان، الشوارع أمان، حتى المسالك المتشعبة والموحشة أمان، المدرسة أمان، الجيران أمان، وحتى الغرباء اللي لاقيوهم أمان واطمئنان. هكا قالت لي التصوير عم تعهك العام وأنا نغزر لها، وقلت بيني وبين روحي تراها نحط في جنبها الصورة الجديدة اللي كل يوم نشوفها، صورة الولي يوصل ولده حتى الباب القسم ويستناه قدام باب القسم، الصغير اللي ما تتهناش عليه يقطع الطريق وحده، يمشي من شارع لشارع وحده، العجايب والغرايب والجرائم اللي تسمحها كل صباح وكل عشية. زعما شنو اللي صار؟ زعما بالحق تقدمنا وتحضرنا؟ نسأل فقط. والصورة اللي قدامي تتكلم، محلها لبست المعلم والمعلمة، قداش مضخمة، قداش كلاس، قداش محترمة. وحديث الصورة متاع قسمي الأول في عامي الأول في الابتدائي مش حاب يوفى، لكن وقت الحصة وفاء، نرجع له في الموعد القادم بإذن الله مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار.

0: الخط.
1: على الخط، هذه آخر فقراتنا اليوم في الموجة ورا الموجة. على الخط باش نحاولوا من خلال الفقرة هذه والاستضافة هذه نقدموا لكم ليالي السينما المرصعة بالنجوم ولا تحت النجوم، تنزيدوا نثبتوا في الترجمة مع مدير الدار الثقافة بهرقلة الأستاذة إسلام عبد الجليل. مرحبا، مساء النور.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المستير.
1: شكرا ليك. إذن ليالي السينما المرصعة بالنجوم، هكا ترجمة قريبة شوية. هيا بيه هيا بيه
2: ليالي السينما المرصعة بالنجوم.
1: يعطيكم الصحة على اختيار هاللوجو هذي ولا الشعار هذي ولا العنوان هذي، لأنه عنوان معبر. والسينما بالحق معناها في الصيف هي ليالي مرصعة بالنجوم. نتصور أنه البرمجة باش تكون فيها أفلام مهمة، أفلام تعكس ربما الذوق الثقافي، كان صحة العبارة الراقي. فنخلي لك تقديم البرنامج هذايا مدام إسلام، تفضل.
2: شكرا يا عيشك وشكرا على الاستضافة هذه. دونك انطلاقا تاع تظاهره لنوي ايتوالي دي سينما، اللي هي تظاهره تحت اشراف المندوبيه الجهويه للثقافه بسوسه بشراكه مع دار الثقافه سوسه. دونك كانت الافتتاح البارح 28 جويليا. الافتتاح كان الساعه 8 مع عرض موسيقي تقدمه مجموعة سامرة لميسون الفطناسي. كان عرض رائع للغاية وأعجب الجمهور، والجمهور تفاعل معها بالكدا. يليه عرض التاسعة ليلا عرض شريط سينمائي للشباب بعنوان هروب ليؤاب الدشراوي. كيف كيف هو فيلم كان معبر جدا على شباب اليوم، ويحكي على معناها ما نحبش نحكي على الفيلم، ما يحكي على مذكرات الشباب بصفة يومية.
1: أيوة.
2: دونك اليوم باش يكون معنا إن شاء الله اليوم 29 عنا العاشرة صباحا كان عنا عرض شريط سينمائي للأطفال.
1: نعم.
2: ثم يليها العشية إن شاء الله 6 العشية تنطلق الورشات، اللي هما ورشتين، ورشة عدسة تحت النجوم تأطير الأستاذ حيان، اللي هي بدأت قبل التظاهرة. دونك لوديسيت بدأت هي سيليكتيف مع الزاديران، وكل مشينا لغابة المدفون وحاولنا نصوروا النجوم في الليل. دونك كانت اكسبيريونس حلوه على الاخر وتجربه جديده تتشاخوا عليها الشباب.
1: نعم.
2: وان شاء الله نكملوها في الورشات، في الورشه اليوم بدنا نكملوا تحضير الصور.
1: شنو الرساله اللي كانت ربما من وراء الفكره هذه مدام اسلام؟ علاش فكرتوا انكم تصوروا في المدفون، يعني في المنطقه هذه النجوم، في مانيش عارفه يعني شنو الفكره، شنو الرساله اللي حبيتوا توصلوها؟
2: النجوم ولا باش تصور السماء اون جينيرال وكل لازم. نعم. معناها بلاصه ما فيهاش اكتظاظ ضوئي، ما فيهاش ضوضاء نتاع الوان ونتاع الضوء نتاع المدينه وكل. دونك لقينا الا الغابه نتاع المدفون هي اكثر بلاصه نجم تكون بعيدة على الضوضاء هذه.
1: أيوة.
2: لذلك التجأنا للغابة المدفون. بون صادفت الطقس ياسر، فما ندوة وكل، ما كوميم خرجنا برشا حاجات حلوة. إن شاء الله المتابعين اللي معانا يدخلوا للصفحة أو نهبطوا الصور.
1: يعطيكم الصحة.
2: في اليوم هذاك هذا هو. دونك هي هكا حاجة أوريجينال وتابعة زادة للتظاهرة نتاعنا في نفس التيم، نفس اللي هو نحن نلوجوا على النجوم وهكا، وحاجه اون بلانير وكل.
1: فكره ممتازه.
2: اي من الاستديو نتاع التصوير اللي هو ديما حضر السوجي، دونك نحن مشينا نلوجوا على النجوم.
1: نعم، يعطيكم الصحه، فكره ممتازه اكيد. والصور موجوده كما قلت على صفحه دار الثقافه هرقلة هكا. نعم.
2: اي
1: نعم.
2: دونك عندنا ورشه سحر الاداء امام الكاميرا تاطير الاستاذ حمزه بالحاج. دونك هي ورشة سينمائية لأداء أمام الكاميرا.
1: أي.
2: دونك يلي من بعد 9 ليلا عرشة سينمائي زادا للشباب بعنوان الرجل الذي باع ظهره للمخرجة كوثر بالهنية. دونك غنية عن التعريف. الفيلم ممتاز جدا، دونك إن شاء الله ينال أعجابهم.
1: نعم.
2: ننتقلوا غدوة إن شاء الله 30 جويليا عنا كيف كيف العاشرة صباحا عرض صالة سينمائي للأطفال بعنوان المجيرة والري لأنيس عيسى. السادسة مساء مواصلة أعمال الورشات. ثم التاسعة ليلا عنا شارع سينمائي بعنوان مس لمحمد حسين قريبة. وهو شارع سينمائي مخيف شوية. ذيك على كاتيجوري داج نحن معناها شبابية أكثر.
1: أي يعني أنتم ربما الجمهور المستهدف ركزتوا على الفئة متاع ليا في عين والشباب أكثر.
2: فوالا.
1: نعم.
2: هذا هو. في يوم الاختتام 31 جويليا دونك كيف كيف عنا العاشرة صباحا عنا عرض شريط سينمائي للأطفال أو كحاولنا ننوعوا الأصباح عملنا سينما الأطفال وفي الليل سينما اللي في عين الشباب.
1: نعم ممتاز.
2: فيلم الأطفال بعنوان قدحة لأنيس الأسود يلي وبعد 6 نتاع العشية مواصلة أعمال الورشات. ثم تاسعة ليلا عرض شريط سينمائي للشباب بعنوان الأمسة لمعز كمو. والعاشرة ليلا هي سهرة الاختتام وتوزيع الشهادات.
1: يعطيكم الصحة برمجة ثرية. وتقريبا المهم اللي عجبني في هذا الكل أنه الصغيرات سواء كان الصغار اللي هم الصباح ينجموا يتفرجوا زادة ويحضروا في الورشات والكبار اللي أكبر شوية في العمر متاع اللي في عين كما قلنا والشباب ينجموا زادة هما يحضروا في هالأمسيات هذية ويشاهدوا الأفلام المبرمجة. فنشكركم برشا خطر هذا يخلي الشباب يلقى وين يمشي في هالصيفة هذه. وتعرف أنت الشباب بخلاف البحر ربما يحير أنه فين بشي يقضي الأوقات متاعه ويبعد شوية على وسائل التواصل الاجتماعي على التليفونات وعلى غيره. نشكركم برشا نخلي لك كلمة الختام. إذا الدعوة مفتوحة للجميع.
2: أي الدعوة مفتوحة للجميع. تفضلوا بحذينا كان صغيرات يجيوا الصباح والشباب واللي في عين يجيوا بحذينا في الليل. وحاجة أخرى راهي السينما هي أون بلان إير معناها الدنيا مهوية وجو معناها صيفي مويتي بالقد
1: صيفي. نعم خاصة انه خفت علينا السخانة في محليها محليها السهريات وتحلى. شكرا جزيلا ليك يعطيك الصحة ديما متميزين دار الثقافة هرقلة ديما عندكم برامج مهمة وتظاهرات ثقافية مهمة تنجموا بالطبيعة تستفيدوا منها كل المتسكنين في سوسة أو كل الضيوف متاعنا. نقدم لهم بالطبيعة دعوة باش يمشيوا ويكملوا معاكم. البارحة بدا البرنامج هذايا تظاهرة ليالي السينما المرصعة بالنجوم ويوفى إن شاء الله النهار 31 جويليا. شكرا جزيلا ليك مدام سلام عبد الجليل مديرة دار الثقافة بهرقلة على كل ما تفضلت به. بهاللقاء هذه نكون وصلنا الختام اليوم حصتنا من موجة وراء الموجة. الأعداد العام لزميل محمد وليد الجموسي في تنسيق فقرات الحصة زميلتنا عالية المنصوري مشكورة في الإخراج الرقمي رؤوف غديرة وفي الإخراج الفني هيثم والناس. مع تحياتي عواطف جبالي النغم هذه هدية للجميع. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن إطلاق طلب ترشح مخصص لمؤسسات قطاع مكملات الغذائية في تونس للاندماج في برنامج مرافقة يهدف إلى التأهيل للحصول على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية إيزو 22000 صيغة 2018 الخاصة بنظم إدارة سلامة الأغذية. أطلقت وزارة الصحة المرحلة العملية من مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المناخية في تونس، الاستجابة الصحية الطارئة للغرق للحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من اليابان. أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في مجالات الأمن الحيوي والتلقيح والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الصحة الواحدة. سجلت الصادرات الصناعية التونسية ارتفاعاً بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من هذه السنة لتبلغ قيمتها 31.718 مليار دينار مقابل 29.478 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. يهدف تمويل موضوع مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لهذه السنة المعروضين اليوم على مجلس نواب الشعب إلى تأمين تزويد المجمع الكيميائي التونسي بالمواد الخام الضرورية لدورة إنتاج الأسمدة الموجهة أساساً للتصدير والسوق المحلية. ختاما، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني. زاهية حومتنا.
1: مساء الخير، السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين زاهية إذاعة المنسير باستماعكم لها بمتابعتكم لمختلف برامجها. مرحبا بكم في المتابعة، في المشاهدة على صفحتنا على الفيسبوك. نحن معكم من توا حتى للسبعة متاع العشية. خليني نقول لكم اللي سعادتي كبيرة بوجودي في مدينة القيروان الجميلة. كي نحكي على القيروان، مدينة يصعب جدا أنك تلخصها في كلمات، هي فوق الكلمات، هي مدينة عفوا فوق أنك تألف لها القصائد والأغاني. هي المدينة اللي ما زالت في الحقيقة متمسكة بتراثها، مدينة ما زالت تعيش تفاصيل موروثها، وهذا ما يخلي القيرواني والقيروانية أشد صراحة حرصا على تفاصيل القديمة للمدينة. خليني نقول لكم تحديدا، نحن موجودين في دار الحليمة البراق، نحن موجودين في عائلة من أشرف القيروان، في عائلة مجدها واصل حتى للشرق. نحكيه على المرحوم المقرأ الشيخ علي البراق، وما أدراك علامة من علامات الترتيل في القرآن. اليوم نحن في القيروان، في القرقبية تحديدا، في وسط، في عمق مدينة القيروان. سعيدة بهذا الحضور الكريم، بهذا الشمل الطيب الجميل من أهالي القيروان اللي جاوا باش يزهيوا معنا العشوية. تحية كل الفريق اللي رفقنا للقيروان، شوقي الأحمدي، محمد المزري القريشي، وكل عادة حمدي النقبي معنا اليوم في الإخراج التقني. شكرا ليك هيثم والناس، وشكرا لعلي المنصوري في التنسيق. باش نبداو منذ البداية الحكاية الجميلة، كيما مش تحكيها لكم الحليمة البراق، اسم غني عن التعريف في القيروان عموما، وهي المحبة للقيروان واللي ساكنة في عمق القيروان، والقيروان تسكنها في العمق، ونحن في منزلها. هذا المنزل الأنيق الجميل يحمل كل تفاصيل القيروان، من نقش على الخشب، من النحاس، من تحف جميلة. نحكيه على درة معمارية رائعة وجميلة، وزادها ذوقها، ذوق الحليمة البراق، جمال على جمال. مرحبا بك الحليمة، شكرا على هذه الضيافة الجميلة، وهنيئا لك بهذه الدرة المعمارية الجميلة صراحة.
2: عسلامة، زرتنا بركة، مرحبا بكم بحذانا، شرفنا حضوركم برشا برشا، احنا نحبوكم
1: يعيشك،
2: ولينا الشرف اللي هم زرتونا معنا في المسير. اخوات، احنا نحبوا بعضنا، وهذه مش اول مرة معناتها دارت المسير يكون عندي لقاء معها، فهمتني؟
1: وانت الاسم اللي كل ما التجأنا له في القيروان نلقاه حاضر بكل محبة وأخلاق عالية. شكرا ليك.
2: احنا ديما ماذا بينا ننور القروان ونعطيه صورة جميلة على البلاد متاعنا، فهمتني؟ وهذا المطلوب، معناتها كل واحد يقدر يعمل اي حاجة حتى بسيطة لبلاده، ماذا بيعمل؟
1: ما يوخرش التالي،
2: ما يقولش بني انا وش بي الاخر ما عملش وش بي، لا، ويدا كل واحد ويدا نعملوا حاجة.
1: اليوم القيروان نحسها استثناء، لانه ما زلت محافظة على موروثها. اليوم كي نحكي برشا تفاصيل، ما هيش موضة والا حاجات، ما زالت العائلة القيروانية متمسكة بها.
2: انت حاجة اخرى، انت قلت لي احنا نسكنوا في المدينة العتيقة، فهمتني؟ المدينة العتيقة عندها برشا معناتها تفاصيل جميلة. المدينة العتيقة، الزنقة، الحومة، الربط، هذوما
1: الكل اللي تعرف بعضها،
2: الناس اللي تعرف بعضها، يرحم فلان يرحم تي فلان، هذاك الكل
1: لا حلومة مرحبا عليك،
2: زرتنا بركة، بركة، فهمتني؟ بيك شحوالك، يرحم الحاج، ذوقني نذوقك، ما نجمش نشم ريحة في الثنية مثلا في الزنقة، وعغيري طيب ملوخية ولا طيب حاجة مشتية، وما ينذوقوش بعضنا، نذوقوا بعضنا، ما زالت هذا موجود في القروان.
1: حاجات مزيانة ما زالت موجودة وما زلتم محافظين عليها. أحكي لي على التحفة المعمارية الرائعة والجميلة.
2: هي تحديدا ملك الشيخ علي البراق، وخذيتها أنا وحاولت نخليها كيما هي، فهمتني؟ خليتها كيما هي، رديتها ميزون دوت، فهمتني؟ وان شاء الله معناتها باش كل سايح ولا تونسي ولا حاجة ليه الفرصة باش يجي يشوف تفاصيل كما قلت انت القيروانية متاعنا، مجسدة هنا
1: في كل تركينة في كل تفصيلة صغيرة حرص كبير والمحافظة عليها مش بالسهل
2: مش بالسهل مش بالسهل مش بسهل هو في حد ذاته هما كما قلت انت حوايج فراجيل يلزمك انت تحافظ عليهم كما المصحف نتاعو كما السبحة نتاعو كما مرايته برشا تفاصيل
1: فهمتني في دار المقرئ الشيخ علي البراق
2: تعيش عيش خليك
1: نحكيو على الحومة هذه الدار هذه فما ديار اخرى تشبه لها في الحومة والا كما قلت نحن رانا في عائلة من أشرف القيرة وهذه حقيقة يشبهوا لبعضهم وإلا فما عائلات عندها سيل معين في المسكن متاعها.
2: هو المساكن معناتها قبل كانت معناتها متشابهة كما نقولوا في فترة ما كان البني نفس البني هذاك هو نفسه فهمت متشابه توا خارج الخروان ولات معناتها ديار أخرى سوري نوعية أخرى توا تبدلت الأمور
1: الديار العربي مش الكل معناها قاعدة محافظة على الشكل هذا
2: لا مش صعيبة. الكل هي المشكلة وين الديار العربي أنت كما تقول في وسط المدينة خرجت منها ماله اللي خرجوا بالموت واللي خرجوا بالأحياء بالموت اللي توفي وكل ومعناتها وتسكرت الدار ذيك وما قعد فيها حد شيء خاطر الديار قبل كنت ديار شركة كان معنا الدار هذيك
1: الورثه وما تطرحوا من من من مشاكل في التصرف صراحه
2: كانت كل بيت مثلا تسكن فيها عائله قبل توا ولا كل حد عنده داره تبدلت المعطيات فهمتني هذا هو معناتها
1: المحافظه على التفاصيل نتاع الدار هذه هي مسألة تتجاوز انه انسان يقولها باش نحطها معناها على ذمتي باش تقعد لعائلتي اليوم تدخل تحس بالفخر وانك قيرواني هذه دار الشيخ علي البراق اما انك تسافر بها وانه الناس تشوف وانه الناس لانه برشا دول ما عندهمش تاريخ كبير اما من رموزهم البسيطه ومن الاسماء المعروفه معناها عملوا تاريخ فما بالك نحن تاريخنا ثابت هذه راهي دار الشيخ المقرئ علي البراق وما ادراك معناها من المفروض يكون وجهه ويكون مزار وتكون وجهه سياحيه معروفه في تونس الكل مش كان في القيروان
2: انا بالنسبه لي حاجه اخرى انت ما تعرفيش اللي كوني انا المقروض وظفته في طريقة أخرى أنا نعمل مقروض ونعمل إكسبرينس متاع المقروض أي
1: أتو نجيو للمقروض كتفصيلة قيروانية قاعدين محافظين عليها وبشكل كبير وباللي تطور مازالتك النكهة القديمة الأصيلة مازال محافظين عليها أهالي القيروان
2: هو علاش القروان مثلا مثلا أنا طبع متاعي معروف متاع حليمة براق فما طبع آخر معروف متاع الكسروي فما طبع آخر متاع أسماء أخرى معناتها كل واحد عنده اللمسه نتاعو عنده النفس نتاعو
1: اما حتى وكان فما تجديد
2: حتى لو كان فما تجديد
1: قاعدين محافظين على النكهه هذيك ما تلقاها الا في القيروان وعند اسماء معينه في الحقيقه باش نكونوا واضحين باش ما نقولوش اللي ونحن قادمين ان شاء الله لاحتفالات مولد نبوي شريف
2: مرحبا بكم
1: وباش تكون اكيد كما تعودنا القيروان قبله الزوار خاصة تواسيف وناس في كونجي عندنا برشة ناس من خارج موجودين. ويعني أكيد للاستعدادات كبيرة نحكيه على القيروان بالألاف يعني الأرقام تكون موجودة والناس كتجي أكيد تلوج على المقروض تلوج على الكفتاجي تلوج على الفسقية تلوج على الريحة القيروانية تلوج على الخبز البلد العربي فما محطات
2: تفاصيل كل واحدة
1: هذه الركائز متاع القيروان الحليمة ما كان باش نقول لك شكرا ليك وشويه بركه لو فيك نحن موجودين في هذا المحل
2: الجميل يعيشكم مرحبا بكم مدرتنا بركه
1: انه عايش انتم محلها ان شاء الله زيدا نحب نحيي زيدا شكرا للسيده كريمه النقاتي بالحق سيده كريمه توا وقت خدمتهم توا يعني التزاماتهم كبيره صحيح الحصه تاجلت كانت الجمعه اللي فاتت مع ذلك معناها خذت بخاطرنا باش تكون موجوده من الحصص القلائل خليني نقول لك سيده كريمه اني نلقى فرقه تقول لي مرحبا واني حاضره رغم التزامات العمل الكبيره قلت نعطيك شويه من وقت شكرا ليك كريمه يعطيك الصحه يعيشك هات ناخذوا الميكرو نحكي شويه نتعرفوا على السيده كريمه على ربي لا خلي الميكرو عند سيده حليمه علاش تتسمى فقره ما تتسماش لا ماشطة لا حذره المجموعه النسائيه يسميوها الفقره
3: ما نحن نقراوها نقولوا الفقره ما يقولوش يسوح لي يقولوا حذرة.
1: يقولوا الحذرة فما شكون يقول ماشطة وفما يكون يسميهم الدربكات وفما شكون
3: نحن نتسميو القرا وفقرة نقولوا فقرة.
1: شنو أصل التسمية ما تعرفوش معناها علاش سميت هكا بالفقرة؟
3: كل بلاد ورطالها كيما يسوح لي يقولوا حذرة كيما القروين يقولوا فقرة
1: فقرة. وما زالت متكونة كلمة عناصر النسائية
3: مازلت
1: محافظين على
3: محافظين عليها ومازلت
2: عندهم اغاني قدم زاد محلاهم محلاهم ما يموتوش
1: ما يموتوش
2: القديم ما يموتش
3: تعال اللي متاع قبلك القدم وال ومعناتها والذكر وكل شيء
1: باهي باش باش نبداو وهزنا للجو القيرواني
3: تحب
1: الجميل
4: نقولوا ماشطه احنا نقولوا
1: حنانه اي نقولوا تقولوا حنانه فما زاد
4: قولوا
1: ماشي
4: وما سوح لي
1: وكل هالتفاصيل متاع فرح
4: احنا نحمد احنا نحكي وعادي قراوة ما شوش تحكيو بلغة الساحل نحكيو بلغتنا
1: ونحنا كنا وخيين قراب من بعضنا والفقرة القيروانية قداش يحبوها سوح لي يحبوها تغني في عروساتهم والماشي متاع سوسة ومسيري غنيوا لهنا معناها بلاد نحنا بلاد مش مسافاتها مش بعيدة
5: مرحبا بكم على سلامتكم وشرفتونا
1: يعيش
5: وكما قلوا فيها فرحانين بكم برشا
1: يعيش.
5: ومع الكريمة النقاتي محلها ومحلى خدامتها في الحضور في الركح في الغناء في الصوت في الوجود
1: صحة وفرحة محلها
5: تفرح بكل إنسان احنا فقرة قروية احنا فقرة قروية احنا قراوة نخدموا تراث متاعنا وتراث متاعنا ديما يقعد حي ما يموتش كتعالل كيما الفتوح كيما الذكر متاع على سيد النبي بمناسبة المولد النبوي الشريف القروين ديما هو اللي معناها مذكور في القروين أكثر حاجة
1: أكيد ما يحلى كم في القروين
5: صراحة مرحبا بك مدام مرحبا بك
1: شكرا لكم وياخو بخاطركم نسمعوكم ما تخافش تقنيا انت بين ايدي امينة مدام
5: حليمة البريق زاد يعطيها الصحة ديما الميدازون تاعها محلول للناس الكل
1: الحليمة من علامات القيروان الجميلة تحية ليها الحليمة البريق تفضلوا للي اكيد اللي يسمعوا فينا هاكم تسمعوا وتستمتعوا اللي نجموا يشاهدونا على صفحتنا على الفيسبوك تشوفوا الاجواء هذه جميله فقره الكريمه النقاتي جوها بناتها محلاهم حافلين لابسين مرحبا بكم في دار الحليمة النقاتي دار الشيخ المقرأ علي البراق تفضلي
3: ايوه
1: لا لا مريق المتفضلي مدام توكل على ربي
3: حرقوا

العاشق في النبي صلي عليه. يا مبروك الصلاة على سيدنا محمد. ماذا تربح وتسعد يا عبد المصلي على النبي؟ تربح إلا عاشق في النبي صلي عليه.

0: كنت تمشي ماشية مهينة.
1: الصلاة الرسول 55 من عشق النبي صلى زارت علي
0: خليت
1: الله الله يتبارك الله على فرقة كريمة النقاتي حجب الله
0: خليت قلبه على خييت
1: حوت المرجين على رئيس القروين
0: مرسوم من غير نيلة
1: من عشق النبي صلى زارت علي.

0: يعشق النبي صلوا عليه.
1: اللي يعشق النبي صلي زهرة عليه على العشية المنورة على العشية السعيدة. الله الله يتبارك الله على فرقة كريمة النقاتي حج بلا خمسة وخميس حاضر محمد وغايب إبليس.
2: شكرا لكم يعطيكم الصحة لمجموعة كريمة النقاتي. شكرا على الحضور الجميل هذه الأغاني المزيانة للعرس القيرواني الحليمة. ما زالت العائلة القيروانية محافظة على تفاصيل الاحتفال بالزواج، شنو اللي ربما تنسى رجعنا له توا؟ شنو اللي ما زالت الأم القيروانية تقول لبنتها أي نهار خوذوا على كيفك إلا النهار هذا سبيسيالي نحب نعمل فيه تقاليد القيروان؟
3: يبالي التنقي، احنا نقولوا التنقي.
2: ايه
3: التنقي، ايه التنقي قروية من صباحها، معناتها احنا حتى في ماكلتنا في التنقي هذي عنا ماكلة سبيسيال.
2: هو نهار في العرس، نهار احتفال في العرس،
3: السفنج والبريك.
2: ايه السفنج نوع متاع فطاير كان مش بعضنا يخليكم باش اني جيت تجيك الله كريم.
3: نطيبوا المقلي، نطيبوا
2: الحلال. مقلي شمعناها؟
3: مقلي فلفل وطماطم
2: وبطاطس. وعظم مقلي صحيح مقلي. هذه في العرسه نهار من ايامات العرس. اي قدم تجي يا عباد باش يكفيها ولا شويه.
3: هما نهار التونقيا العائله الظريفه معناتها
2: امها خالتها حاجات
3: فتنهارتها
2: باش
3: نقص.
2: اي سارة مش في الدار تخدم. الفطاير مش في الدار،
3: مش
2: فطاير نوع متاع
4: خبز عربي. خبز عربي مكوشة
3: والمخارق هما نفسهم فطاير
4: وغريبة.
3: عندنا فطاير
4: وغريبة كبيزة متاع نهار التونقي.
3: عندنا الحلالة وعندنا مرقد دار العرس. نقولوا
2: اللي هي مرقد دار العرس
3: بالحم العلوش فيها شوية معدنوس وحمص ومعدنوس وبطاط
2: أكها
3: بالحم العلوش
2: باهي.
3: وخبز بزاز ثم نوعية تاع
4: خبز خلف
3: نهارتها يكون موجود.
2: يكون موجود التوا مازالت العادات هذية مازالت موجود.
3: ونعملوا العشية في الدويرة العربي في الصدر نتاعنا المحضر. نقولوا احنا
2: المحضر
3: تلبس فيه العروسة بعد ما تنقي بالباروخ نتاعها
4: تعمل الحجبة نتاعها في البيت معناتها ما تدخل حد معناتها تكمل الحجبة نتاعها وكل كيز وبعد تخرج معناتها للمحضر تكمل باروخ وكل كيز ما لازم
2: كل تفاصيل الاحتفال
4: صحيت وكل كيز بعد ننصبوا المحضر تبدا الفقره تغني عليها حتى كيف النقاط تبدا تغني
2: يعني فما حتى في
4: فما تعليق اي فما
2: في العشيات معناها مش كان في الليله
4: تعمل محضر وكل كيز وتعمل تدخل في الغناء نتاعها ذا العروسة كل كي
2: يا حضروا فميت العروسة فقط
4: فميت العروسة اللي يجيو دار العروس
2: يجيو دار العروس زادا
4: وقتاش يجيو دار العروس وقت اللي ينصب المحضر
2: في المحضر
4: وقت اللي تكمل العروسة
2: ياكلوا ولا يفطروا معناها ياكلوا السفنج والمقلي ولا المقلي ذاك من الصباح
3: الصباح والمقلي زادا احنا نقولوا له صباح له
4: كيما مقطوع ظهر
3: مقطوع ظهر
2: مقطوع ظهر
4: مقطوع ظهر
2: صباح
3: فهمتني نعملوا المقلي ومن بعد فوق الفطور الحلال ومرقد العرس مع خبز البزاز هذا موجود وعندنا زاد الحلو بتاعنا اللي نهار التنقية يكون

0: حلو كيفي معناته اللي عنده فرح معناته كزمني كل
1: كل
0: كل يحضر ويتلم ويتلم
1: كل شيء عنا قبل زاد كان عنا صوف قبل العرس
0: اي قبل العرس غسيل صوف البيت
1: زاد هذاك كانوا عيد
2: التصبين
1: العربي عنا التصبين
0: صوف قبل التصبين
1: والعبين وكل هذاك
0: صوف قبل التصبين
3: يا حسره
1: ونهار تغسيل الملاحف زاد نهار غسيل الملاحف ويتغسلوا بالزينه بالصابون والزينه ويتنشروا محلاهم
0: احنا التصبين احنا
3: غسيل ما عادش
0: اسمعني غسيل الصوف نعملوا له معناتها قاوق
3: قاوق
0: وفطور وفطور وتتلم السبايا ويبداو السبايا يعملوا كان مشينا فما بير نعرفوه مثلا كيما نقولوا بير نتاع سيدي عمو الكناني ولا جماعه في الباطن ولا في الذريع نتاع دار حمد الكيفي نمشي وغادي معناتها يغسلوا الصوف وكل كي يبداو السبايا يعملوا بكتين
3: معناتها يعملوا له احتفال
0: احتفال وجو وكسكسي ومعناتها
3: وقزوز قلت الحاجات
0: هذه ما عادش
3: الغسيله هذه كل ما عادش
0: غسيل تصبين
3: غسيل صابون
0: التصبين رجع
3: ما عادش
0: التصبين فما شويه رجع فما تصبين فما اللي حافظ على التراث فما
3: اللي حافظ تفاصيل العرس
1: العرس احنا يبدا بالصديق
3: يكون في سيد صاحبي
1: او هو صديق قبل
0: اول ما يبداو يديروا المستيدنا قبل
1: فهمتني المستيدنا
0: كانت
1: كانوا يستدعوا بالفم ما كانش استدعيات وما كانش
3: يدور الناس بالهمه
0: هذه بدا العروس تخرج ضيع يجيو ده معناتها المستدنيات مثلا نقولوا نحن عمه العروس ولا مرت عم العروس بالسفاسر الحرير ويبرفنوا لهم كل كي وبعد يخرجوا يستيدنوا كل كي
3: كل يا اخي القيروان وكبرها وحومها الكل يزم يمشي
1: هي ما كانتش كبيره
0: من فمي فمي ولا
1: سبع كبرت البلاد كانت معروفه حمت الجامع حمت الشرفه المر باب الجلاديب باب تونس هذوما هم
3: كل يدوروهم هذوما
1: يدوروهم بسيطه
0: ويعرفوا القرقبيه هذوما
1: معروفين
0: حمت البيه
1: دقعة دار انا جي
3: ما عادش توا ما عادش تخرج تستاذن
1: وقبل انا نتفكر وانا صغيره في الصدار كان كي فما العرس ولا حاجه يجيو الناس بالسفاسر يا في السطح يا في السقيفه
0: لا والحييك
1: اي
0: السبايه ساعات يجيبوا الحييك اني خدمت
1: خفيف ما فهمهمش معناتها
3: شكون كان عينيهم
1: كان عينيهم
0: اي كان عيني انا عندي 54 سنه نخدم
3: ما شاء الله
1: ليش قلت
0: هاي تعرف حليم حليمة
3: زمنيه
0: يبدو
3: حافظه تحسها ذاكره انا
4: عمتي
0: كنت نخدم الحاجه
1: امنه
0: يبدو هكا مصفين كيما نقولوا مثلا عز ضل بريق يبدا في السطح يخرجك السبايا الكل يحبوا يتفرجوا
1: يتفرج
0: ما ترى كان عينيهم كهو وقت اللي معناتها نص الليل قبل ما نهبطوا اللوطه خاطر وقت اللي احنا نبداو على البناك كنا قبل على البناك يبداو معناتها في وسط المحضر كملش المحضر ومعناتها العروسه مش تهبط للحنه نتاعها معناتها باش نبداو نهبطوا اللوطه مش نضربوا جنديبي ونقعد نصبحوا نحن للاربعه نتاع الصباح هما يروحوا مسكنيتك الصبيا ذوكا يروحوا يقعدوا هما للدار نبدو حتى الصبيح ما شاء الله
3: نحكيو على الحايك القيرواني أيه. اللي نقول كنشوف فيه قيروانيه نشوف هاك الدره المكنونه
0: هذيك العروسه
3: هذيك المستوره
0: نهار الخلوه نتاعها العروسه تدخل بالحايك نتاعها وتدخل معاها زوز صبايا حمامها ومطهره وحدها معاها زوز صبايا زوز شمع حتى مره ما تدخل معاها للمطر احنا في صبرنا كأني واحد صبية من دار العروسة وصبية من دار العروس نسيل كل تاني
3: باش ما يتغشش حد
0: واحدة من دار العروس صبية من دار العروس وصبية من دار العروس يدخلوا المطهرة وقتاش الحارزة تدخل له كنت تخرج من المطهرة كنت تخرج من المطهرة العروس
3: هي فما تفاصيل ما فيها المحافظة على الخصوصية
0: بالحق
3: فيها الحشمة وفيها الأخلاق العادية اليوم رغم أنه برشا حاجات تطورت في الحقيقة أما ما زالت برشا من شبابنا يحب التقاليد في الحقيقة باش ما نقولش
0: التقاليد مقبل خير شفنا
3: الجميلات اللي لابسين المريول الفضيلة والفولارة متاعنا
0: الأمهات يحب
3: ما زالت والله برشا شبابنا يقول لك نحب العرس بالتقاليد
0: احنا نهار احنا نهار نقاع
3: يقول لك نحب الفقرة ما نحبش حاجة
0: احنا نهار تنقي العروسة تقعد قدام الحضارة الفقرة تلبسك الفراشية الحرير المجعبة حليمة عندها منها تبدا تعلل عليها العروسة بساعتين حجة يمنا تعلل عليها بساعتين ساعتين بالمنقيلة
3: يا حسرة
0: هاي حليمة تعرف يا الحمد
4: طو يحبوا الجو
0: طو
4: شوية تعليلة والجو
3: طو
0: قبل كانت الفقرة علاش
1: كانت لذن تسمع
0: كانت لذن تسمع
1: لذن تسمع كان مشكلة وين
0: باي محمد البريق يرحمه خاطريني حاضر عليه كي نكمل

0: احنا الخدمه والكل كي بوحليمه
1: نعم
0: نكملوا خدمه ونقعدوا اللوطا يجي هكا قدامنا قاعده على الكرسي هيا حاجه يا مني عطيني الوري اش معناها الوري ديما فما حد دوري ما انت الوري اكذكر نتاعنا اصبر يا قلبي تصبر ولا ذيقي الانسان هذا زوز هذوما يتسميوا الوري
2: ترى سمعنا شويه
0: تتسمع
2: ترى سمعنا هذا الذكر اللي يتقال من المفروض من الاول
0: اصبر يا قلبي وتصبر
2: كريمه من الاول يتقال في ولا لا ولا حسب الطلب معناه
3: اللي يقولوا لي برشا يحبوها
2: هذه قيروانيه اصلا
0: استعملها هذه يسمى الوري بيع للبي محمد البريق يرحمه كي نكملوا نحن السهره الكل كي نقعدوا على بناك يجي قدام الكرسي ونبداو جربة صافي مثلا خرجوا ذا العروس هذوك خرجوا على رواحهم نقعدوا فمي در مثلا ذا البريق اللي فمي هو فمي ذا البريق حتى خدمنا لهم
2: نعرفوا
0: نقعدوا نعملوا معناتها
2: القاعده الخاصه بهم هما
0: الطقطوقه الزمنيه اكلي فما برشا فرشه برشا حاجات اكلي مثلا خلي بعد لوري فما غنيه يقولوها يوم تعديت جرحني شفرها على يوم تعديت جرحني شفرها ضحكت ومشيت يا عين الارخة هذه على معناتها
2: على المراه على تغني بجمال المراه فهمنا ما
0: حتى يعني توصف توصف في الحبيب نتاعها نحن نقولوا مثلا انت هذه نحن عاد شدي
2: باهي عرفت تسمعنا هذه اش قلت لي عليها لوري
0: هذه الذكر هي اسمه لوري
2: لوري
0: لوري
2: لوري
0: احنا نقولوا قبل لوري يرحمهم يحنينا دوديه علمتنا في الحكايه دي الذكر ناطي فاني كنا نديروا حتى في دار دوديه يرحمها الكل كي يقول لوري
1: كانت الفقره المجموعه كامله انا حضرت عليها معناتها ضرار معناتها ما يراوش بعينيهم
0: هاي بالحق
1: كانوا ضرار ما يراوش بعينيهم
0: خلطت عليهم خلطت
1: والله انا بيجي نتفكر معناتها
0: ومحلي مدديه
2: وبيا ربي يمتعكم بالصحه والضر ان شاء الله طول العمر
0: انا نصلي عليهم
2: يحبوهم يشوفوا خير ونشوفوهم باب الحشمة نسمعوا لوري هذا اللي ما تسمع كان في القيروان في تغنى كان في القيروان تفضل لك يا

0: بريك السلات على سيدنا محمد. ماذا تربح وتسعد يا عبد المصلي على النبي تربح إلا عشق في النبي صلي وعليه
1: وسلم على سيدنا محمد. شكرا لكم يعطيكم الصحة فقرة كريمة النجاتي على هذا الحضور الجميل. كلام كله معنا إن شاء الله يفرجها ربي وتزهى الأيام بإذن الله. مرحبا بالجميلات القيروان مدينتي، هذه الجمعية الناشطة كذلك الناشطة في المجال المحافظة على الميروث القيرواني. تحية لرئيسة الجمعية السيدة وفاء ومرحبا بالأعضاء اللي حاضرين معنا عضوات الجمعية. مرحبا، أهلا وسهلا سارة
2: رانيا
1: العايش،
2: رانيا الشرطاني
1: وين هي سارة مال هذيك سارة لمسيش تفضل خل خذ رانيا الشرطاني. مرحبا بك رانيا. حاضرين إن شاء الله في برنامج يكون حافل كما عودتونا في المولد النبوي الشريف بإذن الله.
2: إن شاء الله نور ترامرونا سيح الكل والأعضاء الكل يعني والناس الكل. إن شاء الله مرحبا بكم تنورونا في القروان وإن شاء الله يتعدى عام مبروك
1: إن شاء الله.
2: وإن شاء الله القروان دي منورة بوجودكم وبتراثنا وبكل شيء إن شاء الله.
1: زي يا بنيتها واللي محافظين على تراثها والقلوب المحبة للقيروان من أهم الأنشطة إن شاء الله متاعك. شكون فيكم تنجم تحكينا على أنشطة الجمعية؟ رانيا مرحبا.
3: عايشك سارة العايش. أنا العضوة المسؤولة على خلية العروض الأزياء في جمعية القيروان مدينتي. احنا إن شاء الله عنا يوم ترويجي نهار 15 أوت باش يكون في سوسة ونهار 17 باش يكون في المستير.
1: في المستير تحديدا في المارينا
3: في مارينا في سوسة في القنطاوي. باش يكون يوم ترويجي للمولد النبوي الشريف. ديما نعملوا احنا ايفينمون كيف كي نمشي ونوريوا اللبس التقليدي القيرواني.
1: احكي لي على اللبسة القيروانية التقليدية اللي باش تحضروا بها.
3: احنا بالنسبة للبس باش يكون لبس قيرواني موجود السفسيري، موجود مريول فضيلة، موجود الحايك، موجود الفوطه والبلوزه زاده، ومعانا زاده اولاد عارضات زاده كيف جبه والبرنوس واللباس التقليدي كل تسكي اي حاجه تخص القروان.
1: وقتاش تلبس اللباس التقليدي باستثناء العروسات اللي هي بتبيع نلبسوا فيها لبستنا التقليدي؟
3: احنا العروسات نتاعنا راهي كيما نقولوا 7 أيام و7 ليالي. نبدو الاحتفال من قبل العرس، من قبل النهار الكبير اللي هو العرس هذاك، من قبل احنا نبدو نلبسوا فضيله ونلبسوا اللباس العربي ونبدو نحتفلوا. حتى السهريات اللي نعملوها في ديارنا الكل تبدا الكل لبسه لباس تقليدي، يعني تلبس الفضيله، حتى السبية الكل يلبسوا فضيله والكل، وتبدا الاحتفالات نتاعنا كيكه زاده معناها في العروسات
1: كل الاحتفالات باللبسه التقليديه. الحايك مازال
3: موجود عندنا زاده اللي يخرجوا بالحايك، وعندنا وساعات يعملوا فيها كلمسه عصريه هما هكا شويه ديزاين والكل. اما الحايك هذيك المراه القيروانيه قبل كان ديما تخرج بالحايك. واحنا بالنسبه للجمعيه نتاعنا راهي بالنسبه للموروث التقليدي هذا الحاجه التقاليد نتاعنا والعادات راهي ماهيش من الماضي كهو، راهي احنا نهزوها رساله معنا للمستقبل. يعني ديما نعملوا رابيل، ديما نحبوا نلبسوا اللبسه القيروانيه باش ما نفقدوهاش وباش ما تصحيش عليك الصحة وباش ما تموتش. ويعني ديما احنا نلبسه باش نوريه اللي المرأة القروية مازال تخرج بالسفسيري، ورانا مازلنا نحافظه على تراثنا ومازلنا نحافظه خطر اللبسة القيروانية عندها جو، عندها جو خاص بالحق باللي حتى باش تلبس باش تلبس تقعد ديما تلبس كيما كانت تلبس مميتي قبل ولا كانت تلبس امي قبل، هذيك راهي فيها جو حدها. حتى التوزدة في الغناء ما شاء الله عليها كريمة الغناء والبلوزة مو معاها هذيك مع اللبسة زيدة الأغاني زيدة والكل اللمة ديما عنا جود ديما نحب نحافظوا عليه.
1: ديما القيروان مختلفة في أغانيها في لبستها في عروسات خاطر مدينة كبيرة وتاريخ كبير.
4: كانت الحنة الصبية كل كانت الحنة متاع العروسة الصبية كل تبدأ مصفة وكذا العروسة خارجة مخروجة. احنا نقولوا أول بعد العرس بالجمعة ولا
1: أول خرجة لها بعد
4: عرسها خرجة للعرس تقعد بجنب العروسة تسمى العروسة ذيك خرجة مخروجة
1: خرجة مخروجة
4: كل خرجة مخروجة الليلة العروسة عنا الليلة عنا عروستنا الليلة خرجة مخروجة أي نزقجوا عليها معناتها نزقجوا
1: معناها تضربوا هكا شوية عندها
5: عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عاطي عا

0: حاجة وتفصيلتها كل حاجة لغنى بالرتبة العروسة اللي تحضر أول مرة بعد الفرحة متاحة عندها زيادة مكانتها الخاصة ويفرحوا بها مالي العرس
1: تبا نسير نشوفوا لأولادهم
0: يا حسرة كي كانوا يشوفوا الأولاد
1: يعني يا حسرة
2: عندها
1: عندي خبرة
0: عندك ما شاء الله أنت وحدك يحبك ساعات متاع برام
3: حتى أنا فقرة سيدة
1: 1872
0: ما خدش لا لا هاي انت تغني كهو كريم هاي قولي
3: قلت لك حتى انا زيده مغرومه بالفقره مليانه صغيره معناتها ما خذتها مجدود قبل وعنا غرام معناتها وحتى انا واخواتي
0: الوالده واخواتي
3: اخواتي الكل كي نعملوا في الدار قاعده وعشنا في جو الفقره نحن انا تحليت عينينا لقى عمتي عشت عند امنا نجاتي اللي هي مرت عم عثمان بن شيخه الله يرحمها وينعمها زاد عشت عندها وانا صغيره تربيت عندها حليت عيني نلقى الفقره ومعناتها وجدود والكل حلينا وكل معناتها كل في عروقنا الفن الموروث
0: حاجة عند ربي ما هي الصنعة تعلمتوها حاجة متاعكم تراثكم
3: موهبة من عائلتكم والله حتى هو حتى عندي أختي أخرى بالنقاب تبارك الله تسمع صوتها في القرآن لحمك الكل
0: شيء في الجينات
3: ما تحبش تغني الحقيقة عندي أختي أخرى في النقاب قرآن مصلي يعني بلا البارح جات لي قراتها تقول لها كلثوم راني استحشتك باش ترتل لي القرآن
0: ما شاء الله
3: معناتها صوت من عند ربي
0: صوت من عند ربي هي موهبة راهي من عند ربي وزيد إنسان الخدمة الخدمة تجي مازلنا باش نكملوا معاكم مازال ساعة أخرى كاملة نعرف عندكم التزامات ما سألتي دون حتى نصيف ساعة أخرى نعرف اللي عندكم التزامات مع عروسات أخرين ونعرف وقت خدمة
3: حتى قل شوية خاطر مش نخرجوا لبرا خارج قروي
0: يعطيك الصحة شكرا لكم القيروان مدينة صديقتي مرحبا بك رادين هديش
4: أهلا وسهلا مرحبا بك القيروان يعيشك ربي
0: قيروان باللي نحكيه وعلى التفاصيل الجميلة ونحكيه وعلى موروث غذائي كبير نحكيه وعلى الطقوس في الاحتفال نحكيه وعلى التفاصيل في الفرح متشبه حتى مدينة أخرى تحسها مدينة استثناء
4: عريقة تحسها مدينة عريقة تحسها على أصولها تحسها عن حوايج اللي مش موجودة في تونس كاملة
0: في تونس كاملة
4: أي والله
0: شنو الحاجات اللي بصراحة أنت تقول غدوة عرس بنتي التفاصيل هذه نعملها مثلا ونحافظ عليها كخصوصية
4: حافظ عليها عنا نهار التنقية هذيك بالفقرة ونذبح ونشلم ونعملوا فيها الحلال نعملوا فيها أكلات معينة إذا نهار التنقية عنا زيادة الحنة ليلة الحنة زيادة العروسة تبدل برشة تبديلات مش تبديلة واحدة كل مرة تهبط بالطيريول خاصة في الخيروان عنا الطيريول القروي معروف يجيو حتى من تونس بشيكريو يجيو من تونس يجيو من الساحل
0: مازالوا يترجوه مازالوا يخدموه مازالوا موجودة
4: مازالوا موجودين وقد يجيو من الساحل يجيو من كل بلاصة بشيكريو طريقون عند الشهوة
0: القيرواني معروف
4: البنية أي بنية عروسة تشتي باش تلبس الطريقون القروي
0: وكتيبة تصديق عندها لبستها
4: أكيد عندها لبستها عندها لبستها خاصة تلبسك البرنوس وتلبس عندها حاجة مسطورة تمشي السيد الصحبي يقولوا احنا بزمع البلوي ينجموا يكتبوا فالنجموا في جامع عقبة بن نافع كل حد شنو يختار
0: مازالت المكان مازالت الحومة تزهل للفرح ومازالت الحومة مع بعضها
4: اكيد تزهل وجيران كل نعلموهم من قبل باش يحضروا واحد باش يحضروا اكلات باش يحضروا اللبسات يختوب
0: مازالت الناس تحفل مع بعضها ومازالت الحومة زاهية في القيروان مازلنا مواصلين معاكم حتى للسبعة متاع العشية عودة لاستوديوهاتنا المركزية ثالث نشراتنا الإخبارية ثم لنعود.

0: زاهية حومتنا
1: زاهية حومتنا
0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني
2: زاهية حومتنا.
3: تمام السادسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: البرلمان يصادق على اتفاقيتي ضمان بقيمة 120 مليون دولار لتمويل استيراد الأسمدة، ويواصل النظر في مشروع قانون للموافقة على تمويل إضافي لفائدة ميزانية الدولة. إدارة الغابات تؤكد أن 95% من الحرائق لا تعود أو تعود لأسباب بشرية تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار. ورئيس منظمة كونكت يدعو إلى توجيه تحويلات التونسيين بالخارج نحو استثمارات وودائع تخلق الثروة. من العناوين إلى التفاصيل: شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم في النظر في مشروع قانون متعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والهادف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة، وذلك بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة والوفد المرافق لها. وبحسب نص المشروع تبلغ قيمة هذا التمويل الإضافي 500 مليون دولار أمريكي، ويخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وذلك في إطار تعديل عقد القرض الأصلي المبرم بين الطرفين. وخلال جلسته العامة الصباحية صادق مجلس نواب الشعب على مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. أفاد كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي بأن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية نتج بعضها عن الجهل، بينما كان البعض الآخر متعمدا، مشيرا إلى ضبط العديد من المخالفين وإيقافهم. وأوضح الربيعي في تصريح للإذاعة التونسية أن الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصائفة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات.
4: منذ 10 جويلية إلى يوم 16 جويلية، ومع موجة الحر اللي شهدتها بلادنا، شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات. للأسف كانت في حدود تقريبا 12 ألف هكتار، ضم في فترة 15 يوم كانت مساحات كبيرة وشاسعة. للأسف هي كانت تزامنت مع الموجة الحر هذه، وتعديد الظروف أدت إلى إتلاف هذه المساحات، صعوبة التضاريس، عديد نواقص في معناتها عدد الإطارات والعمل اللي مكلفين بهذه المهمة، أغلبها كان في كيف وباجة جندوبة وبنزرت. الأسباب تقريبا 95% تعود للعنصر البشري، فيها ما هو جانب تلقائي معناتها فوية، ولكن فما جانب آخر للأسف هو جانب غير مسؤول. احنا يتم رفع كل المخالفات، والمصالح المختصة في وزارة الداخلية يقوموا باستكمال الإجراءات والبحث المتواصل. إلى حد الآن تم ضبط عديد المخالفين وتم إيقافهم، والقضاء باش يأخذ مساره وكل حد يأخذ جزاؤه.
3: أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أن كميات الحبوب المجمعة تجاوزت 10.1 ملايين قنطار، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعد مؤشرا هاما لتغطية حاجياتنا في السوق الداخلية من الحبوب المنتجة محليا.
2: قولوا 96% حبوب استهلاك ما يناهز كمية في حدود 10.1 مليون قنطار، وهذه الكمية هامة خاصة ومؤشر هام لتغطية حاجياتنا من في السوق الداخلية من الكميات الحبوب المنتجة محليا، وهذا يمكننا خاصة بالنسبة للكميات المجمعة حسب أنواع الحبوب. احنا عندنا القمح الصلب تم تجميع حوالي نسبة 74%، عندنا القمح اللين حوالي 10%، والشعير العلفي في حدود 16%. يقولوا 74% من القمح الصلب، هذا يمكننا من تغطية السوق الداخلية بالحبوب المحلية إلى غاية جانفي 2027، معناها على امتداد 8 أشهر، وهذا رقم هام.
3: دعا رئيس منظمة كونكت أصلان بن رجب إلى إعادة النظر في طريقة التعاطي مع ملف التونسيين المقيمين بالخارج، مؤكداً أن دورهم لا ينبغي أن يقتصر على التحويلات المالية رغم أهميتها، بل يجب أن يمتد ليصبحوا شريكاً أساسياً في الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وأوضح بن رجب على هامش ندوة نظمها ديوان التونسيين بالخارج أن تحويلات التونسيين بالخارج بلغت خلال السنة المنقضية نحو 8.8 مليار دينار، وهو رقم يعكس مساهمتهم الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني والاحتياط من العملة الصعبة.
5: حاجة نثمنوها كل سنة التحويلات ترتفع لوصلت في 2025 8.8 مليار دينار، معناها بلغتنا العامية 8800 مليار، رقم مهم ياسر خلى العديد يقارنوه بأنشطة اقتصادية بعينها. ما نجموش نقارنوا تحويلات مواطنين بالخارج بالسياحة بالشركات المصدرة، هذه أنشطة تخلق الثروة تخلق مواطن الشغل أعمدة في الاقتصاد التونسي. تحويلات مواطنين بالخارج يقع اهتمام بها بطريقة مختلفة، نفهموها وين ماشية، هل ماشية للاستثمار ولا ماشية فقط لرأس المال الميت. أنا معتقد أنها تمشي في الجانب العقاري في اقتناء عقارات أخرى، لكن علاش ما تمشيش في الاستثمارات وخلق الثروة وخلق رأس المال؟ طبعا هي مسألة مناخ أعمال، تشجيع أنهم يوضعوا فلوسهم في البنوك التونسية وفي صناديق الاستثمار التونسية غير أنهم يحطوهم البرة. هذا هو اللي لازمنا نقعدوا مع بعضنا نفكروا كيفاش اليوم نخلقوا ما يسمى بدي برودوي فينانسي، خاطر إذا ننظروا من الفوق شراو أنه استثمارات التونسيين بتونس أحسن وديعة للبلاد التونسية اللي بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى بودائع بالعملة صعبة. اليوم المواطن التونسي بالريفولفينج بالعدد نتاعهم الكبير بحبهم لبلادهم ما ينجموا كان يكونوا هما القاطرة الأساسية للاستثمار ولي دعم رصيد العملة صعبة نتاعنا في تونس.
3: أكدت سناء مرجان مهندسة مستشارة بوزارة التجهيز وخبيرة في التدقيق الطاقي والطاقات المتجددة أن التغيرات المناخية تفرض علينا اليوم التفكير في بناءات حديثة صديقة للبيئة تحد من خسارة الطاقة من خلال العزل الحراري وأنظمة الطاقة المتجددة مع توجيه المبنى بشكل صحيح.
6: تغيرات مناخية بالجملة في السنوات الأخيرة يجب أن نقدم القدام ببناءات تكون حديثة لكن إيكولوجية وصديقة للبيئة، مواد بناء تكون قابلة للرسكلة، مواد بناء تحد من خسارة الحرارة في المباني كما العزل الحراري للأسقف والجدران، كما أننا نبني وأفيك اون أرشيتكتور ليكزامبل نتاع القبة اللي احنا حتى في التراديسيون نتاعنا التونسية موجودة، هي شنو اللي في سيانتيفيكمون الهواء سخون يطلع للفوق جينيرالمون، دونك احنا وقت اللي نحصروا القبة اللي نروها في الديار معني غرفة المعيشة والإسباس اللي نعيشوا فيه بش يكون بلو فخي، مع تهوئة تشجير مع أشجار اللي تسقط أوراقها، نوع من الأشجار اللي في الصيف يعطينا ظل وفي الشتاء يعطينا شمس، حتى ليزيكيبمون اللي باش نستعملوهم في وسط الدار في وسط المبنى يكونوا زيدا إيكونوم في الإنرجي، نجمو نستعملوا زيدا الطاقات المتجددة، تسخين الماء بالطاقات المتجددة، صناعة الكهرباء بالطاقات المتجددة، نجمو نمشيو في مدن تكون فيها تهوئة فيها بناية الظلل على بعضها فيها أزمقة ضيقة شوية، من الدار نجم نكبروا شوية للحي تكلف أكثر، هو عنده استثمار باش يعملوا باش يزيد عليه شوية وباش تكون عنده مردودية مالية للمبنى بتاعه.
3: وفي سياق متصل، تقدمت الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجملة من المقترحات الرامية إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد. وأكدت الغرفة على ضرورة اختصار الإجراءات الإدارية واعتماد الرقمنة في تقليص أجل منح التراخيص ومعالجة الملفات، كما دعت إلى إقرار حوافز جبائية تشمل إعفاء الألواح الشمسية والعواكس والبطاريات من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيض تكلفة الاستثمار وتشجيع الإقبال على التكنولوجيا النظيفة. ختاما، انطلقت اليوم تظاهرة سينيمير بشاطئ النخيل بمدينة المنستير، والتي تتضمن عروضا سينمائية في الفضاء المفتوح وورشات إبداعية وفقرات تنشيطية وترفيهية موجهة للأطفال والعائلات لتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير نادية الوسلاتي تضيف:
7: سينما الشاطئية أو سينما البحر، التجارة هذه هي في إطار دعم الاستثمار في المجال الثقافي وتكميل مبادرات الخاصة اللي هي ذات قيمة مضافة بين القطاع الثقافي والقطاع العمومي. أهداف نتاعها هي التجارة هذه إنه تحويل الشواطئ نتاعنا في الموسم الثقافي لفضاءات ثقافية فيها برشا وظائف متعددة الوظائف، نستقبل فيها تقريبا مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية، اللي نقولوا العائلة، نقولوا الصغير، نقولوا الكل، يعني أنت الشط يحتوي الناس الكل ويجمع الناس الكل. عروض سينمائية، أنشطة تنشيطية، برامج تربوية وتحديثية، خاصة كل ما يتعلق بالتلوث البيئي، كل ما يتعلق بالحوادث المرورية، كلمنا الهيكل الكل باش يعطيونا الومضات مش تعديو سينكرون، فرصة للناس المتواجدين على الشط المستفيدين والكل انهم نوجهوا لهم بعض الرسائل والتوجيهات التحديثية، يعزز البعد التربوي الاجتماعي للفعل الثقافي.
3: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. أجمل تحيات هيثم والناس في إخراجها، نصير السكلي في الإعداد، وجهان الضياع في التقديم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: زاهية حومتنا
1: زاهية حومتنا
0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني
1: زاهية حومتنا.
2: مرحبا بكم مستمعينا زاهية حومتنا. حومتنا اليوم في القيروان في القرقبية تحديدا، نحكي على حومة من أعرق لحوم في القيروان. نزيدكم زيادة، موجودين في دار من أشرف القيروان، في دار المرحوم علي البراق، وما أدراك الاسم الكبير والعلامة الفارقة المعروفة واللي تربينا على الصوت هذا وما زلنا نسمعوه بكنا حنين للصوت المقرئ للشيخ علي البراق. تحديدا شكرا للخير خلف، شكرا للسيدة حليمة البراق، زادة من علامات القيروان الجميلة على مستوى المحافظة على الموروث القيرواني، على مستوى المحافظة على تفاصيل جميلة في القيروان. المنزل هذايا إذا كانت تشاهدونا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنسير فأنتم محظوظين، لأنكم تشوفوا جمال المعمار، تشوفوا الأناقة في تقريبا في كل تفصيلة. ميزون دوت إن شاء الله تكون خير من أكيك، إن شاء الله تكون مزار، تكون متحف، إن شاء الله وزارة الثقافة وزارة السياحة يوليوا اهتمام لهالمعالم الأثرية الجميلة في بلادنا اللي ناس هتصرف عليها، رغم مش بالساهل باش تحافظ على المنزل هذايا. فنتمنى أن يكون مزار، ونتمنى أن وزارة الثقافة وزارة السياحة والأطراف الكل المتداخلة في المحافظة على الموروث التونسي الأصيل. زهية القاعدة هذه بفقرة الكريمة النجاتي ومجموعتها الكل الجميلة، محلها لبسة ومحلها أناقة. شكرا لكم رغم التزامات العمل، وهما توا تقريبا يعني شوية أخرى باش يكونوا على سفر وباش يكونوا على موعد آخر مع فرحة في في في دار من ديار القيروانية، معطونا شوية من وقتهم باش يسمعونا الموروث القيرواني، يعيشونا تفاصيل الفرح في القيروان. شكرا لكم، مرحبا كذلك بكل ضيوفنا الحاضرين معانا. يلا لكريم، شو سمعنا تو
3: شويه ذكر،
2: تفضل
3: شويه شويه على سيد النبي
2: عليه الصلاه والسلام، على سيدنا محمد

ebe. Sletini biti besafi. Sletini biti.

0: نعشق في النبي صلوا عليه. يا مبرك الصلاه على سيدنا محمد. ماذا تربح وتسعد يا عبد المصلي على النبي تربح الا عشق في النبي صلوا عليه. عايشك مرسي.
1: صحة ما زلتم مواصلين معنا شوية بركة واقف.
0: مرحبا.
1: شكرا لك. عايشك. القيروان مدينة جمعية ديما مش كان هي أما هي حضرت معنا استدعينا برشا جمعيات أما الجمعيات اللي جات اليوم مرحبا بها خدمة كبيرة خاصة أكيد رغم عندهم خدمة يعني على مدى العام مديمة في المولد النبوي الشريف يبدأ عندهم حضور مميز جدا حاضرين برنامج حافل وكبير وعندكم حق لأنكم تخدموا على تظاهرة كبيرة والزوار بالآلاف للقيروان بسمة السيفي. أهلا وسهلا مرحبا بيك تتنقل جيب حذانا ميساج سامحني. مرحبا أهلا وسهلا ميساج تأخذ بلاتك مرحبا بيك. وسي محمد سي محمد الجلاسي زيادة الشيف محمد الجلاسي نحكيه على دوركم كجمعية في المحافظة على الموروث الغذائي. كنت نحكي مع السيدة حليمة البراق قلت لها بصراحة كلنا غيرة وقتاش مقروض القيروان يدخل في السجل الموروث الغذائي العالمي. صحيح يزمو خدمة كبيرة أما قال شيء يزمو الناس تبدأ تحل الملف باش الأجيال الجاية كل مرة معناها حد يقدم حاجة باش يكتمل الملف وتاخذوا التسمية هذه. مرحبا بك بسم. أهلا وسهلا.
2: عسلامة مدام شنحوالك
1: الحمد لله بخير ولي في هالجمع الكريم. شكرا لكم.
2: مرحبا بك في القروان. مرحبا براديو المستير نورتونا إن شاء الله.
1: شكرا عيشة.
2: نحن أنا شيف بسمة السيفي حكم دولي لفنون الطهي والحلويات مكلفة بخلية الموروث الغذائي لجمعية القيروان مدينتي. ديما نكونوا حاضرين إن شاء الله في المناسبات وفي كل حاجة نحاولوا نكونوا ديما موجودين وديما نعرفوا باسم جمعيتنا أكثر وديما في مناسباتنا والكل يلزمنا نكونوا موجودين نعرفوا زاد بموروثنا الغذائي أكثر وأكثر.
1: أهم علامات الموروث الغذائي كي نقولوا الموروث الغذائي نعرف كبيرة معطيني خصوصية في القيروان هكا تخدموا عليها
2: المقروض ديما القروي وحده مثميشي معناها كيفه أنت تمشي لأي بلاصة في الجمهورية الكل تلقاه المقروض أما
1: لا وزيد يكتب لك معناها تمشي لأي بلاصة تقول لك مقروض القيروان
2: أما تلقاش
1: خاطر هما زوز متلازمين تجوش تكتب مقروض وحده راه ما يجيش يزمك تكون مقروض القيروان حتى وين كان هو في الجنوب في الشمال في أي بلاصة ولا يقول لك راهو قروي يقول لك راني قروي نخدم فيه لأنه زوز متلازمين ما ينجمش يكون المقروض كان قروي معناه
2: ما تنجمش تكون ونحن هذاك علاش إن شاء الله في المولد
1: إن شاء الله
2: ديما نحاولوا باش عنا مسابقة للمقروض القيروان الأصيل ديما نحاولوا معناها نثبتوه المسابقة هذيك ديما تكون موجودة في المولد بصفة عامة.
1: شكون اللي يشاركوا فيها؟ مش اسم كيما حليمة البراق بالتأكيد
2: لا أكيد لا
1: ذوكم ناس فوق التصنيف
2: مدام حليمة غنية معناها عن التعريف القيروان كي نقولوا مقروض نقولوا مدام حليمة براق أكيد أما ديما نحن نحاولوا نشاركوا الجيل اللي طالع طوى
1: يتعلموا في صناعة المقروض.
2: أنا مثل كمكونة سي محمد زادا شيف محمد كمكون وكل ديما نحاولوا نشوفوا التلامذات اللي مازالوا بادين مشوارهم المهني والكل هذوك ما اللي نشاركوهم باش نشوفوا الحرفية متاحهم
1: وتشجعهم وبهنهم يدخلوا في مسابقات كما هكا يتعرفوا على ناس أخرين يتعرفوا على تجارب أخرى. المسابقة تصير في أيام الاحتفال
2: تصير أيام المولد النبوي الشريف
1: تقريبا عامنا تقييمكم لتجربة عامنا وقد شاركوا فيها
2: عمنا والقرابة 10 أشخاص شاركوا بخلف اللي جاءوا معناها
1: ضيوف شرف
2: كأسماء كبار وكل جو ضيوف شرف جابوا الحلويات متاحهم وكل عرفوا برواحهم أكثر خاطر هي ما فهمش مسابقة للمقروضة كهوة فيها برشا حاجات أخرين فيها متنوعة فيها عرض أزياء فيها
1: هي برنامج حافل
2: فيها برشا حاجات
1: إن شاء الله موافقين تحياتي المدام وفاء رئيس الجمعية شكرا لك
2: نشكر مدام وفاء ديما هي تدعم فينا باش نناقفوا هكايا وباش نشاركوا ديما باسم الجمعية يعطيها الصحة وربي يوفقنا
1: وانتم زاد يعطيكم الصحة رانا نحكيوا ناس ناشطين في المجتمع المدني راهي ناس متطوع للشأن العام. الناس هذو معطية من وقتها، من صحتها، من جهدها، راهم ناس متطوعين لخدمة القيروان كما في أي جهة أخرى. نحكي على مجتمع مدني متطوع. يعطيكم ألف صحة. شكرا لك شيف بسمة، شيف محمد. أنتم تقولوا محمد جلاس، يعني يقول محمد الدعوثي، ميساج ما اختلفناش. سي محمد أهلا وسهلا شيف، شنحوال؟ مرحبا بك. يصعب راو أنك تحاور واحد من العائلة، را يصعب عليا. سي محمد، التجربة في الجمعية كيف شقيتها؟ شنو اللي خليك ساعة تنخرط؟ شنو تنتظر أنت من الجمعية؟
3: أنا والله كي خرطت في الجمعية ما ننتظر شيء، جست الحب القروان وكا، ونحب ونخدمه حاجة كل حد من المنبر متاعه، من البلاصة اللي يخدم فيها، من البلاصة اللي مدومين اللي يخدم به، يخدم القروان كل حد من بلاصته.
1: يعطيك الصح. اليوم صراحة كي نحكي على مقروض القيروان، بصراحة مدام حليمة الناس كل تخطف المقروض، ربي يجيب لهم القسم، ربي يعينهم. كنجي في التغطية للمولد نقول باهي اللي ما يخلطش على مقروض الحليمة البراق باش يمشي ياخذ من أي كان، أقل شيء خف وربي في الناس اللي جاية فرحانة، والناس اللي جاية للقيروان. فما نحبوش غشة في الكفتاجي، ما نحبوش غشة في الخبز، ما نحبوش غشة في المقروض، راهي هذيك خصوصية القيروان. دوركم في الجمعية باش توعي وصنايعية، وانتوما أقرب معناها اليوم. وقت إيه؟ وقت خدمتهم، نعرفوا الظروف وكل شيء، وقت خدمتهم والناس وقتها مضبيها، معناها الناس تجري على اللقمة. إما زادة رجاء أنا راهو خط أحمر انك لا قدر الله تشوه ولا تمس من سمعه خدموا عليها الناس.
3: الموروث نتاعنا هذاك كيما الكفتيجي، كيما الخبز القروي، كيما المقروض، هذاك الموروث نتاع القيروان معروف في القروان، وحتى في تونس تلقاه موجود، لكن تلقاه لازق معاه كلمه القيروان. ديما يلزم حتى في الذروه نتاع الخدمه يلزم يكون معناها بطرق نظيفه، بطرق
1: ملتزم. أقل شيء فما مستوى، مانيش طالبين. صحيح فما ناس هي عندها التميز، وما مانيش طالبين أدنى شروط الاحترام لخصوصية المقروض القيرواني. قتلي لي المدام نعرف ولا أي لا بس ما عندك إذا بالحق راهو قولوها هذي بمحبة وبغيرة على القيروان، لأني يعني حكيت مع ناس وشفت برشا ناس تتذمر وبرشا ناس بالحق راهو
4: كيف ما قال سي محمد شيف محمد. نحن رانا من بخدمتنا، نحن انا مثال كحكم دولي نحاول في كل مسابقات وكل حتى مسابقات دوليه نحن كاين مشيولها، وكل ديما ماذا بينا نحافظ على كل جانب السلامه المهنيه نتاعنا، ديما نوصيوهم كل الزيت ما نعاودوش نقليو فيه، هاك الشحور مثل
1: ثم تعطيو نصايح.
4: اكيد اكيد
1: فما متابعه
4: أكيد بالطبيعة. أي بالطبيعة. أي
1: هذا الحبيب.
4: حاجة أخرى حبيت نقولك على المقروض القيرواني، أي دار في القروان تلقاها تصنع في المقروض وتعمل في المقروض وعندها المقروض، وكل عشية ما ثميشي أي ما ثميشي دار ما تحطش صحين المقروض في الطاولة، فهمتني؟ كل واحد والتاتش متاعه، وكل واحد وكل لمسة متاعه الخاصة. ناس كلها تخدم المقروض، أما كل واحد واللمسة متاعه الخاصة. معناه أنت سمحني، أنت ماكش برانية، أنت بنت القروة، أما أنت مثلك جينا من بعيد وكل، أنا مش نوصيك نقولك ما تاخدش من عند فلين وخذ من عند فلين ودرا شنو، لا هذه لا خذ من عند الناس الكل، خاطر كل واحد واللمسة متاعه. ينجم أنت هذاك يعجبك، أنا ما يعجبنيش.
1: نحافظوا على شروط النظافة، نحب ناخو حاجة بنينة،
4: أكيد
1: حاجة في المستوى، ما قلناش لا ما تاخوش خذ من الاسم هذاك، لا كل حد ربي يجيب له القسم.
4: أكيد.
1: أما راهو فما مستوى لازم نقعدوا محافظين عليه. أيه. حتى وان كانت الزوار بالالاف، استعدوا قدامكم برشا وقت باش يكون الاستعداد كبير، اما ما نحبوش الناس تتغش.
4: الحمد لله ما صارتش معنا
1: حكايه جايه فرحانه. اخرج للشارع واحكي مع الناس، واحكي مع الناس راي حقيق. اذا كان نحبوا نتطوروا نصارحوا بعضنا ونحكيوا.
4: نحن المولد الناس الكل تبدا تسترزق فيه. حتى اللي ماهوش يخدم مثل طول العام في المولد يمشي يعمل برويطة وينصب بها، يعمل كفتيجي، يعمل حاجة، فهمتني؟ أكيد ما نمشي يهز من داره، مش تبدأ كل حاجة نظيفة. لازم شوية صحيحة، الواحد يعرف منين ياخذ، يعرف كيفاش الوقت اللي ياخذ فيه. وربي يجيب الوقت
1: القسم ومحلها القروان، شعوكم منكم تجي وتبدأ حافلة حاجة ما تتحكيش، راي حاجة تتعاش. يزمك تجي وتعيش الجو باللي نحكي لكم، باللي نصوروكم، صوروا لكم معناها القروان والزحمة اللي فيها والناس اللي فيها، حاجة ما تنجم كانت تعيشها في القيروان.
4: عنا شعار نحن تبع جمعيتنا، جمعية القيروان مدينتي، ديما يقول حب القيروان يجمعنا، نحن زاد حب القيروان يجمعنا، وان شاء الله نتلاقاو في مناسبه
1: ان شاء الله. القيروان الكل، شكرا لك. ننهي معاك سي محمد الدعوثي، حاضرين ان شاء الله في المولد، باش يكون فما مسابقه، باش يكون فما تذوق، كيفاش ينجموا يسجلوا باش يشاركوا معاكم في القيروان مدينتي؟ فما طريقه للتسجيل ونهارتها؟
3: لا، عندنا طريقه للتسجيل، عندنا يتصلوا مدام بسمه سيفي المكلفه، العضو المكلف بالموروث الغذائي، يتصلوا بها هي، ولا يتصلوا بي انا على الفيسبوك، ولا انا،
1: ولا بالجمعيه
3: باج الجمعيه، جمعيه القيروان مدينتي.
1: وش المكونات توفروها انتوما ولا لا هم يجيبوها؟
3: هم يجيبوا
1: وانتوما تتذوقوا وتمنحوا جوائز.
3: يعطيك الصحه.
1: اي الخدمه كل غاديه
3: على عينيكم، على عينينا، كل شيء على عينينا.
1: ان شاء الله ان شاء الله نحضروا المسابقه هذه، واذا كان ما حضرناش تعطيونا النتائج ان شاء الله. وقدش من مره حضرنا وجاونا العارضات باللبسه التقليديه، مشكورين، يعطيكم الصحه. باش نرجع للفقره نتاع كريمه النجاتي ومجموعتها في كما نقولوا وصله اخيره، ونعرفوا باش تغادرونا. نحييكم، شكرا لكم على حضوركم الجميل معنا، ان شاء الله نلتقيوا في مواعيد قادمه باش نرجعوا لكم، وبعد نكملوا ان شاء الله الضيوف مع
5: حب نقدم تحيه ليك انت
1: عيشك
5: لذاعه منستير، وتحيه لمدام حليمه البريق نشكروها، ومدام وفي الميمني والمجموعه نتاعها ديما في كليب في اي حاجه، بالحق ربي يبارك لها مدام وفي محليها والله بالحق، واقفه معنا الناس الكل،
1: احلاها الناس اللي تحب القيروان وتخدم تخدم في القيروان. تحيه لي مدام،
5: نحب زيد نترحم على عمتي ايمنه النجاتي اللي هي معناتها هي معناتها في القروين معناتها
1: معروفه في الفقره،
5: معروفه في الفقره الزمنيه، فهمتني، كانت هي والفقرات الزمنيين خرجت الاجيال، ونحب نترحم عليها ونقول ربي يرحمها وينعمها ويرحم جميع المسلمين وكل من ميت كما قلوا،
1: ربي ان شاء الله يفرح الناس كل الحاضره. باهي لا كريمه باش يتواصلوا معاك، فما برشا ناس بعد ما نروح من البرنامج بربي مدام اللي غنيت في حصتك هذيك كذاك، فاش نجم نتواصل معاها هكا باش يلقوها على صفحه الفيسبوك، كيفاش ينجموا يتواصلوا معاك؟
5: لا كريمه نجاتي
1: فماش رقم تليفون
5: 55
1: هذاك اللي عندي،
5: 0191
1: 455 باش تتواصلوا مع كريمة النجاتي، 55 0191 455 باش نسمعوك في غناية من أغاني الأفراح القيروانية الجميلة.
5: مرحبا بكم الناس الكل، ومحليكم وربي يبارك لكم الكل،
1: يعيشك. تفضلوا، شكرا للأعضاء المجموعة الكل. تفضلوا تفضلوا
6: تفضلوا.

0: سقف النبي صلي علي.
1: شكرا يعطيك الصحة. شكرا
0: على واجب مرحبا بكم.
1: يعطيك الصحة على حضورك معنا في هذه الأمسية جميلة من دار الشيخ علي البراق. والشكر موصول للسيدة حليمة براق اللي مش فتحت لنا الدار فتحت لنا قلبها زادة. شكرا لك سيدة حليمة، هنيئا لك بهالمنزل هذا الجميل والرائع. اليوم ونحن نقول القيروان أيامات تفصلنا راه على المولد النبوي الشريف. أكيد الاحتفالات
2: إن شاء الله مبروك مسعود علينا
1: وعلى تونس الكل
2: والله بإذن الله.
1: شنو بقى من تفاصيل المولد قديما يعني مش توا بالهليلة بالحجم الجماهيري الكبير؟
2: هو ما كانش هكا راهو المولد كما هكا فهمتني. أنا بيدي عشته مع الوالد وجدي علي معناتها كان المولد احتفالات هي ذكر الرسول.
1: كانت الناس تجي للقيروان،
2: كانت الناس تجي
1: حياة مختلفة
2: حتى من خارج القيروان معناتها كانت مشايخ
1: يجيو للذكر،
2: الناس للذكر للسلامية والمدح الرسول وكل والسريدة المولدية وهذا الكل. كان نهار قبل نهار المولد الصباح يمشوا للسيد يمشوا للسيد والمنازل القيروانية معناتها ديال القروية يعملوا العصيدة البيضة. كانت العصيدة البيضة يهزوا العصيدة للزوار اللي بيجي من غير القرآن معناتها اللي جاي
1: من خارج
2: القيروان يفرقوا عليهم العصيدة البيضة. كانت موجودة العصيدة البيضة ما كانتش العصيدة زقوق
1: بعد
2: تولات ولات عصايد أخرى
1: وأنواع
2: وأشكال أخرى. كانت
1: البساطة قادر في كل شيء إن شاء الله ربي يهنيه.
2: كانت البساطة في كل شيء ما نكلفوا حتى شيء
1: صحيح. كانت احتفالاتنا فرحة أكثر منها مصروف توا ولا المصروف أكثر من الفرحة والله للأسف.
2: معناتها كل الروح اللي كنت تحسها قبل
1: صحيح.
2: في كل جورة
1: صحيح.
2: في العرس في المناسبات في
1: تو رغم في رمضان كثر المصروف أما مشاكل فرحة
2: تليه الدنيا ريت الدنيا وللتجري بينا أكثر
1: صحيح.
2: خذيتنا الدنيا ولينا نخمو في الدنيا أكثر منه في شيء
1: وما نغتنموش اللحظات متاع الفرحة ما نعيشوش لحظات فرحة.
2: كانت الديار محلولة زاد احنا قبل
1: كانت الديار كيفاش يحتفلوا في القيروان على مستوى عائلي؟ نحكي عائلة البراق نحكي عائلة النقادي عائلات قيروانية
2: كيما نقولوا ديار تتبيض. عنا فروشات تتمد في المولد بالحق. اللون الأبيض كان مميز في معناتها في اللغتية في كل شيء كان اللون الأبيض اللي عنده بالريشوليو اللي عنده اللي كان عنده ريشوليو ولا شبكة ولا حاجة يمدهم في المولد هذوك يتزينوا بهم. الزرابي بتاعنا العربي كانوا حتى في وسط السوق تلقى الزرابي مفروشة هذيك حاجة الدول اللي كوني البلاد معناتها معروفة بالزربية
1: في احتفال
2: في الاحتفال وكل كان النحاس زادة متاعنا معناتها تحس عنا سوق النحاسين هذاك كل تبارك الله يبدأ مليان بالقطع النحاسية تحسك المنظرك الجميل كل الباهي. احنا حتى في ديارنا زادة نستعملوا النحاس موجود عنا. كان المقروض كما قالت هي في كل دار قروية معناتها موجود المقروض يعملوا المقروض يهديوا المقروض ما كانش يتباع
1: ما كانش يتباع
2: كان يتهديه معناتها كانت المرأة كي جاها ضيف ولا حاجة ترجع معاه المقروض هذاك عربون محبة عربون أخوة هذا هو
1: كان تهدية
2: كان تهدية
1: ثمينة في القيروان خاطر مصنوعة باليدين مصنوعة يعني حاجة زمنية
2: حاجة زمنية بحب مصنوعة والمقروض كما نقوله قبل كان معناتها حتى مكوناته كما تقول أنت كان يتشحر في العسل ما يتشحرش في الشحور كما تو
1: توا سكر مغلي مش كيف
2: فهمتني. كانت الدقلة الحرة كان معناتها
1: كانت حتى التمر يتخدم راه في الدار نوعية جيدة جدا
2: فهمتني. لفح نتاعو يتهرس بالمهرز كان كل حاجة يعطيها قيمتها
1: حاجة مختلفة
2: فهمتني. احنا نحكيو حتى على العولة في القروان معناتها احنا في منصف الصيف تو معناتها تبارك الله ديار القراوة عن العولة عن الكسكسي عن البرغل عن التشيش عن الحليل كل شيء في الدار
1: كل شيء يتعاول في الدار
2: الفلفل نشكوه ونعملوه ويتنشر ومن بعد يتقصب ومن بعد يمشي للرحاي معناتها كان جو كانت العيلة كل لمة متاع العيلة كل يوم نعملوا حاجة كل يوم نعملوا حاجة علاش احنا كي نحكيه توا احنا عشنا به وريناه ويقعد راسخ في الذهن نتاعك، معناتها انت بيدك تنجم تعاود. الجيل الجديد نتاع توا ما راه شيء، ما يعرف شيء.
1: اذا كان توا ما نعيشوش حتى مناسباتيه
2: ما راه شيء، معناتها نقول انا ما عندوش تور،
1: ما عندوش ذاكره، ما عندوش ذاكره، هذا هو ما عندوش ذاكره.
2: هي لمت العيله في حد ذاتها، اكل الصغار اللي في الصدار وفي الزنقه، هو الجو ذاك
1: ما عاشوش الجيل
2: هذا، جيل عمارات، جيل بلايص مخنوقه،
1: جيل تليفونات،
2: ما عاشوش الجو هذا،
1: ما عاشوش الجو هذا. توا نجيو للاحتفالات توا شكل اخر في القيروان. اليوم نحكي على زوار بالالاف، نحكيو على القيروان تستعد صراحة، وأكيد راهي بدأت مش كان من توا.
2: هي الجمعية متاع المولد النبوي الشريف، معناتها هما ديما بعد ما يوفى المولد اللي فات
1: يبدأوا
2: يحضروا للجديد. حضر مش سهل، نتعلموا من أخطائنا، فهمتني،
1: نقيموا
2: الدورة ونتعلموا من أخطائنا ونحاولوا نحسنوا ونحاولوا معناتها تكون القروين في أبهى صورة. أنا نقول ماذا بينا القروين تكون في أبهى صورة، هذا اللي نسعى له، منظافة شغطو، عامل نظافة المعاملة الحسنة. كما كنت تحكي أنت على المقروف، كما كنت تحكي على الكفتاجي، كما كنت تحكي على الخبز
1: اللي نقدموه، الكل لازم يكون في مستوى الاحتفال، في مستوى الناس بالضبط. الفرحانة مش
2: باش يرجع لك
1: سيدة حليمة، ما ذكرنا حتى اسم، احنا ما ذكرناش، ما قلناش يخوضوا من أسماء معينة، أما قلنا الناس اللي تبيع خليها تسترزق، أما اللي تبيع يلزم في مستوى معين
2: معين، فهمتني. نفرحوا بالعباد، نحاولوا معناتها باش تكون
1: كل واحد راوي يمثل القيروان،
2: كل واحد
1: يقول خذيت من القروان، وما يقول ما يعرفش
2: فلان ولا فلان ولا
1: اللي من البراق
2: ولا هذا
1: يقول خذيت من القروان، خذيت خبز من القروان، خذيت مقروض من القيروان. اليوم الخدمة على توثيق يدخل في قائمة الموروث الغذائي العالمي صراحة. سيدة حليمة
2: فما شكون صبوا من
1: فما شكون صبوا ملفات،
2: صبوا ملفات
1: قبض القيروان. إن شاء الله ما يزمو برشة خدمة،
2: إن شاء الله
1: برشة خدمة، إن شاء الله كفاءات التوانسة يخدموا، خاصة يخدموا في الجمعيات اللي برا، ونعرفوا معنا نجموا يدخلوا بشكل أو بآخر باش يكون الملف وزن وثقيل.
2: إحنا ماذا بينا كل حاجة في القروان تكون عندها معناتها عندها رمزية كبيرة، وعندها معناتها تكون عندها وزن كبير
1: بإذن الله. بالناس اللي تحب القيروان بالحاجات المميزات اللي يعطاها ربي للقيروان، تاريخ كبير، معالم كبيرة تهفو لها النفوس. شكون ما يحبش يزور القيروان وما يخش شريبة من البروطة وما يمشيش للفسقية
2: ويمشي لسيدي الصحبي
1: ويعمل دورة في كبيرة العربي العزيزة الغالية؟
2: هي في القروان في النهار نوع وفي الليل نوع، فهمتني، معناتها في الليل كي تدور في الأزقة وفي السوق وهو مسكر عنده
1: رون شرق الأضواء الخافتة،
2: الدخلة الجامعة الكبير هذيك تحس نفسانيا بحاجة أخرى بالحق. سبحان الله، تمشي الجامعة آخر وتمشي الجامعة آخر، لكن الجامعة الكبير فيه أريحية نوع آخر تبارك الله، مع توصيف وعن الإملاء زاد موجودة يوميا في الجامعة الكبير، معناتها عنده وقع خاص.
1: اللي ما زارش القيروان فرصة باش يكون في المولد النبوي الشريف في القيروان، احتفالات ولا أروع صحيح. ربما تتفاجئوا بالاكتظاظ، ما عادي راهي الفرحة والفرجة فك الاكتظاظ هذاك وفك الهبة متاع الناس للقيروان. شكرا لك سيدة حليمة البراق، شكرا لك، فرحانين أن حصتنا اليوم في إذاعة المنستير كانت من دار الشيخ علي البراق من علامات القيروان. قلنا نحن في عائلة من أشراف القيروان من حومة القرقبية. شكرا لك سيدة كريمة النقاتي، اعطيتنا من وقتك من جهدك من صحتك، شكرا لك، يعطيك صحة البنات والمجموعة الكل، شكرا المجموعة الكل اللي معاك اللي خدمتوا خدمة مزيانة اليوم. شكرا لك حمدي النقبي، شكرا محمد المزري القريشي صديقي، ما سميتوا ليش اسم سهل. نختموا بالزين الحديد الصوت القيرواني مع تحيات كل الفريق، شكرا للسيدة حليمة البراق.

0: تمام السابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لانتداب مهندس أو تقني مختص في صيانة الآلات الطبية للعمل لدى مؤسسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار عروض التشغيل التي تنشرها لفائدة الكفاءات التونسية بالخارج. سجلت 24 ساعة الماضية انخفاضاً في وتيرة الحرائق، إذ تدخلت وحدات الحماية المدنية لإطفاء 95 حريقاً وفق ما ورد في معطيات نشرها المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. بحث وفد جزائري يمثل مؤسسات التكوين المهني بالجزائر خلال زيارة عمل أداها مؤخرا إلى خلية الابتكار البيداغوجي والرقمي بجامعة سوسة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الابتكار البيداغوجي والتحول الرقمي. أطلق البنك المركزي التونسي طلب عروض وطني لإحداث مركز عمليات أمن سيبراني، وذلك في إطار تعزيز قدرته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السيبرانية. تواصل مصالح بلدية سوسة تدخلاتها الميدانية على مستوى وادي الحلوف للمرة الثالثة، وذلك في إطار مواصلة معالجة النقاط السوداء والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائية. تكون السماء بقية هذا اليوم أحياناً كثيفة السحب بالجهات الشرقية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة، وتكون محلياً رعدية وسماء مغيمة جزئياً ببقية المناطق. ختاماً، تم اليوم توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل واللوجستية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: مساء الورد، مساء النور لكل مستمعينا الكرام، وين موسيقى صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. موعد رياضي جديد في نصيف ساعة باش نرجع من خلال والآخر المستجدات الرياضية إن كان في تونس أو في العالم، لكن يبقى الطبق الأكبر هو آخر الأخبار الموجودة في إطار الكرة العالمية. وسعيد جدا أن يكون حاضر معنا في استوديو البث حسام نوار في الإخراج التقني وفي التحليل وفي القراءة الفنية. سعداء باستقبال المدرب شهاب حاج عمر. أهلا وسهلا، مرحبا شهاب.
1: أهلا ديلي، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: البداية تكون من خلال أول فقراتنا الجورنال. الجورنال. نبدأ بالحدث الوطني والحدث الأبرز لليوم هو عملية سحب قرعة البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027، الجولة الأولى التي ستقام على زوز دفعات أيام 22 أوت و 23 أوت القادم. بالنسبة للبرنامج الكامل للجولة الأولى والتي ستكون على النحو التالي: مقابلة قمة لكلاسيكو اللي يجمع ترجي الرياضي التونسي بالنجم الساحلي، أما الحمام سوسة يستضيف الاتحاد الرياضي المنسيري، النجم المتلوي يواجه النادي الأفريقي، الملعب التونسي ضد النادي الصفاقسي، تقدم سقية الدائر ضد شبيبة العمران، النادي البنزرتي ضد مستقبل مرسى، ترجي جرجيس يواجه الأولمبي البيجي، واتحاد من قردان ضد نادي حمام الأنف. بالنسبة لأهم المواعيد الكبرى خلال هذا الموسم: الجولة السادسة ترجي الرياضي التونسي يستضيف النادي الصفاقسي، الجولة السابعة ترجي الرياضي التونسي يستضيف الاتحاد الرياضي المنسيري، نادي الصفاقسي في إطار هذه الجولة يستقبل النجم الساحلي، في إطار الجولة الثامنة ديربي الساحل الاتحاد المنسيري يستقبل النجم الرياضي الساحلي، وترجي الرياضي التونسي ضد النادي الافريقي في اطار ديربي العاصمه، الجوله التاسعه النجم الساحلي النادي الافريقي، والجوله عدد 15 الاتحاد المنسيري ضد النادي الافريقي. هذوما اهم المواجهات. بالنسبه للمقابلات، وليد بن محمد رئيس الرابطه الوطنيه لكره القدم اكد انه الرزنامه صارت عمليه سحبها بطريقه علميه. اوضح كذلك انه مباريات البطوله في موسمها الجديد ستجرى الى غايه الجوله عدد 21 بانتظام ودون اي تغيير، وبين انه فما احتمال يصير تغيير وبعض التعديل بالنسبه لمقابلات البطولة إلى ما بعد الجولة 21، نظرا لاعتبار أنه فرقنا التونسية باش تمشي الأدوار متقدمة في إطار مشاركتها في المسابقات القارية، نحكي لنا على كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي. هذا بالنسبة للحدث اليوم كما قلنا هو سحب عملية قرعة بطولة الموسم الرياضي هذا. كيف كيف في هذا الإطار كانت عملية سحب القرعة شهدت وجود وحضور وجوه رياضية مهمة، ونحكيه لنا على السيد معز المستيري اللي تحدث في عدة نقاط تهم شأن الرياضي في بلادنا. خلينا نرجع بأول تصريح وناخد تحليل شهاب بعد قليل. نحكيه على حكاية سي معز المستيري العضو الجامعي على فترة تقييم المنتخب، خلينا لي نسمعه.
2: قمنا معناتها بعملية تقييم للمشاركة متاع المنتخب مؤخرا في نهاية كأس العرب، اللي هي مشاركة دون المستوى المأمول، معناتها تطلعات الشعب التونسي ولا تطلعاتكم انتوما ولا حتى احنا، لانه احنا فان كونت مسؤولين ومشجعين، معناتها دوبل كاسكيت. دونك كان فما عملية تقييم على جميع المجالات، على جميع المستويات، على المستوى الرياضي، على المستوى الفني، وعلى المستوى الإداري. دونك شفنا مواطن خلل اللي من المفروض ومن المؤكد انه معناتها يتم تلافيها. بانك هو معناتها هذاك هو تغييرات سوف الاخر سوف الاخر. هذا معناتها نستغل الفرصة باش نشكر زميلي اللي كان موجود على رأس المنتخب، باش نشكر العبيد اللي هي حارسة وتحب بلادها، وطنيين الواجب يحتم علينا التغيير. دونك ارتأينا التغيير ان شاء الله، العبيد الكل مع بعضنا بتضافر جميع الجهود، الشارع الرياضي، الشعب التونسي، الاعلام، المسؤولين، اللاعبين، نرجعوا المنتخب التونسي على القادرة.
0: معز المسيري اللي أصبح يشغل خطة المشرف الأول على المنتخب. نرجع معك كوتش شهاب، نحكيه لنا على التقييم، من قيم من وكيف صار التقييم وأين مخرجات هذه الجلسة التقييمية اللي قام بها المكتب الجامعي؟ هذو من بعض الأسئلة.
1: هذا هو ذيلي، معناته كي نسمعه كلام المسؤول معز المسيري، الحقيقة أي مواطن تونسي نجم يقول نفس الحديث، معناه نقف واحد في القياس نسألوه ولا في أي بلاصة كان في عودنا نفس الحديث هذا، والناس كل تقول فيه. معناه كما قلت أنت، معناه النتيجة شنو النتيجة؟ عطينا البيلون فينال شنو فيه؟ أنت قلت عملنا قالوا عملنا بيلون معناه تكنيك وبيلون أدمينستراتيف، عطينا مخرجات البيلون هذا وشنو هو الغلط اللي موجود، شنو هو الديفيرونس اللي صارت، شكون يتحمل المسؤوليه الفنيه، شكون يتحمل المسؤوليه الاداريه، شكون يتحمل الاخطاء الفنيه، شكون يتحمل الاخطاء الاداريه اللي صارت. دونك في الاخر معناها حكايه جست معناها غروسو موضوع اخويا حكايه في الاخر جست على الشانجمون دو بوست نتاع الخدايا هو بارابور للخميس الحمزاوي اللي كان موجود هو في الاول على الفريق العكابل ولا سي موازن السيري معناها اسكو هذه هي معناها ديسيزيون اللي بس بدل هي كل شيء ولا معناها اللي شاك معناها اللي صار اسكو مربوط بالسيد المسؤول اللي كان موجود برك دونك ديما الضبابيه موجوده تخلينا ما نفهموش كي العاده وكما كل مرة بعد كل شيك للمنتخب الوطني التونسي فماش تقييم جدي ومفماش تقييم فعلي ذاك كي علاش حكينا سابقا وقلنا من يقيم من وشكون باش يقيم فنيا وشكون باش يقيم اداريا كي تبدا لي فونكسيون ماش واضحه ولي بوست ماهمش واضحين وفما تداخل كبير معناه بين الاداريين وبين الناس اللي على الميدان دونك في الاخر ما نجمو نلقاو كان نتيجه كيما هكا نتاع بيلون على هو يصير انترن وما يخرج منه حتى شيء وما نستنفعوا منه حتى شيء واحنا كان كمتتبعين في الاخر ما نقعدوا ديما ما ناش فاهمين شنو ولا صار شنو ولا ما صارش بالمنتخب التونسي وشنو ولا خلى الظروف هذيك تصير وشنو ولا خلى اللي شاك هذاك يصير مازالت العقليه الحقيقه هذه اللي مازلنا ما بدلناش كل مره نستناو باش يصير تبديل او المونتاليتي العقليه باش تتبدل او باش نعملوا بيلون معناه كتير معناها بيلون حي نشوف فماش فنيا اداريا حاجات باش نجم نصلحوا كيما يصير بارتو معناها في البلدان الكره القدم فيهم متقدمه نشوفوا بيلون صحيح باش نجم نعرفوا وقتها ونستعرفوا ما فيها باس كمسؤولين كفنيين وقت اللي نغلطوا نستعرفوا ورانا غلطنا ورانا مش نحاولوا نبدوا مش نحاولوا نصلحوا الحاجه هذه ونبدوا في الحاجه هذه باش نجم نقدموا باش نجم حتى الناس احنا كمحبين ولا كفنيين ولا كمواطنين تونسيين باش نجم نعطيو فيكم ثقه مره اخرى باش نعطيو ثقه احنا في المسؤولين ولا في الفنيين ما عطيتوناش قلنا ما عطيتوناش شنو الغلط الصحيح
0: انت شهاب خلينا نبني على كلامك اخترت مصطلح الضبابيه على مستوى تحديد المسؤوليات على نتائج المنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم وكانت مشاركه كارثيه في كاس العالم فما مصطلح اخر هي الشفافيه نحبوا احنا في البيلون الشفافيه الماليه قداش صرفتوا بالضبط وين مشات فلوس منحه الفيفا لتحضير المنتخب باش نشوفوا ذلك الوجه الشاحب وين الفلوس اللي باش تدخل وشنو باش تعملوا بها بالضبط تساكر كل هذا راه نقاط ما زالت مطروحة ونستناو زادة شفافية من المكتب الجامعي في تقديم المعطيات المالية اللي صرفوها خلال التحضير لكأس العالم
1: كل شيء هذاك علاش قلت لك معناها بيلون سواء بيلون تكنيك فرابور الافكتيف لونترونور تكنيكمون شنو المشاكل اللي صارت كيف البيلون المنستراتيف كما كنت تحكي انت الامور المادية المنحة اللي تعطات قبل كأس العالم التحضيرات كما قلت انت ونمشيت خاطر الحقيقة شفنا مشاكل معناها حتى مشاكل تنظيمية في ذهاب المنتخب الوطني كيفاش عملنا معناها الفريق الوحيد اللي ماشي على دوفور بالإسكال كيف نتفكروا الإشكالية اللي صارت معناها بروتار بتاع الفول وقت ماشيين مش نلعبوا جوزيان ماتش مثال مع بلجيكا وصار التعطيلات ونزل كيف هذا كل كما حكينا ضبابية وشفافية مفقودين حقيقة ومجموعة معناها بأولاء وبعد مدة طويلة معناها
0: وهذا في إطار
1: المنتخب الوطني عنده مدة معناه ونستناه وكنا نستناه في حاجة مخير على الأقل
0: وهذا يتسمى كوتش في إطار سياسة اتصالية هي الهروب إلى الأمام معز المستيري خلينا نواصله أحكي على الإطار الفني الجديد بقيادة معين الشعباني أحكي وقتاش باش يتم تقديمه رسميا وخاصة فما نقطة ركز عليها هي إلغاء نقطة مهمة وخطة مدير رياضي للمنتخب نسمعه وناخد تعليقك
2: ندوة صحفية إن شاء الله باش تكون في بداية الأسبوع المقبل نتصور نهار 4 ولا نهار 5 أوت باش يكون معناتها معين على ذمتكم انتم كاعلاميين باش انتم مشكورين توصلوا المعلومه للشارع الرياضي تم تخلي عن خطه المدير الرياضي دونك نعطيه الاطار الفني جميع الصلاحيات الاطار الفني باش يخدم بالتنسيق مع الاداره الفنيه الاشراف باش يكون المكتب الجامعي للجنه المختصه اللي هي مطالبه بتوفير جميع ممهدات النجاح لوجستيك دونك الاطار الفني هو اللي باش يكون مشرف على الدواليب الفنيه بدون مركز ولا منصب نتاع اداره رياضيه
0: هذا كان تصريح المسؤول الأول عن المنتخب الجديد معز المستير العضو الجامعي. 4 سنوات المعين الشعباني سيتم تقديمه كما قال هو 2-3 أوت، سيتم التعامل مع هذا الملف من خلال ندوة صحفية، وأنه سيتم منحه عفوا جميع الصلاحيات. نفهم من كلامه أنه الناخب الوطني السابق ما كانش عنده جميع الصلاحيات باش يسير المنتخب، هذه نقطة. ونقطة ثانية نفهم زادة من كلامه أنه المعين الشعباني قادم على هيكلة جديدة، كان على مستوى الإدارة الفنية مع رضا جدي ولا مع الطاقم الفني اللي هو بيكون اختياره 100%.
1: هو شوف الحديث هذا زاد كيف ديما نسمعوه، باش نعطيه استقلالية للإدارة الفنية جديد، المدرب هو اللي باش يحكم، وبعد نلقاه بعد مدة فما ضغوطات تصير، وكما كما نعرفوا في الكواليس من المسؤولين ولا من غيره. إن شاء الله المرة هذه الحقيقة معين نصور من المدربين اللي يفرضوا الشخصية نتاعهم، وعنده توا باركور من في الإكسبيرونس، ونعتبر كان إنسان قاعد يقوم بنتائج متميزة تفرض الاحترام للشخص هذا، وإن شاء الله تكون قوت شخصيته هي اللي بس تفرض في المسؤولين بالنسبة للجامعة التونسية، ويكون كما قال المعز المسيري تكون عنده الدواليب الفنية الكل والقرارات الكل تكون بيده. بالنسبة للبوست نتاع المدير الرياضي، هو يكون بوست موجود بوست فعلي، معناها مش جست بوست سوري نتاع باش نحطه مدير رياضي ومن بعد باش ندخله فيه ولا نفرضوا عليه آراء ولا نقولوا له احنا شكون يجيب مدرب. هذا اللي نصور ولا صار معناها بالنسبة مع زياد الجنسيري، خاطر ما زياد كنا شفناه سادة الحقيقة حب هو ياخد ديسيزيون، من بعد حسيناه اللي تغلب بارابور للشواء متاع المدرب. كيف نتصور في الأمور الفنية ما كانتش عنده البوفوار الكامل باش يكون هو ياخد القرارات والديسيزيون. دونك كما قلت لك سواء يكون بوست فالي موجود ولا زي معناها توا حسب حديث معز المستيري يكون فما تنسيق بين الإدارة الفني والإدارة الفنية، ممكن فما ديتاش كانوا أخذهم مدير رياضي توا باش تاخذهم الإدارة الفنية ويصير إدارة الجدي مع مسؤوليته هو كمعز المستيري مسؤول أول على فريق الأكابر. تقعد ديما بالنسبة للتخاطر مفماش كان الأمور الفنية بالنسبة للمنتخب الوطني، نعرف وزيلي فما برشا تواصل مع اللاعبين سوتو اللاعبين اللي يلعبوا الترانجي، ديما يكون فما تواصل ديما يكون فما كونتاكت تنسيق هذاك مع شكون باش يصير. كيف فما أمور الإدارية الأخرى إذا باش يتم استقطاب لاعبين جدد معناها من ذوي دوبل ناسيوناليتي، شكون اللي باش ينيغوسي معاهم، شكون اللي باش يحكي معاهم. نتصور هذه تاش باش تكون عند مسؤولين الجامعة، وممكن المعز المسيري هو اللي بشي في كلها، خاطر مهمة جدا الحقيقة. إن شاء الله نقولوا احنا إن شاء الله هي بداية صفحة جديدة، وإن شاء الله البروجي يكون من توا معناها استراتيجية بوسك الكونترا بش يكون فيه 4 سنين، من توا تتحط استراتيجية معناها بتنسيق مع الناس كل سواء مع الإدارة الفني ولا مع الإدارة الفنية ولا مع الجامعة التونسية، يعرضوا لنا زاد لما لا بروجي نتاع كور تيرم مويان تيرم على تيرم ويسك الكونترا كما قلنا مش يكون فيه 4 سنين. دونك ماذا بينا نشوفوا كل شيء الحقيقة استراتيجي تشمل الإطار الفني تشمل المنتخب الوطني الأكابر زاد والشبان كيف خاطر البناية نتاع المنتخب بتكون على على على مواسم، وكما رينا فما استقطاب تاع لاعبين شبان معنا في المنتخبات الشباب وكيفاش تصير الانتجراسيون نتاعهم بشويه بشويه. والله بينا دونك نشوفوا في الندوة الصحفية ولا حتى بعد مدة نشوفوا ان بروجي كومبلي ديترميني من الجامعة التونسية كما قلنا بالتنسيق مع الإدارة الفني والإدارة الفنية.
0: إن شاء الله بالتوفيق المعين الشعباني والطاقم نتاعو. الحقيقة هو عقد حسب ما فهمنا ما فيش عقد أهداف، هو على 4 سنوات في إطار بناء مشروع رياضي كامل، في إطار زادة النهضة كروية في بلادنا بعد خيبات كبيرة عشناها في الفترة الأخيرة، إن كان البطولة العربية إن كان كأس إفريقيا، وخاصة مشاركة هزيلة في كأس العالم. هذا عمل كبير ينتظر معين شعباني، وإن شاء الله تنفهم، وهذا مع الندوة الصحفية اللي بش يتم من خلالها تقديمه رسميا. نختم معك بنقطة، الحقيقة معز المستيري تحدث أنه تواصل مع إيرفي رونار وحكى مع إيرفي رونار وعطى بعض الأسباب اللي خلت إيرفي رونار ما يوافقش على تدريب المنتخب. نسمعه.
2: إيرفي رونار وقت اللي جاء دونك كانت عنده معناتها موافقة مبدئية على أنه يكمل باقي المشوار، بطبيعة معناتها قال نكمل باقي المقابلات اللي موجودة في نهاية كأس العالم ومن بعد نقعدوا نتفاوض. من بعد المشاركة متاع المنتخب التونسي بالنسبة لي هو اعتذر باعتباره أنه حسب ما يقول هو متقدم شوية في سن 57 سنة، قال أنه المنتخب يطلب خدمة ويطلب صبر، وقال أنا راني عملت التجربة هذه قبل مع زوز منتخبات ولا ثلاثة، المنتخب الزامبي المنتخب المغربي والمنتخب الآخر، دونك قال أنا راني صحيح جو سوي انكابابل باش نقوم بنفس التجربة اللي تعطي بها، وبناء عليه ما أنت اعتذر.
0: اعتذار رونار حسب كلام معز المستيري بعد مفاوضات مع المكتب الجامعي، اكد انه لاسباب صحيه رونار خاطر راجل كبير برشا 57 عام اللي يقول لك معناته انت كي تعذر يظهر اصغر مني رونار الحقيقه، معناته كوتش قال لي اسباب صحيه رفضت انه نواصل مع المنتخب الوطني لتونس كره القدم، رغم انه حسب اخر الاخبار في مفاوضات متقدمه معناته مع منتخب جنوب افريقيا اللي دخل على الخط زاد، معناته فما كلام على الجزائر، كلام على الامارات، كلام على جنوب افريقيا، وكلام حتى على كوريا الجنوبية. اليوم بالنسبة لإيرفي رونار
1: حسب التفسير الحقيقة مع معز المستيري نفهمه منه كونه المنتخب الوطني التونسي شانتي كبير، إيرفي رونار شايف اللي هو غران شانتي وتحب له برشا خدمة وبرشا صبر كما قال هو، ممكن أذكر علاش هو حكاية في ولا إذا صحيح معناه جاوب الجواب هذاك، وشاف ذي نتصور معناه شاف شنو صاير الموت على المنتخب الوطني، المشاكل صار، المشاكل الإدارية، مشاكل مع اللاعبين، نتصور إذا هو جاوب الجواب هذاك نتصور كما قلت لك معناه متاع حس روحه وبش يدخل على إكسبرينس لازمها برشا برشا إيفور، وما حسش معناها فما مش يكون فما امباكت، تحب له برشا وقت وتحب له برشا عزيمه وتحب له برشا حاجات زاده باش
0: مدويات وبرشا
1: باش يدخل في اي باش يدخل فيها هو معناها حس روحه لازم هو يكون كل شيء، هو يحكي مع اللاعبين، هو باش يراني في الدراع، هو باش يصلح، هو نيغوسياسيون، هو باش يلم شمل اللاعبين، هو باش يركح المسير، دونك ممكن حاجات هذيك استصعبها هو وتسبب ممكن بالعمر بتاعه. اما كما تحكي انت معنا شفنا الناس كل معنا إيرفي رونار نيغوسياسيون مع برشا منتخبات، منتخب الجزائري، السنغالي، جنوب افريقيا، الامارات، نتصور كما قلت لك معنا
0: ممكن هو يلوج على حاجه سهله، يحكي يلوج على منتخب فيه عناصر حاضرين وجاهزين تظهر البصمه نتاعو في ساعه معناتها اسرع وقت. العمل مع منتخب التونسي كما فهمنا حتى بعد ما يقعد مع المكتب الجامعي معناتها تفرج في 20 اخر مقابله وقال ما لقيت حتى حارس مرمى، ما لقيتش حتى لاعبين نجم نخمم نبني عليهم مشروع، من الحاجات اللي خلى انه يتجنب ومن غير ما يحرج المكتب الجامعي، قال لي اسباب صحيه خيرت الانسحاب، إن شاء الله ربي يوفقكم وتقعد ديما ذكرى مزيانة علاقته مع تونس خلال فعالية كأس العالم ويعطي الصحة، نجم نقوله كان موجود في المونديال واستغل الفرصة. به نختم معك كوتش شهاب آخر أخبارنا من خلال الزابينج. نرجعوا الكرة العالمية مادام نحكيوا على المدربين شهاب، مانشيني هو المدرب القادم للمنتخب الإيطالي بعد ما كانت هناك مفاوضات كبيرة مع بيرلو، كان أندريا بيرلو هو باش يكون مدرب ونلقى مدير رياضي للمنتخب باش يكون باولو مالديني ومستشار اللاعب البرازيلي ليوناردو والمدرب البرازيلي ليوناردو. المشروع هذا وفاء من قبل ما يبدأ، تم تعيين رانيري كمدير فني جديد للمنتخب الإيطالي وروبرتو مانشيني اللي تحصل مع إيطاليا على كأس أمم أوروبا 2020 كناخب جديد. في فرنسا كيف كيف الحدث الأبرز البارح كان تعيين زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسية كناخب وطني جديد عوضا عن المدرب ديدي ديشان. خلينا نسمع تصريح زين الدين زيدان البارح في الندوة الصحفية.
3: J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid. C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. Voilà, c'est la seule chose qui m'anime, c'est de pouvoir travailler pour cette équipe de France et pour qu'elle continue à gagner.
0: الشيء الوحيد اللي تمنيته في حياتي بعد مسيرة مع ريال مدريد وتجربة مع ريال مدريد هو تدريب المنتخب الفرنسي لتحقيق الانتصارات. رفضت عديد العروض من أجل هذا الحلم. هذا ملخص كلام زين زيدان البارح. شاب
1: كما معنا زين زيدان صبر برشا, كنا ديما نسمعه كونه هو باش يكون خليفة تاع ديدي ديشان. قعد بعد الاكسبيريونس الممتازه العداء مع ريال مدريد وتتويج مع ريال مدريد قعد سنه, تجربه ماش باش تكون سهله بالنسبه لزين الدين زيدان. كما نعرف المنتخب الفرنسي صحيح كاس العالم الاخيره ما توش, ما لي بيرفورمانس نتاعو في العوام الاخيره مع ديدي ديشان كانوا لي بيرفورمانس متميزين. كان توج بكأس العالم كيف ناسيونال ليغ, دونك المهمه ما تكون سهله. صحيح الافكتيف موجود, الافكتيف ريش نتاع المنتخب الفرنسي كما نعرفوا الناس الكل. نتصور زين الدين زيدان بالسوسياليتي اللي عنده والكوميونيكاسيون مع اللاعبين وككاريير وكلاعب عنده الاحترام الكبير, نتصور باش يكون من اللاعبين الكل وباش يفرض الانضباط والقيمه نتاعو على المجموعه ككل.
0: شكرا شياب حاج عمر مدربنا في القراءه وتحليل مختلف اخبارنا لليوم من حديثنا سبور. يعطيك الصحه حسام نوار في الاخراج التقني. نتمنى لكم مستمعينا الكرام متابعه طيبه لبقيه برامجنا من اذاعه منصه.
4: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: تحية طيبة لكم مع مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%، وذلك خلال اجتماعه اليوم. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة العام المنعقدة اليوم على مشروعي القانونين عدد 50 و51 لسنة 26 و2000 المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفئة المجمع الكيميائية التونسية بقيمة جملية تناهز 120 مليون دولار أمريكية، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة، كما يكرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لانتداب مهندس أو تقني مختص في صيانة الآلات الطبية للعمل لدى مؤسسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار عروض التشغيل التي تنشرها لفائدة الكفاءات التونسية بالخارج. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 26 و2000 درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. وبين المعهد في نشرة خاصة بالتوقعات الموسمية لفترة أوت سبتمبر أكتوبر 26 و2000 أن مختلف النماذج المناخية أظهرت توافقا على سيناريو يتمثل في تسجيل حرارة درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية، وهو ما اعتبره السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الموسم القادم. دوليا، شنت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ضربات جوية مشتركة على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق اليوم. هذا وأكدت إيران في وقت متأخر من مساء أمس أنها أطلقت النار على قواعد أمريكية في الأردن وعلى سفن في مضيق هرمز، كما رفضت اقتراحا عمانيا لإدارة المضيق بشكل مشترك. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. اللي يقول سيف
3: حبكم برشا،
4: مساء الخير،
2: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
6: مساء العشق والغرام بيكم،
7: مرحبا بيك
8: بوصلة.
9: أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
2: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
10: الله يحفظكم ويحميكم.
2: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
11: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: ألفة جمالي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل. بلاي ليست جديده باختيارات متنوعه تسمعوها وان شاء الله تستمتعوا بها وتكون على ذوقكم من توا حتى العشرة متاع الليل. نسلم عليكم وين ما كنتوا. والتونسي هو اللي اختارنا نبداو به لقانا، وصوت زياد غرسه. اما اليوم كيف ما العاده البلاي ليست متنوعه بين تونسي غربي وشرقي. نسلم عليكم وين ما اخترتوا باش تسمعونا على فريكونس المتنوعه كيف كيف على راديو مناسيخ بونتين. اهلا وسهلا.

حبينا هكا يكون جونا في البداية جو تونسي 100% ولد الوزع عوي. ما احنا هكا نقوله اللي خلف مميت الكل حاجات نجمو نقولوها من زمان مش من توا وتجم تنطبق على الفنان زياد غرسة. اختيارنا الأول في جملة البلايليست المتنوعة اللي مازلت معاكم حتى العشرة متاع الليل ومن إذاعة المنستير تسمعونا, وتحية ليكم من الناس الكل. نفرحوا بتواصلكم معنا باقتراحاتكم زيدة اللي كان ما سمعتوهاش اليوم برمجوها الأسبوع القادم. كان عندكم إهداء مرحبا بيه على اختلاف مناسباتكم اللي تعيشوها الفترة هذية, وفرحين يا ربي ديما الناس الكل. من فقراتنا الفقرة الترابية لا يقطع لنا عادة, فقرة الريترو, ونتوقفوا بطبيعة مع لون موسيقي ونفتحوا قوس تاريخي فني عليه. فقرة موسيقى من العالم شوية آخر تعرفوا وجهتنا الموسيقية الوين, لكن قبل هذية عنا وجهة موسيقية قريبة واللي هي دزاير. سمعوكم واحد من أبرز فنانين الراي اللي يعتبر من الأسماء اللي ساهمت في انتشار الراي على المستوى العالمي, كيف وكيف الشاب خالد وغيرهم من الأسماء. صوت في حس وقولوا احنا نبرة مميزة برشا, تعرفوا من أول جملة من أول حرف نبرة مختلفة. صوت رافق أجيال ومازال يوقظ ذاكرة أجيال من عشاق الراي, ومؤخرا كانوا تصريح قال فيه ثم أمنية خسارة ما نجمش نحققها, الأمنية هذه أنه نغني ديو مع الراحل صباح فخري. نحكي بطبيعة الشاب مامي, حاولوا في بلاي ليست.

Always and Forever بصوت الفنانة الكندية. رجعني لكم صوت اللي رافق أجيل حتى هو شناية توين, صوت يهزنا العالم موسيقى البوب, لكن تسميت ونبرة صوتها تسميت بالخصوص على موسيقى الكنتري, هاللون الموسيقي اللي إن شاء الله نخصوله حيز بعد شوية ساعتنا الثانية في فقرة ريترو. قبلها صوت آخر عنده شخصية, عنده تامبغ, صوت اللي منقول ما جمهور سمعوا في النسخة الفرنسية البرنامج The Voice قال هذا هو الصوت اللي بش يكون The Voice, وفعلا اخذ لقب عام 2016 وبدأ اسم سليمان نبشي, ولا باختصار سليمان, يظهر في عالم الشو في فرنسا. سليمان أصوله جزائرية, ولد في فرنسا, ولا أول ما بدأ في كورال, وكانت حلمته من لول ظاهرة لغناء, حتى أنه بعد ما خذ الباك زاد قرا وتكون. سليمان برمجناه اليوم في غنية مونامور, الغنية اللي مثل بها فرنسا في الكونكور دو لوروفيزيون اللي صار في 2024 في مالمو في السويد.

0: واختيارات مازلت متنوعة حتى العشرة متعليل. أهلا وسهلا بكم، هذه إذاعة المنستير وبلاي ليست مازلت معكم في اختيارات متنوعة. إن شاء الله متونسين معنا، وإن شاء الله اللي فات واللي مازال زادة من اختيارات يعجبكم، وانتم هكا في بلايسكم نسافروا بكم كل مرة في لحظتها من خلال الموسيقى. شدوا الأحزمة كيف ما نقولوا. والوجهة اليوم دولة عابرة للقارات، علاش؟ على خطر جزء منها في آسيا والآخر في أوروبا، بلاد مرت عليها برشا حضارات من الأشورية اليونانية البيزنطية العثمانية، وابتداء من أواخر القرن 13 بدأ العثمانيون في توحيد البلاد هذية اللي كانت في شكل إمارات صغيرة. السياحة اليوم تشكل أهم أعمدة اقتصادها، وخاصة في السنوات الأخيرة، ربما حتى بالنسبة للتوانسة من أكثر الوجهات السياحية اللي كانوا مازالوا يمشيوا لها، لأنه ساعة من غير فيزا، وكانت في الماضي من البلدان اللي ينجموا يقضيوا منها بالقدي خاطر كانت رخيصة. كانت اليوم من العام للعام التضخم قاعد يزيد والأمور ماشية وتغلى، ساندويتش نجم تكلف 50,000 بفلوسنا، خيار واحد ما يحسبش. صار عرفتوا البلاد هذه شنية، ماشيين لتركيا اليوم.
1: موسيقى من العالم.

0: اليوم باش نحكي وباش نسمعوكم الموسيقى التركية، موسيقى تنوعت وتطورت من عهد السلاجقة في الأناضول وصولا للدولة العثمانية، وحتى لليوم الموسيقى في تركيا قاعدة تتطور وتاخذ أشكال موسيقى العالم. الموسيقى التركية تجمع بين ثقافات آسيا الوسطى، الشرق الأوسط، البلقان وأوروبا. الموسيقى التركية ملول بالكل كانت كغيرها من الموسيقى القديمة، كانت الموسيقى قليلة الأوتار، ومع مرور الوقت دخلت بكثرة الآلات الوترية، وهذا زيد في تطور البنية اللحنية. خلينا نحكيو شوية مالا على الآلات اللي حاضرة بكثرة على مستوى الموسيقى التركية. نلقاو آلة الناي، نلقاو آلة القانون، وكبارات العازفين بطبيعة في تركيا متميزين في آلة القانون، كيف ما جوكسيل مثلا، آلة الكيميتشي الكلاسيكية واللي هي كيف ما الكمانجا وآلة وترية، ثم آلة الجامبوش، وكيف كيف هي آلة وترية. باش تعرفوا أنه الآلات الوترية حاضرة بكثرة في الموسيقى التركية. وجود أنماط عرقية مختلفة في تركيا حاجة زادة مميزة، كيف ما الكردية، كيف ما الأرمينية، كيف ما اليونانية وغيره، وشيء ذي ساعد في توسيع قاعدة تراث تركيا. وحتى اليوم الواحد كيف يمشي يحوس في شوارع اسطنبول مثلا، يمشي لتقسيم مثلا، يسمع أنواع الموسيقى المحلية والعالمية بلاش، وبطبيعة هذا ما ينجم يساهم كان في تعميق علاقة الشعب التركي بالموسيقى، تحب تركيا من خلال موسيقتها ولحتى من خلال موسيقى العالم. الموسيقى التركية تنقسم لعدة ألوان، من شعبية ولا ما يسمى بالتركو واللي تستعمل فيها آلة البقلامة وإلا الساز، الموسيقى الكلاسيكية العثمانية، اليوم ثم البوب زادة، لكن تبقى الموسيقى الصوفية عندها حضور لافت. وأعظم وأفضل الملحنين في تركيا كانوا من المولوية، واليوم الموسيقى المولوية تعد الأثمن في الخزينة الموسيقية. وإذا كانت الطرق الصوفية عموما هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن ظهور واستمرار الموسيقى الروحية في تركيا، تبقى الطريقة المولوية اللي أسسها جلال الدين الرومي الأكثر بروز. الموسيقى التركية اليوم في بلاي ليست
1: موسيقى من العالم.

مش ديما الموسيقى التركية فيها شجن هوا بالدليل. تحية لكم مستمعينا الكل، ونواصلوا معكم اختياراتنا في بلاي ليست الليلة، اختيارات متنوعة وإن شاء الله كل واحد وذوق متاعه يسمح.

ديجا على كيفه. تحية لكم إذا كان خارجين باش تسهروا في الوقت هذية، خارجين بحذا العائلة، سهرين في الدار، حالين الراديو وين ما كنتوش، لا تعديوا معنا وقت مزيان. كنا في جولة موسيقية في تركيا، نرجعوا لقواعدنا سالمين، نرجعوا لتونس ونسمعوكم الموروث التونسي جميل حويجة. شنو اخترني لكم؟ اخترني لكم وقفة قرقنية تعمل 66 كيف بروحة جديدة، كيف ما تصورها الفنان المجدد الحقيقة واللي عنده هكا خصوصية في العروض متاعه في الموسيقى متاعه محمد علي كمون في عرض عطور. هاو شنو اتعطى

طريقته محمد علي كمون جبلنا من كل جهة من الجهات التونسية جبلنا عطر من عطور تونسنا العزيزة. هذا عطر موسيقي ياسر بنين يجينا من قرقنا. وقديش البعد قلنا التجريبي للموسيقى كيف يكون مدروس يخرج لنا أفكار مشاريع كيف مع عطور. وبالحق رأي شخصي من أجمل العروض التونسية اللي أنا شخصيا وكبتها. وإن شاء الله في تجارب أخرى محمد علي كمون وغيره من الناس اللي بالحق يبحثوا ما يستسهلوش يقول لك هاي مش نقدم عرض مبني فقط على التراث. ثم تراث لكن ثم رؤية على مستوى الموسيقى والتوزيع والركح والشو شو كامل كي نحكيه على عطور. بعد شوية موعد للأخبار 9 متاع الليل مع أحمد العيسابي. مش خليكم مقبلها مع هيت ألبوم نرجع من خلاله الألبوم مع 98 الوائل الجسار ألبوم أمر الحبيب. ساعتنا الثانية تستنيوا فيها ميكس ستار عالمية نحكي عليها إن شاء الله في ساعتنا الثانية. فقرة الغبريز وموسيقى الكانتري باش تكون محور حديثنا من بعد. خليكم معنا في الاستماع راجعين.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%، وذلك خلال اجتماعه اليوم. أفادت هيئة مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي بأن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية نتج عنها أو نتج بعضها عن الجهل، بينما كان البعض الآخر متعمدا، وأشار إلى ضبط عديد المخالفين وإيقافهم، موضحا في تصريح للإذاعة التونسية أن الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصائفة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات. تقدمت الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بجملة من المقترحات الرامية إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد. وأكدت الغرفة على ضرورة اختصار الإجراءات الإدارية واعتماد الرقمنة في تقليص أجال منح ترخيص ومعالجة الملفات، كما دعت إلى إقرار حوافز جبائية تشمل إعفاء الألواح الشمسية والعواكس والبطاريات من المعاليم الديوانية أداء على القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيض تكلفة الاستثمار وتشجيع الإقبال على التكنولوجيا النظيفة. أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في مجالات الأمن الحيوي والتلقيح والإدارة والترشيد للمضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الساحة الواحدة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه اليوم بأديس أبابا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، أكد حرص تونس على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مفوضية الاتحاد بما يخدم العمل الإفريقي المشترك مجددا دعمها لمجهود الإصلاح الاتحاد الإفريقي بما يعزز نجاحته وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة، ومشددا على أهمية دعم المؤسسات الإفريقية التي تحتضن تونس مقراتها بما يكرس دورها القاري ويعزز إشعاعها. دوليا، دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم إلى توفير تمويل عاجل لتعزيز المساعدات الغذائية والخدمات اللوجستية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحذر البرنامج في بيان له من أن تفشي فيروس إيبولا أصبح أسرع انتشارا على الإطلاق، وأن أي تأخير في الاستجابة يمنح الفيروس فرصة أكبر للتوسع. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: لمسة شيخ الملحنين سيد مكاوي نزيدوها مقلم شاعر عبد الوهاب محمد تخرج حويجة وغنية مزينة خالدة مش تنسينا متأكدة بصوت أصالة نصري لو تعرفوا برشا محبة نرجع نسلم عليكم من إذاعة المنستير وهذا جزء ثاني من اللي قانا معاكم في بلاي ليست مع اختيارات مازلت متنوعة حتى العشرة متاع الليل نسلم على كل من بدأ يسمع فينا من اللي بدينا وإلا توا باش خلط علينا في الاستماع مهما كان برنامج سهريتكم إن شاء الله تعديوا سهرية مزيانة وين ما انتم موجودين كيف ما العادة كل مرة في بلاي ليست نختاروا موسيقى ونفتحوا قوس موسيقي وتاريخي عليها
1: ريترو

0: اليوم نتوقف مع موسيقى الكانتري، هاللون الموسيقي الشعبي اللي نشأ في أواخر القرن 19 في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب غربها. هذاك علاش وقت لا تتقدم موسيقى الكانتري تتقدم كنمط موسيقى جنوبي، وتتقدم أيضا كموسيقى ريفية أو موسيقى رعاة البقر. الموسيقى هذية موسيقى في إيقاع بسيط، في ألحانها زادة بسيطة، وفي كلماتها أصولها الموسيقية تستمد من موسيقى الفولك للطبقة العاملة الأمريكية. الطبقة هذية اللي مزجت الأغاني الشعبية والإيقاعات الإيرلندية والموسيقى سلتيك، الموسيقى الفولكلورية الأوروبا الغربية، مزجت هذا الكل مع أيضا موسيقى البلوز باش خرجت موسيقى الكانتري. وفي فترة ما برشا دول كانت تعيش صراعات حروب كبرى وحتى صراعات أهلية في جنوب أمريكا. في الوقت ذاك تشكل النوع هذية من الموسيقى اللي يعاون الناس في رسم الهوية متاحهم الثقافية. في نهاية القرن 19، وكنت حكيت في وقت سابق وقت لا فتحت قوس البلوز، قلت أنه كانت الموسيقى متاع البلوز هي اللي تحتل المشهد في ساحة الموسيقى الشعبية الأمريكية مع الموسيقى الكنسية ولا موسيقى الجوسبيل. وموسيقى البلوز كانت أكثر انتشار لدى السود المهاجرين من إفريقيا الأمريكية. في الجنوب الأمريكي الأحوال كانت مختلفة وقتها. الرجل الأبيض البسيط حب أنه يصنع الموسيقى متاعه، فكانت وجات موسيقى الكانتري اللي خذيت من بعد اختلافات مع تطور الزمن. من الآلات المميزة الموسيقى الكانتري الجيتار أكوستيك، كيف كيف آلة الموندولين، الهارب، الأوتوهارب، الكمانجا، وثم زادة رقصات عادة ما ترافق موسيقى الكانتري. والناس اللي تغني الموسيقى هذه حتى على مستوى الشكل نشوفوهم عادة ما يظهروا على المسرح بأزياء خاصة بالشابو متاع رعاة الأبقار. ويعني هذه الصورة اللي كانت وما زالت تميز فناني هذا اللون الموسيقي. برشا أنواع في موسيقى الكانتري نلقاوها موجودة، كيف ما الكانتري بوب، كيف ما الأوتلو كانتري، كيف ما الويسترن سوينج كانتري. ولليوم الموسيقى هذه ما زالت حاضرة وعندها الجمهور متاحها. وعالم هوليوود زادة في حد ذاته ربط الموسيقى هذه بالموسيقات التصويرية لعدة أفلام، ووليت موسيقى بالحق تعبر على هوية وثقافة بامتياز. ريترو
1: Almost heaven.

gonna miss this. Before she knows it,

دخلت معكم للتسعة وتسعة وعشرين دقيقة في إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بيكم، إن شاء الله كل واحد وذوقه القاع حويجة على ذوقه. أهلا وسهلا بيكم مواصلين كيف ما العادة في لقانا، برمجوا الأجواء الترابية برؤية أخرى عن الأصل، وهذا بطبيعة في الغبريز.

كان الطيب كرم محمود ورصيد ممتع وجميل من الأغاني الخالدة، اخترنا منها عنيبي الليلة من روائع كرم محمود اللي كتبها من الشاعر كامل الأسناوي وألحان الموسيقار حلمي أمين. الشاعر حلمي الأسناوي كتب الأغنية هذية في الخمسينات وكان وقتها مازال صغير، مازال ماهوش معروف، ووقت اللي كتب الأغنية كان شاهي حاجة، كان يتمنى حاجة، وهي أنه الفنان محمد قنديل يغني له الكلمات هذوما، لكن الطلب متاعه رفض بكل عنجهية، يقول هكا في أحد اللقاءات الإعلامية، وحس كأنه محمد قنديل استصغره وقال له سمحني أنا ما نغني كان من ألحان الكبار. حس وقتها حلمي الأسناوي بالأحباط لكنه ما استسلمش وبقى يلوج على صوت آخر ممكن يقبل يغنيها، إلى أن شاءت الأقدار والصدف أنه يقابل كرم محمود على كورنيش الإسكندرية وحكي له على أغنية وسمح حاله، فعجبت الأغنية كرم محمود وقرر يغنيها، ومن نهار الأول اللي تبثت فيه الأغنية في الإذاعة وليت حديث الناس وولاو يغنيوها حتى في الحفلات متاحهم والجلسات الخاصة متاحهم، اللي نغنيها من بعد كرم محمود في حفل أضواء المدينة عام 72، ونهار يقول الشاعر حلمي الأسناوي قابل محمد قنديل وقتها ولا هكا معروف وعنده الأغاني متاعه، ف قال له محمد قنديل إذا كان ندمت على حاجة ندمت أنه ما غنيتش عنابي في الغبريز بصوت فلسطيني جميل جدا، صوت محمد عساف.

التقريب، ما زلت نص ساعة معكم في لقانا في بلاي ليست من إذاعة المنسير 9:37 دقيقة. إن شاء الله حابين اختياراتنا اللي ما زلت متواصلة بعد شوية مع ميكس الليلة اللي اخترناه بصوت لا دومازيل كي شانت لو بلوز، واللي غنيت على سون ميك كايل، واللي غنيت دالماني، وهي اللي تولدت على الحدود الفرنسية الألمانية بالتحديد في مدينة فورباخ. نحكي على باتريسيا كاس في ميكس الليلة اللي ملي كانت تحكي البلات لهجة الأم ليها اللي كانوا يحكيوا بيها في المنطقة متاحة، وليت من أكثر الفنانات استماع في فرنسا، وهي اللي غنيت أنجح أغانيها باللغة الفرنسية وبيعت أكثر من 20 مليون ديسك حول العالم. باتريسيا كاس نالت من صغرتها تشجيع أبوها وأمها، وخلوها من اللي هي عمرها 8 سنين تاخد دروس في الموسيقى. وقتها كانت هالبنوتة الصغيرة تغني لكلود فرانسوا، سيلفي فارتان، ميغي ماتيو، كانت تغني نيويورك نيويورك، كانت تغني جاست جيغولو، غنيت طبعه ذكرت الطفلة الصغيرة اللي كانت تخمم باش تكون مغنية. وفعلا هذا ما صار وقت اللي وصل عمرها 13 سنة. في العمر هذية صحت أول كونتراتو ليها مع ملها تغني فيه، وكانت تغني في سهرة كل سبت مدة 7 سنوات متالية. ونهار من هارات سمعها المنتج الفرنسي فرانسوا بيرنهايم اللي تحول لها بالذمة لفرانكفورت، وين سمعها تغني في ملها، ومن ألمانيا كانت لوجها فرنسا.

0: بس وجيت من بلاد باردة، لكن كنت في أغانيها حالة من الدفء، نجاح ورا نجاح، تتويج ورا تتويج. من بعد أول تتويجاتها البخيم تاع كارل كروس، وأول الحفلات كانت من خلال تأمينها الجزء الأول من الكونسير تاع الفنانة جولي بيتري. وبعد سنوات كانت هي ملكة من ملكات المسارح في فرنسا والعالم، باتريسيا كاس في ميكس الليلة.
1: Mix.

0: Mix.
1: Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre

L'hymne à l'amour بطريقة أوركستراليا بصوت باتريسيا كاس اللي حملت ميكس ليلى والهيمن هذيا باش يبقى حي على طول. تو شوف قداش عمر الأغنية هذيا من اللي غنيتها الموم إيديت بياف عام 1950. ما تموتش أغنية كيف من هكا. ومسك الختام بالأغنية هذيا لكن أغنية أخرى باش نختموا بها واحدة من روائع الفنانة المغربية عزيزة جلال مش مستنياك لا أغنية أخرى لهذه الفنانة اللي كانت معتزلة خاطر بالأمس القريب معناها بعد حفلها في السعودية ما عادش معناها ولا زمان الاعتزال. فما برشا مغريات الحقيقة في هلا تظاهرات اليوم الموجودين في السعودية واللي عندها صبغة ترفيهية لكن وراها برشا برشا فلوس. الكلمات للشاعر عبد الوهاب محمد، ألحان الموسيقار محمد الموجي، شيء من الماضي في بتخاصمني حبة. وعزيزة جلال تحياتي لكم الكل، نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقوا على خير، تصبح على خير الناس الكل. وموعدنا غدوة إن شاء الله في جولة مع الأيام مع زميلي شكري سكلي من 10:30 الليل، وبعد شوية الموعد مع فوزي صخيري وعماد العوني. إن شاء الله تبقى معنا في الاستماع وسهرة ممتعة للجميع. بسلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة: البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية عند 7%. المصادقة على عقد قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الميزانية. إدارة الغابات تؤكد أن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار. والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب الحكومة بالتعجيل بالتدخل لجبر أضرار البحارة والفلاحين. أهلا بكم. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. وكان مجلس الإدارة قد أجرى تقييما لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني، إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه، وخلص إلى أن أسواق المواد الأولية ولا سيما النفط أصبحت عرضة لتقلبات حادة، إذ بعد حالة الاسترخاء المسجلة خلال شهر جوان عادت أسعار النفط إلى تذبذب خلال شهر جويليا بسبب تجدد التوتر في الشرق الأوسط والمخاطر التي تهدد مسالك إمدادات الطاقة. ورغم تراجعها الأخيرة، فإن أسعار الطاقة لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها السابقة، وهو ما يغذي مخاطر التضخم خاصة بنسبة الاقتصادات البلدان المستوردة للطاقة. وقد دفعت حالة عدم اليقين ومخاطر انتقال أثار صدمة أسعار الطاقة بأبرز البنوك المركزية لانتهاج سياسة حذرة لتفادي حصول فجوة دائمة تضخم مقارنة بأهدافها. صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا مقابل رفض 20 نائبا. هذا وأكدت وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي أن هذا القرض ليس قرضا استهلاكيا، وإنما يندرج في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 26 و2000. وأوضحت أن القرض المعروض على البرلمان يعد قرضا سياديا تفاوض بشأنه محافظ البنك المركزي بصفته وكيلا عن الدولة في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، ما يكرس دور مجلس نواب الشعب في المصادقة على اتفاقيات التمويل. وأضافت أن التصرف في الدين العمومي يمثل خيارا استراتيجيا يخضع للمتابعة والرقابة، مبينة أن جزءا هاما من هذا القرض سيوجه إلى تمويل الاستثمارات لا سيما المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000. في موضوع آخر، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 26 و2000 درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليلة، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. وبين المعهد في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية لفترة أوت سبتمبر أكتوبر 26 و2000 أن مختلف النماذج المناخية أظهرت توافقا على سيناريو يتمثل في تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات، وهو ما اعتبره السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الموسم القادم. وفيما يتعلق بتساقطات، تشير التوقعات إلى زيادة طفيفة في كميات الأمطار مقارنة بالمعدلات المناخية المرجعية، مع بقاء احتمال تسجيل تباينات محلية من منطقة إلى أخرى، وذلك بالنظر إلى التفاوت الزمني والمكاني الذي يميز أمطار فصل الخريف. أكد كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي بأن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية نتج بعضها عن الجهل، بينما كان البعض الآخر متعمدا، مشيرا إلى ضبط عديد المخالفين وإيقافهم. وأوضح الربيعي في تصريح للإذاعة التونسية أن الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصائفة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات.
1: منذ 10 جويليا إلى يوم 16 جويليا، ومع موجة الحر اللي شهدتها بلادنا، شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات. للأسف كانت في حدود تقريبا 12 ألف هكتار، ضم في فترة 15 يوم كانت مساحات كبيرة وشاسعة. للأسف هي كانت تزامنت مع الموجة الحر هذه، وعديد الظروف أدت إلى إتلاف هذه المساحات، صعوبة التضاريس عديد نواقص في معناتها عدد الإطارات والعمل اللي مكلفين بهذه المهمة، أغلبها كان في كيف وباجة جندوبة وبنزرت. الأسباب تقريبا 95% تعود للعنصر البشري، فيها ما هو جانب تلقائي معناتها فوية، ولكن فما جانب آخر للأسف هو جانب غير مسؤول. احنا يتم رفع كل المخالفات والمصالح المختصة في وزارة الداخلية يقوموا باستكمال الإجراءات والبحث المتواصل. إلى حد الآن تم ضبط عديد المخالفين وتم إيقافهم والقضاء باش يأخذ مساره وكل حد يأخذ جزاءه.
0: أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أن كميات الحبوب المجمعة تجاوزت 10 مليون قنطارة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعد مؤشرا هاما لتغطية حاجيات السوق الداخلية من الحبوب المنتجة محليا.
2: قولوا 96% حبوب استهلاك ما يناهز كمية في حدود 10.1 مليون قنطار، وهذه الكمية هامة خاصة ومؤشر هام لتغطية حاجياتنا من في السوق الداخلية من الكميات الحبوب المنتجة محليا، وهذا يمكننا خاصة بالنسبة للكميات المجمعة حسب أنواع الحبوب. احنا عندنا القمح الصلب تم تجميع حوالي نسبة 74%، عندنا القمح اللين حوالي 10%، والشعير العلفي في حدود 16%. كنقولوا 74% من القمح الصلب، هذا يمكننا من تغطية السوق الداخلية بالحبوب المحلية إلى غاية جانفي 2027، معناها على امتداد 8 أشهر، وهذا رقم هام.
0: دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الإنتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة القادمة. أكثر التفاصيل مع عضو الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعة الكبرى محمد جايبية.
3: نعرف الموجة الأخيرة متاع الحرارة هذه، وخاصة اللي زامنت مع القطاعات المتكررة متاع الكهرباء، هذه سببت أضرار جسيمة خاصة بالنسبة للقطاعات كما الدواجن كما الخضروات، ولرينا اليوم حتى على مستوى العديد من المساحات متاع الخضروات كما الطماطم كما الفلفل أشجار مثمرة، سببت خسائر كبيرة للفلاحة، وهذه اعتبرها وكأنها جائحة. لابد من اتخاذ قرارات استثنائية لفايدة الفلاحة هذوما، لأن خارج عن نطاق الفلاح، وبالتالي لابد من جبر الضرر الفلاحة ذوما حتى يستأنفوا نشاطهم في الحال بعد الضرر هذية، مش يقع نقص حتى على مستوى العرض التوازنات على مستوى الانتاج مش يسبب نقص. يوم لابد من إجراءات استثنائية لفئات الفلاحة لجبر الضرر. أولا هي المعاينة، خاصة معاينة دقيقة للأضرار اللي سببت فيها القطاعات المتكررة متاع الكهرباء، والكهرباء مربوط بالمياه، وبالتالي هذا يعمل أضرار جسيمة في العديد من المنظومات. وبالتالي هذه دعوة احنا كاتحاد تونسي والفلاح والصيد البحري لمنظور للحكومة لأخذ بالاعتبار هل الخسائر هذية اللي تكبدها الفلاح.
0: ونختم النشرة بالشأن الدولي، حيث ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في تقييم مبدئي اليوم أن نقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية تعرضت إلى ضربة بطائرة مسيرة، وذلك في ميناء دمياط في مصر، في تطور ربما يوسع رقعة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وأكدت وزارة البترول المصرية في بيان لها أنه قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع، وأكدت أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذه الواقعة. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية عند 7%. المصادقة على عقد قرض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الميزانية. أخرج النشرة تقنيا حسام نوار، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: مساء الخير ومرحبا، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين والمستمعات، ورفيقكم من الآن وإلى حدود منتصف الليل مع أجواء المهرجانات صيف 2026. بعد قليل إطلالة على مهرجان سوسة الدولي الدورة 67 وحفل الفنانة نبيها كراولي مباشرة من فضاء مسرح سيدي الظاهر، وسيكون معنا بعد قليل زميلنا العزيز عماد العوني. سهرة الأربعاء نقدم لكم السهرة الفنية المبرمجة في عدد من المهرجانات الصيفية الدولية في مختلف جهات البلاد. في السهرة أيضا نستضيف مدير مهرجان بنزرت الدولي سيد لطفي الصفاقسي، كما نستضيف مدير نسمات صيفية بحلق الواد صديقنا الممثل الرائع صلاح مصدق، مع باقة من الأغاني لنجوم الأغنية التونسية والعربية الذين يؤثثون مختلف سهرات مهرجانات 2026، مع تحيات حسام نوار وفوزي الصخيري.

0: طبعا الفنانة القديرة نبيها كراولي تؤثث بعد قليل سهرة من سهرات مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 وتتواصل بإذن الله إلى يوم 15 أوت 2026. معنا مباشرة الآن زميلنا العزيز عماد العوني مباشرة من مسرح سيد الظهر وحفل الفنانة نبيها كراولي. مرحبا عماد.
1: مرحبا بك فوزي، تحياتيك ولكل المستمعين في السهرة السادسة لمهرجان سوسة الدولي في دورته 67. اليوم السهرة مع الفنانة التونسية نبيها كراولي في كما قلت السهرة السادسة. عدد الحقيقة محترم ولازم نقول غفير من الجماهير اللي حاضرة في سهرة سادسة لمهرجان سوسة في دورته 67. هو بجانبي قبل ما نعطيكم فكرة عن الكواليس جنبي صديقنا معاذ كليفة مدير دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. معاذ مرحبا بك.
2: مرحبا بك مرة أخرى شريك الإعلامي القديم الجديد لمهرجان سوسة الدولي.
1: هذا شرف لنا معاذ. معاذ اليوم السهرة مع الفنانة نبيها كراولي الحقيقة المدارج خليني نقول مليانة بالجماهير. اليوم عدد كبير من الجماهير اللي تحضر الفنانة التونسية نبيها كراولي في السهرة السادسة. سهرة تونسية باش تكون فيها التراث فيها الجديد لهذه الفنانة. ساعة معز السهرة متاع الليلة كيفاش تقيموها قبل بدايتها رغم أنها باش تبدأ متأخرة شوية؟ علاش؟ لأنه متهمة مسابقات اتعملت على الركح. تقييمكم للسهرة السادسة هذه؟
2: نحب نعتذر للجمهور الكل نتاع مهرجان سوسة على 6 دقائق تأخير. احنا من المفروض يبدا العصر 10:15 لكن ما تعرف جيشي بريس فيرمي معنا جماهير غفيره عن فايزين باش ينجموا يطلعوا يسلموا كل شفافيه يسلموا الجوائز نتاعهم. يعني ثم شويه وقت هذاك علاش وخرنا. ومعذره اخرى مره اخرى للجمهور نتاع مهرجان سوسة الدولي على التاخير هذا الخارج عن نطاقنا. فرحانين برشا بالسهره اليوم. السهره نتاع اليوم هي احسن رد على اللي شكوا في البرمجه نتاع مهرجان سوسة الدولي، على اللي شكوا في قيمه الفنان التونسي. عندنا فنانين تونسيين قادرين باش يعبيوا المدارج نتاع المهرجانات. دونك منكون كان سعيد. شكر لكل اعوان الامن لكل اعوان التنظيم لكل الاعلاميين. دخول ثالث. شخصيا كنت انا ومن تلميذ موجودين في ابواب الدخول ورقبنا عن كثب على عمليه الدخول
3: مشويه.
2: لا ما زماش فويت، لكن بخلاف الفويت ثم الثلاثه كلهم كومبرومون الضغط نتاع تقول ما زماش
3: الجماهير جات على بدري شويه
2: على خاطر قلنا لهم بالثمانية ونص حلينا البيبان وكان كل شيء مريقل. اللي عنده تذكره دخل، اللي عنده شاز لقى كرسي. ما نقولوا كان فرحانين ان شاء الله بقيت سهرات كيما هكا. نحب نشكر من الاعماق كل من امن وساند جمعيه مهرجان سوسة الدولي.
1: سموز اعتبارك اكيد الجمهور مقبول باعتبار انه الفنانة نبيها كراولي 6 دقائق طبعا مش برشا في جمهور يستنى في الفنانة بتاعه واللي يحبها واللي يقدرها. لكن نحب نسائل ثمن بتاع التذاكر اللي هو السهرة بتاع نبيها كراولي يتراوح من المن
2: 38 دينار المدارج و 40 دينار للكراسي والستة دقائق هذه راه مش تتعوض 15 دقيقة.
1: انا بتكمل بعد الصليب بصهر ولا معاكم
2: بالضبط خاطر كنت انا وقائد الفرقه واللي هو صديق ورحب بي في سوسه مره اخرى قطيب الرحال. ان شاء الله مش نعوضها بربع ساعه. ونبيله نبيها كراولي ستتسلطن الليله باغاني اغانيها المعروفه والتونسيه والجديده زاده. متشوقه لسوسه بعد غياب كبير. حكيت معها وقت اللي قاعده تعمل في التيست نتاع الصون. فرحان برشا يعني باش تكون موجوده معنا وان شاء الله ربي يوفقها والجمهور يتفاعلك. شوف قاعد يتفاعل معها من قبل تبدا.
1: واكيد اي فنان يجي سوسه سي معز باش يكون فرحان برشا. نشكرك برشا على المداخله قبل ديال الخساره. فوزي
0: نعم.
1: فكره على الكواليس نتاع سهره الليله.
0: تفضل تفضل. ايوه
1: فوزي معز يحب يسلم عليك.
0: مرحبا بيك اخويا معز. مرحبا بيك
1: اخويا.
0: هاوكا هاوكا هاوكا هاوكا كيمشي عماد كان يمشي تاني راهو. فاحنا احنا ما احناش قاسمين هذاك اخويا العزيز هكا عماد. مرحبا بيك.
1: خلي يعيشك فوزي. خلينا نعطي فكره على الجمهور. الجمهور بحق غفير برشا.
4: بر برشا للفنانة نبيه كراولي، فنانة نعرفوها، فنانة عندها صوت حلو وعندها أغاني حلوة من التسعينات مش متوى، عملت أغاني جديدة، وأكيد الناس اللي باش تحضر ليها للسهرة واللي حاضر للسهرة ليها
0: نعم
4: تندم باش
0: هي عندها لون خاص بها يعني عماد، وخاصة تألقت وقت اللي تعاملت مع سليم دمق كملحن يعني
4: مع سليم دمق
0: في العديد من نعم، واحنا قاعدين نعيشوا في
4: اغاني وبشر الحان
0: نعم.
4: ثم بعد تالي تعاملت مع فنانين اخرين غير سليم دمق
0: اكيد
4: الحقيقه عندها ريبورتوار، عندها فونوتيك حلوه برشا
0: نعم.
4: اغاني مزيان برشا خدمتهم قبل هذا بطبيعه، الى جانب ثم غنيتين جد فوزي خدمتهم
0: نعم.
4: نبيه كراولي منهم غنيه زير برشا توا في اليوتيوب وفي التيك توك، اغنيه مزينه برشا اكيد الجمهور التونسي، الجمهور التونسي اللي موجود في مسرح
0: حاجته بجديد، حتى المتفرج
4: حاجته
0: بجديد
4: اكيد جديد باش يكون حاضر معنا بها كراولي ليلى في اطار دوره 67 كما قلت بمهرجان سوسه الدولي. ان شاء الله بعد فوزي نعطيكم فكره اكثر
0: نعم.
4: على البرنامج نتاع الفنانه نبيه كراولي.
0: نعم شكرا لكل حال، ان شاء الله يعني المداخله نتاعك متى شئت يعني يا عماد، الخط مفتوح معك وقت لا تحب.
4: شكرا لك يا فوزي، نلتقي بعد قليل.
0: بعد قليل طبعا نذكر بسهرات المتبقية بالنسبة لمهرجان سوسة الدولي. اليوم نعيشوا أجواء حلوة برشا، الفنان اللي تأثث يعني سهرة الليلة في مسرح سيدي الظاهر بسوسة، وكنا استمتعنا يعني ببعض السهرات كما التخميرة يعني 27 جويلية، كما أنغام خالدة غدوة إن شاء الله، زياد غرسة دائما يعني موجود يعني في الدورات المتلاحقة دائما زياد غرسة، لأن زياد غرسة الحقيقة يضفي أجواء مرحة وأجواء متاع فن تونسي أصيل، والجمهور في سوسة يحب يعني النوعية متاع زياد غرسة. يوم 2 أوت شيمة الهلالي هذه فنانة تونسية تعود يعني لمصافحة الجمهور يعني بعد غياب مدة طويلة، هذا بشكون يعني يوم 5 أوت. 7 أوت عبير النصراوي يعني فنانة عندها صوت حلو وعندها زادة كيف تميل برشا للفن الطربي احنا نقوله. يوم 8 أوت يلا سوسة تغني، يوم 10 أوت عرض بومبينو البسام الحمراوي، يوم 11 أوت الفنان الكبير لطفي بوشناق، 12 أوت أوبرا بكين، 13 أوت صابر الرباعي، 14 أوت بسيلي جعفر الجاسمي، ويوم 15 أوت أفلام وطرب. هذوما تقريبا أهم السهرات بالنسبة للدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. وإحنا ما زلنا نحكيه على طبعا نبيها كراولي، هذه أغنية أخرى بصوتها وأكيد بيش تعجبكم الأغنية هذه.

0: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة المنسير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. طبعا احنا في مواكبة مع مختلف السهرات بالنسبة لصيف 2026. كان معنا زميلنا عماد العوني مباشرة من مسرح سيد الظاهر وحفل الفنانة نبيها كراولي، كل باش نرجعوا له بعد قليل، لان السهرة يبدو ان ما زالت ما انطلقتش لانه فما تنشيط على الركح. نمشي مباشرة الآن لبنزرت، طبعا مهرجان بنزرت الدورة 43 من 27 جويلية إلى 19 أوت 2026. معنا صديقنا لطفي الصفاقسي، هو طبعا مدير مهرجان بنزرت الدولي. مرحبا بك أخويا لطفي.
1: مرحبا بك وبكل مستمعي بستير، اللي عندي محبة كبيرة لك الولاية ذيك اللي عندها معزة في قلبي كبيرة برشا، وعند بنزرتك والبيانسيو.
0: مرحبا بك أخويا لطفي، كل وقت في تزورنا في مدينة المنستير. في بنزرت شنو فماشي نسمات الساعة صيفية خاطر الطقس يتغير شوية توا؟
1: اي لا نسمات اي، ما الدنيا مازالت سخونة برشا،
0: مازالت سخونة رطوبة يعني، خاصة
1: اي خاصة رطوبة مرتفعة جدا.
0: مرتفعة جدا. اليوم انتم في راحة؟
1: اي اليوم مرتاحين. البارح كان عندنا اول ضيوف في تاريخ مهرجان بنزرت، وغدوه ثاني ضيوف في مهرجان بنزرت.
0: البارح شفنا الحقيقه ديسيكونس في الثنائي طبعا وائل جسار وكذلك رؤوف ماهر، الحقيقه عملوا ضيوف حلو برشا، وغنوا تونسي وغنوا شرقي مع بعضهم تقريبا. انت
1: اي لا أي. انا بصراحه انبهرت باصل الزين في العينين التونسيه، معناها طريقة زوز لابسين مظلات تونسية، دربوكة جربية، حاجة تسويق للصورة الجميلة تاع تونس، معناها عمق تونس كانت البارح موجودة. بصراحة رغم تعب ورغم صراحة صعيبة برشا، أنا اكتشفت أنه بيش يكون زوز فرق في نفس السهرة، زوز فنانين درجة أولى، وتغيير بين الفرقة الأولى وفرقة الثانية 14 دقيقة تقريبا، كانت صعيبة بصراحة. وحفلة تنطلق الساعة 10 وتنتهي الساعة 1 إلى ربع، صعب جدا بصراحة، لكن روعة قدام جماهير كبيرة برشا، وأمام زوز فنانين بصراحة قويين برشا في الصوت وفي المحبة للبلاد هذية لتونس. بصراحة مفاجأة كبيرة البارح، على جمهور عمل جو كبير برشا.
0: هذا هو التجديد يعني في الدورة هذه، تلقى التجديد اللي احنا دائما نطالب، خاصة وقت اللي تكون يعني فما هيئة مستمرة عامين ثلاث سنوات، تلقى كل عام لازم فما تجديد. وانتم هاكم حسيت يعني فما برش تجديد يعني في الدورة 43 بتاع مهرجان بنزرت. انت تحكي تقول الديو ها باش نسمع شوية بين وائل جسار وكذلك رؤوف ماهر، زي لقطات قصيرة يعني تقعد تبقى معنا لطفي.

0: كلمة حق.
1: خيرت في ضرني فجأتك أنيا.
2: لا ما فاجأتنيش بالعكس، أنا كنت حاضر البارح على
1: لا فاجأتك بالعنصر اللي تكون تحكي عليه، احنا هنا عديناه برا.
2: أي تقريبا بالحق ما أنا
1: أيوة.
2: أنا مهوم برشا بالتونسي،
1: نعم
2: يعني أكثر من الأغاني العربية، طبعا نحترم الأذواق العربية، لكن أنا الغالب كيف تونسية وقالب تونسي.
1: أيوة.
2: أما البارح ما أنا بصراحة كان مستوى راقي جدا، وما عادش نقولوا ديو نقولوا تريو، احنا تعرفش علاش؟ لانه زوز فنانين وجمهور.
1: ايوه
2: هذا مهم اللي صار البارح، يعني
1: اما تجاوب كبير وتفاعل كبير مع الجماهير الحاضره بكثافه. بطبيعه نعم
2: تجم تنظم احسن حفله في العالم،
1: نعم،
2: لكن بدون جمهور
1: ما تعمل شيء. صحيح
2: ما عمل شيء بصراحه البارح. روف ماهر وإجا صار جمهور مهرجان بنزرت اللي كان تقريبا من بنزرت لتطاويل، أسس سهرة من أقوى ما شفت في حياتي، معناها بصراحة فخور جدا أني موجود في الدورة 43 مهرجان بنزرت دول.
1: بطبيعة السهرات المتبقية كنت تحكينا ساعة السهرات السابقة كيفاش كانت أهمها يعني
2: لحد الآن الحمد لله. معنا سهرات بديناها بأي دغنوج، نجاح جماهيري ونجاح فني،
1: حفل افتتاح
2: نجاة روسية كيف المسرح بابا نويل، الأطفال السيرك كيف نجاح جماهيري، سهريات لحد الآن صراحة بحضور جماهير ببرشة. يلا نغني في سهرة عيد الجمهورية، ليلة عيد الجمهورية،
1: نعم.
2: كانت من أروع السهرات في بنزرت تغني،
1: نعم.
2: الشاب مامي رجوع لغاي ورجوع للأغاني الجزائرية، روف ماهر وائل جسار صراحة جمهور بنزرت وبنزرت برمتها كانت حاضرة باش تعطي أحسن لحظات،
1: نعم.
2: وأحسن فرجة موجودة، وحبينا نوريو اللي هو تونس جميلة،
1: نعم.
2: وتونس باهي كي تبدأ فرحانة،
1: تونس منورة بآلها يعني حبي. نعم.
2: أكيد أكيد. وظروف بنزرت من نعم. من تراب الجمهورية الكل كانوا نعم. مرتاحين. حاجة أخرى تقاليد جديدة إنه الفنانين سواء العرب أو التوانسة يكونوا متواجدين في بنزرت قبل بنهار وبنهارين،
1: نعم.
2: اليوم إيهاب توفيق وإيمان كانوا في المرشى القديم في الفيوبار يعملوا في دورة،
1: نعم.
2: عملوا دورة في البلاد العربي.
1: إيهاب يعني هو ديما عايش في تونس، لما حاله يعرف تونس يعني تقريبا يعني بكل تفاصيلها، ولكن هو تقريبا المهرجان زاد يروج للسياحة التونسية وصورة تونس طبعا.
2: أكيد يعني الشاب
1: نعم.
2: مامي عاد 3 أيام في بنزرت،
1: أيوة.
2: سواء قبل الحفل أو بعد الحفل، كيف كل الفنانين باش يكونوا متواجدين. وائل جسار كان موجود في بنزرت قبل بنهار، الناس دور في بنزرت، روف ماهر عمل دورة زادة كيف في بنزرت، وكان معناها قريب برشا من الناس وقريب برشا من
1: نعم.
2: المواطنين. هذا مهم تسويق الصورة الجميلة نتاع تونس، لأنه
1: نعم.
2: تونس وبنزرت وتونس جميلة،
1: نعم.
2: أنا بزوان بالفرحة، أنا بزوان بالجو هذا، وراهو باهي كي نفرحوا،
1: نعم.
2: نحبوا نفرحوا ونحبوا نوريو تونس فرحانة، على خاطر التفاؤل ديما يعطي
1: نعم.
2: الأمل باش غدوة خير،
1: نعم.
2: تونس خير
1: أكيد. هو تو احنا باش نحكيو على أهم العروض المتبقية طبعا. غدوة 30 فما إيهاب توفيق وإيمان الشريف.
2: أيوة إيهاب توفيق وإيمان الشريف،
1: نعم.
2: بعد فما وليد صالح يوم السبت،
1: نعم.
2: بعد فما أنتري معنا ديو الثالث، واللي صراحة يعني أرقام مهولة متاع قطع تذاكر. الشاب مامي سمحني
1: مرتضى
2: والشامي
1: السوري يعني
2: والشامي.
1: نعم.
2: أي حفلة بشكون زادة كيف من طراز عالي،
1: نعم.
2: بعد بدأوا في الوزن الثقيل جدا الأغنية التونسية، أمينة فاخت، لطفي بوشناق، زيارة، صبر رباعي.
1: صبر مش يكون في الاختتام يعني صبر رباعي
2: أكيد، صبر في الاختتام،
1: نعم.
2: لطفي بوشناق نهار

0: تاريخ ناي خمسة شؤوت أمينة تاخد ناي حدي شؤوت بوتشار ناي تسعة أوت رمي عيش
1: أربع أوت أربع أوت رمي أربع عيش أوت. هاي
0: ادم 13 اوت
1: نعم يعني عندكم يعني تبارك الله نجوم يعني باش ياثوا يعني مختلف السهرات مهرجان بن زرد. انتم الحقيقه عندكم فضاء طاقه الاستيعاب العدد اللباس به يعني قداش تقريبا 8000 عندكم ولا قداش
0: هو 8500 هو اكبر مسرح في تونس
1: نعم
0: واكبر سين في تونس يعني أكبر مسرح مهرجان بن زايد مسرح الأردن هو مسرح عصري
1: والمسرح ينجم معناها يقدم حفلات كبرى يعني المسرح متاعكم هذاك علاش يعني
0: أكيد أكيد والتجهيزات متطورة جدا بنية تحتية متطورة جدا احنا نفتخر أنه جمعية مهرجان بن زايد رفعت المستوى لأعلى درجات يعني حتى في الكوليس وبصراحة وبتواضع كبير نتحدى أي مهرجان في تونس يتابع الفريق الوطني ولا الفريق الجمعيات
1: أيوة.
0: انه يكون في مستوى ليكوليس ولا المسرح بتاع بن زايد معناه
1: نعم. بالنسبه للتذاكر يعني
0: اسعار ارخص بكثير من اي مهرجان في تونس
1: ترى كيفاش
0: يعني مثلا غدوه السعر بتاع ايهاب توفيق وايمان شيف 25 دينار في المدارج
1: مدار اي والكراسي
0: يعني الفنان ب 12 دينار و500 40000 40 دينار
1: بيه؟
0: يعني 20 دينار الفنان
1: والشامي ومرتضى
0: كيف 40 دينار معناها أسعار بالحق والأسعار انت مهرجان بن زايد
1: مقبولة يعني حابة تقول هاي
0: مثال خلينا نقول المثال موجود في بن زايد في كارتاج خلينا نسمي معنا صبر بيعي في كارتاج ب 100 و 150 وفي بن زايد ب 40 و 60
1: وآدم
0: أمينة فاخت في كارتاج ب 100 و 150 في بن زايد 30 و 50 معناها اسعار فرق كبير بين اي مهرجان في تونس ومهرجان بن زايد
1: نعم ولا يعني لاحظت السينما غايبه يعني عندكم انتم في الدوره هذه
0: احنا ما عندناش تقاليد نتاع السينما في المهرجان
1: نعم ما عندكمش
0: يعني
1: تقاليد
0: تاريخيا عمرنا اللي عملنا السينما في المهرجان
1: يعني علاش ما تبدروش وتعملوا حتى
0: يعني
1: ساره
0: فما مهرجانات اخرين فما جمعيات اخرين فما نعم. مهرجان اخرين هي مختصه في السينما ما نجموش نقولوا مهرجان دولي مختص في الـ في الـ في الـ في الغناء بالاساس وفي المسرحيات ويعمل عروض سينمائيه كذلك زاد الفضاء غير مهيئ ما تجمش تعمل سينما في مسرح فيه 8000 متفرج صراحه معنا
1: ويلزم شاشه كبيره يعني
0: لا هي الشاشات موجوده التجهيزات من ارقى التجهيزات الموجوده في تونس لكن ما فماش تقاليد في مهرجان بن زايد الدولي انه تقعد السينما
1: وهو يقول لك يحلو السهر السينما يحلو السهر في الهواء تلق طبعا فما برشا جمهور تلقاه ما يحب يشوف الفيلم اللي ما شاف اسمع عليه ويحب يشوف في المهرجان يعني علاش لا ما تكونش يعني تقاليد جديده تضيفوا
0: تقاليد جديده في السنوات القادمه ان شاء الله
1: نعم على كل حال نشكرك برشا خويا لطفي كنت معنا مدير مهرجان بن زايد الدولي حكينا على دورة 43 اللي انطلقت منذ يوم 27 الجاري بتتواصل حتى يوم 19 أوت 2026. حكينا على كل تفاصيل الدورة وإن شاء الله كل حال بالتوفيق والنجاح أخويا لطفي
0: شكرا ليك وكل مستمعينا في الساحل بصفة عامة ومستير بصفة خاصة
1: شكرا إلى اللقاء وصباح الخير. قبل ما نعديو أغنية نحكيو على السهرات الفنية المبرمجة في عدد من المهرجانات الصيفية الدولية في مختلف جهات البلاد اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026. الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي من 26 جويلية إلى يوم 13 أوت حفل الثنائي نور وسليم عرجول. الدورة الثانية لمهرجان دولي للفنون الشعبية بأوذنا من 22 جويلية إلى 2 أوت سهرة فولكلورية. افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان نسمات المتوسط بحلق الواد عرض سيرك أولاد الريح للفنان آزر بن سعد وبعد إن شاء الله بعد 11 باش يكون معنا صلاح مصدق هو مدير نسمات المتوسط بحلق الواد. الدورة العشرون للمهرجان الصيفي بأريانا من 29 جويلية إلى 7 أوت، حفل افتتاح بإمضاء الفنان زياد غرسة. الدورة 31 لمهرجان الياسمين برادس من 26 جويلية إلى 21 أوت، عرض الفنان مرتضى لفتيتي. الدورة الثانية من المهرجان الصيفي بماطر ولاية منزرت من 24 إلى 31 جويلية، العرض المسرحي بومبينو لبسام الحمراوي. الدورة 62 لمهرجان تبرقة الدولي من 25 جويلية إلى 8 أوت، عرض الفنانة شيرين اللجمي. مهرجان سوسة الدولي من 17 جويلية إلى 15 أوت، عرض الفنانة نبيها كراولي. الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية إلى 17 أوت، سهرة بإمضاء الفنان الكبير لطفي بوشناق. الدورة 31 لمهرجان أم الزين الدولي بجمال من 25 جويلية إلى 22 أوت، العرض المونودرامي ما يضحكنيش لياسين الصالحي. الدورة 50 من مهرجان بلاريجا من 24 جويلية إلى 6 أوت، عرض مسرحي للأطفال. الدورة 46 لمهرجان باجة الدولي من 22 جويلية إلى 5 أوت، سهرة مشتركة للفنان هشام سلام والفنان حما ريغان. مهرجان تستور الدول الملوف والموسيقى العربية التقليدية من 25 إلى 30 جويلية، عرض للفنانة عايدة النياطي. الدورة 38 لمهرجان السنابل الذهبية بالكريب من سليانة، سهرة الفن الشعبي مع الفنانة ليلي القفصي. هذوما تقريب أهم السهرات متاع الليلة الأربعاء 29 جويلية 2026. بطبيعة مهرجان كارتاز اللي كيف كيف العديد من السهرات كيتو نحكيو عليهم، ولكن فما فنانة باش تختتم مهرجان كارتاج دولي دور 60، الاختتام باش يكون بالفنانة الكبيرة ماجدة الرومي.

0: طبعا مجد الرومي ستؤثث سارة الختامية لدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي. نرجع للعماد ومباشرة للمسرح طبعا سيد الظهر بسوسة وحفل نبيها كراولي. مرحبا عماد.
1: مرحبا فوزي من جديد. سهرة مازالت متواصلة مع الفنانة التونسية نبيها كراولي واللي بدأت الوصلة الغنائية الأولى نتاعها مجموعة كما قلت من أغاني التسعينات اللي لحنهم تندمق وأغاني الأنور إبراهيم ومجموعة من الأغاني الأخرى اللي تعودنا عليها في الفترة متاع التسعينات، وأكيد أن الوصلة الثانية بتكون من خلال مجموعة من الأغاني الجديدة. في الحقيقة تفاعل كبير من الجمهور اللي حاضر في مسرح نبيها كراولي. عبيد بن فرين شيخوا شوية على أغنيات اللي قدمتهم وكانوا في كل مرة يطلبوها بالأغاني بتاع التسعينات. خوزي يبدو لي أنه نبيها كراولي
0: خاصة شفتك مرة وشفتك برا وكل أغاني بتاع
1: يعطيك صحة ويحصلوا الفترة بتاع الانطلاقة متاعها في فترة التسعينات. الأغاني كلهم طلبوا من قبل الحاضرين هنا وكانت في كل مرة تلبي دعوة باعتبار أنه الأغاني هذوك في القائمة بتاع السهرة اللي مش قدمها نبيها كراولي. وكما قلت أكيد أنه في الجزء الثاني من السهرة مش قدم جديد للناس اللي حاضرة هنا، خاصة عندها أغنية ضربت برشا في الفترة الأخيرة وموجودة على اليوتيوب في التيك توك وبرشا اللي خدموا بها الأغنية بحق أغنية حلوة برشا برشا خدموا بها أكيد.
0: نعم عماد
1: هو هز عيونك. الأغنية المعروفة برشا عند نبيها كراولي واللي هي من التراث
0: نعم
1: واللي تغنيت قبل ما تغنيها نبيها كراولي، لكن ربما أخذت نسق آخر وجو آخر وشهرة أخرى بصوت نبيها كراولي. هز عيونك
0: نعم.
1: اللي جمهور شيخ على
0: الغناء وفرحان برشا. والله عندي ملاحظه بقت والله يعني تحيه كبيره برشا الفنانه نبيها كراولي، لان الفنانه اللي تعتمد على الريبرتوار نتاعها ما تغنيش برشا اغاني غيرها، هذه هي
1: الكل اللي غنيتهم
0: الكل نتاعها يعني
1: نتاعها. انا بديت بغنيه
0: نعم
1: من التراث التونسي القديم اللي هي نكدة على التنهيده، ثم بعد ذلك انطلقت في الأغاني الخاصة بها.
0: نعم.
1: وأكيد أنا بشكمل السهرة بالأغاني الخاصة بها مع أغنية ولا اثنين تصور من الأغاني التونسية المعروفة.
0: هي نبيها كراولي عندها جولة فنية كبيرة برشا يعني في مختلف المهرجانات، يعني
1: عندها جولة كبيرة
0: لأن في الحقيقة فنانة كما حكينا عماد بكري قلت أنه فنانة متشابهة حتى صوت، يعني صوتها كتسمع
1: عندها التامبر متاحة
0: ونبرت صوتها وطريقة الغناء وكل
1: أي. بالضبط عندها عندها عندها صوت يميزها على بقية الأفراد التونسية، وخاصة أنه اللهجة نتاعها لهجة جنوبية بحتة
0: جنوبية،
1: هي قادرة أعتقد أنها باش تأدي الأغاني التراثية ربما نقولش خير من غيرها، لكن ربما تعطيهم لمسة أخرى تعطيهم طعم آخر للأغاني هذه.
0: وهي طبعا من قفصة، وزيد هي فنانة مثقفة يا عماد، راه ما تنساهاش راه الثقافة تاع لا يزيد يعطي البلوس احنا نقولوا للفنان كي يبدا مثقف يعني انت شو الجو في
1: الكراوي. فنانة مثقفة
0: نعم.
1: وكانت أدارت مهرجان الأغنية
0: نعم،
1: يعني عندها باع ودراع في الموسيقى، معناها ماهيش بنت اليوم
0: نعم.
1: أقل شيء عندها 30-40 سنة في الميدان الموسيقي راهو
0: نعم نعم عندها خبرة. وكل مهرجان الحقيقة نحيي كل مهرجان معناها يدرج اسم نبيها كراولي في في في في احدى السهرات، والله العظيم تحيه لهم. فهمت شو الجو في نهاية الامر بالنسبه للمدارج والجو والرقص وال
1: فوزي العبيد؟ هني قلت لك الجمهور اللي حضر الشيخ برشا مع الاغاني قاعده تقدم بهم
0: نعم،
1: جمهور كبير برشا تفاعل معاها تفاعل مع الاغاني، لانه الاغاني اللي بدات بهم من الاغاني المعروفين برشا فوزي واللي لعبت تحفظهم بالقدام لقدام واللي يتعداه ومعناها براتيكمو بالاذاعه والتلفزه بشكل كبير برشا. هذاك علاش العباد حفظتهم وتعرفهم الاغاني هذه وطلبوها منهم، يعني في اكثر من مناسبه الناس هي اللي تطلب الاغاني القديمه باش تغنيهم نبيها.
0: واكيد الساره باش تتواصل حتى بعد منتصف الليل اعتقد.
1: ممكن فوزي بعد نص الليل بدرجه ترجيل، لانه كما قلت طلعت مؤخر شويه هي ب 10 دقائق.
0: نعم.
1: فبالتالي نتصور انها
0: باش
1: تكمل بعد
0: نص
1: بشويه.
0: على كل حال ممكن نرجع لك ممكن عماد يعني في في في فقره اخيره ممكن يعني امتى الى اللقاء اكيد نلتقي يعني ان شاء الله بعد 11.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. صدق مجلس النواب الشعب مساء اليوم على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيرادة، والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكية والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. طالبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي لشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة في مركزين وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. تقدمت الغرفة الوطنية للتقلف الضوئي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بجملة من المقترحات الرامية إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد. وأكدت الغرفة على ضرورة اختصار الإجراءات الإدارية واعتماد الرقمنة في تقليص أجال منح تراخيص ومعالجة الملفات، كما دعت إلى إقرار حوافز جبائية تشمل إعفاء الألواح الشمسية والعواكس والبطاريات من المعالم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيض تكلفة الاستثمار وتشجع الإقبال على التكنولوجيا النظيفة. أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ على اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي القادم وضمان توفير مستلزمات الأسمدة الكيميائية الأساسية للإنتاج الفلاحي في الأجال المناسبة. دوليا، أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم عن نشوب حريق في سفينتين لتخزين الغاز بميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، في حين تحدثت شركة أمبريل إلى أمن البحرية عن ضربة بطائرة مسيرة على الأقل استهدفت الميناء. وقالت وزارة البترول في بيان لها أنه تم التعامل مع الموقف وفقا لخطط الطوارئ، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم، آدم وحواء. آدم وحواء.

0: جو بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 لنص النهار.
1: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

11 دقيقة على موجة إذاعة المنسير. صارت المهرجانات متواصلة حتى نصف الليل. مشيو توا العروض المتبقية بالنسبة لمهرجان كارتاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية حتى 19 أوت 2026. طبعا البارح عشنا سهرة حلوة برشا للفنانة يسرى المحنوش. إن شاء الله يوم غرة أوت سامي يوسف، 6 أوت مياد الحناوي، 8 أوت ثامر عاشور، 13 أوت نبيع كراولي بمناسبة عيد البراءة، يوم 15 أوت إليسا، 17 أوت أمينة فاخت، 19 ماجدة الرومي. بالنسبة لسهرات المنسير الدورة 53 من 20 جويلية إلى 18 أوت 2026، طبعا سهرات يعني فما تقريبا 19 عرض بين العروض المسرحية والسهرات الغنائية وكذلك عروض الأطفال والفنون الشعبية. الانطلاقة كانت يوم 20 بسهرة ميات كامانجا لزياد الزواري. العروض المتبقية يوم غرة أوت الهاريبات، 5 أوت لطفي بوشناق، 11 أوت الزيارة، كذلك 15 أوت مرتضى الفتيتي، و 18 أوت رؤوف ماهر. بالنسبة المهرجان ليالي المكنين الصيفية، السهرات المتبقية يوم 31 جويلية إياب توفيق، كذلك يوم 6 أوت جعفر الياسمي، يوم 7 أوت مرتضى الفتيتي، يوم 11 أوت تونس يونس، 13 هي تغني، 15 أوت روني فتوش، والاختتام باش تكون مع الفنان الكبير لطفي بوشناق.

بالخضرة وانا في الحج جميل يمكن صارت هالقصة ويمكن اسمها دين يا ميمتي بربط الحلفوية

0: الناس.
1: هذا طبعا لطفي بوشناقي باش يأثث سهرة 11 أوت يعني في مهرجان سوسة الدولي دورة 67. نرجع العماد ومباشرة من مسرح سيدي الظاهر وحفل نبيه كراولي.
2: مرحبا فوزي الجديد. سهرة كما قلت مازالت متواصلة مع الفنانة نبيه كراولي. الجمهور استمتع الحقيقة أيما استمتاع بالأغاني اللي قدمتهم، وكانت لها من رحابة القدر الكثير باعتبار لبيت تقريبا أغلب طلبات الجمهور على مستوى الأغاني اللي تعرف بهم نبيه كراولي.
1: نعم
2: الحقيقة سهرة ما نجم نقول عليها إلى حد الآن أنها سهرة ممتعة، لبيت من خلالها طلبات الجمهور، غنيت الأغاني اللي تعرفت بهم نبيه كراولي منذ التسعينات.
1: نعم.
2: قدمت وكانت الحقيقة متفاعلة برشا والجمهور تفاعل معها برشا، لدرجة أنه تم بعض الأغاني اللي تقريبا نبيه كراولي ما بذلش مجهود كبير في الأغنيات
1: خاطر يغنيوا معها،
2: بالضبط باعتبار أنه الجمهور هو اللي كان يردد في بعض المقاطع المشهورة.
1: نعم.
2: والمعروفة معها.
1: نعم.
2: الظاهرة اللي احضرها لينا بالحق ما ندمش، فنانة تونسية عندها باع وذراع، عندها تاريخ طويل وراها.
1: نعم.
2: عندها
1: قرابة 40 عام يعني تقريبا في الفن يعني.
2: بالضبط وعندها أغاني خاصة نتاعها فوزي.
1: نعم.
2: راهو الفنان ديما نرجع ونقول
1: أيوه اللي يحترم روحه
2: بالضبط
1: يكون عنده ريبرتوار. نعم
2: يعطيك الصحة، يكون عنده ريبرتوار نتاعو اللي يقدمها للجمهور.
1: نعم.
2: ما عندي بيجي غنية ولا اثنين ولا ثلاثة
1: مش مشكلة،
2: الأغاني التونسية ولا التراثية مش مشكلة.
1: نعم.
2: لكن المفروض أنه كل فنان.
1: نعم.
2: يحترم نفسه وباش يطلع في مهرجان دولي كما مهرجان سوسة.
1: نعم.
2: يكون عنده خزينة تاع أغاني خاصة به.
1: نعم.
2: يقدمها للعباد، ثم بعد ذلك إذا كان أما أغاني أخرى كما قلت معروفة ولا تراثية.
1: نعم. وممكن بطلب من الجمهور ممكن.
2: أيوة
1: على كل حال أعطيك الصحة كشايخ منا مع الجمهور يا عماد، وأنت وصفتنا يعني صوت وصورة طبعا بالنسبة للمسرح اللي هو تلق بسيدي الظاهر. أما حبيت أقول عندها في الركع هي تغني وحدها ولا عندها شي رقصات معها ولا حاجة؟
2: لا وحدها على الركع فوزي مع المجموعة الموسيقية.
1: نعم.
2: ترتدي فستان أخضر حلو برشا.
1: أيوة.
2: خارج على اللوك بتاعها وخارج على قشرتها.
1: نعم.
2: وعلى البشرة مداحة.
1: نعم.
2: مع تقف النفس بشوية الحقيقة في مسرح سيدي الظاهر، أكيد أنه اللي جاء استمتع
1: أكيد
2: بالسهرة هذه، وأكيد أنه نبيها كراولي وحتى حد ما نجم يشك في هذا
1: أكيد.
2: أنها تبقى من أبرز الفنانات والمطربات والموسيقيات.
1: نعم.
2: لأنه نبيها كراولي موسيقية قبل ما تكون فنانة.
1: نعم.
2: وقبل ما تكون مطربة، أكيد أنه الأحضر من دمش واستمتع.
1: نعم.
2: في سهرة خاصة بالفنانة نبيها كراولي.
1: أكيد أنت باش تكون موجود يعني ديما على في سيدي الظاهر باش تواكب يعني مختلف الصارات المتبقية بالنسبة للدورة 67
2: لمارشس. أكيد أكيد فوزي، وإن شاء الله نعديو بقية السهرات مع بعض.
1: شكرا أخوي عماد ويعطيك الصحة، وكنت متألق يعني في هاتي الزهرة أخوي عماد. الآن باش نقدموا الزيارة لسامي اللاجمي اللي باش تأثث إحدى صارات مهرجان المنسير الدولي يوم 11 أوت 2026.

0: زيارة يعني لسامي النجمي ستؤثث سهرة 11 أوت في قصر الرباط في إطار طبعا الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. نمشي والحلق الواد نمشي والخونة طبعا صلاح مصدق اللي اليوم هو منعرفوه ممثل قدير وممثل رائع, اليوم هو مدير نسمات طبعا صيفية حلق الواد, وأكيد باش يوصف لنا الأجواء هناك, واليوم هو الانطلاق الحقيقي للدورة الجديدة لهذا المهرجان. مرحبا أخوي صلاح.
1: أهلا وسهلا, مرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين الكل.
0: يظهر لي نسمات صيفية عندكم, النسمات الصيفية.
1: لا أسمع والله عندنا نسمات باردة, نسمات بحرية هائلة, وعندنا زادة نسمات ثقافية مهمة اللي احنا سوى الناس هم متمتعين وعندهم كيف
0: وصفنا المكان وين المكان بالضبط يعني في حلق الواد.
1: المكان هو في الباب الإسباني.
0: نعم.
1: الباب الإسباني اللي هو في مدخل حلق الواد.
0: نعم.
1: دونك اللي هو مكان جميل برشا وشباب برشا, و ما نخبيش عليك انا اكتشفت المكان هذا وانا معناها من الدوره الاولانيه, احنا تو في الدوره الخامسه.
0: نعم.
1: دونك عجبتني انا نمشي ونجي, لكن الفضاء عجبني برشا واللومبلاسمون نتاعو معناها في وسط حلق الواد
0: بقعه استراتيجيه يعني. اي
1: صحيح. دونك قلت انا علاش لا, بوركوا با, فهمتي, ما نستغلوش معناها احنا الفرصه هذه ويولي فضاء معناها
0: قار فضاء قار يعني حبيت تقول فضاء قار. ايوه.
1: لكن احنا المهرجان نتاعنا مش كان في الفضاء هذا, بالعكس هو في ثلاثه اماكن. معناها عندنا وسط حلق الواد اللي هي ساحه النصر, وعندنا الشاطئ زاده.
0: نعم.
1: دونك المهرجان نتاعنا معناها يتنقل ويمشي وين ثم المتفرج وين ثم.
0: نعم.
1: الامام كيف
0: عامل معناها انتم تمشي وين الجمهور موجود
1: وين هو موجود.
0: ايوه هذه حاجه باهيه.
1: يتفرج في سبكتاكل أنا حتى ما يحبش يمشي يتفرج.
0: أي.
1: يلقى فاش يتفرج.
0: أي يعطيك صحة والله حاجة حلوة برشا. انتم عندكم معناها ثلاثة فضاءات مختلفة وكل ليلة يعني تمشوا الفضاء معين يعني هيك بالضبط.
1: صحيح. أيوة. صحيح.
0: نعم. أيوة. والباب الإسباني هذايا الفضاء هذايا انتم وقعته هيئتوا من الجديد ولا كيفاش؟
1: هو موجود غاديكا واحنا نجي ونحطه ركح.
0: نعم. نعم.
1: فهمتني, واحد وكذا ونعملوا كذا او نعملوا كذا, ياخذ يولي ياخذ بعد اخر, يولي داخل في وسط الخرافة في وسط الحكاية.
0: نعم.
1: تو مثلا احنا الليلة عنا عرض اسمه اولاد الريح.
0: نعم.
1: اللي هو ما في الستيل السيرك, نوع السيرك لآزر بن سعد. دونك انت انا كنت فرج تو في التصوير هذا ليتكم كنتوا بحلاه كنت فرج.
0: والله ان شاء الله تجي مناسبه جديده ان شاء الله. ايوه.
1: تلقى القوس منسجم مع تو العرض بالضبط معناها.
0: نعم.
1: حتى نعم. في الالوان نتاعو حتى في الجو العام نتاعو.
0: نعم. هذا العرض الافتتاح نتاع اليوم هذا يا بالضبط.
1: هذا الافتتاح نتاع اليوم, احنا البارح عملنا
0: فهمتي
1: ما قبل العرض جبنا الماجورات نتاع سوسة, وكانت زادة تحويسة في حلق الواد حلوة برشا, وعملت كيف العباد عليها والناس تمتعت وتفرهدت معناها.
0: نعم. ما قلت انت الدورة الخامسة وانت دائما يعني منذ انطلاق المهرجان انت هو المسؤول المنسق المدير بالنسبة لهذا المهرجان.
1: لا الدورة الأولانية مانيش انا, انا انطلقت من الدورة الثانية والثالثة.
0: نعم.
1: والرابعة والخامسة.
0: نعم. ومعك طبعا اختنا سهام وعندك مجموعة معك بطبيعة الحال.
1: اي هذوك هما نفس الجمعية نفس العباد معايا سهام فهمتي اللي هي الكاتبة العامة.
0: نعم.
1: بتاع الجمعية وكاو فهمتي دونك مواظبين منظمين فهمتي نحاولوا ديما انه نكونوا في المستوى.
0: نعم.
1: ونحاولوا ديما ان ننوع من العروض فهمتي كذا, واهم حاجه في التنويع هي انها تمس جميع الشرائح فهمتي.
0: هو
1: يلقى تقول انت يلقى الظله نتاعو
0: بمعنى العائلات اكثر من عائلات يجوا حاضرين بطبيعه الحال
1: عائلات وعروض للشباب وعروض للاطفال, وعندنا زاد عروض معناها للكل حتى الشيوخ كي نعملوا عروض معناها بطني كبيره وكذا حضره من الناس الكل
0: اكيد باش نرجعوا نحكيوا بالتفاصيل لبقيه العروض. المهرجان انطلق البارح وقتاش يتواصل طبعا؟
1: يقعد حتى نهار 13 اوت مثلا. نهار 13 اوت باش تكون عندنا سهريه حلوه برشا, سهره الاختتام اللي هي في عيد المراه.
0: نعم.
1: باش تكون فهمتني شكري بوزيان.
0: نعم.
1: فهمتني وقبله هو مش نعديه شريط دوكيمنتير سينمائي يحكي على كلاوديا كاردينال صفتها هي بنت حلق الواد ولدت في حلق الواد.
0: نعم نعم
1: شفته على مرة 12
0: سنة حاجة كده. وش نقول لك عليها هذيك الدوك هذاك اللي باش انتم باش تبثوه يعني باش تعرضوه امام الجمهور نتاع حلق الواد هو ديجا تبث يعني في الدورة الأخيرة لأيام كارتاج السينمائية وهو تقريب هو للطفي البحري أعتقد
1: لطفي البحري
0: لطفي البحري وهي تقريبا بقات في حلق الواد وظهرت في فيلم اسمه جحا طبعا جحا مع عمر الشريف وقتها عام 57 للمخرج الفرنسي جاك براتيه وقتها تقريبا عمرها تمكن في 16-17 سنة وانتخبوها وقتها ملكة جمال تونس الفتاة يعني أجنبية احنا نقوله هي تولد في تونس لكن تعتبر أجنبية إيطالية ومشات عاد بعد ما مشات لفينيسيا كما قلوا عطاوها جائزة باش تحضر في مهرجان فينيسيا تعرف عليها منتج معروف غادي ومن غادي انطلقت طبعا كلاودي كاردينالي وقعدت ديما متعلقة بتونس لأن تقييد
1: لا حتى في المحافل السينمائية الكثيرة معناها في كل مناسبة تذكر اللي هي موجودة في تونس وتذكر بالذات اللي هي معناها مولودة في حلق الواد
0: نعم وعمل وظهرت حتى في فيلم اسمه صيف حلق الواد كنت تذكر أخوي صلاح وقتها ظهرت يعني في تحية فقط يعني ظهرت في دور شرفي أكثر منه يعني
1: أي
0: مع مصطفى العدواني و وجميل راتب وكذلك ميشيل بوجناح هذوما اللي ظهروا معاه
1: هذوما اللي
0: زكتور
1: اللي موجودين
0: انت ما مثلتش فيه الفيلم هذا يا
1: لا
0: ما مثلتش فيه الفيلم هذا المهم كنتوا تحكي لنا شنو هما العروض اللي المتبقيه لان قلت الافتتاح اليوم وباش توصل حتى 13 المهم العروض المتبقيه طبعا بالعرض
1: انا تو مثلا في غدوه نمشيو في ساحه النصر عندنا عرض للفنان نصر علي
0: هاي
1: يكون ان شاء الله في ساحه النصر
0: نعم
1: ونهار 31 باش نمشيو للشط عندنا ملحمه كبيره برشا بدي بتكون اسمها كسر الثرى
0: نعم
1: تتعدى في شط حلق الواد وبعد نرجع مره اخرى معناها للقصر عندنا
0: الباب الاسباني قلت
1: العويني عندنا الفنانه عفيفه العويني
0: هاي
1: ونهار 5 في الشهر ان شاء الله باش يكون عندنا مركز فن العرائس ينطلق من النشاط نتاعه من 10 نتاع الصباح حتى الماضي ساعة في ورشات بأثروا فيها الوليدات الصغار
0: نعم.
1: وفي العشية يعملوا كرنفال معناها في وسط حلق الواد ويعملوا لهم عرض عرائسي معناها باش يكون هذاك نهار 5 للأطفال
0: نعم.
1: يوم 6 احنا باش نعملوا اوف باش نرتاحوا احنا شوية
0: هي.
1: نهار 7 باش يكون عندنا عرض للعروسي الزبيدي اللي هو حكواتي وفي نفس الوقت فني
0: نعم
1: يعني خدتي وتري وكذا ونهار 8 اوت باش يكون عندنا عرض من دوه دي من مونتينيغرو
0: نعم
1: باش يكون موجود هذا في ساحه النصر
0: تبادل الثقافي هذا يسمى ايوه
1: في التبادل الثقافي ونهار 9 ان شاء الله تبني نرجعوا للقوس ونختموا معناها نعملوا 5 عروض على بعضهم اللي هي باش تكون التخميره
0: مراد باشا نعم
1: من المكنين ايوه وعندنا بعد نهار 10 ريان يوسف ان شاء الله
0: اي
1: باش يكون زاد في السهريه نهار 11 باش يكون عندنا سفيان سبتة
0: اي شبابيه هذه تكون سهره شبابيه سفيان سبتة
1: سفيان سبتة شبابيه
0: نعم
1: ونهار 12 باش يكون عندنا نهار حيم
0: اي
1: اللي هي اكثر في الطربي فهمتي ونهار 13 كما قلت لك حسن الختام باش يكون مع شكري بوزايل
0: شكري بوزايل يستحق الكثير وكل التقدير وكل يعني الاحترام بالنسبة لشكري بوزايل الحقيقة سنة ممكن هيك كأنه معناه حب معناه ربما رد الاعتبار لهذا الفنان الكبير الحقيقة هاكو ظهر يعني في الحمامات مؤخرا وهو أنتم يعطيكم الصحة أدرجتوه يعني في الدورة الخامسة لمهرجان نسمة صيفية في حلق الواد يعني كل شيء معناها مجانا للدخول يعني
1: مجان هو عرض معناه بالمجان فهمتي والمهرجان الصبغة نتاعو مجانية تو احنا في الدورة الخامسة
0: نعم
1: فهمتي ما فماش
0: تذاكر ولا
1: ما فماش تذاكر لا بيع ولا حتى شيء هذا معمول للناس للعباد اللي ما تنجمش تكون في مهرجانات كبيرة ولا كذا ولا ما تنجمش ما نخبيش عليه، فما احنا اكثر شعب ما ينجمش يمشي يخص تكتو ويمشي يخص كذا مهما كانت التذكرة حتى بعشر الاف.
0: ولكن في الظرف الصعيب هذا يعني كما قلت
1: ينتجي نحرموه عايش نجموش نحرموه فهمتي وكذا، والشباب يزم يكون حاضر فهمتي، والناس بيدا علاش قلت لك احنا نمشي وين فما الجمهور حتى نعم. في الشط وهو يعوم بالماء متاعه ونجم القعر.
0: والله يعطيكم الصحة على المجهود اللي تقوموا به، وبالله شكون اللي يساعد فيكم يعاون فيكم ماديا يعني خاصة لا خطر هما اللي باش يجيوا واللي باش يأثوا سهرات ما همش يجيكم مجانا، هما يخلصوا
1: هما يخلصوا.
0: أيوة
1: احنا ساعدك وزارة الثقافة بالأساس هي دي الدعم معناها الأولى في مؤسساتها معناها كما المندوبية الجهوية ولا كما المؤسسة لتنمية المهرجانات هذيك وإدارة المسرح وكذا.
0: أيوة.
1: فما السلطة المحلية الأساسية اللي هي بلدية تونس.
0: أي.
1: سامحني ولاية تونس مش الولاية الولاية متاع تونس.
0: أي. بلدية متاع القنوال تنجم تقول أنتم.
1: أي. الحمدية كذلك متاع القنوال. أي. هما واقفين معنا إذا كان مش بالمادة راهم بالعباد معناها وباللوجيستيك وكذا واحد يكون شيء. الحق متاع ربي هما فاهمين وماشيين في الحكاية هذه لأنه بالمجد هذا عمل معناها المهرجان هذا معمول بالأساس للناس اللي ربما ما عندهاش حظ تكون متواجدة في مهرجانات كبيرة وكبيرة جدا.
0: نعم العرض مازال متواصل توا يعني قلت عرض
1: كان فكر
0: اي نسمع في الجو يعني الاجواء على الركح شنو قال كان توصف لنا بالصوره فما
1: او فما توا انسان ذكره بسيط فهمتني تعبيه في الاحبال وندرج هو وكذا فهمتني معناها جو متسرك معناها فهمت.
0: على كل حال يعطيك الصحة أخوي صلاح فهمت وكان مش أسألك سؤال اللي يعني هيك على الطير وكان مثلا يجيك عرض فيلم باش تصوره ولا مسلسل ولا كيفاش تعمل في الوقت هذا
1: في الوقت هذا
0: اي
1: هو لما حالة هو صعيب فهمتني واحد وكذا
0: اي
1: ولكن أما انا عندي جنود ورايا عندي جنود ورايا
0: تحياتي حبيت كذا حبيت ان نحيوا الجنود نتاعك والفريق نتاعك الكل نعم
1: أيوة. معناها النجم انا كي نلقى فضوى في النهار النجم نمشي اما نبدا مطمئن اللي فما ناس معناها فاهمة وموافقة
0: نعم.
1: على النظام هذا والطريقة هذه والأسلوب هذا
0: نعم. شكرا إن شاء الله بالتوفيق ونجاح أخوي صلاح بصيفتك يعني مدير نسمات صيفية بحلق الواد الدورة الخامسة المتواصلة حتى يوم 13 أوت 2026. شكرا للقاء وصبار خير هيك صبار خير هيك نكون وصلنا لنهاية سهرتنا اللي انطلقت على 10 درجين تقريب والمهم احنا ركزنا كثيرا على حفل نبيه كراولي بالمسرح سيدي الظاهر بسوسة وكان معنا زميلنا العزيز عماد العونة طبعا قدمنا برشة تفاصيل حول هذه السهرة وكان معنا كذلك لطفي الصفاقسي مدير مهرجان بنزرة الدولي وكان معنا منذ قليل منذ خونا صلاح مصدق مدير نسمات صيفية بحلق الواد وركزنا كذلك على مختلف السهرات التي تقام في مختلف المدن التونسية. تحيات حسام نوار تحيات فوز الصخيري إلى اللقاء وصباح الخير.

शक्ल तारी।

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. وكان مجلس الإدارة قد أجرى تقييما لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه. صادق مجلس نواب الشعب الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين مركز البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. طلبت نقابة القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجات الحر الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. أفاد كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي بأن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية نتج بعضها عن الجهل، بينما كان البعض الآخر متعمدا. وأشار الربيعي إلى ضبط عديد المخالفين وإيقافهم، موضحا في تصريح للإذاعة التونسية أن الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصيفة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات. أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في مجالات الأمن الحيوي والتلقيح والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الساحة الواحدة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه الأربعاء بأديس أبابا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، أكد حرص تونس على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مفوضية الاتحاد بما يخدم العمل الأفريقي المشترك، مجددا دعمها لمجهود الإصلاح الذي يمثله الاتحاد الأفريقي بما يعزز نجاعته وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة. أعلنت وزارة البترول المصرية نشوب حريق في سفينتين لتخزين الغاز بميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، في حين تحدثت شركة أمبيري للأمن البحري عن ضربة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل استهدفت الميناء. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.

Thank you.